0: يقول مصطنع فيك معروفا فتأتي فإن لم تستطع تدعو له. فاحنا قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل وسلم.
0: شوف رسولنا دفع من مكة هاجر للمدينة ورجع، كانوا كفار قريش وأقرباء كانوا خايفين ينتقم، لكن جاب لهم الكلام المشهور وعرفوه كلكم، اذهبوا فأنتم تلقاء.
1: صحيح.
0: سيدنا يوسف عليه السلام من أحسن قصص سيدنا يوسف، شيء يبكي والله في العالم، رأوا الأيات هذه موجودة في حياتنا. فشوف كيف خيينا غاروا منا، خوت المنبوط طبعا غاروا منا، حزدوه وقعدوا عليه، ردوا تو موجود كل شيء، ما تقولوش مش موجود، هذا القرآن الكريم من 1400 سنة.
1: صحيح.
0: وصور سيدنا يوسف قبل أشبع قداش 2000. فشوفوا كيف الغيرة والحقد موجود إلى يوم القيامة.
1: صحيح.
0: غاروا منا لو خوف البير، يخلصوا منا يقتلوه وقدروا على بوه، ما هو اللي تعرف القصة، أنا غير أن نلخص في حاجات نستفيدوا بها كنا. فمن جوه قولي ولا في مصر، أنا نقول وزير المالية أعرفهم، فعرفوه وتأتوا، فبيقولوا لهم لا تتريد عليكم، سمحهم الثوري، سمحهم. شوف بساطة الدين الإسلامي احنا كيف دين التصافح والتسامح. نجيلي عند الخير، الخير هذا وإحنا ننسوا والله سبحانه وتعالى ما ينساش، ننسوا فينا حاجات لا كنا متسبعين، واحد كنا في السابق لكن سووا بعد عرف الدين، فكنا نقول هذا ما يطمئش فيه والله ما ينفع فيه، هذا أكبر خطأ نرتكبه فيه. هذا أنت بالدين ربي الخير، ربي بسهولك تلقاه في حاجة سيارة لا سمح الله، تلقاه في مستشفى، أحيانا أبوك مريض، خوك ولادك بنتك، مرات ماشي المثل حما عندك حد مع رخليمك، الله سبحانه وتعالى يبعث لك واحد لا تعرفيه لا في العلم لا في الحلم، ولا يبعث لك واحدة تقدم لك خدمات وتخدم.
1: مزبوط.
0: في بنجيلي حاجات نقول فيها زي هذا اليوم انت قلت في اللي جمع على لسانك في اللي يقول انا ما عنديش منصب، لا يا اختي يا بنتي يا اخونا تدير الخير، امك هي يقولوا لها زكاة الجاه الخليج طبعا، هي اما تسخري صحتك ووقتك وعلاقاتك الاجتماعيه في عمل الخير حتى ما تعرفيش، مثلا عندك اخت في المستشفى الطبي، عندك اخوك في المطرف، فين بدات نتكلم عن الناس المحتاجين اللي هم الشابين والعززه والاطفال والارامل والمعاق، هذول يحتاجوا من يخدمهم، هذول مسكين يعانوا في مجتمعنا الليبي هذا، يدفوه مسكين يكسروه، لكن من كب الدين الخير فهمي تبحثي مثلا تدير اعلان في سوق ليبيا ولا في بل في حد يبي حاجه بلشك يعني متطوع حتى وانا في مكاني، نلقى الانسان محتاج نبعث لاخوه اللي في الضمان او التضامن، نبعث لي ولدخالي اللي في مستشفى شارع الزاويه، نبعث لي صاحبتي اللي عنده في مصر السادات العتيقه، او تهديد الخير الديني ويرجع عليه الخير يدي جهد، مش انا ما عنديش فيه كلام ما نديرش الخير انا
1: اكيد
0: ما تحدث لي رشاده ولا في الطريق بتنحي ولا تدل
1: اكيد اكيد
0: تلقى واحد يصير بيبص الطريق تخطي ما تسخيش عمل الخير، عمل الخير هذا عند الله كبير
1: اي والله
0: تلقيه في الدنيا والاخره. فما نديش
1: تسلم صح لسانك
0: اكيد
1: بارك الله فيك،
0: ربي يحفظك وربي يحفظ المستمعين مستمعين ومشاهدين الناس رقيين راهو.
1: اي والله اي والله.
0: الناس يحبوا الخير.
1: صح.
0: بارك الله فيك استاذة ملاك الطفل في المعلومات لخيينك وخياتك من الاجيال قبل ما محتاجين. ما يقولش الكلام هذا ان كان كان.
1: اي والله.
0: ان شاء الله في ميزان حسناتك وربي يحفظكم ان شاء الله ومشكور.
1: تسلم تسلم بارك الله فيك شهادة اللي في حقي بارك الله فيك. أهلو السلام عليكم.
2: السلام عليكم
1: ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعتني توا
2: مساك كله يا سمين. ليه خلي صوتك هيك قريب لنا صوتك خفيف.
1: ما انا لما نقرب انا نعيط هذاك الوقت صوتي عالي هلبه.
2: خلي خش الموضوع طول خلي عني ما تقول خش الموضوع طول.
1: يلا
2: هلا البرنامج يقول لك كان درت الخير انساه عند ربي ربي ولا انساه يا ملك. كان درت شر كان درت شر يوم من الايام فكر ديما ايش معك تكرر عرفت كيف دير وترك وعمره عمره الشر والخير يتلاقوا ما يتلاقوش راه وحينتصر الخير وحينتصر الحق مهما طال. هي صح تصير عراقيل واحد لكن في النهايه ينتصر الحق على الباطل. وهذا مش قالاش ناجي قال كتاب دستور رب العالمين وقالاش الدنيا الفانيه هي التاريخ التاريخ يقول هيك عمر ما الظلم ينتصر. صح يجير مشاكل ويجير ملابس لكن في النهايه يغفى على خط معين
1: صح
2: هو الحقيقه. فلهذا الانسان ديما يفكر الخير دير الخير في هالدنيا ما تعبتش ما تقصرش ما تفسدش على عباد الله ان ربي رزقهم وانت تفسد يا مفسدين في الارض حا ربي ينتقم منك في الدنيا قبل الاخره.
1: اي والله
2: يعون الله كل من يفسد على الناس وعلى البشر وعلى المسلمين ربي حينتقم منه قبل لا يتولاه الاجل ياخذ عبره في الدنيا وبعتلي عذابه يسير في يوم القيامة.
1: اي والله
2: والله اعلم وهي اكيد الدوايه. فالانسان يخلي روحه نقولها حتى على نفسه ندر عليك تو خلي الواحد نيته صافيه ويتمنى الخير لروحه يتمناه للناس زي ما ترضى لروحه قرضه للناس زي ما تحب صغيرتك حب صغار الناس زي ما اللي ما عندهش ربي يعطيه زي ما اعطاك انت واللي مداير حاجه يقول ان شاء الله ربي يعطيك. ما نقولهاش انت خانب وانت سارق وانت مداير وانت مظلوم ما عندك علاقه ربما يكون هو رزق من عند ربي خليه لربي هو يدبر راسه. فهمت كيف؟
1: ايه فهمتك.
2: وربي زاج عباد الله صار فيه
1: اللهم امين يا رب العالمين.
2: كيف؟
1: ايه والله
2: الانسان يمشي عزه في الدنيا ولازم يصلي صلاته ويحترم الناس ويحترم القوانين الدنيا والدوله ويمشي صح ما عبتش ما يكسرش. انت تو يا ناجي تكسر ولا تفسد جيرانك من برش يقولوا بلادك جيرانك تلوح عليهم في القمامه وديك ترتاح يا ناجي ترقد مرتاح كي
1: لا طبعا لا
2: مش كان ضيف وحوش جيرانك تلوح في القمامه مرتاح انت عادي في جواك هذا مدلت على شيء تزل ان انت لبيتك غلط راه تبي سيفت وير بالكامل زي نتاعك والقلب والجوهر عطيها لنا ربي هديه راهو مش عبد عطيها لنا ربي راهو عطيها لنا ربي حكمه الهيه باش بنعبدوه باش بنديروا الخير باش بنشوفوا نصبروا على المساء الدنيا وتو في الدنيا هذه في سنتنا هي على ريالي هيك راهو مش من ربي راهو راهو من نحن من فعيلنا راهو كل النو اللي تركيه راهو فلوس ما فيش ابصر كيف جونا متقدمين في حياتنا متكسلين هيك متضايقين من الناس من نفوسنا نفوسنا تغيرت يا ملا
1: بارك الله فيك يا ناجي والله ربي يهدي نفوس ان شاء الله ربي يهدي نفوس يا رب ويهدينا يهدينا جميعا
2: ربي يعني. ربي يهدي نفوس وخلي نيتكم صافيه والله يا دوب فارغه والله ما يبغوش التاريخ والتاريخ يسجل وبارك الله فيك
1: بارك الله فيك الله يعزك ويحفظك يا رب. ممكن شوية بس نقرأ التعليق وبعدين ناخد فاصل. تمام ناخد التعليق يعني على الفيسبوك تقريبا. محمود يقول خليك دائما على طبيعتك الطيب القلب نقي النية جميل الأثر وما تخليش قسوة البعض تغير فيك حاجة حلوة. مش كل من قابلته يشبهك راه ومش كل من أحسنت إليه سيبادلك الإحسان لكن الخير اللي تزرعه في قلوب الناس عمره ما يضيع. يكفي إنك تبقى راضي عن نفسك وأن قلبك ما يحملش أذى لأحد. خلي نورك أقوى من كل عتمة وخلي أخلاقك هي الرد الأجمل على كل إساءة. فالقلوب الطيبة لا تخسر حتى وإن تألمت لأنها تترك أثرا لا يزول. اختار الخير وانشر الطيبة وكن نورا في حياة من حولك فربما كلمة منك أو موقف بسيط يكون سببا في تغيير يوم إنسان للأجمل. فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعين الكرام لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السراي 99.3. ألو السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا يا مرحبا.
1: أهلا بك وجال صغير عندي نيرة.
0: يا ودي مرحبتين بك.
1: ولا تعرفي من الناس اللي تتحمل عادي.
0: إيه إيه صح مزبوط.
1: ربي يحفظك إن شاء الله أستاذ ملك.
0: تسلم الله يعزك بارك الله فيك. تفضل هاي موضوع الحلقة.
1: من المخرج يونس؟
0: أكيد ملاك موجودة من بتكون بيكون
1: هذا نوار هذا ما شاء الله ربي يحفظه إن شاء الله. إن شاء الله أخو يونس يعطيك ربي ما تتمنى إن شاء الله.
0: اللهم أمين يا رب العالمين.
1: ونقول لي أخوي الشارف تو هذه الثاني مرة ليه؟
0: إيه؟
1: ما عرفنيش هو. أي بنقول له عبد الحميد الجفايري يا أخوي الشارف. هو سمع عبد الحميد بس لكن اللقب ما سمعاش. ايوه
0: باه. وشن تاني موضوع الحلقة اليوم؟
1: وموضوع الحلقة الدنيا ما شاء الله والله لم عبي خيرات على قد من يشي قال ذاك المصري غير وينك يا اللي بتدير الخير بس.
0: اي والله اي والله
1: معبي والله من قدامك من وراك من جنبك وين ما تمشي فيه خير
0: مزبوط.
1: وربي يبعد علينا الشر إن شاء الله.
0: أكيد أكيد إن شاء الله ربي يبعد علينا الشر يا رب.
1: وظلام ظلام ما تلعناش.
0: أي ظلام فيهم؟ ظلام الحياة ولا ظلام الضي؟ أعطيني خيار.
1: لا ظلام بتاع كهرباء. بدل ما تلعنا وقد شمعة خلاص.
0: يا الله غالب. ولا تليفونك أشحن تليفونك وتمت.
1: هو احنا من الكهرباء قعدنا حتى من غير المية اللي اصعب من كهرباء.
0: اي والله اي والله
1: شهر شهر واربع ايام تو غير المية.
0: صدقت والله صدقت.
1: باي كيف بنقوله امرنا لله.
0: ربي ياخذ الحق ان شاء الله
1: ان شاء الله والله ان شاء الله. معقوله معقوله احنا الليبيين هيك في بعضنا سبحان الله.
0: أيوة.
1: شيبين وعزايز والله تاخذوا من الدعيل تدشوا والله ماكم رابحينها.
0: اي والله فعلا
1: ويعطيك الله قصه نقول له في ايدك هذيك اللي سكرت بها السنيسكا
0: ان شاء الله ربي يجازيه
1: ان شاء الله ان شاء الله استاذه.
0: بارك الله فيك يا عمي عبد الحميد
1: ويحفظك ان شاء الله وتحيه لكل المستمعين ونبي دعواتكم بكره ان شاء الله بالنتيجه اللي ابني احمد شهاده ثانويه
0: ان شاء الله يا رب ان شاء الله يكون من ناجحين يا رب العالمين
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: ان شاء الله بارك الله
1: وانت طيب ان شاء الله. السلام عليكم.
0: تسلم تسلم عمي عبد الحميد. هو غدوة الاعلان الشهادة هي تقريبا غدوة صح هي ممكن الاربعاء. ايه الاربعاء ان شاء الله يا رب ناجحين يا رب العالمين كلهم. الو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: اخونا صلاح الدين يا هلا يا مرحبا.
2: يا مرحبا يا أستاذ ملك محمود. أنت يا سعيدة لي في نسبة الكريمة وأنت يا سعيدة إن شاء الله لكادر السراي وأنت يا سعيدة لكل المستمعين الكرام وأنت يا سعيدة على حنين هذا اللي كان توا قبل هذا.
0: إيه
2: إيه عبد الحميد
0: عبد الحميد
2: إيه فان حييه. وزي ما قال لك يا أستاذ ملك محمود الدنيا بألف خير قاعدة.
0: أكيد
2: ما زالت الدنيا بألف ومليون خير لكن في شويه شرادم بس هذوما احنا نقولوا ان شاء الله ربنا يهديهم يعني فهمتي. احنا نقولوا الناس اللي تشوف الناس والناس اللي تبتلي والناس اللي تكذب والناس اللي تنافق والناس اللي حاسد والناس الحاقد يعني صراحه ان شاء الله ربنا يهديهم هذوما. وهذا نقول له يا اخوي عبد الحميد هذوما عندهم جره بروحهم طريقهم بروحهم لجهنم ان شاء الله. ولكن اهل الخير وفعالة الخير وناس الخير مش رايدي مساعده الناس اللي احنا نقولوا المحتاجه ولا الايتام ولا الفقراء اهل الخير حتى بالكلمه الطيبه استاذ ملك محمود.
0: صح صح فعلا
2: حتى بالكلمه الطيبه صدقه. يعني سمعت مسج عندك يعني بكري مسج حلو انسان ماشي بحسن النيه إنسان ماشي بحسن النية والنية تغلب صاحبها أستاذ ملك.
0: والله تغلب صاحبها
2: تغلب صاحبها مهما يديروا ومهما يقولوا ومهما كذا هذا حيولي عليهم. ليش؟ لأن اللي يقولوا عليه أو يبتلوا عليه ماشي بحسن النية صراحة. فإن شاء الله ربي يصفي لي ويصفي
0: ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا
2: ان شاء الله ربي يهدينا ويهدي امه محمد يا رب العالمين. تحياتي لك
0: تحياتنا لك
2: مع ضيق الوقت تقريبا نعطي الفرح لغيرنا وان شاء الله ربي يوفقك وتحيه للاستاذ يونس والشارف وادي كل سرايا ولكل مستمعين الكرام. امسيه سعيده الجميع يومكم سعيد ومبارك ربي يوفقك.
0: شكرا بارك الله فيك. شكرا على 092-150-59-99 092-150-59-99. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
3: الله وبركاته ملوكي.
0: أهلا وسهلا باستاذة ليلى الغرياني يا مرحبا.
3: ربي يحفظك ملوكي محمود كيف حالك؟
0: الحمد لله في نعمة والله.
3: أهل الوالد والوالدة وخيينك وخياتك
0: بخير كلهم الحمد
3: لله. إن شاء الله ربي يعطيه صحته ويطول ربي في عمره
0: إن شاء الله
3: يا رب. ويرحم ويحفظ له كل محبينا.
0: اللهم أمين يا رب العالمين.
3: وفي ما شاء الله المداخلات الطيبة وصاحب القلب الكبير ليل البشوش.
0: أي والله أي والله
3: نسمي فيه في صاحب الوجه البشوش
0: اللي هو أخونا صلاح الدين. أكيد أكيد
3: إن شاء الله بكرة ربي يبشرنا بنتيجة بنية لوجي وخينا عبد الحميد يبشرنا بولادة بنتيجة ولادة أحمد الشهادة الثانوية وبنية بنت خوي وبنية بنت أختي.
0: اللهم أمين يا رب العالمين إن شاء الله بالنجاح يا رب.
3: عندنا الشهادة العددية وأنا زواج وتوف الشهادة الثانوية ونتمنى لكل طلابنا إن شاء الله غدا نتائج تكون مبهرة لكل الآباء لكل الأمهات. تحية كبيرة لكل مدرس ومدرسة أبذلوا وأعطوا جهد لي وصول الطلبة والطالبات للنتيجة المرضية. نقول إشراقة قناة سرايا رائعة والأروع منها إشراقة وجودكم في داخل قلوبنا من خلال مواضيعكم المطروحة وسماع صوت أخيتنا من لوكي إن شاء الله ربي يحفظها ويطول في عمرها. إشراقة رائعة في داخل وسماع في داخل بيوتنا وسماع صوتها في داخل بيوتنا من خلال مواضيعها المطروحة.
0: بارك الله فيك استاذة ليلى بارك الله فيك.
3: وشرفنا عمي الشارف المزغي شوفي كلماته ربي يعطيه صحيحته يحفظ له عوائلته.
0: باهي استاذة ليلى
3: عبد الحميد لما قال لك لا شوفي الذاكرة تبارك الخالق وربي يحفظ لعوائلته قال لك هذا أظني كان ما خانتنيش الذاكرة هذا أخي الشارف المزغي وتواضع عم الشارف المزغي وعاود الاتصال وقال له ليه فعلا الشارف المزغي وأظني كان حتى يخش في إذاعة صوت طرابلس مع عمي محمد الحمال في صارة طرابلسية قال لك 10 سنوات ما خشيتش القنوات وفتحت الراديو وأنا لما خشت في موضوع أظني الرحمة أو مش عارفة الموضوع اللي هو مطروح يوم الجمعة كان قال لك يعني فجأة أني سمعتك يا ملك.
0: أي والله
3: شوفي نيته الصافية إن شاء الله قول ربي يعطيك صحتك وديما تستمر معنا عمي تشارف المزغي تتسلم اليوم على الخير
0: على الخير
3: دير الخير وانسى ودير الشر وتفكر والخاطرة تقول خليك ساعة الخير والعمر مهما طال راو قصير خليك ديما صافي كيف العسل الحلو وشافي لتهين غيرك أولاد شر تكافي دير الخير ولو في غير مكاني ولو في غير موضعي ما تستهينش بشيء لأن الله موجود أنت حتى الإنسان عطيه عليك أنه هو بيظهر أنه هو نسيه فضلك ونسيه خيرك لكن ربي ما ينساش ربي في الوجود ما ينساش الخير وكل ما تديريه للكبير والصغير واللي جارك شوفي انت الرسول عليه الصلاة والسلام قال احسن لمن احسن اليك ولا تسيء لمن اساء اليك
0: فعلا
3: احسن للي يحسن ليك وما تسيئيش للي يسيئوا ليك والله يضدك والله يظلمك خليه بيني وبين الله سبحانه وتعالى وخينا عبد الحميد نقول له قول حسبي الله ونعم الوكيل.
0: اي والله
3: بس هذه الكلمة تكفي ما تدعي على حد. في ناس يقول لك لما نسمع حسبي الله ونعم الوكيل تهزني هذه تهز العرش اللي يحس بالدعوة هذه اللي ظالمك واللي وقت حقك واللي دائما حسبي الله ونعم الوكيل. لكن بالنسبة لفعل الخير والله العظيم الإنسان ما يشكرش نفسه دير الخير ومازلنا ندير الخير وإنسان بالناس ومع الناس هو ولو حتى الخير مش بالفلوس، إذا كنت تعطي حتى كان دي بالكلمة الطيبة، يقولك الله يرحم والديك، ربي يعطيك صحتك. يقول لك قال الرسول عليه الصلاة والسلام في من الناس يقول لك أنا والله أعطيت فلوس وأعطيت كذا وما لقيتش خير، لكن قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما نقص مالا من صدقة، مالك ما ينقصش كل يوم يزيد، يزيدك ربي في صحتك، يزيدك ربي في قوة عقلك عقلك في قوة بصرك.
0: أي والله استدل لله فعلا،
3: ممكن في يوم من الأيامات متضايق من شيء يفتح عليك ربي، فخلي الأمور تصير بيد الله سبحانه وتعالى. تحية ليك ملاك، كل المواضيع مطروحة متسلسلة مع بعضها، الله يفتح عليك والله يرحمه فيك. بس عندي سؤال ليك، أنا ذكري سمعت عند الساعة الثانية ظهرا اللي هي نوافذ على الدرب من استشارة جميلة رمضان.
0: ايه استاذة زينب
3: ما شاء الله، هذه كانت قصة مؤثرة وتبعتها. شوفي من أفعال الخير أو الكلمة الطيبة اللي نصحت فيها الآباء والأمهات، انتبهوا لأبنائكم، انتبهوا لأولادكم، قصة مؤثرة جدا جدا جدا، وهي تتكلم ومتأثرة. قول الله يرحم والديك وإن شاء الله في ميزان حسنات تبارك الخالق عليها، وللدكتورة والأخصائية والنفسية زينب زوي ما شاء الله، قناة سرايا برامج متابعة ليها دينية ولا أروع.
0: بارك الله فيك، شكرا، هذا من دوقك يا أستاذ.
3: ربي يعطيك صحيحك ويفتح عليكم مزيد من هذا الإبداع والتألق والتميز في طرح برامجكم الدينية اللي احنا بحاجة ليها. أنا مرات نقول على شيء نقول أنا دريت من تخرجت ما شاء الله، يعني في حاجات نسمع فيها ما مرتش نقول عليها، لكن الحياة تجارب، الحياة تعلم كل شيء، كل ما تسمعي شيء تستفيدي به، خذ من تجاربك ما يفيدك في حياتك. تحية، تحية ليك بلوكي، تحية لبنتي جربولي، تحية المهندس جوهر، تحية لكل الأحباب، لخينا صبري اللي يخيطنا الزين إن شاء الله ربي ما يغيب علينا، وخينا محمد مسعود عمي عبد الله أبو ميت، كل أحباب البرنامج، وخيطنا بلقيس الجربي. يلا يا بلقيس نبو نسمع صوتك، ما تغيبيش علينا
0: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله
3: كل أحباب برنامجك.
0: اللهم أمين، تحية لك، شكرا شكرا. ممكن أخذ فاصل قصير؟

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، أهلا وسهلا بكم جميعا في هالأمسية الطيبة على 092 في انتظار مكالماتكم 099-150-59-99. موضوع حلقتنا اليوم: الخير ما يجتمعش مع الشر والنور يطرد الظلام. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالك يا ابني؟ في ملاك شن حالك؟ شن حالك؟
2: الحمد لله
3: عليكم كلهم.
2: والله بخير
3: الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله. مسي على كل من ذي علاقة وسيرة برزو السرايا وجميع المستمعين. أنا خشيت عشوائي يعني ما فيش طيرة حتى الموضوع من ذي علاقة، كنت خلي نخش المسي وكذا يعني كلمة بنقولها ونطع لحالي.
2: قول هاي.
3: بارك الله فيك. تو احنا الحالة اللي احنا فيها لازم نرجع لربي، لما تقول آية من سورة السجدة: ولا نذقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعدم يرجعون. احنا لازم نرجع لتانياتنا. كيف احنا بدينا موطفين ناخد فرشوة ومش مضيعين زمانة ومش حافظين على صلاتنا مش حافظين على كذا؟ يعني بينا زي الميلاد يقول كل مصففين نقصف الميزان نديره وشو اللي في الرشوة بيعطي راحة وما في شيء وكذا. وهذا بنقول أبنيتي والسلام عليكم أحسن وقت ما عندي شوية نرى.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. بارك الله فيك. جزاك الله خير.
3: ما عندي منقول راوني الأسوال خشيت عشوائي روضة كهرباء ما فيه
2: يا ودي. في انت كلك خير وبركه. بارك الله فيك.
3: الله يحفظك يا بنتي
2: ويطول في عمرك.
3: يعطيك البالك يا رب العالمين.
2: اللهم
3: انا راح حتى الكلام شنو ما في شر مرات في الكلام يتعوج مني هنا وانا يميني وشعر.
2: لا لا عادي عادي.
3: نكسر انفاخ من قد السلام
2: عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يودي كلكم خير وبركة وكلكم ما شاء الله عليكم، سواء حضرت الحلقة والحكتوا عليها في النهاية أو ما حضرتوهاش وسمعتوها والحكتوا عليها، فإن شاء الله ربي يطول في عمركم. أنا دائما نفرح بالناس الكبيرة في السن اللي دائما تتواصل معي، والناس المستمعة فعلا اللي قاعدين معي من سنوات مضت في برامج كانت سابقة إلى حد الآن، وهذا هو الوفاء فعلا. لما يدوروك ويفرحوا لما ترجعي لهم أقوى من قبل وترجعي لهم ببرامج أقوى من قبل يعني. فبارك الله فيكم جميعا على كلامكم الطيب ودعواتكم الصادقة. وأحلى شيء في البرنامج هذا إننا نستقبل في الدعوات الكلام الطيب أكثر من الكلام السيء أمانة. على 092-150-59-99 الو، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
4: استاذ ملاك، رجعنا تشارف، رجعنا مره ثانيه.
2: يا مرحبا يا مرحبا،
4: اهلا بك، بارك الله فيك. بدي نحيي اختنا العزيزه الدكتوره لاله الغرياني، بارك الله فيها. والله لي كثر سمعت الاصوات الجميله، الاصوات هذه اللي تعبر عن مجتمعنا الليبي واللي عندها بساطه وتقول لشبابنا وفتياتنا، بارك الله فيك.
2: اي والله
4: اختنا لنا الغرياني.
2: ايه ان شاء الله ربي.
4: اخونا صلاح،
2: اخونا عبد الحميد،
4: والجاي هذا حتى ايه معاك.
2: ايه
4: عبد الحميد من اصحاب القدم طبعا. احنا يقولوا حميد هو ليه قعدت الجاي عندي مجموعه لحد هيك زملاء واصحاب. هذا اخونا حميد صديق كبير عزيز علينا، ربي يحفظه.

0: وتوا نبعت ولخوي خالد بس تجيب لي رقم التليفون نتاعك. ونحن نتلاقوا لهذا اليوم، هو حتى نسيبك الله يرحمه كان علاقتنا به كويسه. فمشكور على التحميد، ربي يحفظ التحميد. فكلنا الايام الحلوه ربي يحفظك، وبارك الله فيك. الراديو هذا والاخت اختنا ناد جمعتنا لحد انا وعبد الحميد لينا فتره، والله ربي يحفظكم ان شاء الله اجمعين ان شاء الله.
1: بارك الله فيك، بارك الله فيك. احلى شيء في البرنامج لما يتلاقوا بعد سنين ونكون اني وصلت خير بينهم، ووصلت أمانة والله حاجة تفرحني صراحة لما حد يلاقي صاحبة لي سنين ما سمعش عليه سنين الله، ونجمعهم في برنامج. يشوف الصدفة، شوف أنا قداش حصلت أجر في الموضوع، ها شفت قداش أنا حصلت أجر في الموضوع لما نجمع شخصين كانوا متفارقين لسنين، فرقتهم ظروف أو الله أعلم شن كان السبب، ولكن برنامج يكون هو الخير بالنسبة ليهم. والله هذا هو الهدف والغاية، نجمع القلوب ونجمع الناس، ونجمع ناس من برا وناس من داخل الأرض الوطن إلى ما ذلك. أيوة. السلام عليكم.
2: حتى نرجعك لك
1: يا ودي، يا رجعوا هاي انتم امشوا وارجعوا عادي، شو المشكلة هاي؟
2: بقول لأخوي الشارف ربي يحفظه إن شاء الله.
1: إيه
2: رقم التليفون خذه من اخونا يونس الكنترول،
1: هو توا تمام اكتبه، خليك تحت الهواء وخليك تحت الهواء ويكلمك يونس وياخذ منك الرقم.
2: هذا اخي الشارف، انا قلت لك هذا مش متوا، هذا من السبعينات انا، ورحمه الله عليه حبيبنا صاحبنا، حتى هو الهادي الطبال، ونقول له الله يرحمنا.
1: الله يرحمه ويغفر له يا رب العالمين.
2: مال أخوذ رقمي،
1: خليك خليك خليك خليك بياخدك تحت الهواء. تمام
2: إن شاء الله، إن شاء الله.
1: مية مية. نرجع الموضوع الحلقة. الصوت الصوت اطلع الصوت اطلع الصوت اطلع الصوت اطلع الصوت اطلع الصوت. أيوة تمام. مية مية. مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا، نورتونا اللي جيتوا واللي تلاقيتوا بعد سنين. شوفوا أنتم برنامج اللي قاعد مش بس يلقى في دعوات، هي يعني الغرض والغاية ان انا مش هنلقى دعوات بس، انا قاعدة ندير في اجر، وانا في امكاني يعني. يكفي ان نقول في كلمة طيبة، يكفي ان تسمع الناس يقولوا كلمة طيبة، ويكفي ان انتم بتعليقاتكم كلمة طيبة، ويكفي انكم انتم تتلاقوا مع بعض طيبين ومفيش حد عنده مشكلة مع حد، وحتى المتخاصمين يرجعوا. هذا هو الغاية والغرض من برنامج من القلب، اللي فعلا خدمت البرنامج هذا واللي قاعدة مستمرة به يعلم الله. كنت أولينا قداش 3 شهور، ممكن قريب ندخل في 3 شهور. تخيلوا أنتم 3 شهور ونقدم في البرنامج هذا، وثلاثة شهور من العطاء، وثلاثة شهور من التعب، وثلاثة شهور من الكواليس اللي أنتم أساسا ما تعرفوهاش. 3 شهور وأنا مستمرة ولازلت نعطي في البرنامج هذا، باش يكون بصمة لكل مستمع ومشاهد، باش يكون لما يوم في يوم من الأيام يقولوا الله البنت كانت تقدم في شيء وفي ميزان حسناتها، وكانت تقدم في كلمة طيبة، وكانت تجمع فينا. يعني هم ساعتين ممكن يمشوا خفاف وبسرعة. هذا هو الغرض والغاية، وهذا هدفي، دعوة خير لي ولوالدي لا أكثر ولا أقل. فنتمنى نتمنى نتمنى نتمنى إنكم أنتم تستفيدوا وتفيدوا، هذا هو الغاية والغرض. عندنا مكالمة بعيدة، ما أعطينا فاصل ونرجع.

عشان لكم مستمعين الكرام مازال 9 دقائق فقط على انتهاء هذا البرنامج، وحابة نسألكم سؤال، ولا ما نسألش؟ نسأل ولا ما نسألش؟ ما نسألش. برنامجك موعدة الثلاثاء فقط؟ لا، برنامجي موعدة أحد وثلاثاء وجمعة الساعة 6 مساء بتوقيت مدينة طرابلس. بح أنا حنسألكم أسئلة، هل كل شخص خير يستاهل إن يقعد في حياتك أو لا؟ جاوبوا إيه أو لا، لا مش شرط، عادي يستاهل. هل كل شخص خير يستاهل إن يقعد في حياتك أو لا؟ ليش تقولوا لا؟ أكيد مش بالضرورة، خيركم تعركين معهم الناس الخيرة ولا كيف؟ أكيد هما إحنا نحاول ندوروهم الناس الخيرة وإن شاء الله نطيحوا فيهم. لو عندكم ناس خيرة ليش ما تشدهمش بحياتكم؟ ليش؟ فاهمين أنت الموضوع غلط، رح مو أنتوا بتكونوا تسمعوا السؤال اللي بعده. أكيد بيقعد، إيه والله أكيد يستاهل. به السؤال اللي بعده يقول، أي أكيد دام فيه خير نشد عليه. بنواجد شخص خير شديد ليها أكيد. وعليكم السلام لكل من التحق، تعامل بالمثل، شنو متوكلة حتى الخير معاش فيه خلاص بتعامليه بالمثل. به السؤال اللي بعده يقول، لا هل كل شخص شر لازم تحاربه وتنتقم منه أو لا؟ جاوبوا بإيه أو لا. سليمة، لا والله الجوهرة لا. تالية، لا. أوكي، لا ربي حاسب، لا طبعا لا، الله ينتقم منه، لا نبتعد عنه. بالنسبة لي ديليت دكتورة مليكة، إن حارب من يحاربني خيرك متوكلة إن شاء الله خير. معناه أنت ما سمعتيش الحلقة، بخليني نذكرك بشيء. عليكم السلام لكل من شيء، نفكرك بشيء بهي. وأنت ورايك، يعني نفكرك بس أنت ورايك، أهم شيء إنين نعطيك من الكلام وانتي شوفي روحك. تقولي انتي انا عادي ننتقم مثلا، يعني نحاربه زي ما حاربني مثلا، يعني لنفرض باهي انتي مركزتيش، انصدمت مرة في حياتي اصبحت هجومية دقيقة قبل ما تتكلمي وقبل ما تاخدي الكلام اللي قاعدة نقوله. انا اتكلمت في فقرة اسمها لا تنتقم ارفع نفسك، حلو هذه فقرة. به أهو إجابة للسؤال يا المتوكلة، لعل وعسى ممكن نغير وجهة نظرك ونكون أنا سبب في الشيء هذا، بس أسمعيني بقلبك، أسمعيني بقلبك واسمعوني أنتم كلكم بقلبكم. في ناس لما تتعرض للأذى شنو تقول؟ تقول أنا بنوريه، بنوري حساباته، بننتقم منه، بنرد الأداء وبنحاسبه، بنخليه يندم وبنرد له الإساءة بنفس الإساءة. كويس لهنا سالكة الأمور، لكن مرات أفضل رد يا المتوكلة على كل شخص أذاك في حياتك انك ما توليش نسخة منه. ركزي في الكلمة، ما توليش نسخة من الشخص اللي اذاك. لنفترض هو جرحك، بح انت
يرد بالك تجرحي أو تجرحي غيرك، لنفرض هو قدب عليك، ورد بالك أنت تمشي لنفس الخط وتقدبي. حشاك طبعا، حشاك وحشى المستمعين، بس أنا نعطي في أمثلة لا أكثر ولا أقل. لو هو مثلا ظلمك في جزئية معينة، رد بالك تولي ظالمة وتخليه يجرك للطريقة هي. بهي لو الشخص هذا حاول يكسر فيك أشياء، بدل ما أنت تنكسري أنت ابني نفسك بنفسك، ما تعتمديش على الشخص، لأنك لما أنت تتحولي لنفس أسلوبه أو تتحول لنفس أسلوبه وطريقته وتعامله، أعرفي إنه هو انتصر عليك، هو نجح في تغييرك للأسوأ، للأفضل، مش للأفضل، للأسوأ طبعا. لكن لما أنت تبقي حافظة على أخلاقك وتربيتك واللي ربوه عليك مليك أهلك وناسك واللي تعلمتي من ديننا احنا الاسلامي، انت هنا انتصرتي عليه، راه انت هنا انتصرتي عليه وانتصرت عليه، لانك ما خليتاش يجرك للطريق، ما خليتيش يغير منك للأسوأ، ما خليتيش انك انت تشبهي له في تصرفاته. فنصيحه، نصيحة الناس اللي هيك، سلمي أمرك لله، الله كفيل بكل شيء، حياخد حقك في الدنيا وفي الآخرة، الله هو المنتقم. بس انت ردي بالك تاخدي هالصفة هذه، الانتقام مش حلو، الظلم مش حلو، الأدية مش حلوة. حتى لو كنت انت عندك الحق، حافظ على حقك أمام الله سبحانه وتعالى، وخلي الله سبحانه وتعالى هو اللي ياخذ الوقت المناسب والفعل المناسب. لهذا قبل ما نختم الحلقة، لكل شخص يسمع فيها حاليا عبر أثير راديو السرايا 99.3، أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، وحاس إن الدنيا ظلماته والناس ظلموه، نبي نقول لك شيء ونبي نقول لكم شيء بصراحة، خذوه عبرة. ما تخلوش موقف واحد يخليك تكره حياتك، ما تخليش إنسان سيء وتجربة سيئة وفاشلة تخليك تقول كل الناس سيئة وتفقد الأمل في الناس، ما تخليش شخص خذلك في يوم من الأيام يخليك تشك في كل شخص قاعد في حياتك. الدنيا فيها شر لكن فيها خير هلبة، في ناس طيبة وفي ناس قلوبها صافية، وفي ناس لو عرفوا انك انت محتاجهم فعلا حيوقفوا معاك بدون ما تطلب، بدون حتى ما تتجرأ انك انت تطلب منهم، وفيها أبواب ربي يفتح حالك في الوقت اللي انت تفقد فيه الامل من الحياه ومن الناس. فخليك مؤمن ان النور جاي من ربي وحيجيك في وقته، في وقته المناسب. في ختام حلقتنا لليوم، انا عارفه الوقت مشي سريعا سريعا، سلام. وقبل ما نختم حلقتنا كالعادة، رسالتنا دائما تقول الخير ما يجتمعش مع الشر والنور يطرد الظلام. مش معناها انك انت مش حتشوف شر في حياتك، بتشوف وبتتعب وبتنخدل وبتلقى ناس ما تستاهلش اللي قاعد تقدم فيه، لكن الفرق الوحيد والفرق الحقيقي شنو بتختار تكون انت؟ هل بتكون نسخة من اللي أذاك، ولا بتكون انت الإنسان اللي رغم كل شيء اختار الخير، اختار الرحمة،
اختار الستر، اختار التسامح، اختار ان ما يظلمش حتى لو يقدر يظلم. وتفكروا الشخص الطيب مش شخص ما يعرفش الشر، الشخص الطيب هو اللي يعرف الشر لكن ديما يرفض ان هو يكون شرير. الشخص القوي مش اللي قاعد ينتقم من كل شخص في حياته، القوي اللي يقدر يرد لكن هو يختار ان يترك الامر لله. والنور مش محتاج ان الانسان يصرخ بصوت عالي، مش محتاج انك انت تثبت نفسك، مجرد ما يطلع النور الظلام يعرف مكانه. فلو في حد ظلمك في الحياة ما تدعيش عليه بالشر، شن تقول له؟ ترى ربي يهدي ورب يعوضني خير، ربي يعوضني فيه خير. ولو في حد خذلك في يوم من الأيام قول ربي يعوضني بمن هو خير لي. ولو في علاقة في حياتك تعباتك، علاقتك اجتماعية بأي كان من في حياتك، قول ربي يكتب لي الخير وين ما كان. ولو انت اليوم حاس ان قلبك مظلم من كثرة اللي شفته في حياتك واللي مريت بيه والظروف القاهرة اللي مريت بها، ديما افتح نافذة صغيرة للنور. صلاة، دعاء، آية، صدقة، كلمة طيبة، مساعدة للإنسان، ابتسامة، سامح نفسك وأبدأ من جديد، لأن الحياة دائما قصيرة، مش هتستناك الحياة لين تتعلم. وما تستهلش إن نعيشوا فيها حاملين في قلوبنا ناس أذونا خذلونا وكسرونا. خليهم يمشوا في حالهم وخلي قلبك يمشي معك، لا تخلي الشر يربح مرتين، مرة لما أذاك ومرة لما يغيرك للأسوأ. ديما خليك خير حتى لو ما لقيتش الخير، خليك ديما نور حتى لو كنت محاطا بالظلام، وخلي عندك يقين إن ربي ما يضيعش قلب اختار الخير. وفي النهاية يمكن الناس ما تعرفش شنو اللي درته وشنو اللي ما درتاش، ممكن ما شكروكش ومش حيشكروك في يوم من الأيام، لكن ممكن أيضا حتى يفهموك غلط. راه في ناس تفهم فيك غلط مرات، لكن أنت شنو المهم؟ يكفيك إن ربي اللي فوق يعلم بالنوايا، ويكفيك إن رب العالمين شاف دمعتك، شاف سكوتك، شاف صبرك، شاف الخير اللي درته في الخفاء مش أمام الناس، في الخفاء، وشاف المرات اللي قدرت تحاول تنتقم فيها وانت اخترت العفو والصفح. فخلي قلبك مطمئن، الخير عمره ما كان خسارة، والنور مهما طال الليل لازم يطلع. وخلوا قلوبكم دائما مضوية. وصلنا إلى مسك الختام، معكم ملاك محمود، ومن القلب للقلب نقول لكم دائما كونوا بخير وكونوا طيبين، فالخير لا يضيع عند الله. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أينما كنتم، أينما حللتم، أينما توجدتم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.

0: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم، يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو السرايا FM،
3: راديو السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوقت.

ربهم وأولئك هم المفلحون.

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوةً

أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف

قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون.

يَفْسُقُونَ ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون

ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون

فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى

واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة

وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون

بارئكم فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم

وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة يغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين

وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك فادع لنا

أجرهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون

بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين.

قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلت

ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج

وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه

أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده

وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين

وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض

ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم

فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين

فضله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب

وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه

ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون

من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو

أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل

حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير.

بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن

لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصل

الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به

ثمود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر

وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك

سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب

لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاب

أمركم ونحن له مخلصون أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم

فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون.

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت

يزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون

وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن.

إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب

الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب

يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى

ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا

الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر

كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة

ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا

واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرًا،

قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد

هلكت وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب

بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم

وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل

حبطت أعمالهم فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم

التربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم.

فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره

عليك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزؤا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله

لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف

يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم.

وَأَوْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن

أزواجا وصية لأزواجهم وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على

كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم

ثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله

الأرض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق

في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي

واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء

يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي

وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله

فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم

إليكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.

فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض

ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.

العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا

من الذهب والفضة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث

الرزق لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم

فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ

ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين.

وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا

في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب

ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرًا

أرضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا

رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك

الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين

وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون

نزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين

آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك

فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا

أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون

يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون.

ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.

حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم

أصابت كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته

قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر

كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم

وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا

وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي إن قتل

يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم

يقولون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا

فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر

أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون.

بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء

الرزق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد

كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.

وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإذ أخذ

قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم

ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس،

السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصيَّة

فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما.

حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة

والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن

العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم

اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيداً

فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله

واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب

الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله

مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما

واسمع ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم

أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به

أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه

تحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف

أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا.

ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا

وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما

فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من

حسيب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة

ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا

إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا

قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين

الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة

وكان الله غفورا رحيما. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم

فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة

احتضروا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم

يظنون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول

فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك

عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمًا.

ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما.

وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم

لآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا

وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلاً.

واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء

سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض.

كفرا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا

أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل

في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم

وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا

وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح

فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل

بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى والأسباط

وعلى الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد

لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون

يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين

الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا

واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون.

سيئاتكم لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار

فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح

الله من اتبع رضوانه يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن

قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق

فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر

وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين.

ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء

لتطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت

بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين

يحبهم ويحبونه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون

بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت

وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك

عبده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده

0: ذكر الله تعالى. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. متفق عليه.
1: الأربعون النووية.
2: الحديث العاشر. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. رواه مسلم. إن الله تعالى طيب، أي منزه عن النقائص، لا يقبل إلا طيبا، أي لا يقبل من الأعمال والأموال إلا ما كان خالصا لوجهه تعالى. أشعث أغبر، أي ذو شعر جعد مغبر. ويرشدنا الحديث إلى الحث على الإنفاق من الحلال والنهي عن الإنفاق من غيره، وأن من أراد الدعاء لزمه أن يعتني بالحلال في مأكله وملبسه حتى يقبل دعاؤه.
1: الأربعون النووية.
3: يا من هديتم بالنبي محمد.
4: راديو سرايا اف ام.
5: راديو سرايا اف ام. إشراقة نور في أثير الوطن.

حين كنت صغيرا بحجم قبضة يدك أو أصغر، صغيرا أسبح في رحم أمي وأتقلب. كنت تعدني شيئا يا أبي قبل أن أكون شيئا. حين كنت صغيرا لم ترني عيناك بعد، اخترت اسمي بعناية ورسمت لي ملامحا جميلة ودقيقة. لقد أنزلني خيالك واقعا جميلا، تعد الأيام استعجالا لتلقاني. وحين خرجت إلى الدنيا كنت أنا طفلك المدلل، المتربع على عرش محبتك والأثير في حجرك. وتمضي بنا الحياة، يتعبنا موجها العاتي، وأنت يا أبي الحضن الأدفأ فيها، القلب الآمن إن عصفت الحياة. حبيبي يا أبي، كنسمة من هناء تمر في قلوبنا، وديمة من سعادة تتقطر في أرواحنا. ككل الأشياء الجميلة يا أبي وجودك بيننا. لو أن أيام حياتي تهدى، هاك سنين عمري هدية، قبلة مودة على جبينك وفيض افتخار.

في كل يوم تسدل الليالي ستار الظلام، وتبدأ أحلامنا بالازدحام، تتبعها الأمنيات على أعتاب أبواب الأمل. لكن ولأننا قد أضعنا مفاتيح تلك الأبواب بأحزاننا ولحظات تشاؤمنا منذ زمن، اعتدنا أن نرسم لوحتنا التي تحكي حاضرنا ومستقبلنا باللون الأسود، فتشوهت أدق تفاصيلها حتى امتلأت بالغموض. متى سنودع كل المساءات المنهكة ونفتح أبواب الأمل بتفاؤلنا لميلاد فجر جديد، فنتنفس صباحاتنا بعمق وننفض عن قلوبنا غبار الهموم، لنبدأ بتغيير كل لوحاتنا السابقة التي اكتظت بالسواد إلى ألوان ذات تفاؤل أكثر، بالرغم من أحزاننا التي تستوطن آمالنا. حان لليأس أن يتبدد من سماء أرواحنا، لتنبض أيامنا بأنغام فرح ونتبسم لدنيا الأمل. بقلم سارة الحملي.

0: كن إماما في حالك مع النبي صلى الله عليه وسلم، بأن تجعل عهدك به الرسول قدوتي، به أسترشد وأجعله لي القائد والمرشد، وبسنته أهتدي، ولطريقه أسلك وألتزم، وبأخلاقه أتجمل وأحتذي، ولآل بيته وزوجاته وعشيرته أتحبب وبآثارهم أقتفي، ولصحابته من بعده كل المودة والحب والتقدير، على خطاهم أسير وبنجمهم أهتدي.
1: جوارحك تقاتل ولا تصنع فرقا، تحاول أن تعمل ولا تستطيع، يسري فيها خدر المشلول لا خدر المرتاح، وأن لها أن تتحرك والقلب عليل. قلبك وقود جوارحك، ومن نبضاته يكون العمل. لا جدوى لإلحاحك على الخطوات أن تسرع قبل أن تداويه، فالطريق إلى الله نمشيه بالنبضات لا الخطوات، دمعة في خلوة، وتنقية له من العجب والنفاق والرياء، وتعهد له بتهذيب نوازعه وتأديبه وترقيقه من الغلظة والقسوة. سبيل إلى السماء امتلأ بالمطبات، عليك أن تمهده قبل أن تسير على الأرض. إن في جسدك مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. أصلحها يا صاحبي، فهي المبتدى والمنتهى. وإن أبا بكر ما سبق الأمة إلا بشيء وقر في قلبه، وإن شهيدا سالت دماؤه على أرض المعركة بينما روحه كانت تشوى. قاتل ليقال عنه ويقال. قلوبنا بداية الطريق إلى الله، سنصلحها ولنطلق، فيا صاحبي اركب معنا.

تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك. عيون من لجين شاخصات بإحداق هي الذهب السبيك، على كثب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك.

0: حين يشاء الله يستبدل أسباباً بأسباب، وحين يشاء يغلق باباً ويفتح الأبواب. فكن راضياً وكأنك تمتلك كل شيء، فكل ما يكتبه الله لنا ألطف مما نشاء. رزقكم الله التقوى والإيمان، فتلك هي الولاية، وحفظكم الله من شر الإنس والجان، فتلك هي الوقاية، وكف عنكم شرور الظالمين، فتلك هي الحماية، ووضع لكم الله قبولا في الأرض، فتلك أعظم آية. أحبكم الله وأكرمكم بجنة الفردوس، فتلك هي الغاية.
1: في عمر ما ستشعر وكأنك تقدمت 100 عام قبل الآخرين، وأن جميع ما يشعر به البشر خلال سنوات طويلة شعرت به أنت خلال سنة واحدة. الحزن، الفرح، الحب، الكره، الصمت، الكلام، البكاء، حتى الصراخ، كل تلك المشاعر مرت عليك دفعة واحدة، كلها استنزفت ما تبقى لديك من شعور، حتى تساوى كل شيء بنظرك. فلا شيء ملهم ولا شيء ملفت، لا شيء سوى النوم فقط ومراقبة ما يحدث. في عمر ما سيسقط مبدأ ويقل شغف ويتبدل اعتقاد، ستكره ما تحب وربما تحب ما كنت تكره، ستكتشف أن كل شيء قابل للتغيير بين لحظة وأخرى. في عمر ما سيقل الأصدقاء ويكثر العابرون، وتختار نفسك فقط. قد نكبر دون أن نعي ذلك، فيتقدم بنا العمر في الوقت الذي يظل فيه عمرنا الفعلي ثابت. نكبر بكلمة أو موقف أو حتى نبرة، نكبر من حب أو مرض، من فقد أو غربة. قد نكبر لأننا توقفنا عن اللعب فحسب، إننا لا نكبر بتقدم الزمن، إننا نكبر بانطفاء الأمل بداخلنا. نكبر حين تغادرنا الأحلام ويغادرنا الأصدقاء والسلام، نكبر بسرعة مخيفة بزمن كل ما به يمضي مسرعا. نحن الذين كنا أطفالا نتهجى أبجدية السير إلى الحياة، هرمنا قبل أن نبلغ 50، حتى قبل أن يملأ البياض لون شعرنا. نحن نشيب حين تشيب أرواحنا لا رؤوسنا، الذين يعيشون حياة 50 في عمر العشرينات، ما الذي سيعيشونه في 50؟ ما أصعب أن يشيب شعورك في وقت يجب أن تزدهر فيه مشاعرك تجاه الأشياء، ما أصعب أن يذبل الشغف شغفك للأشياء التي كنت تدفع من عمرك ثمنا لأجلها. هذه الأعمار التي حصدنا فيها الكثير من التجارب والكثير من الهزائم والأقنعة، من سيعيدها لنا لنجعلها أفضل من عهدها الأول؟ من كان يظن أننا سيصل بنا الحال لكل هذا؟ لماذا كبرنا مبكرا ولم تعد الحياة كما كنا نراها؟ لم نعد نفرح بعلبة حلوى، ولم نرى قوس قزح منذ زمن بعيد. هجرنا حكايا الجدات ورائحة الحناء والطريق الذي ضم خطوات أقدامنا الصغيرة. كبرنا وأصبحنا بعيدين جدا عنا، عن وجه الطفل الذي مزقته أظفار الحياة، فبدونا أكثر نضجا واستقامة رغم أننا نتهالك. لا بأس، هذا النضج المبكر يصنع منا آفاقا بعيدة. إن لم تكن في العشرين من عمرك قويا فلا تنتظر القوة بعد ذلك، فهي لن تأتي. الحياة ليست كريمة إلى حد أن تمنحك كل ما تريده دون ثمن. الحياة قائمة على المجاهدة، ثم إنك لن تعيش فيها ربيعا طيلة حياتك، فلا بد من مرور خريف العمر عليك الذي تتساقط فيه الأفكار والقناعات وحتى الأشخاص. في عمر ما ستكون ممتنا لكل المواقف التي صنعت منك هذا النضج، ممتنا لكل الخائنين ولكل الناجحين الذين مررت بهم. ستشكر الحياة على ما صنعته تجاهك، ولن تغادرها وعمرك ناقص، بل لا يهم كم عمرك، المهم هو عمر عقلك، عمر تطلعاتك وإنجازاتك. إن عمرك الحقيقي لا يقاس بالسنين والأرقام، بل هو إحساسك بالحياة. إن عمرك الحقيقي لا يقاس بالسنين والأرقام، بل هو إحساسك بالحياة. بقلم الجوري الهاشمي.

برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج معالم هادئة. ونحن الحلقة الماضية بدينا، أو الحلقة اللي قبل الماضية بدينا، في موضوع القيم المتعلقة بالقيم الفردية، قيم عن النفس. لأن بدينا في القيم اللي هي متعلقة بالله سبحانه وتعالى، ثم بدينا نتكلم على القيم المتعلقة بالنفس نفسها، بالإنسان نفسه، وذكرنا مجموعة من الأشياء. الحقيقة ربما الواحد أحيانا يقول أنه الناس مش بخليتني، أو الظروف أو البيئة أو عوائد الناس تحكمت فيها. وهنا حنحكيكم قصة ربما يعني نعرف صاحبها. هو يقول رجل أصبح عنده التزامات، سواء كان في عمله أو في حركته العامة والخاصة، عنده التزامات وعنده ظروف تستدعي أنه هو يكون مرتب أموره، ما يسمحش للتدخلات الفجائية هذه تلخبط له برنامج. انتوا عارفين يعني احنا زمان في ليبيا كان الناس عادتهم العادية، يعني الراجل في الصبح والأولاد يطلعوا، اللي يمشي مدرسته واللي يمشي العمله، ربة البيت ضم حوشها الساعة 9 الصبح تقريبا، تجد كل شيء مرتب. ممكن تجيها أي وحدة من جاراتها تزورها، يعني ما طبعا ما فيش تليفونات، ما فيش، تجي تدق الباب وتخش وخلاص، باب مفتوح خلاص، هي مستعدة تستقبل وتهدرزن ودير ان ما تيسر يفطر بعضنا وكل شيء. وبعدين كل واحدة من الساعة 11 و12 كل واحدة منها تعد الحوش عشان توتي غداء وكذا. كذلك بعد العصر المرأة تغدت وضمت حوشها وكذا، لازم يكون حوش منظم، لأن ممكن يجيك ضيف بعد العصر بدون سبق انذار. طبيعة الحياة، طبيعة التواصل، ما فيش وسيلة تواصل إلا إنه بيجيك لعندك، طبعا صعبة، بيجيك لعندك يقول لك رب بنجوك بكرة، ما لا يقول لك هو خلاص لم تعودين عليه هذه. فأخونا هذا يقول إنه لما جيت ليبيا ولقيت نفسي إني عندي أقارب، عندي أخوت وعندي خوات وعندي نسبات وعندي خوال العيال، يعني مهم ناس ممكن تجيني في أي لحظة، وأنا مرات يكون عندي برنامج في نفس الوقت ممكن يلخب طولية. يعني أنا بنطلع مثلا فيجيك واحد بعد العصر، أنت مثلا بطلعتش يجيك خلاص أنت ما عشتك تطلع، وبتحشم منه بتقول توب، بقول له يعني أنا عندي ميعاد وطالع ومش عارفش، وإلا بتطلع قبل العصر والله كيف تبدي يعني. المهم هو قال اتفق مع زوجته، قال لها أسمع، قال لنا احنا خلينا نكونوا إيجابيين ونديروا شيء عملي. الناس لما تعرف شن تبي يديروا لك كيف ما تبي، وهذه حقيقة أنا من تجربتي حتى الشخصية أتأكدها لي. لكن إذا كان أنت تركت نفسك للناس هم يحركوك كيف ما يبوا بعدين، لأن طبيعة الأشياء هو إما أنك تكون أنت مؤثر أو متأثر، ما في حاجة اسمها متعادلة في الحياة، إما أن تؤثر أو أن تتأثر. يقول الصاحب ساحب، أي منهم اللي ساحب؟ واحد ساحب واحد مسحوب. يعني كان صاحبك أقوى منك شخصية حيسحبك، وكانك أنت أقوى منه شخصية حتسحبك. فهي المسألة ما فيش، يعني ما فيش حيجوا اثنين كي كل واحد منهم، ما فيش حد يكرر في الثاني نهايته، وإنما حيجوا في النص. لا مش حسيرك موجودة، واحد حي طبيعي يلتم مجموعة من الأولاد، واحد حيقود المجموعة على طول، فيك شخصيته قيادية. اثنين تلاقوا ثلاثة وذلك حتى الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا أحدكم. طبيعي لازم يكون في واحد أمير، الأمور بس تستقيم شكي، وهي حتكون طبيعية. يقول رحم فلان هذا هو اللي يقولها تمشي. طيب فاللي صارت أن طبعا أخونا يقول إيش، يقول أنا قاعدة ترتب في أموري. طبعا في البداية عادة بيقديم ما يعرفوكش، بيجوك في شوية بروتوكول زي ما يقولوا، ف فهو قال انا طبعا في الايام الاولى عزومات وجوه وزاروه وكل شيء، لكن تو شنو بعدين قعدوا هم بيعزموه مشى. لما قعد بعدين بيبدا يزورهم فبيدير لهم نظام الزياره، لانه ما يبيش الزياره المفاجئه. فش يدير؟ فلما يكون مثلا ناوي بيزور وحده من خواته او من خوته او من زباته وكذا، يمشي لهم قبلها بسيارته، يمشي قبلهم بيوم ويدق على البوش وكانوا لقى الراجل بيه وكان ما ذكر المرأة يقولها والله إذا كان بكرة فاضيين نعلم بكرة بعد العصر بنجوكم. تمام. طبعا في حاجتين برزن في الموضوع هذه. الحاجة الأولى أن الزوجات اللي جانها مريحة، ليش؟ لأن أصبحت عارفة أن فلان جايها بكرة، وبالتالي حتى كان عندها حاجة توتيها توتيها، لكن مش على غفلة ومرات ما يكون عندها شيء أو يكون مش عابي بحاجة فتجد محرجة وكذا. هذه جانب آخر، جانب اللي هو جانب النفسي، أن شعرت بأن إيش وتت روحها. وأيضا الاستعداد النفسي للاستقبال يختلف، تجد أن البيت مستعد لاستقبالك أنت مش استقبال أي واحد. باي. طبعا هم قعدوا خلاص فهموا الرسالة، تبجوني معناها. فأنا كنت يقول الأخ يقول كنت نقول لخواتي مثلا أنا حوش الوالد في تليفون وأنا ديما كل يوم نجي فكلموا الحوش يقولوا براو بكرة جايينكم، يقولوا قبلها بيوم بس أنا حنجي، يقولوا لي راو أختك جايتك يوم كذا خلاص أنا حنكون في انتظارك. فالعملية مشت سلسة، وبالتالي الأخ قاعد يدير في برامجه يطلع أو يكون عنده في بيته أو كذا بدون ما فيش حد يدير له لخبط له في برنامجه، حتى لو صارت تجد نادرة جدا وقليلة. وهذا يقودنا إلى مسألة مهمة جدا، إنه يا أخواننا نحن وأنا نتكلم في الموضوع هذا أو نتكلم مع الناس الإيجابيين أصحاب الدعوة، أصحاب الدعوة هم كل إنسان عرف غاية وجوده في هذا الكون، أنه يعبد الله سبحانه وتعالى، ومن ضمن عبادته لله أنه يدعو إلى الله. رأي ما فيهاش كل إنسان لازم، وكل منا الإنسان بلغ عني رسول الله بلغ عني ولو آية، معناها كل واحد عنده حاجة يبلغها، كل واحد عنده معلومة يوريها، كل واحد تعلم حرفة يعلمها، وانت بامكانك توجه الناس مش الناس توجهك، لكن انت تكون عندك صرامه وعندك التزام وعندك ايش حزم في المساله. اي نوع من التهاون معناها يعني تحمل انت نتيجه هذا الامر. والله اعلم. في بنكملوا مواضيعنا، لان احنا القصه جبناها لأن ختمنا الحلقة الماضية بقضية الوقت وتنظيم الوقت، فبدأ تبادل إلى ذهني السؤال من بعضكم أنه أنا كيف مور العملية في مؤثرات واجدة، حط في أشياء تحكم فيها وفي أشياء لا تتحكم فيها. الأشياء تتحكم فيها لازم تحط لها نظام وتمشي عليه. أنت لما تركب في سيارة مع سائق أجرة أنت تقول له معلش لو سمحت أنا ما نبيش دخان وما نبيش مثلا يعني موسيقى او اغاني فاحشه او كذا، بس حيقول لك حاضر. ما تقول ليش اذا كان هو من النوع اللي يدير فيها حيدير فيها بدون ما وانا هذه صارت معي مره. سافر يا اخي سفر طويل شويه من بنغازي الى مصر سياره اجره، وركبت جنب السواق، فقلت له بالله يا حاج ورجل كبير شويه، قلت له بالله فكني من الدخل انا ما تحملش. والله مسكين قاعد يعني فعلا اول مره يدخن اقل ممكن، وبعدين كل ما يدخن يصب شويه باش كله، لانه في الاخير بكل حريص انه يريحك، حتى هو حريص انه يريحك. وانت لما تطلب منه بطريقه مؤدبه وبطريقه لطيفه وبطريقه حلوه كي فيها نوع من الود، مش امر مش اسمع عليك حرام عليك، يعني هذه الاسلوب الجاف هذا يولد عناد، لكن الاسلوب الجميل الطريقه فالانسان رحم الله عبدا سامحا اذا قضى واذا اقتضى. يعني لما يبي ياخذ حاجه يعرف كيف ياخذها، ولما يؤدي حاجه يؤديها باحسن طريقه. يعني ان الواحد منا يجيك يسلف منك فلوس ويجدك، وبعدين لما يجي يسلم لك وهو شفته ولا اسمه فيها يعني متضايق وبظم وجهه، يا رجل انا مجمل عليك، انا اللي مجمل عليك، المفروض انت تجيب لي بارك الله فيك، والله انت فرجت كرتي، والله وسعت علي وربي وسع عليك، والله نعز نعم الانسان. حتى لما جيني مره ثانيه نشعر باني انا نسعد بان نساعدك. فالكويسه طلب. فالمقصود انه الانسان بامكانه هو يوجه او يحرك الاخرين في الاتجاه الذي يريده. وهذا اللي خلتنا جبنا القصه في بدايه هذه الحلقه. هناك عدد من الاشياء اللي نحن ايضا محتاجينها لتكون عشان تكون حركتنا مع انفسنا منسجمه. أسوأ شيء يمكن يقع فيه الانسان ان يخالف ظاهره وباطنه. يعني هو عنده قناعات مقتنع بها يقول في عكسها للناس، كويس، انا مقتنع بان هذا هو الحق، نقوله بس باحسن طريقه، ولا اجامل ما نقلبش كلام، نغير ونقول لا والله ما بديش نقول الكلام هذا، خليني نقول لك كلام اخر شويه كي قريب. لا لا، انت لو خشيت في الدائره هذه انت خشيت في تناقض مع نفسك، وانا مزيد قاعد اتكلم عن النفقية مع النفس، كويس. وذلك الله سبحانه وتعالى في القران سوره الصف: يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. ليش؟ لان هذا هيخليك في تناقض مع نفسك. وسبحان الله، شوف المنافق اللي يظهر الايمان ويظهر الايمان ويبطن الكفر في الدرك الاسفل من النار، أسوأ من الكافر اللي اظهر كفره. تقول هذا أمر كفرة وكفرة واضح، وهذا اللي لا، لأن هذا ياي حكم على نفسه بالدونية من أول يوم. فإظهار الإنسان قيم الحقيقية التي يؤمن بها للناس بأفضل طريقة وبأفضل وسيلة وبأحسن شيء، هذا يخليه في حالة إيش؟ انسجام، حالة توافق نفسي، مرتاح، والناس حترتاح له. لأن يقول لك لا لا، فلان معروف، فلان هذا اللي في قلبه على وجهه. أنا خاف من ذي الوجهين، خاف من اللي في قلبه شيء واللي في وجهه يقول لك في حاجة تانية. هو في قلبه يعني كان يجي قلت لك وقاعد يقول لك أنت والله أحسن إنسان في الدنيا، كويس. المسألة الأخرى اللي هي فعلا يعني من الأشياء التي تساعد الإنسان على أن يعيش حياته وقيمه مع نفسه تكون مرتاح، من الأشياء المهمة جدا، رأي مهمة جدا جدا جدا، نحن فيها عندنا نسبة إهمال فيها كبيرة. وأنا أتكلم عن نفسي، ما أتكلمش عن الآخرين. الصحة، جسم نظف، هذا الجسم الأمانة الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى لنا، واجب علينا أن نحن نحافظ عليه، لأنه هو هذا وعاء النفس، هذا هو وعاء الروح، هذا هو اللي بنصلي به، هذا هو اللي بنجهد به، هذا هو اللي بنعمل به، وهذا هو اللي بنواصل به، وهذا هو اللي بندير به كل شيء. باهي. أنا حنتخيل أني أنا عندي سيارة، والسيارة دي أنا غير نولع ونركب ونمشي خلاص، لا نغير في زيت، لا نغير في زيت، ولا نغير في فلاتر، ولا نديرها في صيانة، ولا حتى شيء بطيح. وحنلاقي روحي مش قادر ندير ولا مشوار من المشاوير اللي كنت ندير فيه، ولا قادر ندير في أي عمل من الأعمال اللي كنت نقوم فيها بالسيارة. نفس العملية الجسم، أنت حتتركها؟ ما تهتمش به؟ شنو يصير؟ فجأة يطيح، تلقى روحك في المستشفى، تلقى روحك في حوشك، مش قادر تمشي، لا تمشي مسجد، ولا تمشي تزور ناس، ولا تقضي مصالحك، ولا تمشي عملك، ولا ولا ولا ولا، وبالعكس تصبح مثار عاطف وشفقة ممن حولك، كلها يبحث فيك، لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يربيكم في عونك، الله يكرمك، الله مسكين، الله شفقة، تبدأ أنت مثار شفقة. ليش؟ نتيجة إهمال. خليني ما أصابك بقدر الله سبحانه وتعالى بدون إهمال منك هذا نقبل به ونرضى به ونصبر عليه. لكن نتكلم على الإهمال وذلك المحافظة على الجسم من خلال عدة أشياء، وهذه لازم تكون برضو موجودة في جدول أعمالنا، اللي هي رياضة، الموعد الدوري للكشف الطبي، تحري الأكل والأشربة المفيدة الصحية. هنا مش كل شيء حرام هي عشان سيبة، لكن أنت أي شيء فتحس أنه ممكن يؤذي جسمك بصورة أو بأخرى على المدى القريب أو البعيد أنت بعد عليه جنب أحسن.
1: تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك

وأيضا وهذه من الأشياء المهمة جدا في قضية الجسم اللي هي فعلا اتباع السنة النبوية على نبينا أفضل الصلاة وزكاة التسليم في طريقة الأكل والشرب وفي نمط الأكل والشرب. نحن قوم لا نأكل حتى نجوع. أنا مجي الغداء واحد شبعان قام يأكل، وإذا أكلنا لا نشبع. نحن الواحد يأكل مازال خلاص شبعوا خليني لا والله ذوق طبعا. وأيضا هذا ما تشتيش نتيجة التنوع الأطعمة اللي قدامنا، يعني هو حتى من ناحية طبية إدخال الطعام على الطعام، يعني نوع على نوع، أنواع مختلفة ما فيش بينهن أي نوع من التقارب، أحيانا يضر المعدة لأن المعدة ما عادش تهضم بروتين، تهضم لحوم، مش كيف تهضم استمو فيها هذه الخضروات والشيء النباتية، سلطة مسلطة وحاجاتنا سريعة الهضم، وتجي معها لحم انت حدير تخمير في المعدة، بينما لو أكلت بعدين بعد فترة أكلت حاجة تانية يعني يكون المعدة تشتغل نظيفة شغل صح. فالأكل وكمية الأكل أيضا، المعدة لما تكون نملاها لعندما خلاص ما عشان دي نفس يعني كيف تتم عملية الهضم؟ الهضم فيها نوع من العصارات وفيها أيضا حركة انقباض المعدة على باش تدير الحركة. فإذا أنت ما عطاش فرصة تخلي الأكل يضغط حتى على الحجاب الحاجة ويضغط على فم المعدة ويطلع ممكن للمريء ويعني يدير لك مشاكل. وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال بحسب ابن آدم لقيمات. شوفوا لقيمات شو معناها؟ لقيمات يعني يا ثلاثة إلى كثير عشر القم، والعشر القم طبعا زمان الواحد يأخذ بين صوابع ثلاثة مش عب يده، هذه مش لقمة، هذه مغرفة، لكن بين صوابع ثلاثة يأخذ هذه لقمة، هذه لقمة ما يملأ فما مش ملأ كامل وإنما رب نصف الملء أو أقل. ليش؟ لأن حتى في فما نفسه أنت لما تعبي فما خلاص ما كيف تمضغ وكيف تبت لا، الفم لازم يكون فيه أكلة بسيطة، يعني حاجة بسيطة لقمة ما فيش كمية، يعني خلينا نقول زي عبة الجوز الكبيرة شوية جخ تمضغها كويس تبلعها بعدين تأخذ الثانية وهكذا. يكون أيضا بين الوجبة بين اللقمة واللقمة في شوية وقت، يعني وذلك حتى من السنة الحديث على الطعام. فإذا مسألة الرياضة ومسألة الأكل ومسألة الفحص الطبي ومسألة اختيار الأطعمة والأدوية والأشياء النافعة سواء كانت عشبية أو غيرها يكون نافع للجسم والإنسان يأخذها باعتدال. أي حاجة تبالغ فيها ضرر، لو شربت المية كميات كبيرة أكثر مما تحتاج حدير لك نوع من السيلان جوا في جسمك، لأن تركيز الدم المية حيقد كبير ويلخبط لك البرنامج كله. أنت لو شربت المية مع الأكل كمية كبيرة أنت في الحقيقة ضربت عملية الهضم بالكامل. وبالتالي واي شيء يسبب لك ضرر لازم تبتعد عنه. هذه قيمه المحافظه على جسمك، ولازم نعرف القيمه هذه ناتجه من ايش، من هذا هو وعاء الحركه بتاعك. انا لما نقدر نمشي على رجلي ونمشي لدي مصالحي وعيوني اشتغل كويس، اذني اشتغل كويس، الشم كويس، اللمس، كل شيء يدي يتحرك، عقلي يشتغل، كل حد خلاص نجد كل شيء. أنا عندي إمكانية ندير كل شيء مش محتاج لمساعدة حد. لكن لما أكون عاجز يعني قد يصاب الإنسان بسبب من أي أسباب، مرات مش مرات بالسكري، داء السكري مثلا، لا ناخذ احتياطاتي ونتابع دكتور ونشوف الجرعات ونرتب رتب ما في حاجه اسمها
اهمال والله عناد، والا حيترتب على ذلك انك انت حتصاب بامراض خاصه الامراض العصبيه، ولا يبدا الاسنان ويبدا اللثه ويبدا الرعشه ويبدا العيون يدير، كل هذه انضربه من نتيجه ان الاهمال في معالج داء السكري. فاذا حتى لو اصبت، انا نعرف ناس عاشوا عمارهم كامله وعاشوا سنين، يعني اللي 70 واللي 80 واللي 90 سنه وهو مصاب بالسكري من صغير، ولكن لانه كان مرتب اموره عاش طبيعي جدا جدا الى ان يعني جاء الاجل. انا ما فيش حد بيموت قبل يومه، لكن على الاقل عيش الفتره اللي بتعيش عيش سليم شويه. ايضا من ضمن الاشياء اللي تساعد في صحه الجسم وراحته هو قضيه النوم. الحقيقه الان اصابنا مصاب، يعني انا نشوف فيه مهلك جدا، مهلك على مستوى النفسي والجسمي والاقتصادي. سهر الى قبيل الفجر، معلش انت وقت ترقد وانت تنظر العمل، شنو عقلك دماغك وجسمك اللي نايض وناقص نوم ومرهق جدا وبتشتغل بيها، كيف تشتغل؟ الله سبحانه وتعالى عندما جعل النوم سباتا وجعل الليل لباسا، راه السبات واللباس هنا معاني، راه مسألة السبات هذه مسألة ضرورية للجسم ليكمل عملية التمثيل الضوئي والتمثيل الغذائي في داخله، عشان تتم عملية الهضم وعملية الاستقلاب وعملية الأيض وعملية البناء وعملية كذا، تحتاج إلى وقت معين، والوقت هذا لازم تكون فيه راقد ووقت معين، مش أي وقت. ما ينفعش ترقد في النهار بدل الليل. وذلك تشوف الناس اللي مساكين يشتغلوا ورديات، يعني تلقاه تعبان دائما، تعبان من ناحية نفسية وتعبان من ناحية جسدية. ليش؟ لأن جسمه وقت النوم تاعه هو ما يريدش فيه يشتغل فيه. قد يضطر الإنسان لهذا الأمر، أمر آخر، لكن الإنسان اللي مش مضطر هو الإنسان اللي يشتغل في الصباح من الساعة 8 في الصبح لعند الساعة 3 في العشية، هذا المفروض يركض بعد العشاء. صليت العشاء حتى يركض قصته في الصيف، ارقد رقدة كويسة، لأنك أنت النوم اللي ترقدها قبل الساعة واحد قبل نص الليل هذه النومة هي اللي تستفيد فيها جسمك بالكامل. ولذلك حتى شوف السنة النبوية في قيام الليل في الثلث الأخير مش الثلث الأول، لأنك أنت لما ترقد الثلث الأول

قدرت حصلت حصتك من الراحة، وأيضا استغليت الوقت أفضل وقت لمناجاة الله سبحانه وتعالى. لكن لما تسهر لعند قريب الفجر وبعدين ترقد لي ساعتين ثلاث ساعات، بعدين وقت الاستيقاء وقت النوم الحياة بدأت تنشط، جسمك يبدأ يتلخبط، حتنوض رأسك دايخ. وذلك توا الآن في في في المشاكل اللي تصير في شوارعنا في الصبح قبل الظهر، في رمضان ولا في غير رمضان، على فكرة صايمين ومستيمين الناس كلها سببها لو انبحت في أصلا نلقى صاحبنا أو أصحابنا غمى، تلقى صاران دايخ وذلك أعصابه مشدودة. مهم جدا أن نحن ننتبه لمسألة النوم ومسألة الراحة الجسدية، وأننا نستيقظ مبكر. الآن فيه عندنا ثلاث نومات غلط ندير فيهم، ثلاث نومات غلط، هنا ثلاثة غلط ندير فيهم. النومة الأولى اللي هي بعد الفجر سموا فيها الحيلولة، تحول بين العبد ورزقه، توزع الأرزاق بعد صلاة الفجر. طبعا اللي نايض يأخذ رزقه، واللي مش نايض راحت عليه. و في نومة ثالثة، نومة ثانية اللي هي بعد العصر، هذه يسموا فيها العيلولة. ولذلك اللي ممكن مجربها لما ترقد بعد راسك تنظم وجهك، راسك منقلب ونفسيتك متضايقة وحالتك تعبانة جدا. النومة الوحيدة الثالثة اللي هي كويسة اللي هي القيلولة، اللي هي قبل الظهر أو بعد الظهر مباشرة قبل ما تتغدرها. مش كده نتغدى وبعدين قيلوا، لما تغدى ترقد فيها زي حاجة أخرى، مش عارف تهيلي هنا سير كوبيس، مش مش مش مش, مش نومة. لكن اللي ترقد أنت بطنك فاضية قبل الظهر وبعد الظهر مباشرة، هذه فعلا النومة اللي نقص عليك في الليل تعوضها، يعني جميلة جدا. وراح على فكرة هي نومة قصيرة جدا، دقائق رأي مش ساعات. بعض الناس يرقد مع شير نوض، لا ارقد رقدة خفيفة، جسمك هو بروحه ويقول لك أنا خلاص راح اكتفيت نوض، ترقد بعدها تخش في دوم. إذا مسألة تنظيم النوم هذا جزء من تنظيم الوقت، تنظيم النوم تاعك حيث أن يكون في أوقات تستفيد فيها. أنت بعد الفجر أحسن لك تقرأ أذكارك وتقرأ قرآنك وتجهز نفسك للعمل بتاعك إذا كان حاجة بتوتيها، وحيكون عندك وقت كويس جدا ما في حاجة تشغلك. الهدوء والراحة وما فيش حد بيتصل بيك، فيش حد بيكلمك، فيش حد كذا، كلها ممتازة جدا، أوقات جيدة جدا جدا. هذه يعني نقدر نقوله نحن تقريبا الحلقات الثلاثة الأخيرة هذين تكلمنا فيها على أنه مجموعة القيم مع النفس، كل هذه القضايا قيم، قيم نقوم بها مع أنفسنا لنجعلها تعيش الحياة التي يريدها الله سبحانه وتعالى منها. أنا نبي نوظف نفسي لتنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى، فندير لها مجموعة الأشياء هذه، نعزها، نظم لها وقتها، حافظ على الجسد، نرتب أموري مع الناس، نعطيها نعلمها، نعرف الأشياء المداخل اللي تؤذيها والمداخل التي لا تؤذيها، سواء كان شيطان ولا شهوات نفسه وكذا، والله أعمال الخير والبر والغير، هذه كلها لما أنا نضبطهن مع نفسي عند ذلك تكون النفس قادرة على أن تقوم بما أمر الله سبحانه وتعالى به، قادرة على أن تحقق مراد الله سبحانه وتعالى. وإخواننا والله يعني لا أكتمكم سرا أنه الإنسان وخاصة الإنسان ربما يتقدم به العمر فيشعر أنه أقرب إلى الآخر من الدنيا، فيقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كذا وكذا وكذا وكذا. وذلك نقول الكلام هذا الحقيقة مش والله يعني نستفيد منه إن شاء الله تعالى، لكن أنا نقول فيه من أجل أبنائنا وبناتنا الشباب اللي مقبلين على الحياة، ما تغلطوش غلطتنا وما تدروش اللي درناه. نحن نقول لكم في الأشياء اللي عشناها حتى تتجنبوا السيء منها وتفعلوا الحسن، تكسبوا أكثر ما تخسروا.

0: عقول الناس ثروة إذا حصل عليها الإنسان، وحصل على كنز ثمين جدا، تجارب تتعدى القرون، بل تتعدى العقود والقرون والآلاف المؤلفة من السنين. نحن عندما نقرأ القرآن نقرأ في قصص لها آلاف السنين ونأخذ العبرة منها. لو خذناها واستفدنا منها نحن نكون فعلا عندنا العقل. وذلك يقولوا العاقل من اتعظ بغيره، العاقل من اتعظ بغيره. لكن صارت لك أنت منها خلاص، ما شفعش عقل هذه، أنت أصبحت الآن أمر الأمام الأمر الواقع. لكن أنت لو علمت أن فلان وقع في هذا الأمر فأنت تجنبه، أنت عاقل لأنك استفدت. كيف اللي ماشي في الطريق وشاف واحد تحاشى حفرة أو وقع في حفرة فأنت اتفاداها، أنت استفدت. لكن تمشي مغمض عيونك ما تدريش ايش اللي قدامك، هذه طاح في حفرة طيح وراه، معناه أنت العقل قد ذهب بعيدا عنك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين على أنفسنا ويجعلنا قادرين على أن نحقق لها ما يرضي الله عنها. فإن الله سبحانه وتعالى هو غاية كل موجود، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى. وإلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3.

0: راديو سرايا يرافقني وديما معايا برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها.
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في موضوع يتصل أشد الاتصال بسبل الوصول وعلامات القبول، ألا وهو الرضا، أي أن ترضى عن الله، انطلاقاً من قوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. الإمام الجنيد رحمه الله تعالى يقول: الرضا هو العلم، أنت حينما تعلم حكمة الله ورحمته وعدله لا بد من أن ترضى عنه، وحينما تنطلق من حقيقة في الإيمان دقيقة، وهي أنه أن كل شيء وقع أراده الله، وأن كل شيء أراده الله وقع، لأنه لا يليق بألوهية الإله أن يقع في ملكه ما لا يريد. أيها الإخوة الكرام، كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق، فالشر المطلق لا وجود له في الكون، لأنه يتناقض مع وجود الله، في شر نسبي. الإنسان أحياناً حينما يفتح بطنه ويخدر وتستأصل الزائدة الدودية، هذا شر نسبي من أجل سلامته ومن أجل استمرار حياته. فدائماً كل أنواع الشرور في الأرض هي شرور موظفة للخير المطلق. لذلك ننطلق في هذا المعنى الدقيق من قوله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهنن. يعني الإنسان إذا أكرمه الله بنعم لا تعد ولا تحصى في الدنيا، يتوهم أن هذا إكرام له، وحينما يزوي الله عنه نعمة لحكمة بالغة بالغة يتوهم أن الله أهانه، فجاء الجواب الإلهي: كلا. كلا ليست أداة نفي، أداة ردع ونفي. لو أن إنسان سئل: هل أنت جائع؟ يقول: لا. أما إذا قيل له: هل أنت سارق؟ وهو إنسان ذو أخلاق عالية جداً، لا يقول لا، يقول كلا، يعني ما كان لي أن أسرق، ولا أن أقبل بالسرقة، ولا أن أدعو إليها، ولا أن أرضى بها، ولا ولا. علماء اللغة عددوا أكثر من 10 حالات نفي بهذه الصيغة: وما كان. فالله عز وجل قال كلا، يعني: يا عبادي، ليس عطائي إكراماً ولا منعي حرماناً، عطائي ابتلاء وحرماني دواء. المال هل هو نعمة؟ الجواب: نعم ولا. نعم، إذا اكتسب من طريق الحلال وأنفق في وجه حلال فهو نعمة، أما إذا اكتسب من طريق حرام وأنفق في وجه حرام فهو نقمة. الزوجة نعمة أم نقمة؟ إذا أعانتك على أمر آخرتك فهي نعمة، أما إذا ضغطت عليك حتى حملتك على معصية الله فهي نقمة. كل حظوظ الإنسان ابتلاء أو موقوفة على طريقة الحركة من خلالها. فالآية الآن معناها الدقيق: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، يعني امتحنه بالمال، فأكرمه ونعمه، فيقول هو ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه امتحنه بقلة المال فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، يأتي الرد الإلهي: كلا. لذلك جميع الحظوظ التي أنت فيها وجميع الحظوظ التي زويت عنك امتحانات دقيقة. أنت ممتحن شئت أم أبيت، ممتحن فيما أعطاك، ممتحن فيما زوي عنك، ممتحن فيما أنت فيه، ممتحن فيما لست فيه، ممتحن بالمال، ممتحن بفقده، ممتحن بالصحة، ممتحن بفقدها، ممتحن بالوسامة، ممتحن بضدها، ممتحن بالصحة، ممتحن بالمرض. أي شيء إيجابي هو مادة امتحانك مع الله، وأي شيء سلبي هو مادة امتحانك مع الله. اعلم علم اليقين أنك في دار امتحان، أنت في دار امتحان. إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا. فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. إذاً الرضا أن ترضى عن الله إن أعطاك أو منعك، إن قواك أو أضعفك، إن أغناك أو أفقرك، إن عمرت طويلاً وإن كان العمر قصيراً. في بعض الأحاديث الشريفة يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله ليحمي عبده من الدنيا كما يحمي الراعي الشفيق غنمه من مراتع الهلكة. فحينما نفهم أن الله سبحانه وتعالى حينما يزوي عنا نعمة من نعمه فلحكمة بالغة بالغة، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. والحقيقة لن تكون راضياً عن الله إلا إذا استوى عندك أن تأتيك الدنيا أو أن تزوى عنك. لا تعد راضياً عن الله، لا تبلغ مقام الرضا إلا إذا استوى عندك أن تؤتى الدنيا أو أن تزوى عنك. لذلك من أجمل أدعية النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله عوناً لي فيما تحب، وما زويت عني ما أحب فاجعله فراغاً لي فيما تحب. هذا المؤمن أعطاه الله المال يقول: يا رب اجعله قوة لي في التقرب إليك. زوى عنه المال: يا رب اجعل الوقت الذي نتج عن إبعاد المال عني قربة إليك. أيها الإخوة، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد مع أصحابه إذ ضحك، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا: يا رسول الله، ومما تضحك؟ قال عجبت لأمر المؤمن، عجبت لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابه ما يحب حمد الله وكان له خير، وإن أصابه ما يكره صبر فكان له خير، وليس كل أحد أمره إلا المؤمن هكذا، وليس كل أحد أمره كله له خير إلا المؤمن. هذه من خصائص المؤمن، شاكر في السراء صابر في الضراء، إذا جاءت الأمور كما يتمنى يقول الحمد لله، فإذا جاءت بخير ما يتمنى يقول الحمد لله. وفي يعني حمد مشهور عند عامة الناس، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. والذي يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رأى ما يحب قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يكره قال الحمد لله على كل حال. فالمؤمن شاكر وحامد. قيل لأحد العلماء الكبار: متى يبلغ العبد مقام الرضا؟ مقام، تحدثنا في لقاء سابق عن فرق دقيق بين المقام والحال. المقام كسبي وثابت، والحال وهبي وطارئ. فأيام إنسان بيكون بحالة رضا بجو معين، بمكان معين، مع أشخاص معينين، أما مقام الرضا مقام دائم وثابت وهو كسبي. فسئل هذا العالم الجليل: متى يبلغ العبد مقام الرضا؟ فقال: إذا أقام نفسه على أربعة أصول، على أربعة أصول. يقول هذا العبد المؤمن الراضي: يا رب، إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت. إن أعطيتني قبلت، إن منعتني رضيت، إن تركتني عبدت، إن دعوتني أجبت. أخواننا الكرام، فكرة دقيقة جداً، أنت حينما تطيع الله في أمر اتضحت لك حكمته، وحينما تتلكأ في طاعة الله في أمر لم تتضح لك حكمته، أنت إذن لا تعبد الله ولكنك تعبد ذاتك. الشيء الذي اقتنعت به أنه سيعود عليك بالخير أطعت الله به، والشيء الذي لم تتضح لك حكمته تلكأت في طاعة الله به. هذا الإنسان لا يعبد الله، يعبد ذاته. بالمناسبة، كلما اتضحت حكمة الأمر، كلما اتضحت حكمة الأمر ضعف الجانب التعبدي فيه، وكلما غابت عنك حكمة الأمر ازدادت قيمة التعبد فيه. يعني أعلى عبادة في تاريخ البشرية عبادة سيدنا إبراهيم: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. يعني في شيء مقبول في شيء غير مقبول، أمره الله أن يذبح ابنه الشاب النبي الذي بلغ معه السعي، قال: يا أبت افعل ما تؤمر. طبعاً ليست واضحة إطلاقاً الحكمة من ذبح ابنه، فلما أسلم وتله للجبين ناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، وفديناه بذبح عظيم. يعني الأمر حينما يتضح جلياً فطاعة الله فيه تضعف قيمتها التعبدية، وحينما تغيب عنك الحكمة تزداد قيمة التعبد في هذا الأمر. يعني للتقريب، أب أمر ابنه بتنظيف أسنانه، واضح الأمر، لمصلحة الابن، لمصلحة سلامة أسنانه. كلما أعطى الأب أمر لابنه والحكمة واضحة جداً عند الابن، والابن بادر إلى تطبيقها، هو في الحقيقة بادر إلى تحقيق مصالحه. لكن لو أنه الابن بحالة من الجوع شديدة والطعام نفيس، وطعام الأب وهو ابنه، قال له: يا بني لا تأكل، الأمر غير واضح، أنا يا ابن يا أبتي ابنك وأنا جائع وهذا طعامك، من لي غيرك، لا تأكل. فقال له: سمعاً وطاعة يا رب، يا أبي، سمعاً وطاعة يا أبي. لأن الحكمة من هذا المنع ليست واضحة، فلما وقف الابن موقف المتأدب مع أبيه كان في أعلى درجات القرب من أبيه. للتقريب، حينما يأتيك أمر إلهي وليست الحكمة واضحة عندك منه وتبادر إلى طاعته فأنت عبد لله، أما لا تطبق إلا الأمر الذي تقتنع به، أنت عندئذ تعبد ذاتك ولا تعبد الله. قال بعض العلماء: علة الأمر، دقيق، علة الأمر أنه أمر من الله. أنا لا أنسى لقاء تم بين عالم من علماء الشام وعالم في أمريكا من أصل أمريكي هداه الله إلى الإسلام. جاء موضوع لحم الخنزير، هذا العالم الدمشقي وله أجر عند الله، أفاض وأسهب في الحديث عن مضار لحم الخنزير لساعة أو أكثر، فلما انتهى من شرحه الطويل وأدلته العميقة وتحليله الدقيق ابتسم هذا العالم الأمريكي وقال له: كان يكفيك أن تقول لي إن الله حرمه، كان يكفيك أن تقول لي إن الله حرمه، لأنه أنت مع طبيب من بني جلدتك يحمل شهادة عليا من بلد متقدم جداً قال لك: دعي الملح، قد لا يخطر في بالك أن تسأله لماذا، هيك قال الطبيب. قد يقول لك الطبيب: بع بيتك في الطابق المرتفع، تكون البيت اعتنيت بكسوته عناية فائقة وتكلفت مبالغ طائلة وأمضيت وقتاً طويلاً في كسوته، في اليوم التالي تبيعه. الطبيب قال: هذا البيت لا يناسبني. فأنت مع إنسان عادي تثق بعلمه لا تفكر في مناقشة أوامره، فكيف مع الواحد الديان؟ لذلك قالوا: علة أي أمر أنه أمر وكفى، هذا المؤمن. فأنت حينما تطبق تقطف كل ثمار الدين، أما حينما تحلل وتفلسف وتبحث عن الحكمة يمكن أن تقنع الناس بذلك، تنقلب إلى داعية، أما العابد لله يقطف كل ثمار الدين من تطبيق الأمر. وأوضح فكرة في هذا الموضوع أن الانتفاع بالشيء ليس أحد فروع العلم به، يعني إنسان لا يقرأ ولا يكتب، اشترى مكيف، ضغط على مفتاح التشغيل فجاءه الهواء البارد، وإنسان آخر يحمل دكتوراه بالتكييف، اشترى مكيف وضغط على مفتاح التشغيل جاءه الهواء البارد، فالانتفاع بالهواء البارد وبخصائص هذا المكيف ليست متعلقة بفهم آلية العمل. فهذا الدين كالهواء للناس، يطبقه المؤمن الأمي والمثقف، من فهم الحكمة ومن لم يفهمها، هذا هواء للناس. فالذي يطبق أوامر الدين يقطف كل ثماره ولو لم يقف على حكمة هذه الأوامر لكنه عابد، أما الذي وصل إلى حكمة الأوامر يمكن أن يكون داعية يقنع الناس بهذا الدين. أيها الإخوة، الله عز وجل عزيز، يعني معنى عزيز الشيء الذي تطلبه منه لا تأخذه فوراً، يمتحن صدقك. لذلك قال تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يعني لا تتصور أنه قضية ببساطة بالغة، طلب الجنة من دون عمل ذنب من الذنوب. فالله عز وجل عزيز يمتحن صدقك وصبرك وإلحاحك وسعيك، فإذا رآك صادقاً أعطاك. أيها الإخوة، قال تعالى واصبر لحكم ربك. الحقيقة الإنسان متى يصبر؟ حينما لا تتضح الحكمة. يعني إنسان راشد بالغ عاقل قال له طبيب الأسنان قلبك لا يحتمل المخدر، فسوف أقلع لك هذا السن من دون مخدر، تحمل. الإنسان واعي، وهذا كلام دقيق. لذلك حينما يأتي الألم الذي لا يحتمل يتجلد ولا يتكلم. ما الذي أعانه على الصبر؟ توضيح الطبيب له، فهو بالغ وعاقل وراشد. لكن حينما تغيب عنك الحكمة أنت الآن في حاجة إلى الصبر. يعني إنسان يأكل المال الحرام يتلف الله هذا المال، واضحة. بس أيام إنسان وهو مستقيم على أمر الله تأتي مصيبة، هنا تحتاج إلى صبر. قال تعالى واصبر لحكم ربك، لكن الآية تذيب الإنسان. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. بأعيننا. ولي رأي في هذا الموضوع أن كل آية موجهة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل مؤمن منها نصيب بقدر إيمانه وإخلاصه. فإذا الله عز وجل قال للنبي الكريم فإنك بأعيننا، ويا أيها المؤمن الصادق المخلص المتفاني في طاعة الله، إذا جاءتك الأمور على خلاف ما تريد فاعلم فإنك بأعيننا. هكذا تقتضي الحكمة. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. فالآيات المتعلقة برسول الله صلى الله عليه وسلم لكل مؤمن منها نصيب. وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. أيها الإخوة، مما جاء في بعض الأحاديث القدسية أن يا ابن آدم لا تعجز عن 4 ركعات في أول نهارك أكفك آخره. صدقوا ولا أبالغ أن كل واحد من الإخوة الكرام وقد جاء لصلاة الفجر وترك فراشه الوسير وسار في الطريق إلى بيت الله عز وجل كأنه في ذمة الله حتى المساء. لا تعجز عن 4 ركعات في أول نهارك أكفك آخره. فإنك في هذا اليوم بأعيننا، فإنك في هذا اليوم بحفظنا، فإنك بهذا اليوم في توفيقنا، فإنك بهذا اليوم في رعايتنا. شيء جميل جداً. ومن صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله. في جماعة، من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، ومن صلى العشاء في جماعة فكأنه قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنه صلى الليل كله. أيها الإخوة، في ملاحظة مهمة جداً. الألم عند المصيبة لا يلغي الرضا. النبي الكريم عليه أتم الصلاة والتسليم دمعت عيناه حينما مات ابنه إبراهيم، فالصحابة دهشوا، قال يا رسول الله أتبكي؟ قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول ما يسخط الرب وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونون. هذا الموقف سليم. المصيبة تؤلم، وحينما يتألم الإنسان من مصيبة لا يعني أنه ليس راضياً عن الله. ما في تناقض أبداً بين الألم من مصيبة وبين الرضا عن الله عز وجل. بالمناسبة أيها الإخوة، ليست البطولة أن تنجو من مصيبة أبداً. قال تعالى: إنا كنا مبتلين ولكن البطولة أن تقف منها الموقف الكامل. ليست البطولة أن تنجو من مصيبة، لا أحد ينجو منها، لأن هذه الدنيا دار ابتلاء. وإنا كنا مبتلين. والإمام الشافعي سئل: ندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين؟ قال: لن تمكن قبل أن تبتلى. فالابتلاء قدرنا، فالبطولة لا أن تنجو من ابتلاء، بل أن تقف الموقف الكامل من هذا الابتلاء. قيل للحسين ابن علي رضي الله عنهما: إن أبا ذر رضي الله عنه يقول: الفقر أحب إلي من الغنى، والسقم أي المرض أحب إلي من الصحة. فقال: رحم الله أبا ذر، أما أنا فأقول: من اتكل على حسن اختيار الله له لم يتمنى غير ما اختار الله له. يعني الله عليم حكيم، جعلك غني، أرادك أن تتقرب إليه بإنفاق مالك. الحمد لله على نعمة الغنى. الآن جعلك فقير، أرادك أن تتقرب إليه بصبرك على هذا الامتحان. إذاً اختار الله لك الغنى، أنت راضي. اختار الله لك قلة المال، أنت راضي. اختار الله لك أن تكون قوياً، أنت راضي. أراد أن يمتحنك باستخدام قوتك في طاعته. أراد أن تكون ضعيفاً، أنت راضي. جعلك وسيماً، راضي. غير وسيم، راضي. صحيح، راضي. مريض، راضي. هذا هو المؤمن. قالوا: إن الرضا قبل القضاء عزم على الرضا، لكنه بعد القضاء هو الرضا الحقيقي. يعني الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين. لذلك من اتكل على ماله ضل، ومن اتكل على قوته ذل، ومن اتكل على الله لا ضل ولا ذل. سيدنا عمر رضي الله عنه يقول: الخير كله في الرضا، فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر. يعني في صبر وفي رضا، الرضا أرقى من الصبر. إذا أحب الله عبده ابتلاه، فإن صبر اجتباه، فإن شكر يعني رضي اقتناه. قال بعض العلماء: الرضا أقسام ثلاثة: رضا العوام بما قسمه الله لهم، رضا الخواص بما قدره الله عليهم، رضا خواص الخواص يرضون به بدلاً عما سواه. والحمد لله رب العالمين.
3: كنتم مع برنامج سبر الوصول وعلامات القبول للشيخ محمد راتب النابلسي.
4: يا من هديتم بالنبي محمد.
5: راديو سرايا اف ام، اشراقة نور في اثير

0: الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: الثرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن. الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
2: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم، يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا، وين متابعوا فينا حاليا عبر أثير راديو السرية 99.3، أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا في برنامجكم من القلب، معكم ملك محمود، حنكون معكم لمدة ساعتين، وإن شاء الله المرة هذه نعطيكم حقكم وتعطوني حقي صراحة. فبداية دائما زي العادة، الصلاة على الرسول، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد.

مساء الخيرات على كل شخص يسمع فينا حاليا، على كل إنسان مازال رغم التعب ورغم الخذلان ورغم اللي شافه من الدنيا مازال يقول الخير موجود. ومساء الخير على الناس اللي قلوبها بيضة حتى لو الدنيا حاولت إن هي توسخها، على الناس اللي سامحت مش لأنها ضعيفة لكن لأنها عرفت إن راحة القلب أغلى من الانتقام، على اليد اللي مد أو على اليد اللي مدت إيدها بالخير حتى في الوقت ما لقى حد يمد يده لي. حلقتنا اليوم مختلفة تماما على باقي الحلقات. اليوم نحكي على حاجة يمكن كل واحد فينا عاشها بطريقة أو بأخرى، الخير ما يجتمعش مع الشر والنور يطرد الظلام. شو معناها؟ معناها إنك أنت ما تقدرش تكون إنسان خير وتعيش طول الوقت وسط الشر وتقول عادي ما يأترش فيا، لأن الإنسان يتأثر باللي حواليه. الكلمة تأثر، الصحبة تأثر، العيلة تأثر، والبيئة تأثر، الناس اللي تسمع لهم كل يوم يأثروا، حتى الأفكار اللي تخليها دائما تدخل لعقلك ولا قلبك مع الوقت تولي جزء منك. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. شن قال؟ الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فالخير عنده أهله وعنده ناسه، والشر مهما حاول يلبس لبس الخير في يوم من الأيام حينكشف وحيطيح القناع، والظلام مهما طال ما يقدرش يمنع الفجر من إنه يطلع. وهنا السؤال، وهنا السؤال المعتاد لكل حلقة: هل كل شخص خير يستاهل إنه يقعد في حياتك؟ وهل كل شخص يعتبر شر لازم تحاربه مثلا وتنتقم منه؟ ولا أحيانا تكون أكبر انتصار إنك ببساطة تبتعد وتهاجره؟ هالأسئلة هذه أطرحوها لرواحكم، لأننا دائما نقول لكم إن برنامجي يخاطبكم ويخاطب نفوسكم وذاتكم في نفس الوقت. فالخير مش ضعف، الخير عمره ما كان ضعف. خلونا نصححه مفهوم مهم جدا جدا. في ناس لما تشوف شخص طيب تقول له هذا ساذج، هذا الشخص ساذج، ولما تشوف شخص يسامح هلبة يقولوا عليه ما عنداش شخصية، ولما تشوف حد ما يردش الإساءة بالإساءة يقولوا عليه ما يقدرش يرد يخاف. لكن الحقيقة مختلفة تماما. الخير عمره ما كان ضعف، الخير قوة، لكن القوة هذه قوة هادئة جدا، انك تقدر ترد وتختار انك انت ما تردش، هذه قوة. انك تقدر تجرح شخص لكن تختار انك انت ما تجرحاش، هذه قوة. انك تعرف اسرار شخص وتقدر انك انت تفضحه في يوم من الايام لكن تخاف ربي وتستر عليه، هذه قوة. انك تتعرض للظلم ومع هذا ما تتحولش لظالم، هذه من اكبر الانتصارات. ركزوا فيها، انك انت لما تتعرض للظلم ومع هذا ما تتحولش لظالم، هذه من اكبر الانتصارات. ربي سبحانه وتعالى دائما يقول في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. شفتوا جمال الآية؟ ما قالش إن الحسنة والسيئة زي بعض أو يشبهوا بعض. الله سبحانه وتعالى ما قالش إن الحسنة والسيئة زي بعض يشبهوا بعض، قال ولا تستوي، يعني الخير والشر مش نفس الشيء،
والحق والباطل مش نفس الشيء. والإنسان اللي حافظ على قلبه نظيف مش زي الإنسان اللي يعيش على حقد وكراهية. لكن في نفس الوقت الخير مش معناه إنك أنت تخلي الناس تستغلك، مش معناها إنك أنت تسامح شخص ويعاود نفس الأذى 20 مرة، مش معناها إنك ما تحطش حدود بينك وبين الأشخاص. الطيبة من غير حدود ممكن تتحول لاستنزاف. خليك طيب لكن خليك واعي في نفس الوقت، سامح لكن ديما اتعلم، أعطي فرصة لكن مش فرص بلا نهاية. النور يطرد الظلام، ما معنى كلامي؟ يعني انتم لازم تتخيلوا معاي، انتم حاليا في غرفة وهارب عليكم الضي. لما يهرب عليكم الضي في الليل شو بتشوفوا؟ مش هتشوفوا شيء، الدنيا مظلمة. الدنيا مظلمة صح؟ بشين الحل؟ هل نقعدوا نسبوا في الظلام؟ هل نقعدوا نقولوا يا ظلام أطلع يا ظلام امشي؟ لا، شن نديروا؟ لازم نشعلوا نور صح؟ نشعلوا فلاشات تليفوناتنا لما تبدأ الدنيا مظلمة. مش أول حاجة تديرها يا تشلع شمعة، يا تشلع تليفونك، ضي تليفونك. وهذه هي القاعدة الكبيرة في الحياة، أحيانا بدل ما تقعد تحارب الشر طول الوقت زيد الخير وكتر من الخير. بدل ما تقعد تحكي على الناس اللي ظلموك احكي على الناس اللي وقفوا معاك واللي ساندوك. بدل ما تقعد ترد على كل كلمة اختار كلامك. بدل ما تدخل في كل معركة اختار المعارك اللي تستاهل فعلا انك انت تحارب على خاطرها. لان النور فعلا ما يحتاجش يتضارب مع الظلام. مجرد ما يجي النور الظلام يختفي. وهذه تنطبق حتى على حياتنا. لما تعبي قلبك ويبدأ قلبك مليان بالإيمان طبيعي جدا يقل فيه الخوف. لما تعبي حياتك بالعمل وبالعطاء حيقل وقت فراغك، حتبدأ إنسان مشغول. لما تعبي وقتك بالناس الصح، ركزوا معاي، لما تعبي وقتك بالناس الصح تقل مساحة الأشخاص اللي في حياتك الغلط. لما يكون عقلك معبي بالوعي تقل مساحة الجهل. وهذا اللي نحتاجه في مجتمعاتنا، لما نعبو عقولنا بالوعي حينقص الجهل. ولا كلامي غلط؟ كلامي صح؟ مش كل من يضحك لك معناه يعزك. من أكبر الأخطاء اللي نديروا فيها إن احنا نحكموا على الناس من ناحية الكلام مش من ناحية الأفعال. شخص يقول لك أنا نعزك لكن أفعاله كلها أداء. شخص يقول لك أنا خايف عليك وخايف على مصلحتك لكن كل قراراته قاعدة تحبط فيك وتفشل فيك. شخص يقول لك أنا قاعد ننصح فيك لكن نصيحته كلها تقليل منك وتقليل من قدراتك. وشخص تاني تماما مرات ما يقول لكش كلام كبير وما يعطيكش محاضرات لكن وقت الشدة تلقاه أول الناس داعم ليك. وهنا نتعلموا الخير يعرف بالأفعال مش بالشعارات مش بالأقوال. مش كل ابتسامة معناها محبة
ومش كل سكوت معناها إنسان يكرهك، ومش كل شخص يقول لك أنا صاحبك يكون فعلا صاحبك. والصداقة الحقيقية دي ما تظهر في المواقف. في حديث شريف، مش نقول الحديث هذا، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. يعني شوف الشخص اللي تخليه قريب منك فعلا، لأن القريب منك يقدر يأثر عليك، يأثر في أفكارك، يأثر في تصرفاتك، يأثر في تربيتك، يأثر في أخلاقك، حتى في نظرتك في الحياة. لهذا الصحبة الصالحة مهمة جدا، وهي ما هيش رفاهية فقط، الصحبة الصالحة هي حماية لك. قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. فعلا الصاحب على الصاحب يبيع عباته. فعلا كلام جميل منكم. باهي لما يدخل الشر لحياتك، أحيانا الشر ما يدخلش حياتنا في شكل واضح، ما يجيك الشخص يقول لك أنا جاي نأذيك ونبي لك المضرة، لا، يجيك على شكل صاحب، على شكل قريب، على شكل زميل، شخص يعرض عليك مصلحة، وشخص يعطيك اهتمام، وبعد فترة تبدأ أنت تلاحظ كل مرة تقعد معاه تطلع متضايق، كل مرة تحكي له حاجة تلقاها وصلت لغيرك، كل مرة تحاول أنك أنت تتقدم يحبطك يفشلك، كل مرة أنت تفرح يحاول يقلل من فرحتك. هنا لازم نوقفه، يعني لازم نوقفه ونسأل أرواحنا وأنفسنا. فعلا صدقتي والله، هل لازم نسأل أرواحنا هل العلاقات هذه تزيد فينا نور ولا تزيد فينا ظلام؟ هل وجود الشخص هذا في حياتي قاعد يقربني من ربي ولا يبعد عليا طريق ربي؟ يقربني من نفسي، يخليني أفضل ولا يخليني أسوأ؟ إن مش كل علاقة اجتماعية لازم تستمر، ومش كل شخص لازم يقعد في حياتك للأبد. في ناس دورهم ينتهي تماما، ومش معنى إن العلاقة هذه انتهت إنك أنت فشلت أو خسرت. أحيانا النهاية هذه تكون حماية ليك وحماية ربانية من الله سبحانه وتعالى. لا تسمح للشر الآخرين إنه يغيرك، رد بالك. وهذه من أهم رسائل الحلقة، رد بالك، تخلي شر الآخرين يغير طبعك وأخلاقك وتربيتك، ورد بالك تخليهم يجروك للطريق الغلط. يمكن شخص ظلمك، وممكن شخص خان ثقتك، وممكن شخص تكلم عليك، وممكن شخص حاول يقلل منك، لكن بالله عليك اللي تسمعوا فيا حاليا، بالله عليكم ما تخلوش شره يحولكم لشخص تاني مش انت ولا اخلاقك. ما تخلوش الشخص كذاب يعلمك الكذب. ما تخليش الشخص خاين يخليك تشك في كل الناس. ما تخليش شخص قاسي يعلمك القسوة. وما تخليش شخص سام يخليك فعلا سام، لأنك لو تغيرت للأسوأ بسببه هو مخسر. وشرح، أنت اللي خسرت نفسك، أنت اللي خسرت أخلاقك وتربيتك. فخليك أنت بطبعك بأخلاقك بمبادئك بطيبتك بعفويتك، أهم شيء تكون بوعي، والوعي محدود. باه ملاك، أنت تحكينا على الموضوع هذا، باي تعالي للطيب، تعالينا للطيب شوية وحكينا عليه. هل الطيب دائما يكافأ؟ تشبحوا أن الطيب ديما عنده يكافأ أو لا؟ يمكن شخص يقول أنا درت الخير لكن ما شفتش الخير، ساعدت ناس لكن أنا لما احتجتهم ما لقيتهمش، سمحت
لكن عاودوا آذوني، وقفت معاهم لكن انسوني. وهنا نقولوا مش كل خير لازم يرجع لك من نفس الشخص. أحيانا أنت تدير الخير لشخص وربي يرده لك من باب تاني، مرات في رزق، مرات في ستر، مرات في صحة، ومرات في شخص آخر يوقف معاك في وقت ما كنتش تتوقعه، يمكن في راحة في قلبك. وربي سبحانه وتعالى شن قال في كتابه العزيز؟ بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. يعني الخير ما يضيعش، والإحسان ما يضيعش، والأجر ما يضيعش. ليش؟ لأنك حتلقاه يوم غدوة، حتلقاه عند الله سبحانه وتعالى. حتى لو الناس ما شكرتكش، حتى لو ما عرفوش قيمتك، حتى لو نسوا اللي درته من خير، ربي ما نساكش، ربي موجود وفي الوجود، ما ينساش كل كبيرة وصغيرة. فديروا أشياء هذه دائما لله في لله، وأعطوا لله في لله. سلموا علاقاتكم الاجتماعية، سلموا أمور حياتكم الاجتماعية لله، وشوف كيف الله سبحانه وتعالى يقربك من شيء ويبعدك من شيء. في ناس يطفوا في النور اللي فيك، مهمتهم في الحياة إن يطفوا النور اللي فيك. في ناس وجودهم في حياتك يخليك تشك في نفسك، تشك في قدراتك، تشك في عطائك، تشك حتى في نجاحك. كل ما تقول فكرة ما تنجحش، كل ما تفرح يقولك ما تستاهلش، كل ما تبدأ بتفشل، كل ما تحاول غيرك أحسن. ومع الوقت تبدأ أنت تصدق في الشيء هذا، وهني الخطر لما الناس يغيروا لك أفكارك. لأن الإنسان مرات ما يحتاجش عدو واضح، مش شرط يكون عدوك واضح. ترفتشوا حواليكم يمين يسار، مرات تلقوا شخص قريب منكم قاعد يكرر في نفس الكلام السلبي كل يوم، في نفس الكلام المحبط كل يوم. لهذا أنت مطلوب منك شيء واحد، إنك تعرف قيمة نفسك، تعرف قيمة ذاتك وقدراتك، وتكون واثق في نفسك. مش غرور، أبدا مش غرور، لكن معرفة. أنت عندك قيمة لأنك إنسان خلقك الله سبحانه وتعالى، مش لأنك فلان مضحك، أو مش لأن فلان مضحك، أو مش لأن فلان أعطاك قبول، ومش لأن الناس صفقت لك. قيمتك ما تتحددش برأي الناس فيك، قيمتك أنت تحددها في نفسك. عدو واضح ولا عدو مدسوس؟ إيه والله، قيمتك ما يحددهاش الناس ولا كلام الناس، سوى مدح ولا ذم. قيمتك أنت تعرفها، قيمتك أنت تصنعها، قيمتك أنت تكون متأكد منها. الخير يحتاج حدود، الخير ديما يحتاج إن يكون في حدود. خلونا نتفق ونقوله حاجة مهمة جدا، خليك طيب لكن ما تكونش متاح لكل حد. مش كل شخص يستحق إنه يعرف أسرارك،

قلبك وفي حياتك. الحدود عمرها ما كانت قسوة، تكلمنا عليها فيما سبق. الحدود معناها احترام للنفس. لما انت تقول لا وقت يكون الموقف لا، لما ترفض حد يستغلك، مش معناها انك انت شخص طيب ونية، لا. لما تبعد على علاقات اجتماعية مؤذية سببت لك أذى، كلام جارح ولادع، مش معناها انك انت انسان حاقد او قلبك قاسي. احيانا اكثر قرار فيه خير ليك ولنفسك هو انك انت تمشي وتبتعد وتهاجرهم. فخلونا نوقف شوية ونشوفوا الآيات هذه اللي قاعدة تهدي قلوبنا، وكلام الله جميل جدا. الله سبحانه وتعالى شن قال؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يحب المحسنين. شن أجمل من أنك أنت تعرف أن الإحسان محبوب عند الله. يقول لك سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. يعني الخير اللي تقدم فيه مش ضايع أبدا، مش هيضيع. يمكن الناس تستنى وممكن الناس تنساه الخير اللي درته في يوم من الأيام، لكن عند الله محفوظ وعند الله مسجل كل صغيرة وكبيرة في حياتك. شن قال تاني الله سبحانه وتعالى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يعني حتى الشيء الصغير محسوب. ابتسامتك، كلمتك الطيبة، مساعدتك للناس، سترك عليه إنسان تعرفه ولا ما تعرفاش، دعوتك لشخص، وقوفك مع حد، كلها أشياء ممكن أنت تعتبرها حاجات بسيطة لكن عند الله سبحانه وتعالى عظيمة وجزاها عظيم. وما تعطيش الشر أكبر من حجمه. في ناس تعطي للشر مساحة أكبر من اللازم. شخص يتكلم عليك مثلا تقعد أسبوع كامل تفكر فيه، شخص ظلمك تقعد شهور تراجع في كلامه، شخص ما قدركش تقعد ديما تسأل علاش شن السبب. لكن السؤال الحقيقي انك انت تسأل نفسك، هل الشخص هذا يستاهل كل المساحة اللي اعطتها له في عقلك؟ لو لا، لو قلت لا، احيانا اقوى رد هو انك انت تكمل حياتك وانت تضحك وانت تنجح وانت تتطور وتتعلم وتخلي اللي صار في حياتك درس وتجربة. رد بالك، تسجن نفسك في الحياة. نقول احنا رد بالك، تحبس نفسك في الحياة. لما الخير يلتقي بالخير شنو يصير زعمة؟ لما يتلاقى الخير بالخير شنو يصير؟ لما تلقى انسان يشبهك في الخير اتمسك فيه، شفتوا كيف؟ لما تلقى إنسان يشبهك في الخير تمسك فيه. مش شرط يكون كامل الإنسان هذا، لكن يكون صادق، يخاف عليك، يفرح لفرحك، ينصحك بدون ما يحطمك، ويقف معاك

بدون ما يمن عليك. ولو غلطت يقولك غلطت، ولو نجحت يفرح لك، ولو انت في يوم من الايام ضعفت حيساندك. هذه العلاقات النعمة، ونعمة من الله سبحانه وتعالى. والنعمة هذه شن تحتاج منها؟ تحتاج الشكر. تحتاج شني؟ الشكر. مش كل يوم رهوة ركزوا على اللي فقدناه عمره، مش كل يوم. خلونا نركزوا على اللي ما زالوا في حياتنا موجودين. مرات انت حاليا عندك ناس فقدتهم في حياتك، سواء خداهم الموت او تفارقتوا في الدنيا، علاش نقعدوا مركزين عليهم؟ ليش ما نركزوش في الاشخاص الموجودين حوالينا؟ مرات انت توا عندك شخص، توا في بالك شخص واحد صادق معك، لكن الواحد هذا يساوي الدنيا كلها. ها ركزوا لي فيها. مرات انت توا حاليا تفكر، وانا متاكده كل شخص فيكم فكر في شخص معين في حياته، خاصه لما يكون شخص صادق، والشخص هذا يساوي الدنيا كلها. اكيد والله به. لا تنتقم، ارفع نفسك. شن معنى كلمة لا تنتقم ارفع نفسك؟ في ناس لما تتعرض للأذى شن تقول؟ تقول والله لما نوريه، لما ننتقم منه، لما ناخد حقي، مش حنسكت له لأن أذاني وأنا بنأذيه بنفس الطريقة، بنرد عليه، بنخليه يندم على الساعة اللي غلط. لكن مرات أفضل رد وأحسن رد علي أذاك متعمدا إنك ما توليش نسخة منه، ما توليش إنسان مؤذي. هو جرحك صح؟ انت رد بالك تجرح غيرك. هو كذب عليك صح؟ انت ما تكذبش. هو ظلمك، ما انت ما تحاولش انك انت تظلم شخص في حياتك. هو حاول يكسر شيء فيك صح؟ انت ابني نفسك بنفسك، لانك لما تتحول لنفس اسلوبه وطريقة معاملته للأسف هنا ما عادش تبدأ محافظ على أخلاقك، بس لأنك لما تتحول لنفس أسلوبه هو قدر ينجح إنه يغيرك للأسوأ. هو قدر ينجح لأنه طلعك نسخة منه وخلق فيك نسخة زيه تماما. لكن لما تبدأ أنت محافظ على أخلاقك وتربيتك ودينك وكل شيء، أنت هنا انتصرت. انتصرت على نفسك أولا، وانتصرت عليه بدون أي رد. فرسالة لكل شخص يسمع فيها حاليا وحاس أن الدنيا ظلماته، نبي نقول لك ما تخليش موقف واحد يخليك تكره الدنيا. ما تخليش إنسان سيء يخليك تقول كل الناس سيئة. ورد بالك تخلي تجربة فاشلة في حياتك تخليك تفقد الأمل. ما تخليش شخص خذلك يخليك تشك في كل شخص يعزك ويحترمك وعنده مكانة عندك أو عندك مكان عنده. الدنيا فيها الشر لكن فيها الخير هلبة مش شوية. فيها ناس طيبين، فيها قلوب صافية، فيها ناس لو عرفوا إنك أنت محتاجهم حيوقفوا معاك بدون ما تطلب.
وفيها أبواب ربي لو فتحها لك في الوقت اللي أنت حتكون فيه فاقد الأمل من كل شيء، من الحياة والأشخاص وكل شيء في حياتك. فخليك مؤمن إن الله سبحانه وتعالى حيوري لك النور وحيعطيك دائما بصيص أمل في الحياة. ليش؟ لأنك أنت واثق ومؤمن بالله سبحانه وتعالى. شفتوا كيف؟ هذا علاش قلت لكم ان الخير ما يجتمعش مع الشر. الخير عمره ما يجتمع مع الشر، مستحيل. لو لقيتوا شخص كويس في حياتكم، يخاف عليكم ويعزكم ويحترمكم، سند ليكم بدون ما تطلبوا، عارف عيوبكم ومميزاتكم، قبلكم بكل ما موجود في حياتكم، تمسكوا به، لأن إنسان صادق وإنسان ما يتعوضش. أي علاقة اجتماعية مش مريحة ابتعد عليها، أي علاقة اجتماعية مريحة حافظ عليها، اغفروا زلات بعض. عادي، الواحد يغلط، الواحد يغلط مش ما يغلطش، ولكن اغفروا زلات بعض، وتقعدوش شادين الزلة مع بعض. شفتوا كيف؟ توني أنا بنسألكم سؤال، والسؤال هذا نبي نقرأ إجابته عندكم لو ممكن، يعني لو تساعدوني حنقرأ إجابتكم. وهنا نبي من كل شخص فيكم يسمع فيها على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك يسأل نفسه ويجاوبني لو سمحتوا. من هو الإنسان اللي وجوده في حياتك يخليك دائما أفضل؟ شن تعلمت منه الشخص هذا؟ وشن الموقف اللي خلاك تعرف قيمته؟ طبعا توا بناخد الإيجابي، نمشي للسلبي بعدها. راسم يقول أمي. أه والله لا على بالي يقول أمي وأبي. فرج يقول باتي. جميل. الله يرحمه ويغفر له يا رب. تسوان تقول أمي وأبي. جميل. من هو الإنسان اللي وجوده في حياتك يخليك أفضل؟ وشن تعلمت منه؟ أعتقد لما بتقولوا أمي وأبي، بعد الوالدين صديق صادق، الحاجة سهام تقول. جميل. محمد يقول أمي وأبي. سموحة تقول أمي الله يرحمها ويغفر لها. بوشتاوي يقول أمي وأبي. جميل. الأيام الحلوة يقول أمي وصديقي. وهشام يقول أمي رحمها الله. كلهم يقولوا أمي أبوي. كلكم اجتمعتوا على كلمة واحدة، الأم والأب. بعد الوالدين صديقتي سليمة تقول أمي أبوي هم مهما عملنا ليهم ما بنقدر نوفيهم ولا نكفيهم. صحيح يا شعر الليل. صديق صادق يصدقك قولا وفعلا. به يعني أنتم إجابتكم كلها يعني نقولوا إحنا اخترتوا الأم والأب، وفي منكم اختار صديق معين، صديق واحد اللي هو صديق الصادق. قلب الجريح يقول الأب والأم والأخ والزوجة. الجوهرة تقول أمي ثم أمي ثم أمي، وكان والدي رحمة الله عليه. جميل، حلو، هذه آراءكم وأنا أخذت آراءكم صح؟ بنيتها. وممكن أسألكم سؤال آخر. مجد يقول الأخ يكون سند بعد الوالدين. الأيام الحلوة يقول صديق صادق عنده أثر في الحياة. طيب ممكن أسأل سؤال مختلف تماما
جاوبوني عليها بصراحة. ما نبيش لف ودوران، ما نبيش لف ودوران. شيماء علي على الفيسبوك تقول أحلى حاجة أصحاب يحنوني ويطبطبوا ويوقفوا ويفرحوا ويدافعوا عليك ويسمعوا لك، أحلى حاجة في دنيتي عيلتي وصحباتي. نيالهم يا شيماء، نيالهم بيك صراحة. إن شاء الله ربي يحفظهم لك يكونوا دائما معك. السؤال يقول بس نبي منكم صدق وصراحة قبل ما ناخذ المكالمات، واعتبروني أنا قاعدة نخاطب في قلوبكم وخاطبش فيكم على الماشي، يعني خاطب في قلوبكم أنتي مني. خليني أتحفظ بالإجابة لو سمحت، أنا متونس أنا حنجاوبكم بعدين، بس خلوني أسألكم سؤال. هل في شخص وجوده في حياتك قاعد يستنزف فيك؟ هل في علاقة اجتماعية كل ما تقرب منها تحس روحك قاعد تخسر مش تربح؟ هل في شخص لازم تحط بينك وبينه حدود؟ الحاجة سيام تقول أكيد، فرج يقول نعم، بنت العز تقول أكيد، راسم يقول فيه، أم غمزات تقول أكيد، محمد يقول نعم، لوجين تقول إيه أكيد، ريوة تقول نعم، ميشيل يقول لا، رمضان يقول نعم، ريان تقول إيه. تمام، إجاباتكم حلوة صراحة. الأيام الحلوة يقول موجود للأسف، بيرم تقريبا يقول أكيد، عمر يقول نعم، كان بس طلعهم برا حياتي عشان راحتي النفسية، عمر يقول نعم، دوم يقول تم. به إجابتكم تمام حلو. أنتم الشخص هذا اللي استنزف كل شيء كويس، ما بيش نحدد شيء معين، والشخص هذا كل ما تقربوا منه تحسوا روحكم أنتم قاعدين تخسروا مش قاعدين تربحوا، والشخص هذا هو نفسه تديروا معاه حدود ولا تقطعوه نهائيا مع شبدو عندكم تواصل معاه؟ نعم فعلا، أم غمزات تقول أكيد في، أم الوليد تقول في، سراج يقول أكيد. أكيد شنو؟ تقطع علاقتك بالشخص أو تحط حدود بينك وبينه؟ بس بالنسبة لي أنا نبي نقطع. تعليقي دقيقة بس، انقطاع خلاص. زيرو يقول هيك، سراج يقول نقطع، عمر يقول الانقطاع خالص. جميل. نحط حدود قالت له جين، مش عارف قاعد حاير. هذه الإجابة اللي ما نبيها ثانية، هي الإجابة اللي ندور فيها أساسا بين التعليقات، اللي هي لما نطرح عليك سؤال تقعد حاير ما تعرفش الإجابة شني، حاير ما بين تقطع علاقتك به وتستمر في حياتك وكأن شيئا لم يكن، أو تحط حدود بينك وبينه وهذه أصعب من علاقتك به سابقا. صعب صح؟ كلهم قالوا نقطع علاقتنا، وفي اللي قال لك نحط حدود، الأفضل تقطع لكن صعبة. صعبة لما تكون في عشرة بينك وبين الشخص هذا، حتى أي علاقة اجتماعية تحط فيها حدود تعتبر علاقة رسمية، خلاص تحول إلى علاقة رسمية. قال لك لو كان خيرا لبقى، كيف تقطع علاقتك بشخص انت تشوف فيه نجاة حتى لو كانت علاقة سامة؟ ابتسام انت موضوعك تاني تماما، انت عارفة ان علاقة الشخص لما تكون علاقة سامة، هل تعتقدي ان انت في يوم من الايام حتشوفي نفسك مثلا يشجعك الشخص هذا حيسندك مثلا؟ انت قلتي شخص سام يعني. ها
هل تعتقدي إن الشخص السام في يوم من الأيام تلقيه جنبك؟ صعبة لأنها عشرة وصداقة لكن كلها طاقة سلبية. العشرة مرات تمنعك. ابتسام تقول مستحيل. مستحيل شنو يا ابتسام؟ أعطيني جوابك. وش السام؟ مش صعبة قطع علاقة سامة بعد اكتشافها؟ مش صعبة أبدا، خاصة لما تكتشف، لما يكون أنا اللي نستنزف يعني الطرف الآخر. إيش الحل تقولي لي؟ عندها تتعرض صدمة في حياتك إذا آخرك سوف يصبح أكبر من سنك بكثير. أي والله مرات نقعد، الجوهرة تقول مرات نقعد نلتمس العذر لآخر لحظة. جميل، إجابتك جميلة جدا، ومش أي حد يقدر يدير الشيء هذا اللي هو يلتمس الأعذار للناس، خاصة الناس القريبة منه اللي مش حاب إنه يخسرهم في يوم من الأيام. لكل شيء يقول الياس يقول لكل شيء نهاية، اللي تبيني لأن حاجة كبيرة يقول لي شيء فروح، لذلك اللي قطع أقطع. مجد يقول أسفة على زمن قلت فيه الرحمة. حسام يقول صاحب القلب الطيب يعطيه الله على قد قلبه. بني يقول مستحيل نقدر نركز على موضوع إحساسك طاغي في صوتك وصورتك. طبيعي جدا الإحساس، لأن الموضوع يحتاج إنه يوصل لقلوبكم مش لأذانكم. الكلام اللي نحب نوصله دائما يحتاج إننا نتكلم فيه من القلب للقلب باش يوصلكم بسهولة. يقعد راكز في دماغكم وتفكروا فيه. الجوهرة تقول السبب هو حبنا ليهم وعشرتنا الطيبة. ممتاز المحتوى، كثير كثير الله يعطيك الصحة والعافية. شكرا مبروكة حبيبتي، انتي ما شاء الله عليك، بارك الله فيك يا مبروكة، الله يعزك ويحفظك. باهي جميل، خليني نشوف بس. صبري يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تبي تعيشي في مجتمع منافقة دين الخير وانساه. أهلا مساء الورد وياسمين أستاذة ملاك، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أنا ربي يعطي فيي على قيس نيتي، ما نحبش نعادي حد. وردة النرجسك تقول جميل، وعليكم السلام لكل من التحق بنا، ربي يحفظك. سؤالك على الجرح، وانا حاليا نخاطب فيكم من ناحية انكم جروح. ما فيش حد في الحياة ما عنده جرح معين، جرح دفين، سواء مرت عليه سنوات او مرت عليه ايام. يعني ما فيش حد منكم هيك، ما فيش حد منكم حاليا ما مرش بالشي اللي قاعد نقول فيه اساسا. هذا علاش احنا اخترنا البرنامج من القلب، المواضيع تكون من القلب فعلا، المواضيع اللي تحتاج منكم انكم انتم تستوعبوا من اللي تعطوه قيمة ومن اللي ما تعطوهش قيمة، من اللي يستاهل صحبتكم فعلا ومن اللي يستاهل يكون برا حياتكم، من اللي يستاهل تحط معاه حدود ومن اللي يستاهل انك انت تحول الحدود بينك وبينه. البرنامج هذا يعلمكم كيف تتعاملوا، كيف تتعاملوا مع الحياة، مع الاستناد بآيات وأيضا أحاديث. فالموضوع يحتاج منكم إنكم تفكروا فيه. بهو أنتم تفكروا فيه، ناخدوا فاصل ونرجع لكم. يلا ناخدوا فاصل ونرجع.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، أهلا وسهلا بكم جميعا، نورتونا أمسية طيبة يا رب. وإن شاء الله الحلقة اليوم توصل لمسامعكم وتوصل لقلوبكم قبل مسامعكم، وشوي تاني نفتح الأرقام أو رقم الهاتف وحنستقبل مكالماتكم، لأن احنا دائما نعطوا في الموضوع من جميع النواحي ونحكوا عليه من جميع النواحي. بس في حاجة لازم تعرفوها، إن المواضيع هذه ما نحكوهاش إلا من باب تجربة. المواضيع هذه اللي تطرح دائما من باب تجربة، من باب إن احنا نتعلموا من بعض، من باب إن احنا نستفيدوا من خبرات بعض. مش لازم خبرات في التعليم والعلم، لا لا لا، الخبرات حتى من ناحية التعاملات مع البشر. فمن هذا المنبر ومن هذا البرنامج ومني أنا شخصيا، نحاول أننا نعطي الموضوع حقه ونحاول أننا نوصل للناس. هذه هي الرسالة الحقيقية، وهذا هو غرض وهدف البرنامج، إن يوصل للناس، إن يدعو للسلام، يدعو لرسالة هادفة، مش رسالة تشتت في أفكاركم أو تشتت علاقاتكم، لا، رسالة تدعو للسلام، تدعو للخير، تدعو إن احنا لازم نكونوا طيبين، بس نكونوا فايقين، نكونوا كويسين بس ما نتمدوش، ناخدوا الحيطة والحذر. هذا هو الغرض من البرنامج، وهذا هو الهدف والغاية. فحاولوا دائما تسمعوا حلقاتنا اللي تجيكم دائما يوم الأحد والثلاثاء والجمعة على تمام الساعة 6 مساء. حاولوا تستفيدوا من كل حلقة، لأن كل حلقة تتكلم عن الحلقة اللي قبلها وتتكلم عن الحلقة اللي قبل قبلها، كلها عبارة عليه تسلسل، وكلها عبارة على رسائل واضحة ورسائل هادفة. مطلوب منكم بس انكم انتم تفهموا، مطلوب منكم بس انكم انتم تستوعبوا الكلام اللي قاعدة نقول فيه، مطلوب منكم انكم تدعموا هالشي هذا وتدعموا الناس اللي تقدم في الاشياء هذه حتى بالكلمة الطيبة. يكفيني انا دعاء صادق صراحة، يكفيني حد يدعي لي بالخير، هذا أكثر شيء وأقصى طموح صراحة، وأكثر نجاح إنه يوصل للناس، والأهم إنه يلقى قابلية من الناس ويعرفوا إن هالشيء هذا ما هوش سهل اللي نقدمه فيه، يحتاج إلى شخص صادق، شخص يعرف يوصل المعلومة، شخص قادر إن يدخل مش بس لما سمعكم، يدخل لأقصى وأعمق شيء في قلوبكم. على 092-159-59-99 092-159-59-99 اللي حابين يتواصلوا معنا لداخل ليبيا الحبيبة، على 092-159-59-99. لو ما فيش مكالمة اعطيني فاصل شويه.

0: السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: السرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم. أول مكالمة، لو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام. أهلا أستاذة مالا، كيف الحال؟
2: أهلا وسهلا بنت القربولي، يا مرحبا. أهلا
3: بك، تحياتي لك أستاذة مالا، راقية دائما.
2: تسلم.
3: حي أستاذ يونس وكادر السرايا ومستمعينها. بارك الله فيك في مواضيعك اللي تطرحي فيها.
2: بارك الله فيك وجزاك الله خير. تفضلي يا بنت قربولي.
3: ايه والله انتي تحكي علي يعني الاحسان وكيف تسمعي حد وتاخذي منه بالنصيحه ولا؟
2: اليوم نتكلموا ان الخير ما يجتمعش مع الشر، والنور قاعد يطرد دائما في الظلام.
3: صح ايه. والله احنا ديما الواحد يدير الخير ويتمسك به، ما عمره يعني ينظر للشر ويبدا يقول لا والله مثلا انا هيك مش مكتوبتي، ولا يعني نقولي يعني الامور هيك تبدا مفكره في الوجه يعني. فتاخذي باللي قبلك يعني وتشوفي اللي يدير في الخير تديري زي انا، بتاخذي منهم النصيحه.
2: سواء
3: الحظ بكي نسمع فيك. أنا إجابتي مختلفة عليهم. أنا الحق أول حد جدي حق رحمة الله عليه.
2: كويس.
3: هو اللي حق هيك في كل شيء، في الصبر، في أي حاجة أزمة أي شيء يبدأ ينصح فيك. والله شوف الناس لولا يعني سبحان الله رحمة الله عليه. بعدين عندي أمي وبوي يعني رحمة الله عليه، بوي طبعا
2: الله يبارك رحمة الله عليه.
3: إيه لكن أنا ديما عندي جدي الحق هيك، إن شاء الله ربي يرحمه
2: ويذكر
3: ربي
2: كثير. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله. جميل إجابتك. إيه
3: فديما الواحد ياخذ منهم العبرة وهيك كيف كاينين يعيشوا، كيف يقدر يتحملوا مشقة الحياة وصعوبتها. وديما يقول لك يعني كل شيء الدنيا هذه كل شيء فناء يعني، ما فيش بقاء يعني، ما يقدر بقاء.
2: بالضبط.
3: إيه.
2: بالزبط.
3: هذه هي معناها الواحد ديما يدير الخير ويدير اللي عليه، واهم حاجه ديما حسن الخاتمه، خلي صوره يعني صورته كويسه في نظر الناس، ويتفكروا بالكلمه الباهيه، واللي يهاجرك يهاجرك بالخير يعني بكلمه طيبه، تبيع علاقات وكل شيء، فماذا به حد حتى لما ما يصيرش منها العلاقه ولا هيك، فيقول له والله هي ما يجرحها يعني، فيقول له هذه هي الدنيا مش رايده تجمعنا، او الايام مش كيف يعني الحياة اللي نمر بها مش كيف هي نفسها، أو طريقي مش نفس طريقك يعني. كل واحد معناها يخلي كلمة كويسة تطلع منه، مش كلمة تجرح يعني.
2: صحيح صحيح يا بنت القرب.
3: فأنا بدنا نقول لك تحياتي والله لأستاذة فادية، والله جدا راقية مداخلاتها، تعرف صدقت والله لما تسمعي في الليل حاجة والله صافية ما شاء الله يعني.
2: خلاص اسمعوني في الليل، اسمعوني في الإعادة.
3: ايه والله في الليل ما شاء الله بدون تشويش، تو والله نسمع لك مشوش، وانا نفرح بالضي ونجي هذه اللي البوم بتولعها هذه، مش عارفه دوشه والله دوشه ما نسمعش زين، لكن في الليل هدوء الحق. فتحياتي لها ولاستاذ هانيبال طبعا، والله ما شاء الله عليه
2: بارك الله فيك ومداخلاته
3: والايات القرانيه اللي دائما يعني
2: بارك الله فيك،
3: شوفي فيه كيف يزود فيه يعني القران ما شاء الله عليه.
2: اكيد
3: وكافه المستمعين استاذ لله وكلهم يعني.
2: تسلم.
3: فتحياتي ليك يا أستاذة مناك، وربي يعاونك ويرزقك يا ربي الدنيا الصالحة يا رب العالمين.
2: اللهم امين.
3: ربي يعطي أهلك كل ما يتمنوا يا ربي،
2: الله
3: اللي خلونا أستاذة مناك بهالأسلوب الراقي هذا.
2: تسلمي لي، تسلمي لي، الله يعزك.
3: تحياتي، مع السلامة.
2: شكرا شكرا شكرا، بارك الله فيك. شكرا بنت القربولي. المكالمة الثانية، لو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وملاك كيف حالك؟
2: عاش، من اسمع هالصوت؟ الأمانة أمس والله تفكرتك، أبش نكون صادقة يعني، قلت غريبة نومس اختفت. قلت لك أمس بس تفكرت يعني جاتي على بالي، اخترتي على بالي، قلت نرجس اختفت. نرجس نورس اختفت.
4: والله لكنت مريضة شوية عرفتي ملاك، رغم أني في الاستماع عرفتي.
2: باهي كويس، ان شاء الله لا باس عليك يا رب، ان شاء الله ما تشوفي شر يا نورس.
4: خلينا نسلم على بنتي اللي كانت كتبت، نسلم على يونس، على القناه، على كل من يسمع فينا. أني روجيت في الاخير تتكلمي على فعل الخير حاجه
2: هيك. نتكلم اليوم يا نورس على الخير ما يجتمعش مع الشر، والنور ديما يطرد في الظلام.
4: معروف الخير ما عمره يجتمع مع الشر، فهمتي؟
2: باي انتي
4: خير وشر،
2: برايك برايك برايك انا نعطيك اسئله وتجاوبيني يا احمد بما انك انت لحقتي على اول سؤال. الكلمه تاثر فيك؟
4: طبعا الكلمه الخير تاثر فيا،
2: وكلمه الشر
4: تاثر فيا. يعني من نوع الكلام ياثر فيا ملاك.
2: باه كويس، هذا اول سؤال. السؤال الثاني يا نورس، هل الصحبه تأثر فيك سواء كانت صحبة صالحة أو صحبة طالحة؟ إحنا نقوله
4: والله لما يبدو صحاب كويسين وصحاب خير وصحاب معناتها يدلوك على الصح، وكانك غالطة يردوك، وكان مثلا أنت درتي حاجة خطأ يردوك وما خلوكش تمشي معناتها في طريق مظلم، فدي ما تاجع عليه راسي. أما الصحاب اللي يهبعوا بيك ويدخلوك في متاهات ويدخلوك في حاجات معناتها تنجيب دباه بالسو وحاجات شكل هذه، لا دي ما مدبيني نبتعد عنهم. عرفتي؟
2: جميل، معناها حتى البيئة الكويسة تأثر
4: طبعا على تأثيرها.
2: جميل، هذا هو اللي نحكو فيه اليوم يا نورس. عفوا،
4: البيئة لا تأثيرها. هي البيئة هي اللي تصنع يا ملاك الشخص، تصنع الإنسان. عرفتي انت من هم الناس اللي عشتي معهم، الناس اللي كويسين. طب بصراحة ملاك ما نكذبش عليك، أنا عشت مع أب ومع أم، بديت بوي الله يرحمه، أمي خليني منها، أم امرأة هوادي هيك على حالها، لا تهبس لا تنبش، لكن بوي كان ما شاء الله معناتها صاحب حكمة، صاحب كلمة، صاحب معرفة، صاحب ينصحك يردك يقول لك هذه غلط علي والله على غير الناس. بعدين مع الناس جيراننا اللي تربنا معاهم، كانوا ناس كبار، كانوا ناس محترمين، ناس حتى هم يردوك على الغلط، يقول لك بنتي هذه غلطه، هذه لا هذه هيك. صراحه انا عشت في بيئه ناسها الكبار كلهم اصحاب خير، اصحاب عرف، اصحاب حكمه، فعلاش انا ملاك؟ والله ما شكرم في نفسي، علاش انا هيك يا راه؟ لاني عشت مع ناس بيئه صح، بيئه تدل على الخير، بيئه لها احترامها ولها قدرها ولها معناتها فزعتها ولها كل شيء، فاحنا طلعنا هيك. فعلا البيئه هي اللي تصنع، والناس الكبار اللي عشتي معهم هم اللي يشكلوا شخصيتك انتي. رأي الناس اللي طلعت على الخط طلعت خطأ، رأي عايشة في بيئة خطأ مع أب وأم وأسرة خطأ. عرفتي؟ أما اللي عاش في أسرة صح، عمات وخالات وأخوال وهل كويسين، راهو الأصل يحكم. ولأن حاجة تانية ملاك، راهو الإنسان يعود لأصله، يعود أنا معدي وأصلك كويس وأهلك كويسين وقبيلتك وناسك كويسين، راه ما تخيبيش، لازم حتى صحتك تولي
2: صح يا نورس.
4: صراحه اللي نقولها بالفم المليان، انا عشت في بيئه ما شاء الله صدق صدق،
2: ان شاء الله ربي يخليها لك هالبيئه هذه.
4: نحييك ملاك ونحيي يونس، وان شاء الله ما تغيبي، ونسمع فيك، راه نسهر معك للفجر يا ملاك. احنا نحييك ونتمنى لك طول العمر ولهنا يا رب العالمين. تحياتي
2: تحياتي ليك نورس، بارك الله فيك على المكالمة الطيبة على 092-150-59-99. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخيرات.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أهلا وسهلا بأم زياد وعماد.
5: الله يبارك فيك، أعطيك صحيحتك، إن شاء الله تشوفين من هداك.
2: يا رب إن شاء الله، أمين يا رب العالمين.
5: كيف حالك؟ ربي يحفظك إن شاء الله. هي أصلا الدعوة لما تكون من قلب سبحان الله، ربي إن شاء الله يا رب زي هاليوم هو سن العرس، باب العرس مفتوح يا رب.
2: اللهم أمين يا رب العالمين يا رب.
5: الله يبارك فيك، وكيف حال العوائل كلهم؟
2: والله يا طيبة.
5: وطبعا أنا الحكمة وتعلمتها من حياة بوي.
2: إيه.
5: علمني هل بحاجات.
2: جميل. شن علمك؟ أيوة
5: والله.
2: شن علمك يا أم زياد؟
5: حتى أمي، لكن أبوي علمني كل شيء، علمني الحياكة، علمني أبوي كان حوكي يعني يخدم في الحرير، علمني الأنواع، شن هو الحرير هماوي وبنتي باش مغشوش مغشوكش، علمني الطبخ، لأن أبوي حياك أبوي كان طباخ، احنا نقول شيف ولا؟ احنا نقول طباخ، خششني الكوجينة بكري من صغيرة من صفر خمسة ابتدائي.
2: جميل.
5: والحمد لله يا ربي عليه طبعا في حياتي كلها الحمد لله كلها الناس نشبح كلها زي بعضها زي في الراديو زي خارج الراديو زي الناس اللي نشبح فيها زي جيراني منا نفعلي هيك. الحمد لله يا ربي معلميني أنني الكلمة ما تصلحش ما نسمحهاش والكلمة اللي تصح ونستفيد منها نسمحها وحياتي هيك يعني الحمد لله يا ربي وربيت صغاري هيك ربيتهم على الطاعة الحمد لله لما أنا عندي حاجة يجوني ولادي إن شاء الله حاجة بسيطة يبوس على راسي ويقولي بارك الله فيك يا أمي وسامحينك في كل حاجة
2: الحمد لله
5: أهم حاجة هي
2: الحمد لله
5: إن شاء الله يا رب يا رب لثاني مرة ندعي لك إن شاء الله ربي يسخر لك في أقرب وقت السلام عليكم وسلمني لي على جوزك العزيز
2: بارك الله
5: يعرفني أكيد يسمع فيا
2: إيه يسمع فيك يسمع فيك
5: بارك الله فيك ونبي بس إعادة البرنامج أنت في وقت يعني متأخر في الليل
2: الواحد تقريبا الواحد واحد ونص في الليل
5: إن شاء الله خير إن شاء الله خير
2: يا أم زياد
5: نعم
2: ننصحك أنا من نصيحة أنا نجرب أرى مش حتى ان راه انا لما نسمع روحي في الليل مش زي لما نسمع روحي في اعاده في الفيس ولا في اي مكان
5: انا احسن
2: اكيد الراديو صراحه بصراحه في الليل لان في الليل حتركزي اكتر في الكلام اكتر من
5: انا ماما ما عرفتش امتى بالضبط تقول لي زينب راهي عاوده في الحلقات وهيك
2: الساعه 1
5: لكن ما حاولت نسمع هيك لان انا تو طافي ضي هنا يهرب
2: إيه؟
5: والراديو طبعا انا تو لما التليفون كلم فيك في المسمعين مش ما نسمعش فيهم راه
2: باي خلاص أم زياد الساعة 1 في الليل تجي تفرج على عادة
5: بعمل ندير حتى الفياق متاع
2: يا ودي ديري الفياق وانا نستنى في مكالمتك الحلقة الجاية وتقولي لي رأيك بصراحة
5: بارك الله فيك وعطيك في حياتك السلام عليكم
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إعادة الحلقة طبعا برنامج من القلب يعاد عليه تمام الساعة 1 بعد منتصف الليل يعني اليوم بإذن الله اللي حابين يتفرجوا على الحلقة يتفرجوا عليها الساعة 1 وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
6: أستاذ مراك كيف حالك؟
2: الحمد لله شن حالك أنت إن شاء الله طيب
6: بارك الله فيك وربي يحفظك إن شاء الله
2: ويحفظ الجميع يا رب العالمين
6: ونحيي المستمعين والمشاهدين اللي يتبعوا فيك الحمد
2: بارك الله فيك الله يعزك ويحفظك
6: إيه يا موضوع اليوم على الخير هذه الحق دينا ولصغارنا وهلا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه ومن عمل مثقال ذرة خير يرى والله يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان
2: أي والله
6: وفي آية ثانية ولا تنسوا الفضل بينكم
2: فعلا
6: ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يقول من صنع فيك معروفا فتأتي فإن لم تستطع تدعو له فاحنا قدوس الرسول اللهم صل وسلم عليه
2: اللهم صل وسلم وبارك
6: شوف رسولنا يرجع من مكه هذه للمدينه ورجع كانوا كفار قريش واقرباء كانوا خايفين ان ينتقم لكن جاب لهم الكلام المشهور عرفوه كلكم اذهبوا فانتم تلقاء
2: صحيح
6: سيدنا يوسف عليه السلام من احسن قصه سيدنا يوسف شيء يبكي والله في العالم أرى الأيات هذه موجودة في حياتنا فشوف كيف خيينا غاروا منا خوت المنبوط طبعا غاروا منا حزدوه وقعدوا عليه ربي سوى موجود كل شيء ما تقولوش مش موجود
2: هذا
6: القرآن الكريم من 1400 سنة
2: صحيح
6: وصور سيدنا يوسف قبل أشبح قداش 2000 فشوفوا كيف الغيرة والحقد موجود إلى يوم القيامة
2: صحيح
6: غاروا منا لو خوف البير يخلصوا منا يقتلوه وكذبوا على ابوه ما بتعرفوا القصه انا غير اني بلخص في حاجات يستفيدوا بها كنا فمن جوا قولي ولا 12 انا نقول وزير الماليه اعرفهم فعرفوه وتاتوا فبيقولوا لهم لا تتريد عليكم سمحهم الثوري سمحهم شوف بساطة الدين الإسلامي احنا كيف دين التصافح والتسامح نجيلي عند الخير هذا واحنا ننسوا والله سبحانه وتعالى ما ينساش راه ننسوا في لحظات لا كنا مستمعين واحد كنا في السابق لكن سوى بعد عرف الدين فكنا نقول هذا ما يطمئنش فيه والله ما ينفع فيه هذا أكبر خطأ نرتكبه فيه هذا أنت بديك بربي الخير ربي بسهولك تلقاه في حاجة سيارة لا سمح الله تلقاه في مستشفى أحيانا أبوك مريض خوك ولادك بنتك مرات ماشي المثل حما عندك حد مع رقليمك الله سبحانه وتعالى يبعث لك واحد لا تعرفيه لا في العلم لا في الحلم ولا يبعث لك واحد تقدم لك خدمات وفقه
2: مزبوط
6: في بنجيلي حاجات نقول فيها زي هذا اليوم انت قلت في اللي زم على لسانك في اللي يقول انا ما عنديش منصب لا يا اختي يا بنتي يا اخونا تدير الخير انك هي يقولوا لها زكاة الجاه الخليج طبعا هي اما تسخري صحتك ووقتك وعلاقاتك الاجتماعية في عمل الخير حتى ما تعرفيش مثلا عندك اخت في المستشفى الطبي عندك اخوك في المصرف في بداية نتكلم عن الناس المحتاجين اللي هم الشابين والعززة والاطفال والارامل والمعاقين هذول يحتاجوا من يخدمهم هذول مسكين يعانوا في مجتمعنا الليبي هذا يدفعوا مسكين يكتروه لكن من تبدي الدين الخير فهمي تبحثي مثلا تدير اعلان في سوق ليبيا ولا في بلد في حد يبي حاجة بلشك يعني متطوع حتى وانا في مكاني نبدا الانسان محتاج نبعث لاخوه اللي في الضمان او التضامن نبعث لي والخالي اللي في مستشفى شارع الزاوية نبعث لي صاحبتي اللي اللي في مصر استهداف العتيقة او تهديد الخير الديني ويرجع عليه الخير يدي جهد مش انا ما عنديش فلوس لا ما نديرش الخير انا
2: اكيد
6: حتى تلقي رشاده ولا كافيتيريا في الحياة ولا تدلتها
2: اكيد اكيد
6: تلقي واحد يصير بيدس الطريق تخطي راه ما تسخيش عمل الخير عمل الخير هذا عند الله كبير
2: اي والله
6: تلقي في الدنيا والاخره فما نديرش
2: تسلم صح لسانك والله
6: اكيد
2: بارك الله فيك
6: ربي يحفظك وربي يحفظ المستمعين مستمعين ومشاهدين الناس رقمين راو
2: اي والله اي والله
6: الناس يحب الخير
2: صح
6: بارك الله فيك السادة ملاك المسلي في المعلومات ليخلينك وخياتك من الأجيال قبل ما نحتاجين ما يقولش الكلام هذا إن كان كان
2: اي والله
6: صلى في ميزان حسناتك وربي يحفظكم إن شاء الله ومشكورك
2: تسلم تسلم بارك الله فيك شهادة اللي في حقي بارك الله فيك أهلو السلام عليكم
7: السلام عليكم
2: ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا
7: السلام عليكم
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سمعتني توا
7: مساك كله يا سمين ليه خلي صوتك هيك قريب لنا صوتك خفيف
2: ما أنا لما نقرب أنا نعيط هذاك الوقت صوتي عالي هلبة
7: خلي خش الموضوع طول خلي عني ما تقول خش الموضوع طول
2: يلا
7: ألا البرنامج يقول لك إن درت الخير أنساه عند ربي لربي ولا أنساه يا ملاك كان درت شر كان درت شر يوم من الأيام فكر ديما هيك معاش تكرر عرفت كيف دير واترك وعمره الشر والخير يتلاقوا ما يتلاقوش راه وحينتصر الخير وحينتصر الحق مهما طال هي صح تصير عراقيل واحد لكن في النهايه ينتصر الحق على الباطل وهذا مش قالاش ناجي قال دستور رب العالمين وقالاش الدنيا الفانية هي التاريخ التاريخ يقول هيك عمر ما الظلم ينتصر صح يدير مشاكل ويدير بلابل لكن في النهاية يغفى على خط معين
2: صح
7: هو الحقيقة فلهذا الإنسان ديما يفكر الخير دير الخير في هالدنيا ما تعبتش ما تقصرش ما تفسدش على عباد الله إن ربي رزقهم وانت تفسد يا مفسدين في الأرض حا ربي ينتقم منك في الدنيا قبل الآخرة يعون الله كل من يفسد على الناس وعلى البشر وعلى المسلمين ربي حينتقم منه قبل لا يتولى الأجل ياخذ عبرة في الدنيا وبعتلي عذابه يسير في يوم القيامة
2: أي والله
7: والله أعلم وهي أكيد الدواء فالإنسان يخلي روحه نقولها حتى على نفسه ندر عليك دورها خلي الواحد نيته صافية ويتمنى الخير لروحه يتمناه للناس زي ما ترضى ليروح قرضة للناس، زي ما تحب صغيرتك حب صغار الناس، زي ما اللي ما عندهش ربي يعطيه زي ما عطاك انت، واللي مداير حاجة يقول ان شاء الله ربي يعطيك، ما نقولهاش انت خانب وانت سارق وانت مداير وانت مظلوم، ما عندك علاقة، ربما يكون هو رزق من عند ربي، خليه لربي هو يدبر راسه. فهمت كيف؟
2: ايه فهمتك.
7: وربي زاد عباد الله صالحين.
2: اللهم امين يا رب العالمين.
7: فهمت كيف؟
2: ايه والله.
7: الانسان يمشي عزة على الدنيا ولازم يصلي صلاته ويحترم الناس ويحترم القوانين الدنيا والدولة ويمشي صح، ما يعبتش ما يكسرش. انت تو ناجي تكسر ولا تفسر جيرانك، مش يقولوا بلادك جيرانك لو عليهم في القمامة وديك ترتاح يا ناجي ترقد مرتاح كي.
2: لا طبعا لا،
7: مش كان ضيف وحوش جيرانك تملوع في القمامة مرتاح انت عادي في جواك، هذا مدلت على شيء تزل ان انت لبيتك غلط راه تبي سيفت وير بالكامل زي متاعك، والقلب والجوهر عطيها لنا ربي هدية راهو مش عبد، عطيها لنا ربي راهو عطيها لنا ربي حكمة إلهية باش بنعبدوه باش بنديروا الخير باش بنشوفوا نصبروا على المساء الدنيا وتوا في الدنيا هذه في سنتنا اياها على ريانية هيك راهو مش من ربي راهو من نحني من فعيننا راهو كل النو اللي تركيه راهو فلوس ما فيه أبصر كيف جونا متخطين في حياتنا متكسلين هيك متضايقين من الناس من نفوسنا نفوسنا تغيرت يا
2: ملاك. بارك الله فيك يا ناجي والله ربي يهدي نفوس إن شاء الله، ربي يهدي نفوس يا رب ويهدينا يهدينا جميعا
7: ربي
2: يعني.
7: ربي يهدي نفوس وخليني لكم صافية والله يا دوب وفارغة والله ما يبص لتاريخ والتاريخ يسجل وبارك الله فيك
2: بارك الله فيك الله يعزك ويحفظك يا رب. ممكن شوية بس نقرأ التعليق وبعدين ناخد فاصل. تمام ناخد التعليق يعني على الفيسبوك تقريبا. محمود يقول خليك دائما على طبيعتك الطيب والقلب نقي النية جميل الأثر، وما تخليش قسوة البعض تغير فيك حاجة حلوة. مش كل من قابلته يشبهك راه، ومش كل من أحسنت إليه سيبادلك الإحسان، لكن الخير اللي تزرعه في قلوب الناس عمره ما يضيع، يكفي إنك تبقى راضي عن نفسك وأن قلبك ما يحملش أذى لأحد. خلي نورك أقوى من كل عتمة، وخلي أخلاقك هي الرد الأجمل على كل إساءة، فالقلوب الطيبة لا تخسر حتى وإن تألمت لأنها تترك أثرا لا يزول. اختار الخير وانشر الطيبة وكن نورا في حياة من حولك، فربما كلمة منك أو موقف بسيط يكون سببا في تغيير يوم إنسان للأجمل. فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعين الكرام لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السراي 99.3. ألو السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا يا مرحبا.
1: أهلا بك وجال صغير عندي ليلة.
0: يا ودي مرحبتين بك.
1: ولا تعرف من الناس اللي تتحمل عادي.
0: إيه إيه صح مزبوط.
1: ربي يحفظك إن شاء الله أستاذ ملك.
0: تسلم الله يعزك بارك الله فيك. تفضل هاي موضوع الحلقة.
1: من مخرجنا يونس
0: أكيد ها ملاك موجودة من بتكون بيكون
1: لا هذا نوار هذا ما شاء الله ربي يحفظه إن شاء الله. لا إن شاء الله أخو يونس يعطيك ربي ما تتمنى إن شاء الله.
0: اللهم أمين يا رب العالمين.
1: ونقول لي أخوي الشارف تو هذه الثاني مرة ليه
0: إيه؟
1: ما عرفنيش هو هاي بنقول لعبد الحميد الجفايري يا أخوي الشارف. هو سمع عبد الحميد بس لكن اللقب ما سمعاش. ايوه
0: باه. وش تاني موضوع الحلقه اليوم؟
1: وموضوع الحلقه الدنيا ما شاء الله والله لا معبي خيرات على قد من شيء قال لك المصري غير وينك يا اللي بتدير الخير بس.
0: اي والله اي والله
1: معبي والله من قدامك من وراك من جنبك وين ما تمشي فيه خير
0: مزبوط.
1: وربي يبعد علينا الشر إن شاء الله.
0: أكيد أكيد إن شاء الله ربي يبعد علينا الشر يا رب.
1: والظلام الظلام ما تلعب.

0: اللي أصعب من كهرباء.
1: أي والله أي والله.
0: شهر شهر وأربع أيام تقطع غير المية.
1: صدقت والله صدقت.
0: باي كيف بنقوله؟ أمرنا لله.
1: ربي ياخذ الحق إن شاء الله.
0: إن شاء الله والله إن شاء الله. معقولة معقولة إحنا اللي بيجيناك في بعضنا سبحان الله. شيبين وعزايز والله تاخذوا من الدعين تدشوا والله ما كم رابحينها.
1: اي والله فعلا
0: ويعطيك الله قصة نقول له في ايدك هذيك اللي سكر بها السنيسكا.
1: ان شاء الله ربي يجازيه.
0: ان شاء الله ان شاء الله استاذة.
1: بارك الله فيك عمي عبد الحميد.
0: ويحفظك ان شاء الله. وتحية لكل المستمعين ونبي دعواتكم بكرة ان شاء الله بالنتيجة لابني احمد شهادة ثانوية.
1: ان شاء الله يا رب ان شاء الله يكون من ناجحين يا رب العالمين.
0: ان شاء الله ان شاء الله
1: ان شاء الله. بارك الله
0: وانت طيب ان شاء الله. السلام عليكم.
1: تسلم تسلم عمي عبد الحميد. هو غضوة الاعلان الشهادة هي تقريبا غضوة صح هي ممكن الاربعاء. ايه الاربعاء ان شاء الله يا رب ناجحين يا رب العالمين كلهم. الو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: اخونا صلاح الدين يا هلا يا مرحبا.
2: يا مرحبا استاذ ملك محمود. انت سعيده لي كلمه الكريمه وانت سعيده ان شاء الله لكادر السراي وانت سعيده لكل المستمعين الكرام وانت سعيده مع الحنين هذا اللي كان توا قبل هذا.
1: ايه
2: ايه عبد الحميد
1: عبد الحميد
2: ايه كان حييه. وزي ما قال لك يا استاذ ملك محمود الدنيا بألف خير قاعده
1: اكيد
2: ما زالت الدنيا بألف ومليون خير لكن في شويه شرادم بس هذوما احنا نقول ان شاء الله ربنا يهديهم يعني فهمتي. احنا نقول الناس اللي تشوف الناس والناس اللي تبتلي والناس اللي تكذب والناس اللي تنافق والناس اللي حاسد والناس الحاقد يعني صراحه ان شاء الله ربنا يهديهم هذوما. وهذا نقول له يا اخوي عبد الحميد هذوما عندهم جره بروحهم طريقهم بروحهم لجهنم ان شاء الله. ولكن اهل الخير وفعالة الخير وناس الخير مش رايدين مساعدة الناس اللي احنا نقولوا المحتاجة ولا الأيتام ولا الفقراء أهل الخير حتى بالكلمة الطيبة أستاذة ملك محمود.
1: صح صح فعلا
2: حتى بالكلمة الطيبة صدقة. يعني سمعت مسج عندك يعني بكري مسج حلو. إنسان ماشي بحسن النية إنسان ماشي بحسن النية والنية تغلب صحبها أستاذة ملك.
1: والله تغلب صحبها
2: تغلب صاحبها مهما يديروا ومهما يقولوا ومهما كذا هذا حيولي عليهم. ليش؟ لأن اللي يقولوا عليه أو يبتلوا عليه ماشي بحسن النية راح. فإن شاء الله ربي يصفي النية ويصفي
1: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا
2: إن شاء الله ربي يهدينا ويهدي أمة محمد يا رب العالمين. تحياتي لك
1: تحياتنا ليك
2: مع ضيق الوقت تقريبا نعطي الفرح لغيرنا. وإن شاء الله ربي يوفقك وتحية للأستاذ يونس والشارف وهذه كل سرايا ولكل مستمعين الكرام. أمسية سعيدة الجميع يومكم سعيد ومبارك ربي يوفقك.
1: شكرا بارك الله فيك. شكرا على 092-150-59-99 092-150-59. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. اهلا وسهلا باستاذة ليلى الغرياني يا مرحبا.
3: ربي يحفظك ملوكي محمود كيف حالك؟
1: الحمد لله في نعمه والله.
3: انا الوالد والوالده وخيينك وخياتك
1: بخير كلهم الحمد لله.
3: مهندس يونس ان شاء الله ربي يعطيه صحيحته ويطول ربي في عمره
1: ان شاء الله.
3: الله يمتع ويرحم وبي يحفظ له كل محبينا.
1: اللهم امين يا رب العالمين.
3: وفي ما شاء الله المداخلات الطيبه صاحب القلب الكبير ليل البشوش.
1: اي والله اي والله
3: سمي فيه في صاحب الوجه البشوش
1: اللي هو اخونا صلاح الدين. اكيد اكيد
3: الله بكره ربي يبشرنا بنتيجه بني تالوجي وخينا عبد الحميد يبشرنا بولاده بنتيجه ولاده احمد الشهاده الثانويه وبنيه بنت خوي وبنيه بنت اختي.
1: اللهم امين يا رب العالمين ان شاء الله بالنجاح يا رب.
3: عندنا الشهاده العدديه وانا زواج وتوفي الشهاده الثانويه. ونتمنى لكل طلابنا إن شاء الله غدا نتائج تكون مبهرة لكل الآباء لكل الأمهات. تحية كبيرة لكل مدرس ومدرسة أبذلوا وأعطوا جهد لوصول الطلبة والطالبات للنتيجة المرضية. نقول إشراقة قناة

0: هي رائعة والأروع منها إشراقة وجودكم في داخل قلوبنا من خلال مواضيعكم المطروحة وسماع صوت أخيتنا من لوفي عشان ربي يحفظها ويطول في عمرها، إشراقة رائعة في داخل وسماع في داخل بيوتنا وسماع صوتها في داخل بيوتنا من خلال مواضيعها المطروحة.
1: بارك الله فيك استاذة ليلى، بارك الله فيك.
0: شرفنا عمي الشارف المزغي، شوفي كلماته ربي يعطيه الصحيح يحفظ له عوائلته.
1: باهي استاذة ليلى،
0: باين عبد الحميد لما قال لك لا شوفي الذاكرة تبارك الخالق وربي يحفظ عوائلته، قال لك هذا اظني كان ما خانتنيش الذاكرة، هذا اخي الشارف المزغي واضع عم الشارف المزغي وعاود الاتصال وقال لي فعلا الشارف المزغي، واظن كان حتى يخش في اذاعه صوت طرابلس مع عمي محمد الحمام في صاره طرابلسيه، قال لك 10 سنوات ما خشيتش القنوات وفتحت الراديو وانا لما خشت في موضوع اظن الرحمه او مش عارفه الموضوع اللي هو مطروح يوم الجمعه كان، قال لك يعني فجاه اني سمعتك يا ملك.
1: اي والله
0: شوفي نيته الصافيه ان شاء الله ولا ربي يعطيك صحتك وديما تستمر معنا عمي تشارك المزغي. تتكلم اليوم على الخير.
1: على الخير.
0: دير الخير وانسى ودير الشر وتفكر. والخاطره تقول خليك ساعة الخير والعمر مهما طال راهو قصير، خليك ديما صافي كيف العسل الحلو وشافي، لا تهين غيرك ولا بشر تكافي. دير الخير ولو في غير مكاني ولو في غير موضعي، ما تستهينش بشيء لأن الله موجود. أنت حتى الإنسان عطيه عليك إن هو بيظهر إن هو نسي فضلك ونسي خيرك، لكن ربي ما ينساش، ربي في الوجود ما ينساش الخير. وكل ما تديريه للكبير والصغير ولا اللي جارك، شوفي انت الرسول عليه الصلاة والسلام قال احسن لمن احسن اليك ولا تسيء لمن اساء اليك.
1: فعلا
0: لا احسن للي يحسن ليك وما تسيئيش للي يسيء ليك ولا يضدك ولا يظلمك، خليه بينه بين الله سبحانه وتعالى. وخينا عبد الحميد نقول له قول حسبي الله ونعم الوكيل.
1: يا والله
0: بس هذه الكلمة تكفي، ما تدعي على حد. في ناس يقول لك لما نسمع حسبي الله ونعم الوكيل تهزني، هذه تهز العرش اللي يحس بالدعوة هذه اللي ظالمك واللي وقت حقك واللي دائما حسبي الله ونعم الوكيل. لكن بالنسبة لسعى للخير والله العظيم الإنسان ما يشكرش نفسه، دير الخير وما زلنا ندير الخير وإنسان بالناس ومع الناس، ولو حتى الخير مش بالفلوس لكن في تعطيه حتى كان دي بالكلمة الطيبة. يقول لك الله يرحم والديك ربي يعطيك صحيحتك، يقول لك قال الرسول عليه الصلاة والسلام في من الناس يقول لك أنا والله أعطيت فلوس وأعطيت كذا وما لقيتش خير، لكن قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما نقص مالا من صدقة، مالك ما ينقصش كل يوم يزيد، يزيدك ربي في صحتك، يزيدك ربي في قوة عقلك عدلك
1: إيه؟
0: في قوة بصرك.
1: اي والله استدلنا فعلا،
0: ممكن في يوم من الايامات متضايق من شيء يفتح عليك ربي، فخلي الامور تصير بيد الله سبحانه وتعالى. تحيه ليك ملاك،
1: تحيه
0: كل المواضيع المطروحه متسلسله مع بعضها، الله يفتح عليك والله يرحم والديك. عندي سؤال ليك، انا ذكري سمعت عند الساعه الثانيه ظهرا اللي هي نوافذ على الدرب
1: إيه؟
0: من استشاره جميله رمضان.
1: ايه استاذه زينب
0: ما شاء الله هذه كانت قصة مؤثرة وتبعتها. شوفي من أفعال الخير والكلمة الطيبة اللي نصحت فيها الآباء والأمهات، انتبهوا لأبنائكم انتبهوا لأولادكم، قصة مؤثرة جدا جدا جدا وهي تتكلم ومتأثرة. قول الله يرحم والديك وإن شاء الله في ميزان حسنات تبارك الخالق عليها، وللدكتورة والأخصائية والنفسية زينب زوي ما شاء الله أنا ترايا برامج متابعة ليها دينية ولا أروع.
1: بارك الله فيك، شكرا، هذا من دوقك يا أستاذ.
0: ربي يعطيك صحيحتك ويفتح عليكم مزيد من هذا الإبداع والتألق والتميز في طرح برامجكم الدينية اللي احنا بحاجة ليها. أنا مرات نقول على شيء نقول أنا قريت ماني وتخرجت ما شاء الله، يعني في حاجات نسمع فيها ما مرتش نقول عليها لكن الحياه تجارب، الحياه تعلم كل شيء، كل ما تسمعي شيء تستفيدي به، خذ من تجاربك ما يفيدك في حياتك. تحيه ليك بلوكي، تحيه لبنتي جربولي، تحيه المهندس جوهر، تحيه لكل الاحباب، لخينا صبري اللي يخيطنا الزين ان شاء الله ربي ما يغيب علينا، وخينا محمد مسعود عمي عبد الله ابو مين، كل احباب البرنامج، وخيطنا بلقيس الجربي. يلا يا بلقيس نبو نسمع صوتك، ما تغيبيش علينا
1: ان شاء الله يا رب ان شاء الله.
0: كل احباب برنامج
1: تحيه لك. شكرا شكرا. ممكن اخذ فاصل قصير؟

0: الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: الثرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، أهلا وسهلا بكم جميعا في هالأمسية الطيبة على 092 في انتظار مكالماتكم 099-150-59-99. موضوع حلقتنا اليوم: الخير ما يجتمعش مع الشر والنور يطرد الظلام. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالك يا ابني؟ في ملاك في حالك؟
2: الحمد لله.
3: وعليكم كلهم
2: والله بخير.
3: الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله. مسي على كل من ذي علاقة وسيرة برزو السرايا وجميع المستمعين. أنا خشيت عشوائي يعني ما فيش طيرة حتى الموضوع من ذي علاقة، كنت خلي نخش المسي وكذا يعني كلمة بنقولها ونطع لحالي.
2: قول هاي.
3: بارك الله فيك. تروح لي الحالة اللي احنا فيها، لازم نرجع لربي. لما تقول آية من سورة السجدة: ولا نذقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعدم يرجعون. احنا لازم نرجع لتانياتنا. كيف احنا بدينا مغتصين ناخد في الرشوة ومش مضيعين زمانا ومش حافظين على صلاتنا مش حافظين على كذا؟ يعني بينا زي الميلاد يقول كل مصففين نقصف الميزان نديره وشو نديره نديره في الرشوة بيعطي راحة وما في شيء وكذا. وهذا بنقول أبنيتي والسلام عليكم أحطنا بقل ما عندي شوية نرى.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. بارك الله فيك. جزاك الله خير.
3: ما عندي منقول راوني الأسوال خشيت عشوائي روضة كهرباء ما فيه
2: يا ودي. في انت كلك خير وبركه. بارك الله فيك. الله يعزك
3: يا ابني
2: ويطول في عمرك.
3: يعطيك البالك يا رب العالمين.
2: اللهم
3: انا روح حتى الكلام شنو ما في شر مرات في الكلام يتعوج مني هنا وانا يميني وشعر.
2: لا لا عادي عادي.
3: نكسر انفاخ من قدام. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يودي كلكم خير وبركة وكلكم ما شاء الله عليكم، سواء حضرت الحلقة ولحقتوا عليها في النهاية أو ما حضرتوهاش وسمعتوها ولحقتوا عليها، فإن شاء الله ربي يطول في عمركم. أنا دائما نفرح بالناس الكبيرة في السن اللي دائما تتواصل معي، والناس المستمعة فعلا اللي قاعدين معي من سنوات مضت في برامج كانت سابقة إلى حد الآن، وهذا هو الوفاء فعلا. لما يدوروك ويفرحوا لما ترجعي لهم أقوى من قبل وترجعي لهم ببرامج أقوى من قبل يعني. فبارك الله فيكم جميعا على كلامكم الطيب ودعواتكم الصادقة. وأحلى شيء في البرنامج هذا إننا نستقبل في الدعوات الكلام الطيب أكثر من الكلام السيء أمانة. على 092-150-59-99 الو، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
4: استاذ ملاك، رجعنا تشارف، رجعنا مرة ثانية.
2: يا مرحبا يا مرحبا.
4: اهلا بك، بارك الله فيك. بدي نحيي اختنا العزيزة الدكتورة لالا الغرياني، بارك الله فيها. والله لي كثرة سمعت الاصوات الجميلة، الاصوات هذه اللي تعبر عن مجتمعنا الليبي واللي عندها بطاطا وتقول لشبابنا وفتياتنا، بارك الله فيك.
2: اي والله.
4: اختنا لنا الغرياني.
2: ايه ان شاء الله. ونحيي
4: اخونا صلاح.
2: اخونا عبد الحميد.
4: وزي هذا هل حتى ايه معاك.
2: ايه.
4: هو عبد الحميد من اصحاب القدم. طبعا احنا يقولوا حميد، هو ليك عبد الشارع عندي مجموعة لحدك زملاء واصحاب. هذا اخونا حميد صديق قديم عزيز علينا، ربي يحبك عبد الحميد. وتو نبعت ولد اخوي خالد بس يجيب لي رقم التليفون بتاعك. ولازم نتلاقوا لهذا الزوج. هو حتى نسيبك الله يرحمه كان علاقتنا به كويسه. فمشكور عبد الحميد، ربي يحفظك تحميد. فكلنا الايام الحلوه، ربي يحفظك. وبارك الله فيك الراديو هذا والوقت اختنا ناب جمعتنا الحق انا وعبد الحميد لينا فتره والله. ربي يحفظكم ان شاء الله اجمعين ان شاء الله.
2: بارك الله فيك بارك الله فيك. احلى شيء في البرنامج لما يتلاقوا بعد سنين ونكون اني وصلت خير بينهم ووصلت أمانة والله حاجة تفرحني صراحة لما حد يلاقي صاحبة لي سنين ما سمعش عليه سنين الله ونجمعهم في برنامج يشوفوا الصدفة. شوف أنا قداش حصلت أجر في الموضوع ها؟ شفت قداش أنا حصلت أجر في الموضوع لما نجمع شخصين كانوا متفارقين لسنين فرقتهم ظروف أو الله أعلم شن كان السبب، ولكن برنامج يكون هو الخير بالنسبة ليهم. والله هذا هو الهدف والغاية، نجمع القلوب ونجمع الناس ونجمع ناس من برا وناس من داخل أرض الوطن إلى ما ذلك.
5: أيوة.
2: ألو السلام عليكم.
5: حتى نرجعك لك
2: يا ودي يا رجعوا هاي انتم امشوا وارجعوا عادي شو المشكلة هاي.
5: بقول لأخوي الشارف بيحفظه إن شاء الله.
2: ايه
5: رقم التليفون خده من اخونا يونس على الكنترول.
2: هو تو تمام اكتبه خليك تحت الهواء وخليك تحت الهواء ويكلمك يونس وياخذ منك الرقم.
5: هذا اخي الشارف انا قلت لك هذا مش متوى، هذا من السبعينات انا ورحمه الله عليه حبيبنا صاحبنا حتى هو الهادي الطبال ونقول له الله يرحمنا.
2: الله يرحمه ويغفر له يا رب العالمين.
5: مال أخوذ رقمي يا
2: خليك خليك خليك خليك بياخدك تحت الهواء تمام
5: إن شاء الله. إن شاء الله
2: مية مية. نرجع الموضوع الحلقة. الصوت الصوت اطلع الصوت اطلع الصوت اطلع الصوت اطلع الصوت اطلع الصوت أيوة تمام مية مية. مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا، نورتونا اللي جيتوا واللي تلاقيتوا بعد سنين. شوفوا أنتم برنامج اللي قاعد مش بس يلقى في دعوات، يعني الغرض والغاية ان انا مش هنلقى دعوات بس، انا قاعدة ندير في اجر وانا في امكاني. يعني يكفي ان انا نقول في كلمة طيبة، يكفي ان تسمع الناس يقولوا كلمة طيبة، ويكفي ان انتم بتعليقاتكم كلمة طيبة، ويكفي انكم انتم تتلاقوا مع بعض طيبين ومفيش حد عنده مشكلة مع حد، وحتى المتخاصمين يرجعوا. هذا هو الغاية والغرض من برنامج من القلب اللي فعلا خدمت البرنامج هذا واللي قاعدة مستمرة به يعلم الله. كنت أولينا قداش 3 شهور، ممكن قريب ندخل في 3 شهور. تخيلوا أنتم 3 شهور ونقدم في البرنامج هذا، وثلاثة شهور من العطاء وثلاثة شهور من التعب وثلاثة شهور من الكواليس اللي أنتم أساسا ما تعرفوهاش. 3 شهور وأنا مستمرة ولازلت نعطي في البرنامج هذا، باش يكون بصمة لكل مستمع ومشاهد، باش يكون لما يوم في يوم من الأيام يقولوا الله البنت كانت تقدم في شيء وفي ميزان حسناتها وكانت تقدم في كلمة طيبة وكانت تجمع فينا. يعني هم ساعتين ممكن يمشوا خفاف وبسرعة. هذا هو الغرض والغاية وهذا هدفي، دعوة خير لي ولوالدي لا أكثر ولا أقل. فنتمنى نتمنى نتمنى نتمنى إنكم أنتم تستفيدوا وتفيدوا، هذا هو الغاية والغرض. عندنا مكالمة بعيدة تمام، أعطينا فاصل ونرجع.

شكراً لكم مستمعين الكرام، مازال 9 دقائق فقط على انتهاء هذا البرنامج، وحابة نسألكم سؤال. ولا ما نسألش؟ نسأل ولا ما نسألش؟ ما نسألش. برنامجك موعد الثلاثاء فقط؟ لا، برنامجي موعد أحد وثلاثاء وجمعة الساعة 6 مساء بتوقيت مدينة طرابلس. أنا حنسألكم أسئلة. هل كل شخص خير يستاهل إن يقعد في حياتك أو لا؟ جاوبوا إيه أو لا. لا مش شرط، عادي يستاهل. هل كل شخص خير يستاهل إن يقعد في حياتك أو لا؟ ليش تقولوا لا؟ أكيد مش بالضرورة، خيركم تعركين معهم الناس الخيرة ولا كيف؟ أكيد هما نحن نحاول ندوروهم الناس الخيرة وإن شاء الله نطيحوا فيهم. لو عندكم ناس خيرة ليش ما تشدهمش بحياتكم؟ ليش؟ فاهمين أنت الموضوع غلط، مو أنتم بتكون تسمعوا السؤال اللي بعده. أكيد بيقعد، إيه والله أكيد يستاهل. السؤال اللي بعده يقول، أي أكيد دام فيه خير نشد عليه. بنواجد يعني شخص خير بتشديد ليها أكيد. وعليكم السلام لكل من التحق، تعامل بالمثل. شن المتوكلة؟ حتى الخير معاش فيه خلاص بتعامليه بالمثل. السؤال اللي بعده يقول، لا، هل كل شخص شر لازم تحاربه وتنتقم منه أو لا؟ جاوبوا بإيه أو لا. سليمة، لا والله. الجوهرة، لا. تالية، لا. أوكي، لا. ربي حاسب، لا طبعا، لا. الله ينتقم منا، لا نبتعد عنه. بالنسبة لي ديليت. دكتورة مليكة، إن حارب من يحاربني؟ خيرك متوكلة إن شاء الله خير. معنى أنت ما سمعتيش الحلقة، بخليني نذكرك بشيء. عليكم السلام لكل من شيء. نفكرك بشيء بهي، وانتي ورايك، يعني نفكرك بس انتي ورايك. اهم شيء انين نعطيك من الكلام وانتي شوفي روحك. تقولي انتي انا عادي ننتقم مثلا، يعني نحاربه زي ما حاربني مثلا، يعني لنفرض باهي انتي ما ركزتيش، انصدمت مرة في حياتي، اصبحت هجومية دقيقة قبل ما تتكلمي وقبل ما تاخدي الكلام اللي قاعدة نقوله. انا اتكلمت في فقرة اسمها لا تنتقم ارفع نفسك، حلو؟ هذه فقرة باه اهو اجابة للسؤال يا المتوكلة. لعل وعسى ممكن نغير وجهة نظرك ونكون أنا سبب في الشيء هذا، بس أسمعيني بقلبك، أسمعيني بقلبك وسمعوني أنتم كلكم بقلبكم. في ناس لما تتعرض للأذى شنو تقول؟ تقول أنا بنوريه، بنوريه حساباته، بننتقم منه، بنرد الأذى وبنحاسبه، بنخليه يندم، وبرد له الإساءة بنفس الإساءة. كويس لهنا سالك الأمور. لكن مرات أفضل رد يا المتوكلة على كل شخص أذاك في حياتك إنك ما توليش نسخة منه. ركزي في الكلمة، ما توليش نسخة من الشخص اللي أذاك. لنفترض هو جرحك، بح،
انت ردي بالك تجرحي او تجرحي غيرك. لنفرض هو كذب عليك، ردي بالك انت تمشي لنفس الخط وتكذبي. حشاك طبعا، حشاك وحشا المستمعين، بس انا نعطي في امثله لا اكثر ولا اقل. لو هو مثلا ظلمك في جزئيه معينه، ردي بالك تولي ظالمه وتخليه يجرك للطريقه. باي لو الشخص هذا حاول يكسر فيك اشياء، بدل ما انت تنكسري انت ابني نفسك بنفسك. ما تعتمديش على الشخص، لانك لما انت تتحولي لنفس اسلوبه او تتحول لنفس اسلوبه وطريقته وتعامله، اعرفي انه هو انتصر عليك، هو نجح في تغييرك للأسوأ، للأفضل، مش للأفضل، للأسوأ طبعا. لكن لما انت تبقي محافظة على أخلاقك وتربيتك واللي ربوه عليك مليك أهلك وناسك واللي تعلمتي من ديننا احنا الإسلامي، انت هنا انتصرتي عليه، راه انت هنا انتصرتي عليه وانتصرت عليه، لأنك ما خليتاش يجرك للطريق، ما خليتيش يغير منك للأسوأ، ما خليتيش أنك أنت تشبهي له في تصرفاته. فنصيحة، نصيحة للناس اللي هيك، سلمي أمرك لله، الله كفيل بكل شيء، حياخد حقك في الدنيا وفي الآخرة، الله هو المنتقم. بس انت ردي بالك تاخدي هالصفة هذه، الانتقام مش حلو، الظلم مش حلو، الأدية مش حلوة. حتى لو كنت انت عندك الحق، حافظ على حقك أمام الله سبحانه وتعالى، وخلي الله سبحانه وتعالى هو اللي ياخد الوقت المناسب والفعل المناسب. لهذا قبل ما نختم الحلقة، لكل شخص يسمع فيها حاليا عبر أثير راديو السرايا 99.3، أيضا لمواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، وحاس إن الدنيا ظلماته والناس ظلموه، نبي نقول لك شيء ونبي نقول لكم شيء بصراحة، خذوه عبرة. ما تخلوش موقف واحد يخليك تكره حياتك، ما تخليش إنسان سيء وتجربة سيئة وفاشلة تخليك تقول كل الناس سيئة وتفقد الأمل في الناس. ما تخليش شخص خذلك في يوم من الأيام يخليك تشك في كل شخص قاعد في حياتك. الدنيا فيها شر لكن فيها خير هلبة، في ناس طيبة وفي ناس قلوبها صافية، وفي ناس لو عرفوا انك انت محتاجهم فعلا حيوقفوا معاك بدون ما تطلب، بدون حتى ما تتجرأ انك انت تطلب منهم، وفيها ابواب ربي يفتحها لك في الوقت اللي انت تفقد فيه الامل من الحياة ومن الناس. فخليك مؤمن ان النور جاي من ربي وحيجيك في وقته، في وقته المناسب. في ختام حلقتنا لليوم، أنا عارفة الوقت مشي سريعاً سريعاً، سلام. وقبل ما نختم حلقتنا كالعادة، رسالتنا دائماً تقول الخير ما يجتمعش مع الشر والنور يطرد الظلام. مش معناها انك انت مش حتشوف شر في حياتك، بتشوف وبتتعب وبتنخدل وبتلقى ناس ما تستاهلش اللي قاعد تقدم فيه، لكن الفرق الوحيد والفرق الحقيقي شنو بتختار تكون انت؟ هل بتكون نسخة من اللي أذاك، ولا بتكون أنت الإنسان اللي رغم كل شيء اختار الخير، اختار الرحمة،
اختار الستر، اختار التسامح، اختار ان ما يظلمش حتى لو يقدر يظلم. وتفكروا الشخص الطيب مش شخص ما يعرفش الشر، الشخص الطيب هو اللي يعرف الشر لكن ديما يرفض انه هو يكون شرير. الشخص القوي مش اللي قاعد ينتقم من كل شخص في حياته، القوي اللي يقدر يرد لكن هو يختار انه يترك الامر لله. والنور مش محتاج ان الانسان يصرخ بصوت عالي، مش محتاج انك انت تثبت نفسك، مجرد ما يطلع النور الظلام يعرف مكانه. فلو في حد ظلمك في الحياة ما تدعيش عليه بالشر، شن تقول له؟ ترى ربي يهدي ورب يعوضني خير، ربي يعوضني فيه خير. ولو في حد خذلك في يوم من الأيام قول ربي يعوضني بمن هو خير لي. ولو في علاقة في حياتك تعباتك، علاقتك اجتماعية بأي كان من في حياتك، قول ربي يكتب لي الخير وين ما كان. ولو انت اليوم حاس ان قلبك مظلم من كثرة اللي شفته في حياتك واللي مريت بيه والظروف القاهرة اللي مريت بها، ديما افتح نافذة صغيرة للنور. صلاة، دعاء، آية، صدقة، كلمة طيبة، مساعدة للإنسان، ابتسامة، سامح نفسك وأبدأ من جديد، لأن الحياة دائما قصيرة، مش هتستناك الحياة لين تتعلم، وما تستهلش إن نعيش فيها حاملين في قلوبنا ناس أذونا خذلونا وكسرونا. خليهم يمشوا في حالهم وخلي قلبك يمشي معك، لا تخلي الشر يربح مرتين، مرة لما أذاك ومرة لما يغيرك للأسوأ. ديما خليك خير حتى لو ما لقيتش الخير، خليك ديما نور حتى لو كنت محاطا بالظلام، وخلي عندك يقين إن ربي ما يضيعش قلب اختار الخير. وفي النهاية يمكن الناس ما تعرفش شنو اللي درته وشنو اللي ما درتاش، ممكن ما شكروكش ومش حيشكروك في يوم من الأيام، لكن ممكن أيضا حتى يفهموك غلط. راه في ناس تفهم فيك غلط مرات، لكن أنت شنو المهم؟ يكفيك إن ربي اللي فوق يعلم بالنوايا، ويكفيك إن رب العالمين شاف دمعتك، شاف سكوتك، شاف صبرك، شاف الخير اللي درته في الخفاء مش أمام الناس، في الخفاء، وشاف المرات اللي قدرت تحاول تنتقم فيها وانت اخترت العفو والصفح. فخلي قلبك مطمئن، الخير عمره ما كان خسارة، والنور مهما طال الليل لازم يطلع. وخلوا قلوبكم دائما مضوية. وصلنا إلى مسك الختام، معكم ملاك محمود، ومن القلب للقلب نقول لكم دائما كونوا بخير وكونوا طيبين، فالخير لا يضيع عند الله. استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أينما كنتم، أينما حللتم، أينما توجدتم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.

0: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
1: السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: السرايا اف ام، إشراقة نور
1: في أثير الوطن.
3: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اليوم إن شاء الله تعالى كما ذكرت بالأمس أن أحداث آخر الزمان تكون متتابعة وتحصل تسلسل كما ورد ذلك في الأحاديث إن شاء الله تعالى الصحيحة التي رواها أهل العلم. وذكرنا عندما جاء الدجال ليحاصر بيت المقدس وقد تحصن فيه المهدي ومن معه من الطائفة المنصورة أي الجيش الإسلامي، وقد كان ذلك المكان سيكون في ذلك الحين إن شاء الله تعالى هو عقر دار الإسلام ومحل نزول الخلافة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر الزمان، وستكون على منهاج النبوة. في هذا الحين الذي يشتد الأمر فيه على المؤمنين داخل بيت المقدس ويكون الدجال مع طبعا جيوشه ومن تبعه من اليهود ومن الأعراب ومن غيرهم من الناس، يكون الأمر شديد جدا على أهل الإيمان داخل بيت المقدس، فيعزمون على أن يقاتلوا الدجال في الصباح. ثم يأتي أمر الله تبارك وتعالى بنزول ابن مريم عليه السلام. هذا الأمر كما قلت ورد عن أكثر من 10 من الصحابة، خبر نزول ابن مريم ورد عن 12 صحابيا، وخبر خروج الدجال في آخر الزمان أيضا ورد عما يقارب 40 صحابي. فهذه أخبار لا شك أنها تفيد العلم وتعطي الإنسان اليقين بحصول مثل هذه الأمور. ورد في القرآن الكريم ما يشير إشارات إلى هذه الأشياء، إلى نزول ابن مريم عليه السلام وكذلك إلى خروج الدجال، وإن لم يكن ذلك صريحا بصراحة ما ورد في الأحاديث والسنة الصحيحة. مما ورد أن عيسى بن مريم ينزل في آخر الزمان قوله تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ثم يكون عليهم يوم القيامة شهيدا. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، أي يؤمن بعيسى عليه السلام قبل موته، أي قبل موت عيسى. هذا على أحد التأويلين اللذين ذهب إليهما أهل العلم. هذا التأويل الأول، والضمير يرجع إلى ابن مريم في قوله تعالى قبل موته، لأن بعض أهل العلم قال لا، يرجع إلى الكتاب، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به أي بالمسيح قبل موته، أي قبل موت الكتاب، عندما يحتضر الكتاب فإنه يرى الحق ويعلم أن ما كان يعبده باطل. عندما كان يعبد عيسى عليه السلام فإنه يعرف في ساعة سكرات الموت ولحظة الاحتضار أن الذي كان يعبده وهو عيسى بن مريم هذا شيء باطل، هذه عبادته باطلة. فالتأويل الذي ذهب إليه بعض أهل العلم نقول أشار إشارة إلى نزول ابن مريم في آخر الزمان، وأنه لا يزال مرفوعا عندما قال الله إني متوفيك إلي ورافعك ومطهرك من الذين كفروا، يعني رافعك إلي ومطهرك، هذا يدل على أنه لم يقتل كما أراد اليهود هؤلاء الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في كتابه أنهم أرادوا قتله، ولكن شبه عليهم الأمر، شبه عليهم الأمر بأن ألقى الله تعالى شبها أحد الناس من عيسى، أما عيسى فرفعه إليه سبحانه وتعالى حتى ينزل في ذلك الحين ليقوم بهذه المهمة وهذا العمل العظيم وهو قتل الدجال. بعد أن يصلي ابن مريم بالناس في بيت المقدس إماما ويقنت ويقول قتل الله الدجال بعد الركوع، يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد قتل الله الدجال، وظهر المؤمنون أو ظهر المسلمون، فعندها يأمر المسلمين في بيت المقدس بأن يفتحوا له الباب ليخرج ويواجه من يواجه الدجال وجيوش الدجال، فيخرج من الباب الذي فتحوه له فينظر إليه الدجال. أول ما ينظر إليه الدجال ويرى عيسى ابن مريم ماذا يحصل له؟ قال في الحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فما أن يرى حتى ينذاب كما ينذاب الملح في الماء. هل هذا الكلام على حقيقته أنه مثل ما يذوب الملح في الماء؟ هذا والله تعالى أعلم المراد به أن

إنه تخور قواه وتذهب كبرياؤه ويذهب طغيانه واستبداده ويعلم أن هلاكه قد حان. الإنسان عندما يعلم أنه والله مقبل على يعني موقف عصيب وهو يعلم أن هذا الموقف فيه نهايته وهلاكه، ماذا يحصل له؟ نحن نسميها اليوم في علم النفس الهزيمة الإيش؟ النفسية. أول ما يشوف ابن مريم تصيبه هزيمة نفسية بحيث أنه تخور قواه. ويقول الحديث لو تركه ابن مريم لهلك وحده الدجال، ولكن سبحان الله حتى ينال ابن مريم هذا الفضل بقتل الدجال وحتى يكون قتل الدجال على يد أحد الأولياء الأنبياء عليهم السلام، هنا يكون من الدجال أن يفر من أمام ويهرب من أمام ابن مريم عليه السلام، فيتبعه ابن مريم حتى يبلغ مكان في فلسطين شمال القدس بين شمال في وسط فلسطين، هو شمال القدس تقريبا أكثر من 30 كيلومترا، أكثر من 30 كيلومترا، فيدركه هناك في مكان اسمه لد، فيقتله ويرميه بحربته فيأخذ حربته ويريها للمسلمين وعليها دم الدجال، فيفرح المسلمون يومئذ بنصر الله، يفرح المؤمنون يومئذ بنصر الله، ويكون بذلك هلاك أكبر طاغية على وجه الأرض في تاريخ البشرية، والخلاص من أعظم شر وأعظم فتنة تمر على البشر في تاريخهم وحياتهم، وهي فتنة الدجال. من الذي يخلص البشرية منها؟ عيسى بن مريم عليه السلام. نأتي الآن إلى الحديث الذي فيه هذا الأمر ويذكر فيه، وقد ورد ذكر هذا الأمر قتل ابن مريم عليه السلام للدجال في عدة أحاديث عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، النواس بن سمعان وعائشة رضي الله تعالى عنها وغيرهم، غيرهم كثير جدا. هذا الحديث الذي معنا عن عائشة رواه الإمام أحمد وابن حبان وابن خزيمة وحسن إسناده الحافظ بن حجر وصحح إسناده كذلك الألباني رحمهم الله تعالى جميعا. هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال لي ما يبكيك؟ قال لي ما يبكيك؟ قلت يا رسول الله ذكرت الدجال فبكيت. انظر إلى يعني حس الصحابة رضي الله عنهم وحياة القلوب عندهم، عندما يسمعوا أخبار الدجال فينتابهم الخوف من إدراكه والخوف من هذه الفتنة العظيمة. فعائشة رضي الله تعالى عنها ما كان منها إلا عندما سمعت أخبار الدجال عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بكت فرقا خوفا من هذه الفتنة العظيمة أن تدركها وأن تصيبها. وذكرت أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم عندما كانوا يسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه، يعني تعدد هذه الأحاديث عن 40 صحابي وبعدة ألفاظ وبعدة مساقات ومشاهد، كل هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكثر من تذكير الصحابة رضي الله عنهم بشأن هذه الفتنة، حتى أنه شرع لنا بعد كل صلاة قبل التسليم فريضة أو نافلة أن نستعيذ بالله من إيش؟ من فتنة الدجال. وذكر لنا أنه الأول 10 آيات من سورة الكهف من حفظها عصم من فتنة الدجال. ألا يدل هذا على حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على تذكير الصحابة رضي الله عنهم بهذه الفتنة وأن يحذروها؟ فما لنا اليوم نحن، ما لنا نحن في هذه الأيام لا نكاد نسمع إنسانا يذكر بهذه الفتنة ويعظ منها ويخوف الناس من بلوغ ووصول هذه الفتنة إليهم، ما لنا حقيقة. هذا أمر غريب جدا، هذا الأمر غريب جدا، يدل على الغفلة وعلى البعد كذلك عن أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الأمر كثيرا ما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، ونحن لا نجد لا في خطبة الجمعة ولا في موعظة ولا في درس في مسجد إلا ما ندر من يذكر بهذه الفتنة وهذه الحدث، هذا الحدث العظيم.
تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الآن يريد أن يبث في نفسها الثقة والطمأنينة، إن يخرج الدجال وأنا حي كفيتكموه، إن يخرج الدجال وأنا حي كفيتكموه، يعني لا تخافوا إذا خرج فيكم الدجال وأنا فيما بينكم حي، فإني سأكفيكم إياه بإذن الله تبارك وتعالى. وإن يخرج الدجال بعدي فماذا تفعلون؟ قال: فإن ربكم ليس بأعور. الآن يعلمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم صفات هذا الدجال الكذاب الذي يلبس على الناس ويأتي بأساليب يعني أشياء يزين فيها للناس الباطل ويقلب فيها الحقائق، يقلب الجنة إلى نار والنار إلى جنة، وهكذا يقلب الأمور، ويأتي بالشياطين فتخدمه وتصور للناس آباءها وأمهاتها، ويدعونهم، يدعون الآباء والأمهات الأموات الذين تصورت الشياطين على صورهم، يدعون الناس إلى الإيمان بهذا الطاغية وهذا الدجال في آخر الزمان. فهنا لابد للإنسان أن يتعرف على صفاته، وهي صفات واضحة ظاهرة. قال: إن ربكم ليس بأعور، وإنه يخرج في يهودية أصبهان. يخرج في يهودية أصبهان. أصبهان هذه كما قلت مدينة في إيران شمال طهران ب360 كيلومتر تقريبا. وهذه المدينة لها تاريخ مع اليهود، لها تاريخ مدينة أصبهان، وذلك أن بختنصر بداية نشأة اليهود ووجود اليهود في مدينة أصبهان يمتد في التاريخ إلى عهد بختنصر. تعرفون أن بختنصر أحد الأربعة الذين ملكوا الأرض وحكموها، وكان يعني من الكفار، اثنان مؤمنان ملك الأرض، اثنان مؤمنان واثنان كافران، أحد الكافرين هذا بختنصر، وكان بختنصر من ملوك أيضا بابل في العراق، فكان يملك هذه الأرض. فذهب إلى بيت المقدس، ذهب إلى الشام أولا، فنزل دمشق، فدان له أهل دمشق بالطاعة وبالولاء وأعطوه الهدايا، ويعني آمنوه على أنفسهم وأموالهم وأهليهم، فلم يتعرض لهم بشيء. ثم إنه أكمل بختنصر مسيره بعد دمشق إلى أين؟ طبعا إلى المدن الرئيسة، فإذا سقطت هذه المدن الكبرى سقط ما بعدها، هذا معروف في علم يعني السياسة والعسكرية والحروب. فذهب إلى بيت المقدس، فقام ملكها وكان من نسل داود كما تذكر الروايات طبعا الإسرائيلية، كان من نسل داود، فعلم أنه لا قبل له ببختنصر وأنه لن يستطيع على قتاله، فخرج إليه وفعل كما فعل أيضا من ملك دمشق أو والي دمشق في ذلك الحين. ولكن اليهود في بيت المقدس حيث كانوا من ذرية داود ومن امتداد يعني دولة داود عليه السلام، قالوا له: ماذا فعلت؟ لماذا استسلمت بهذه السهولة؟ نحن لا نرضى بهذا. فخرجوا عليه وثاروا عليه. فهنا ماذا كان من بختنصر إلا أن قام بقتل رجالهم وسبي نسائهم وذراريهم. ومن الأشياء المهمة تاريخيا والتي يعترف بها اليهود الحمد لله شهد شاهد من أهلها، ماذا؟ أن بختنصر قام بإحراق كل ما وصلت إليه يديه من التوراة، كل نسخ التوراة اللي استطاع بختنصر أن يصل إليها ماذا قام؟ بإحراقها. فماذا فعل اليهود بعد ذلك بكتابهم؟ أصبحوا يجمعونه من كلام الأحبار ورجال الدين اليهودي، فصاروا يزيدون وينقصون وإيش يحرفون ويبدلون وهكذا. فهنا هذه من أهم الأشياء. أيضا الذي في سياق هذا الحدث العظيم اللي هو يهودية أصبهان، اليهود اللي في أصبهان، هؤلاء أخذهم بختنصر نساءهم وذراريهم، صبيانهم أيضا الصغار كلهم، وبعشرات الآلاف أخذ اليهود معهم، فجعل منهم من جعل في بابل حتى امتلأت بيوت أهل بابل بسبي اليهود كخدم وعبيد ورقيق لهم. وأخذ جزءا منهم إلى أين؟ إلى مدينة اسمها جي،
شمال اللي هي كانت موجودة بجانب أصبهان. أصبهان ما كانت موجودة. هذه مدينة نزل بها كثير آلاف من اليهود في ذلك الزمان. ثم إنهم جعلوا لهم محلة بعد مرور زمن، طبعا نحن نتكلم عن تواريخ طويلة جدا قبل الميلاد، الآن قبل ميلاد عيسى بن مريم عليه السلام، نعود إلى الوراء في التاريخ. فهؤلاء اليهود الذين نزلوا في مكان اسمه جي، مدينة جي شمال يعني إيران، ما كان منهم إلا أن تجمعوا بعد ذلك في منطقة اسمها إيش؟ اليهودية. هم يسموها اليهودية من أجل ماذا؟ من أجل أن يكون لهم مكان تجمع فيه، بيئة أو مجتمع يهودي. هذه منطقة اليهودية تطورت وبني بجانبها مدينة أصبهان أو إصبهان أو أصفهان، لا يهمنا التشكيل والحركات، الذي يهمنا أن هذه المدينة إيش معناها باللغة الفارسية، لأن تلك البلاد كانت بلاد فارسية، ليس كذلك؟ الآن كذلك لا تزال فارسية، عادت. هذه معناها مجمع العساكر، مدينة أصبهان مجمع العساكر، وبجانبها وبجوارها إيش؟ هذه المدينة اللي اسمها اليهودية إلى اليوم هي موجودة إلى يومك هذا. على تاريخ الإسلام المسلمين ما قاموا بالتطهير العرقي الذي يقوم به اليهود والنصارى الصليبيين، ما عندنا سياسة التطهير العرقي، نحن عندنا سياسة العدل والتعايش. أدي حقك وقم بواجبك، أدي واجبك وخذ حقك، هكذا عندنا في الإسلام دين العدل ودين الرحمة ودين الحرية والاختيار. نعرض عليهم الإسلام أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فإن أسلموا كانوا إخوانا لنا حتى يظهر خلاف ذلك وينقضوا هذا الأمر، أو يكونوا أهل ذمة بأن يعطوا الجزية، يدفعوا. الآن تسمى أشياء ثانية، ليس المهم الاسم، المهم إيش؟ المعنى. فيدفعوا الجزية لأهل الإسلام مقابل إيه؟ حمايتهم، لأن لا نسمح لليهود والنصارى بأن يشاركوا معنا في إدارة الدولة ولا في الحماية في الدفاع عنها، لأن لا نأمن غائلتهم ولا نأمن شرهم ولا نأمن إيش غدرهم. فلا ينبغي للمسلمين أن يتخذوا من هؤلاء بطانة لهم. الشاهد أن هؤلاء اليهود استقروا في يهودية أصبهان وسيظلون فيها إلى ما شاء الله تعالى. قد يتعجب الإنسان، هل يوجد في إيران الآن يهود؟ أقول يوجد في عدة مدن، يوجد في شيراز وفي عبدان وفي طهران وفي غيرها كذلك، هذا ما أذكره الآن. هذه في طهران يوجد عشرات الألوف مستقرين وعايشين أحسن من أهل السنة في طهران وفي إيران. هؤلاء اليهود عندهم حرية في معابدهم وممارسة طقوسهم الدينية وعباداتهم في داخل دولة إيران الآن أكثر من غيرهم من طوائف المسلمين، خلينا نقول اللي هم أهل السنة وأهل الحديث. للأسف أقول هذا للأسف، وهذا حق ويشهد به من هناك، هذا الأمر معلوم لا يحتاج أن يخفيه إنسان. طيب نعود إلى الحديث. فإنه يخرج في يهودية أصبهان هذه مع الدجال عشرات الألوف، بل اليهود يخرجون معه. طبعا مكان خروج الدجال هل هو نفس أصفهان؟ وردت روايات صحيحة أنه يأتي من جهة أين؟ من جهة خراسان، اللي هي ماذا تسمى اليوم؟ أفغانستان، تسمى أفغانستان جهة خراسان اللي هي بعد إيران، أو تكون يعني بين إيران وبين أفغانستان هذه المناطق. فهو أول خروجه هناك، ثم يمر على أصفهان فيتبعه اليهود، ثم يمر بين الشام والعراق إلى طريقه إلى الحجاز فيتبعه الأعراب ومن شئت ممن يخدع بفتنته، ويذهب إلى مكة والمدينة وهكذا. ثم قال حتى يأتي المدينة فينزل ناحيتها، في مكان معروف في المدينة يقولون هذا هو المكان الذي وصفته الروايات الحديثية بأنه ينزل فيه الدجال عند المدينة، يعني مشارف المدينة. قال ولها يومئذ سبعة أبواب، في ذلك الحين يكون للمدينة سبعة مداخل يدخل منها الناس، على كل نقب على كل مدخل منها ملكان فيخرج إليه شرار أهلها. الآن المدينة فيها منافقين من عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كانت طيبة وطابة
إن كانت المدينة طيبة، لكن فيها منافقين. هؤلاء عندما يأتي الدجال يخرجون ويلحقون بالدجال، ولا يبقى في المدينة إلا المؤمنين فيها. ثم قال: حتى يأتي فلسطين باب لد. حتى يأتي، طبعا هو يذهب إلى حصار. هذا الحديث الرواية هنا فيها اختصار الآن.

وباب لد هذه أيها الإخوة الآن هي مدينة فلسطينية طبعا، ما نقول إسرائيلية معاذ الله، لكن احتلها واغتصبها اليهود في عام 1948، ولم يكن فيها قبل تلك السنة يهودي واحد. ما كان في باب لد هذه المدينة الفلسطينية ما كان فيها يهودي واحد، ولكن من أن وصلها اليهود بعصاباتهم في عام 1948 حتى عاثوا فيها فسادا، فقاموا بعدة مجازر، واللي ما قتل ماذا فعلوا به؟ طردوه من المدينة حتى ظلت في غالبيتها الآن يهود. نعم بقي فيها بعض العرب المسلمين إلى اليوم، فيها بعض العرب المسلمين أو عادوا إليها بحكم طبعا القوانين الإسرائيلية أو القوانين التي هي لهذا النظام اللقيط، لهذا النظام الدخيل على هذه البلاد، فعاد بعض العرب إليها. نعم فهذه باب لد، يذكر لي أحد الإخوة أنه استطاع أن يدخل إلى فلسطين ويتجول في بعض المناطق التي تهمه من الناحية الشرعية، فوصل إلى مدينة باب لد، وإذا بمدخلها أول ما يدخل الواحد فيها هناك مقر لمؤسسة يهودية، مؤسسة يهودية للدراسات وللعلوم اليهودية، وهي يعني يهودية متدينة هذه المؤسسة. ويقول بعد أن لقي هؤلاء في هذا المقر أنهم بنوا هذا المقر في نفس المكان الذي سيستقبلون فيه المخلص في آخر الزمان. والمخلص هذا من اللي راح يكون؟ اللي راح يخلصنا نحن إن شاء الله تعالى، أهل الإيمان بإذن الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خواتيم أعمالنا وأن يميتنا على الدين والإسلام على الإيمان، اللهم آمين. فيأتي هذا يقول أنه ليخلصهم، فهم الآن مستعدون لاستقباله. طبعا هم اتخذوا عدة إجراءات في ذلك المكان غريبة جدا، مما يدل أيها الإخوة على أن هذا النظام وإن ظهر بمظهر الفصل بين الدين والدولة وأنه نظام علماني، يقولون النظام يعني الكيان الصهيوني هذا في إسرائيل في فلسطين أنه كيان علماني وأنه يجمع بين الأطياف ولا يفرق بين دين ودين وغير ذلك من الكلام اللي هو في الهوى. نقول الحقيقة والواقع الذي نراه أن العمل والنفوذ للمؤسسات المتدينة اليهودية، وانظر الآن كيف يقتحمون المسجد الأقصى كل يوم الثاني، مقتحمين المسجد الأقصى هذه المؤسسات. هذه المؤسسات أيها الإخوة من الغريب أنها ترفض أن يقلع شجر اسم الجميزة. هذا الشجر لو جاء في طريق وفي مسار الشارع وأرادت البلدية أو الأشغال يعني أن تحفر طريقا وشارعا، يستحيل أن تسمح للأشغال أو البلدية أنها تشق الطريق وتقلع هذه الأشجار اللي هي الشجر. هذا يسمى، يقول البعض، هذا هو شجر الغرقد. نعم هذا هو شجر الغرقد. انظروا إلى هذه العلامات وهذه الأمارات، وكيف أن اليهود هؤلاء الموجودين الآن لا يشترط، ولا أظن أنهم سيكونون، الله أعلم طبعا، الله أعلم، لا يجب أن يكون هم الامتداد لجيش الدجال، الله أعلم، لأنهم لا يكونون في فلسطين حينها، وستكون فلسطين في ذلك الوقت والشام عموما في حكم دولة الخلافة بقيادة المهدي عليه السلام. فنحن نقول هذا، بل من العلامات هذه الأحاديث بمجملها من العلامات على أن، من الدلائل على أن هؤلاء القوم اليوم اللقطاء، هؤلاء الذين جاءوا من شتات العالم وقد اختلط يهوديهم بغيرهم، لأنه إذا بحثت في أصولهم ستجدها من غير اليهود، وإنما اجتمعوا على أمر دنيوي مادي والله تعالى أعلم. هؤلاء إذن لن يكونوا بإذن الله تعالى في فلسطين، وسيتمكن المسلمون بإذن الله تعالى قريبا جدا من طردهم من هذه الأرض المقدسة وهذه الأرض المباركة، بشرط إيش؟ العودة إلى ديننا، وأن ننصر الله تعالى وأن ننصر كتاب الله سبحانه وتعالى. حتى لو قاموا بما قاموا بإضعاف التعليم، قاموا بإغلاق دور القرآن، قاموا بكذا، قاموا بمحاصرة التعليم الديني، يجب أن يكون هذا الأمر الآن داخل بيوتنا. يجب أن نجعل من بيوتنا مسجدا وحلقة للقرآن ومدرسة لتعليم الدين. هذا الذي يجب أن نغرسه الآن في أبنائنا وفي أنفسنا وفي أهلينا أيها الإخوة الكرام. هكذا سيكون الأرض

0: المقدسة قد قدست على أيدينا ونال المسلمون هذا الشرف العظيم. فلكل سهم هو راميه وكل مغترف بما يشاءه الله سبحانه وتعالى، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ثم قال: فينزل عيسى عليه السلام فيقتل الدجال كما ذكرت في أول الكلام، ثم يمكث عيسى في الأرض 40 سنة. طبعا يكون في أول وجود عيسى من الموجود؟ من الإمام العام؟ وإمامكم منكم، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيأمكم منكم. من هو الإمام للمسلمين حتى في أول وقت نزول الدجال؟ المهدي. ويستمر المهدي في خلافته مع وجود عيسى بن مريم عليه السلام، قيل 7 سنوات وقيل 9 سنوات بعض الروايات. فهذا يدل أنه لا يزال عيسى بن مريم عليه السلام بعد قتل الدجال موجود ضمن رعية المهدي، ويكون تابعا للمسلمين. فإذا مات المهدي كان ابن مريم هو الحاكم على المسلمين كذلك. فبماذا يحكم؟ هل يحكم بالإنجيل، ولا يحكم بالتوراة والإنجيل، ولا يحكم بالقرآن الكريم وبشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا شك أن هذا هو الثابت، أنه يكسر الصليب، وهذا دليل على إبطاله لعقائد النصارى كلها، ويقتل الخنزير ويضع الجزية. يقول ليس للنصارى الآن خيار، لأنه هو الدليل على الحق الآن قائم أمامهم، فمن أصر فمعنى ذلك أنه معاند مكابر، فيقتله فيضع الجزية. ما في إما الإسلام وإما القتل، فمن دخل في الإسلام هناك يبقى كذلك. ثم قال: يمكث عيسى في الأرض 40 سنة إماما عدلا وحكما مقسطا. فتعيش الأرض بعد ذلك هذه السنوات في أفضل ما تعيش. فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: طوبى لعيش، يعني في زمن المسيح، طوبى لعيش في زمن المسيح، طوبى لعيش. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله يقول طوبى طوبى طوبى لهذا الزمان الذي يكون فيه المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام. وقد وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم حال الأرض في ذلك الوقت عندما تخرج خيراتها، وتكون الثمار على أفضل ما تكون وأعظم ما تكون، وتكون المواشي وبهيمة الأنعام أفضل ما تكون، ويعيش الناس في رغد كما وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في رغد من العيش، حتى يكون يقترب نهاية عهد المسيح ابن مريم عليه السلام، ويظل هناك يأجوج ومأجوج، يأذن الله تبارك وتعالى بخروجهم من ذلك السد. هذا ما نتحدث عنه إن شاء الله تعالى في الغد بإذنه سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
1: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين، مع الحلقة 35 والأخيرة من خط الزمن، وما زلنا في تعليقاتنا على قصة فلسطين. أنا عارف طبعاً أن أثار سلبية كثيرة جداً جت على المشاهدين والمشاهدات بعد مشاهدة الحلقة الأخيرة أو كل الحلقات الأخيرة، لكن يا أخواني وأخواتي، هذا رد فعل طبيعي جداً للوضع الذي آلت إليه الأمة الإسلامية في هذه الفترة، والنتيجة ديت مش مستغربة، بل المستغرب أن يظل المسلمون في قوتهم حتى مع بعدهم عن أصول قوتهم، كما سنتبين إن شاء الله في تعليقاتنا في هذه الحلقة. لازم بعد هذا التاريخ الطويل لقصة فلسطين، اتكلمنا عن قصة فلسطين من أول ما ظهر فيها إنسان وإلى زماننا الآن، إلى قيام دولة إسرائيل في أرض

فلسطين، نسأل الله عز وجل أن يحرر فلسطين بكاملها. لازم لنا وقفة، بل أقول وقفات. الوقفة الأولى، لعلنا أدركنا الآن قيمة دراسة التاريخ. في معلومات كتيرة جدا جدا ما كناش عارفينها، عرفناها، فهمتنا أوضاع كتيرة جدا بخصوص قضية فلسطين، وبخصوص قضايا العالم الإسلامي بشكل عام، بل وبخصوص قضايا العالم الإنساني. شفنا تاريخ للفرس، وتاريخ للرومان، وتاريخ للإغريق، وتاريخ للمسلمين وغير المسلمين، تاريخ للنصارى، تاريخ لليهود، تاريخ لإنجلترا، تاريخ لفرنسا، تاريخ لروسيا، تاريخ لألمانيا. كل دول العالم اشتركت في هذا التاريخ الإنساني. لعلنا دلوقتي فهمنا ليه ربنا سبحانه وتعالى جعل ثلث القرآن الكريم قصص، يعني تلت القرآن الكريم تاريخ، أهمية قصوى. لن نستطيع أبدا أن نتحرك حركة إيجابية في المستقبل إلا بدراسة التاريخ. من المستحيل أبدا لعاقل أن يقع في نفس الأخطاء التي وقع فيها أجداده قبل ذلك. من المستحيل لعاقل أن يعلم أن هذا الطريق يؤدي إلى كوارث وإلى ضياع للبلاد والعباد، ثم يسير في نفس الطريق بعد ذلك. ومن المستحيل لمن قرأ سيرة المجاهدين والمجددين والمصلحين من تاريخ الأمة وعلم أسباب النصر أن يتخلى عنها. فإخواني، دراسة التاريخ الإسلامي بصفة خاصة والإنساني بصفة عامة من أهم الأمور، ولعل ده من أهم الدروس اللي خرجنا بها من هذه الحلقة. شفنا في هذه القصة قصة اليهود في فلسطين، عرفنا بعض الخبايا أو كثير من الخبايا التي كانت خافية على كثير منا. عرفنا هل فلسطين إسلامية أم فلسطين عربية، وليه إحنا بنقول فلسطين إسلامية. عرفنا الفرق بين المسجد الأقصى والفرق بين قبة الصخرة. عرفنا هل يا ترى باع الفلسطينيون فعلا أرضهم أم من الذي باع؟ اللي تابع الحلقة اللي فاتت والحلقات اللي فاتت عرف من الذي باع البلاد في هذه الأرض المباركة، أرض فلسطين. طبعا يا إخواني وإخواتي، إحنا فتحنا صفحات قليلة جدا جدا جدا، والله اختصرنا الأمر اختصارا. اتكلمنا على 10,000 سنة وأكثر من تاريخ فلسطين. نحتاج أن نفرد صفحات كثيرة في برامج أخرى كثيرة لتفصيل تاريخ هذه الأرض المباركة. على سبيل المثال، محتاجين نفصل في قصة الأنبياء الذين عاشوا في أرض فلسطين، في قصة الفتح الإسلامي لأرض فلسطين، فيه الكثير والكثير من المواعظ والعبر والدروس. قصة الحروب الصليبية، هذه قصة تحتاج إلى دراسة واعية متأنية دقيقة عميقة، لأن القضية تتكرر من جديد في الآن في أرض فلسطين بالاحتلال اليهودي شديد الشبه بالاحتلال الصليبي. قصة الدولة العثمانية العملاقة اللي قعدت 600 سنة تدافع عن قضية فلسطين، وما سقطت فلسطين في أيدي اليهود إلا بسقوط الخلافة العثمانية. قصة التاريخ الحديث، احنا خدنا التاريخ الحديث في 4 أو 5 حلقات، نحتاج إلى إفراد عدد هائل يا إخواني، والله لو 30 و40 و50 وأكثر بكده من الحلقات لن نستطيع أن نوفي هذا التاريخ حقه، لأنه فعلا تاريخ دسم بالأحداث الكثيرة والدروس والعبر. وأخيرا طبعا التاريخ بعد 48، لأن أكيد ناس كتيرة جدا بتتساءل ترى طب إيه اللي حصل بعد إنشاء دولة إسرائيل، وما هو رد فعل الفلسطينيين ورد فعل العالم العربي. والحد زماننا الآن يعتبر دراسة التاريخ في غاية الأهمية، امبارح بالنسبة لنا تاريخ ولابد للمسلمين أن يعتبروا به. يبقى ديت الوقفة الأولى، أهمية دراسة التاريخ. الوقفة الثانية، بدراسة هذا التاريخ، أين حق اليهود في فلسطين؟ فعلا اسأل نفسك هذا السؤال، أين حق اليهود في فلسطين؟ لو كان الحق بالأسبقية فما هماش أسبق ناس، قبلهم كان الفينيقيون، قبلهم كان الكنعانيون، قبلهم كان اليوبوسيون، زي ما تعرضنا في أوائل هذه الحلقات لقصة فلسطين. لو كان بالأطول حكما فليس هم الأطول حكما، ده القضية كلها حكم 418 سنة، منها 80 سنة إيمانية ومنها 338 سنة إفسادية زي ما فسرنا في قصة اليهود. لو كان بمجرد المكث كل دول العالم مكثت في فلسطين، الفرس مكثوا في فلسطين، والرومان والإغريق والمسلمين والنصارى واليهود وغيرهم وغيرهم مكثوا في أرض فلسطين. لو كان بطول المدة المسلمين قعدوا في فلسطين أطول مما قعد اليهود، لو كان بوعد التوراة المحرفة، ما الذي وعدت به التوراة المحرفة؟ وعدت أن تعطى هذه البلاد للصالحين، وأين الصالحون من أبناء بني إسرائيل الآن؟ أين الصالحون من هؤلاء المفسدين الذين لم يفسدوا فقط في فلسطين بل في أطراف العالم أجمع؟ ويقول ربنا سبحانه وتعالى، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وحتى في التوراة لم تقسم هذه الأرض مباركة إلا للمتقين، وأين المتقون فيهم؟ وإن قالوا هذه عقيدتنا، فنحن كمسلمين نقول وهذه أيضا عقيدتنا، من عقيدتنا أن هذه البلاد بلاد إسلامية منذ أن دخلها الإسلام، وستظل كذلك بإذن الله إلى يوم القيامة.

الوقفة الثالثة مهمة جدا، ان فلسطين يا اخواني واخواتي ارض مباركة. يعني ايه ارض مباركة؟ يعني ارض قيمة جدا، ربنا سبحانه وتعالى وضع فيها من المقومات ما لا يحصى وما لم يتكرر في معظم البلاد الاسلامية. عشان كده بقول ان فلسطين هدية للمؤمنين، يعني مش هياخدها اي ناس، مش هياخدها ناس بعيدة عن شرع ربنا سبحانه وتعالى. ورجعوا الجيوش الاسلامية اللي اخذت فلسطين، رجعوا جيش ابي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وارضاه من ورائه عمر بن الخطاب امير المؤمنين، رجعوا جيش عمرو بن العاص اللي جواه الصحابة والتابعين، رجعوا جيش صلاح الدين الايوبي، رجعوا جيش نور الدين محمود، رجعوا جيش قطز رحمه الله، الظاهر بيبرس، سيف الدين قلاوون، الاشرف خليل، رجعوا جيش الناس اللي حررت فلسطين قبل كده، عشان تعرفوا الصفات التي يجب ان تتوافر في القوم الذين يحررون ارض فلسطين. انا بعتبر فلسطين مقياس لايمان الامه. ان كانت الامه عندها حميه لقضيه فلسطين فهي ستكون لكل القضايا الاسلاميه في حميه، وان فترت حميه المسلمين لقضيه فلسطين فستكون عزيمه المسلمين اشد فتورا في معظم القضايا او في كل القضايا الاسلاميه. هي مقياس ايماني. اذا كانت الارض فيها مصر رسول الله السلام، وفيها اولى القبلتين، وفيها ثالث الحرمين، وفيها الارض التي عاش في الانبياء، وفيها ثم لا يتحرك لها المسلمون، فكيف يتحركون الى غيرها من البلاد؟ الحاجه الرابعه، الوقفه الرابعه المهمه برضو، بنقول ان فلسطين قضيه عقائديه، يعني قضيه كل مسلم بصرف النظر عن عرقه وعن جنسي وعن لوني وعن غناي وعن فقري وعن بعدي وعن قربي من الارض المباركه، مش قضيه الفلسطينيين. هذه ليست قضيه محليه، ولازم نحفظ الكلام ده كله. وراجعوا برضو قصه فلسطين، يا ترى مين اللي اشتغل على تحرير فلسطين وعلى ضم فلسطين الى الاراضي الاسلاميه؟ العرب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما كانوش فلسطينيين. وجي بعد كده انظر إلى كل من حمل الراية. عندك نور الدين محمود زنكي، أصله تركي، ليس عربيا، ليس فلسطينيا من الأصل وليس عربيا من الأساس. صلاح الدين الأيوبي كردي. قطز مملوكي من أصل تركي، كذلك السلطان قلاوون والأشرف خليل مماليك أتراك. السلطان عبد الحميد الثاني أشهر المتحمسين لقضية فلسطين في العصر الحديث كان عثمانيا تركيا ولم يكن فلسطينيا. حتى في الحصر الحديث سبحان الله، ما هي ألمع الأسماء في تاريخ فلسطين؟ لو احنا شفنا الحلقتين اللي فاتوا وشفنا حركة الشعب الفلسطيني في قضية التحرير والجهاد ضد اليهود وضد الإنجليز، قاد الحركة في البداية عز الدين القسام وهو سوري ليس فلسطينيا، والذي حرك الجيوش بعد ذلك والمجاهدين لنجدة الفلسطينيين بعد قرار التقسيم كان إمام حسن البنا وهو مصري وليس فلسطينيا. القضية يا إخواني في فلسطين ليست قضية محلية قومية أبدا، هي قضية عقائدية تخص كل المسلمين من أندونيسيا إلى المغرب، بل تخص المسلمين الذين يعيشون في بلاد غير إسلامية. الوقفة الخامسة بقول لكم إن هذا البعد العقائدي عند كل من تحرك إلى فلسطين، يعني مش بس عند المسلمين، المسلمين تحركوا بعقيدة، ومن أوائل الأيام من أيام أبي عبيدة بن الجراح وهم يتحركون بعقيدة. ولما بطريرك القدس سأل أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وقال له أنتوا إيه اللي جابكم إلى هذه البلاد ولماذا تريدون أخذ مدينة القدس، ماذا قال؟ قال إنها بلدة شريفة وفيها عرج بنبينا إلى السماء، فكان قاب قوسين أو أدنى، وهي معدن الأنبياء وقبورهم فيها، ونحن أحق منكم بها. يعني رايح بعقيدة لهذا المكان بالذات ويريد أن يحرره من دنس المشركين والوثنيين والذين يشركون مع الله عز وجل إلها آخر ليقيم فيها شرع الله عز وجل. ده بالنسبة للمسلمين، لكن حتى بالنسبة لغير المسلمين ذهبوا أيضا إليها بعقيدة، نعم عقيدة مزورة ومحرفة لكنها عقيدة. نجد أن الصليبين عندما ذهبوا إليها رفعوا شعار الصليب وقالوا نحن ننصر المسيح وننصر الكنيسة وننصر النصارى هناك، وذهبوا بهذه الروح الدينية. وعندما تحرك إليها اليهود ذهبوا بعقيدة، ولم يلغوا أبدا كلمة العقيدة من ملفاتهم ومن كلماتهم ومن خطبهم، بل إن تيودور هيرزل، وعلى فكرة تيودور هيرزل كان علمانيا، يعني لم يكن يؤمن باليهودية إيمانا كاملا، لكن كان يريد فقط وطن قومي يجمع اليهود ليصبح لهم قوة في العالم، واضطر اضطرارا أن يذهب إلى الكنيس أو إلى معبد يهودي ليرى الجميع أنه متدين، لأنه يعلم أن الجميع لن يتحرك إلا إذا تحرك بعقيدة. وحتى الجنرال الليمبي اللي هو قائد القوات الإنجليزية عندما دخل في سنة 1917 إلى فلسطين ماذا قال؟ قال الآن انتهت الحروب الصليبية، مع أننا عارفين أن كل الجيوش الحديثة جيوش علمانية، إلا أنه لم ينس أن يقول هذه الكلمة انتهت الحروب الصليبية. أنا أوجه هذا الكلام إلى كل العلمانيين وإلى كل من يحملون راية غير إسلامية في العالم الإسلامي،
يحملون رايه اشتراكيه، رايه راسماليه، رايه قوميه، رايه وطنيه، اي رايه، بقول لهم كل بلاد العالم بتتحرك ناحيه فلسطين بعقيده، فلن تنصر فلسطين الا بعقيده خالصه. مش هي دي الوقفه الوحيده مع قصه فلسطين؟ لنا وقفه ثانيه، عده وقفات في غايه الاهميه مع قصه فلسطين من بدايتها الى سنه 48. راينا اهميه التاريخ في الوقفه الاولى، في الوقفه الثانيه تحدثنا عن انه ليس لليهود حق في ارض فلسطين، في الوقفه الثالثه ذكرنا ان فلسطين هديه للمؤمنين، وفي الوقفه الرابعه ذكرنا ان قضيه فلسطين قضيه كل مسلم بصرف النظر عن عرقه او جنسه او وطني، والوقفه الخامسه ذكرنا ان قضيه فلسطين قضيه عقائديه لكل من تحرك الى فلسطين سواء كان من المسلمين او من اليهود او من النصارى. الوقفه السادسه نقول فيها، وخلوا بالكم الوقفه دي في غايه الاهميه برضو للذين يريدون ان يحرروا هذه البلاد العظيمه المباركه ارض فلسطين وغيرها من بلاد المسلمين، لا تسقط فلسطين او غيرها من بلاد المسلمين بقوه الاعداء ابدا، انما تسقط بضعف المسلمين. وراجعوا الفترات التي احتلت فيها بلاد فلسطين، راجعوا الفتره التي دخلت فيها الجيوش العبيديه لو انتم فاكرين المسمى بالفاطميه الارض فلسطين، وراجعوا الفترة اللي دخلت فيها الجيوش الصليبية الأرض فلسطين، وراجعوا الفترة اللي دخلت فيها الجيوش الإنجليزية الأرض فلسطين، والفترة اللي دخلت فيها الجيوش اليهودية الأرض فلسطين. راجعوا كل التاريخ ده هتشوفوا بعد كامل عن الشريعة في وضع لا يمكن أبدا أن ينصر فيه المسلمون. خلي بالكم يا إخواني وأخواتي، معادلة النصر في الإسلام واضحة، الناصر هو ربنا سبحانه وتعالى، وما النصر إلا من عند الله. إذا كنا مفرطين ومبتعدين عن ديننا فكيف ينصرنا ربنا سبحانه وتعالى؟ والله يا إخواني وإخواتي تصبح فتنة في الأرض. النصر المسلمون وهم يبتعدون عن دينهم تصبح فتنة في الأرض، خلاص ما عادش قيمة للدين. بنتصر وأنا مع الدين وبنتصر بعيد عن الدين، خلاص ضاعت المعاني وضاعت المفاهيم عند عموم الناس. فلذلك حافظ ربنا سبحانه وتعالى هذه الأمة بأنه قسم ألا ينصرها إلا إذا ارتبطت به، وإذا ابتعدت عنه استبدل هذا الجيل، أتى بجيل آخر يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. أخطر الأمراض البعد عن الشريعة، ومن الأمراض الكبرى التي أصابت المسلمين وكانت سببا في سقوط فلسطين مرة والثانية والثالثة في تاريخها الطويل، مرض الفرقة. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. والآيات في هذا المجال أكثر من أن تؤمن من أن تحصى. برضو من الأمراض الخطيرة جدا عدم الأخذ بالأسباب. شفنا عدم أخذ المسلمين بأسباب العلم، عدم وضع خطة جيدة، عدم وجود سلاح جيد، عدم وجود حشد جيد للجيوش في الفترات التي سقطت فيها فلسطين. وعلى خلاف ذلك في الفترات التي انتصر فيها المسلمون شفنا إعداد على أعلى مستوى على أرقى مستوى حتى وإن كانت الإمكانيات ضعيفة. ومن العلامات والأمراض الخطيرة جدا جدا التي رأيناها تصيب فلسطين وتسقط فلسطين في أيدي الأعداء، توسيد الأمر لغير أهله، أن تعطى القيادة في العالم الإسلامي سواء القيادة السياسية أو القيادة العسكرية أو القيادة العلمية أو القيادة الدينية لمن ليس له قدرات وكفاءات على إدارة مثل هذا المكان أو من يخون الأمانة، فهذا والله تضييع كبير جدا للأمانة، وهو علامات من علامات قيام الساعة كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم. وراجعوا قصة سنة 48 وشوفوا الزعامات العربية اللي كانت موجودة ساعتها عشان تفهموا لماذا أنشأت هذه الدولة دولة اليهود في داخل أرض فلسطين الحبيبة مع كرامة أرض فلسطين. الوقفة السابعة، زرع دولة اليهود في داخل فلسطين. إذا كنا نقول أنه كان بضعف المسلمين فليس هناك أي معنى لإنكار جهد الأعداء في زرع إسرائيل داخل فلسطين، بمعنى أن زرع إسرائيل داخل فلسطين كان مؤامرة عالمية كبرى. مش معنى أننا ضعفاء أن التانيين ما اشتغلوش، لا، نحن نقر ونعترف في هذه المحاضرة أن اليهود بذلوا جهدا ضخما جدا لإنشاء وطن لهم في أرض فلسطين. الكلام ده من ايام تودور هيرزل ومن قبليه، وافتكروا بقى اللي اتكلمناه على يهود الدونمة، وافتكروا على التجهيزات الكبيرة والتحالفات اللي عملوها مع دول مختلفة، افتكروا انشاء بنك خاص لهذا الموضوع، افتكروا الاموال الغزيرة مع بخل اليهود الشديد التي نزلت على اليهود حتى يقيموا لهم دولة في داخل ارض فلسطين. لما الجماعة العربية جمعت من 5 دول مليون جنيه وحتى ما تمتش مليون جنيه، اليهود دفعوا، اليهود امريكا بس دفعوا 250 مليون دولار. فهذا جهد ضخم اتبذل، ساعد في هذا الجهد طبعا الانجليز بمنتهى القوه، ساعد في هذا الجهد فرنسا بجهد كبير جدا، ساعدت طبعا امريكا بجهد ضخم، كذلك روسيا، كذلك يعني العملاء الكثر اللي موجودين في داخل العالم العربي والاسلامي، وطبعا الموجودين في تركيا في حزب الاتحاد والترقي. يعني مؤامره عالميه على اعلى مستوى، وزرعت اليهود في داخل فلسطين
وإعلام ضخم جدا وأموال كبيرة ومعاناة يا إخواني وأخواتي للمهاجرين. ودي نقطة لازم نحطها في دماغنا، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. تفتكروش إن اليهود اللي هاجروا من روسيا ولا هاجروا من أوروبا إلى فلسطين كانوا في جو سعيد وفي ظروف هنيئة وفي ظروف لطيفة؟ لا بالعكس، كان ممكن يهاجروا لأمريكا، كان ممكن يهاجروا لندن وباريس. إلا خلاهم يهاجروا لهذا المكان عقيدة وعقيدة محرفة. فأين عقيدة المسلمين الصحيحة التي تحركهم لتحرير هذا البلد الطاهر المبارك فلسطين؟ الوقفة الثامنة مع قصة فلسطين لعلنا أدركنا دلوقتي قيمة الخلافة الإسلامية، قيمة أن يكون في كيان بيجمع كل المسلمين مع بعض، قيمة السلطان عبد الحميد الثاني الذي كان يريد أن يجمع المسلمين جديد. على فكرة كان عنده مشروع مهم جدا اسمه الجامعة الإسلامية، لكن عوق هذا المشروع بفكرة القومية التي ظهرت هنا وهناك. الجامعة الإسلامية تضم كل المسلمين بكل الأعراق والأجناس. لما سقطت الخلافة العثمانية التي كانت تجمع المسلمين قامت دولة اليهود في أرض فلسطين. هي دي قيمة الخلافة، هي دي قيمة تجميع المسلمين حوالين رمز واحد. وما بقولش ان الخلافة العثمانية في اواخر ايامها كانت خلافة قوية او كانت خلافة تستحق ان تستمر ابدا، انا اقول انها كانت رمز يجب ان يتجمع حوله المسلمون. وبقول ان الخلافة الضعيفة تستطيع ان تقوى ان تقوى، لكن الخلافة التي ماتت من الصعب جدا يا اخواني واخواتي ان نجمع المسلمين من جديد، لامر قد يعتبره الكثير الان وهما من الاوهام. لكن الوهم ده احنا عشنا فيه فترات طويله جدا، وما كانش وهم ولا حاجه، كان تأييد ونصره من رب العالمين سبحانه وتعالى للمسلمين الذين توحدوا في كيان واحد، سواء كان هذا الكيان اموي في فتره او عباسي في فتره او ايوبي في فتره او زنكي في فتره او عثماني في فتره وهكذا. ولا بد للمسلمين من اعاده تكوين كيان يجمعهم من جديد، والا ستمر بنا الازمات تلو الازمات. الوقفة التاسعة وقفة مهمة جدا وأتمنى أن الجميع يسمعها وينشرها في كل مكان، وهي أن الأمل أبدا أبدا لا يموت في إعادة تحرير البلاد الإسلامية. شفنا الحروب الصليبية، القدس احتلت 92 سنة متصلة من الصليبيين وفي الآخر اتحررت. بعض المدن الفلسطينية احتلت 200 سنة متصلة من الصليبيين. قصتنا مع اليهود كلها 60 سنة، لكن قصتنا مع الحروب الصليبية قعدت 200 سنة وفي الآخر إيه اللي حصل؟ خرجت الجيوش الصليبية، خرجت بجهاد من هذا وذاك، من أكثر من عرق ومن أكثر من جنسية ومن أكثر من لون، لكن الكل بيجمعهم عقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا إخواني خليكم دايما فاكرين حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من نواهم حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. ممكن نعمل برنامج كامل 30 حلقة أو 60 حلقة أو 100 حلقة فالمبشرات لقيام هذه الأمة من جديد. هذه والله العظيم أمة لا تموت إلى يوم القيامة، وهذا وعد ربنا سبحانه وتعالى، وهذه الأمة تحمل الرسالة الخاتمة إلى العالم أجمع والدين الخاتم والرسول الخاتم. ولذلك فإن فناء هذه الأمة يعتبر فناء العالم وقيام يوم القيامة، وستبقى هذه الأمة منتصرة ويكون ربنا والعاقبة للمتقين. الوقفة الأخيرة والعاشرة هي أهم وقفة في كل هذه الوقفات، وهي ماذا نحن فاعلون؟ يعني بعد ما سمعنا كل هذه القصة الطويلة 34 حلقة تكلمنا فيها على التفصيلات الدقيقة في تاريخ فلسطين، وكل هذه التفصيلات مجرد قشور، احنا بس بنفتح صفحات لكن التفصيلات أعمق وأعمق وأعمق. عملنا إيه أو هنعمل إيه بعد هذا التاريخ الطويل؟ يا ترى كدسنا معلومات في أذهاننا وخلاص؟ يا ترى عرفنا بعض الأشياء ما كناش عارفينها وانتهى الأمر على كده؟ يا ترى بعد ما نخلص البرنامج هندور على برنامج تاني وتالت في أي موضوع وانتهت القضية؟ يا إخواني يا أخواتي لابد من التحرك بهذه المعلومات. دايما بنتكلم على قضية فلسطين ونقول التبرع أو الجهاد بالمال، نقول الدعاء، نقول المقاطعة للبضائع اليهودية والأمريكية والإنجليزية وغيرها ممن يساهم في تنشئة أو في استمرار الكيان الصهيوني في داخل أرض فلسطين، لكن أنا أعتبر أن من أهم الأدوار مطلقا في هذه القضية دورين في غاية الأهمية. الدور الأول هو نشر هذه المعاني التي تكلمنا فيها، تصحيح المفاهيم عند المسلمين. كتير من المسلمين المفاهيم عندهم متلخبطة تماما، بل عند الملتزمين من المسلمين. وراجعوا كده قصة فلسطين المعلومات اللي قلناها في هذه الحلقات وشوفوا يا ترى كم واحد من المسلمين المتمسكين بدينهم يعرف هذه المعلومات، فضلا عن غير المسلمين اللي أصلا كل إعلامهم يهودي وإعلامهم غربي وإعلامهم مغرض وإحنا كلنا شايفينه مطلعين. يبقى لازم أتحرك بهذه القضية في كل مكان،
اتحرك في محافل الكلام وفي محافل الكتابة وفي محافل الحديث، اتحرك مع أولادي مع أسرتي مع مجتمعي، اتحرك مع المسلمين مع غير المسلمين، في الجرائد في المجلات في الفضائيات في كل مكان، اتحرك باللغة العربية وباللغات الأجنبية الأخرى عشان الناس كلها تعرف هذه القصة، تعرف الحقيقة من الباطل والكذب من الصواب. ان شاء الله هتلاقوا كل الحلقات دي موجودة على موقع islamstory.com قصة الإسلام، هتلاقوا كل التفصيلات دي موجودة وتفصيلات أكتر بكتير من هذه التفصيلات. ولعلنا إن شاء الله نستقبل يعني الأسئلة والاقتراحات والتمنيات والأحلام والطموحات للأمة الإسلامية بتغيير الواقع الذي يعيشه الآن المسلمون، وتذكروا أن لكل مسلم دور في هذه القضية، ليست القضية قضية حكام أو علماء أو اقتصاديون فقط، ولكن قضية كل مسلم ومسلمة. وأسأل الله عز وجل أن يفقهنا في السنن وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وختاما يا إخواني وأخواتي قبل أن نترك هذه الحلقات، أقول من قلبي لكل من يعمل لقضية فلسطين هنيئا لكم، أنتم حستم حقيقة بالشرف الأسمى، حستم بالجائزة الكبرى، حستم بقضية الجهاد والدفاع عن أرض مباركة أسري برسولنا صلى الله عليه وسلم إليها، وتوجه المسلمون إليها بالصلاة عدة سنوات، وروت دماء الصحابة والتابعين والمجاهدين من أبناء هذه الأمة أرضها، هذه هي الأرض المباركة المقدسة. هنيئا لكم، وأسأل الله عز وجل أن يحشرنا مع المجاهدين في سبيل الله في هذه القضية وفي قضايا المسلمين الأخرى، وأسأله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بالحقائق وأن يهدينا إلى الحق وأن يجعلنا من جندي المخلصين، وأن يرزقنا صلاة في المسجد الأقصى وتحريرا كاملا لفلسطين ولكل بلاد المسلمين، إنه على ذلك قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة السرايا FM إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا FM إشراقة نور.

ألا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء، إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء. هكذا هو الحياء، لكن نجد شيخ المعرة أبو العلاء المعري يقول: صديقك شخص يحب الحياء وآفته أنه يستحي. من تعاليم الشريعة الإسلامية الحياء، والحياء شعبة من الإيمان، ترى هل يستحي الله سبحانه وتعالى؟ وكيف يكون الحياء في جانب الله عز وجل؟ هل تستحي الملائكة؟ هل يستحي العباد؟ كيف يستحي العبد من نفسه؟ وما الفرق بين الحياء والخجل؟ وكلمة حمرة خجل، كيف نطبق الحياء واقعا عمليا في حياة شباب الأمة وفتياتها؟ ما بالنا نرى الآن كثيرا من عدم الحياء في الشارع الإسلامي. الحياء حلقة جديدة في برنامج دينا قيما، أهلا بكم.

0: مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بحضرتكم معنا الى حلقه جديده في هذا البرنامج. نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بضيفي الكريمين العالمين الجليلين العدلين التبتين اصحاب المعالي والفضيله فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور محمد رتب النابلسي وفضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بكم في حلقه جديده.
1: بارك الله بكم ونفع بكم.
0: بارك الله فيكم. ما شاء الله شيخنا الحياء يبدو على قسمات وجهيكما.
1: استغفر الله.
0: ما شاء الله، لما نحن نمدحك بما نرى يا شيخ.
1: استغفر الله، الله يجعلني كما تتقوك.
2: ويغفر لنا ما لا تعلمون.
0: طب الحياء، ما هو الحياء؟
1: الحياء حالة نفسية أساسها مراقبة الله عز وجل. فالإنسان يراقب الله عز وجل، يستحي أن يعصيه.
0: نعم.
1: يستحي أن يأخذ ما ليس له، يستحي أن يهمل واجباته. فالحياء حالة نفسية ثمرت معرفة الله عز وجل.
0: تمام.
1: أصل الدين معرفة الله
0: ونعم بالله.
1: ابن آدم اطلبني تجدني، إن وجدتني وجدت كل شيء. أنا حينما أعرف الله أعرف حجمي الحقيقي، أتواضع لا أتكبر، أعرف افتقاري إليه أقبل عليه.
0: نعم.
1: لا أعرض عنه. فنتيجة المعرفة لها آثار إيجابية كبيرة جدا. أصل هذا الدين معرفة الله
0: ونعم بالله،
1: إن عرفته عرفت كل شيء.
0: سليم، هل يتصف الله سبحانه وتعالى بالحياء شيخ؟
2: إن الله حي كريم.
0: ما معنى الحياء الذي يتصف الحياة به؟ نعم. الله عز نعم. وجل
2: رب العباد.
0: والفرق أيضا بين الحياء والخجل.
2: لا نعم، ليس الخجل هو الحياء، ده الخجل ده نوع من أنواع الحياء، ولكن نوع متأخر وليس نوعا متقدمة. لا، الله عز وجل يستحي من عبده أن يمد إليه يديه لأنه جواد كريم، ثم يردهما إليه خائبتين مرة أخرى. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال عمر أنا لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. لكن الحياء في تعريفه الحقيقي إذا أردنا أن يعني
0: نؤصل
2: أو يعني نضع منهج عملي، أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، وأن تؤثر ما يبقى على ما يفنى، وأن تعد نفسك مع الموتى.
0: نود توضيحا بسيطا لهذا.
2: التوضيح البسيط جدا، الرأس وما وعى. يعني أن أستحي، كما أنني لا أحب أن ينظر إنسان إلى حرماتي أو إلى عرضي، أنا لا أنظر إلى أعراض الناس.
0: تمام.
2: كما لا أحب
0: أعراضهم يعني.
2: كما لا أحب أن ينظر إنسان سبحان الله إلى عيوبي ويكبرها ويفضحها، وكالعدسة التي تفضح الأشياء وتقربها، أنا أيضا يجب أن أغض بصري عن عيوب الناس. رأى سيدنا عيسى في السوق امرأة تحمل على رأسها حبات من رمان ولها يتامى في يدها، فإذا بلص يسرق واحدة منها، قال يا عدو الله يا عبد الله كيف تسرق من الأرمنة؟ قال والله ما سرقت، والله ما. قال صدقت في يمينك وكذبت بصري. هذا رجل عنده حياء
0: حيي.
2: فالإنسان
0: أن تحفظ الرأس وما
2: وعى
0: والبطن
2: وما حاوت يعني الحلال ولا تدخل في بطنك إلا الحلال سبحان الله، وأن تذكر الموت والبلى، وأن تؤثر ما يبقى على ما يفعل.
0: علاقة الموت والبلى بالحياء؟
2: لا، إزاي؟ أنا إن لم يكن عندي حياء فأنا سبحان الله أستحل المال الحرام، ما عنديش حياء سبحان الله أسيء إلى الناس أخوض في أعراضهم، ما عنديش حياء سبحان الله أخذ ما ليس من حقي، ما عنديش حياء ممكن أحرجك أمام الناس وأقول لك والله أصلا قوي الشخصية، أنا لازم أصغره، لازم أحجمه، وبعدين يطلع على الشاشة يشتم في هذا ويشتم في ذاك. والله إحنا إلى قليل من الحياء أحوج إلينا إلى كثير من العلم.
0: تمام.
2: بس
0: شغلة دكتور راتب، يعني يقال الحياء الخجل أو باللهجة الدارجة كسوف مكسوف، هل هناك من فوارق بينهما؟
1: يعني الخجل أحيانا حينما تخجل أن تطالب بحقك، هذا معنى
0: خجل.
1: معنى سلبي.
0: تمام.
1: صاحب الحق أقوى من أن
0: تمام
2: يخفيها.
1: فلذلك الإنسان الخجل أقرب إلى
0: طب هو يستحي أن يطالب بحقه أيضا يعني.
1: لا، يستحي صفة نفسية عالية جدا. يستحي من الله، يستحي من القيم والأخلاق، يستحي من المبادئ.
0: تمام.
1: فالحياء خلق المؤمن. أما الخجل في حالات مرضية مظهرها الخجل أحيانا.
0: نعم. في قول تبارك وتعالى يعني فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت.
2: نعم.
0: بداية، ما نوع الحياء الذي تمتعت به ابنة الرجل الصالح، وهل كان المشي أو القول على استحياء؟
2: هو أولا المرأة يجب ألا تضرب برجلها في الأرض حتى تعلم ما تخفي من زينتها كما أمرها الله، هذا أمر.
0: طيب.
2: يبدو نوع من أنواع الحياء.
0: في المشية.
2: في المشية.
0: نعم.
2: سبحان الله. يعني نعم. لا ترك لا تسير سيرا إذا ضربت برجلها في الأرض ظهرت.
0: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين.
2: هذا أمر كان. هذا أمر.
0: تمام.
2: تمشي على استحياء دليل على أنها تضع وجهها في الأرض حياء من أن تنظر إلى أحد. لأن المرأة.
0: وهذا معنى ربما من أوائل المرات التي تكلم فيها رجلا مثلا.
2: الله يرضى عليه. وطبيعة البيئة طبيعة البيئة الصالحة النقية أن تتمتع بناتهن ونساؤهن بنعمة الحياء. لأن الحياء صفة غالبة في المرأة. تستحي أن ترفع صوتها، تستحي أن تسيء إلى الغير، تستحي أن تعرض نفسها لكلام، سبحان الله. فتمشي على استحياء أن الحياء رفعها. مش تمشي في استحياء، مش في حالة استحياء.
0: مع أنه وجدهما تزودان يعني.
2: لا تزودان للضرورة، هما ذهبتا لسقي القطيع لأن هذه ضرورة عندما غاب العائل، وهي لا تختلط بالرجال لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير، وهم من النذالة من بمكان القوم يعني أنهم بعد أن سقوا غطوا البئر.
0: طب أين كان حياؤها؟ نتعلم فقط نتعلم. حينما قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوم.
2: والله إن المرأة الصالحة تخطب لنفسها الرجل الصالح.
0: الله
2: هو هتلاقي فين.
0: لا لا حرج في هذا حضرتك.
2: هتلاقي يا ابن الحلال هتلاقي فين أحسن من ده. أنا أنشو أقول أنا إذا رأيت شابا صالحا تقيا نقيا أستحسن فيه الخلق، لما لا أطلب أنا لابنتي ولحفيدتي ولقريبتي؟ سبحان الله والله ما فيها شيء. بس إذا يعني نقت القلوب واستحيا الناس من بعضهم بعض.
0: تمام. شغل الدكتور محمد.
1: زواج الرجل أحد فصول حياته، لكن زواج المرأة كل فصول حياتها. فالمرأة تتمنى أن تتزوج.
0: لا ما الرجل إلا فصل في حياة المرأة أيضا.
2: اللي ما عندهاش حياة.
0: فضلتك تتكلم عن النساء يعني. صعب وجودهن في هذا الزمان.
2: يا ابني يا ابني الحلقة عن الحياة باب عليك.
0: خل أنا عندنا حياة.
2: أنت تنكر الشيخ.
0: لأخرج بأحلى أحلى ما من بضاعة.
1: من الحياة أن يستحي من الله في خلوته أن يعصيه.
2: تمام.
1: أن يستحي من الله في خلوته أن يعصيه.
0: تمام.
1: الله يراقب.
0: طب في قوله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما الآية، يعني لماذا نفى الله سبحانه وتعالى الحياء عن نفسه؟
1: لأنه أولا هذه البعوضة ما في مخلوق أقل منها عند الناس، ومع ذلك وإن كان يعني استطراد لطيف جدا، في برأس 100 عين، في بفم 48 سنا، في بصدرة قلوب، قلب مركزي وقلب لكل جناح، ولكل قلب أذينان بطينان دسامان، مع جهاز استقبال حراري ترى الأشياء بحرارتها، مع جهاز تحليل دم، مع جهاز شيء لا يصدق. هي بعوضة. فإن الله لا يستحي، بعد أن اكتشفنا المجهر الإلكتروني وجدنا آيات بالبعوضة تفوق حد الخيال.
0: تمام.
1: إنه هي مخلوق ضعيف، مخلوق يعني محتقر عند الناس.
0: تمام. يعني نود صورا أو شرحا لي الاستحياء من قبل الله سبحانه وتعالى، أو من قبل الملائكة، أو من قبل الأنبياء، ومن قبل العوام، كيف يكون؟
2: الحياء هو كل الأدب، لأن الإسلام جعله له عنوانا إن لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء، رغم أنه شعبة من شعب الإيمان.
0: نعم.
2: بس هو خلق الإسلام.
0: تمام.
2: لماذا؟ لأن اللي ما عندوش حياء ما عندوش إيمان، واللي ما عندوش إيمان ما عندوش حياء.
0: هل هذا الكلام يعني ينسحب على ذات الله سبحانه وتعالى؟
2: الله سبحانه وتعالى
0: أن الكلام في ذات الله يعني حياء الله أن يجيب دعوة الدائمة.
2: لا، هو الله عز وجل الحياء عند البشر هو انكسار. ولله
0: مش في حديث عبدي استحي مني فأنا استحي مني.
2: نعم نعم. حياء رب العباد، حياء رب العباد يختلف عن حياء العبد.
0: طيب.
2: يعني يد الله فوق أيديه. لا نذهب إلى التشبيه ولا إلى التمثيل ولا غيره، وإنما قدرة الله فوق قدرتهم، وتصرف الألفاظ إلى حقيقتها.
0: لا، هنالك من ينزع فضيلتكم على هذا.
2: يعني المهم إحنا الآن نتكلم بفقه أهل السنة والجماعة الذين نحن نشرف أن نكون يعني تبعا لهم كتاب وسنة. فالقضية أن الله عز وجل كما يتودد إلى العبد، يقول ابن مسعود ليست القضية في فقير يتودد، إنما الأعجب في غني يتحبب.
0: الله.
2: جميل. يعني انا لما ابقى متسول انكسر.
0: نعم.
2: اما الغني هو اللي يتودد. عمرك شفت غني يروح يخبط على المسكين ويقول له عشان خاطري ابوس راسك وقبل راسك وقبل يدك ان تقبل مني هذه المئة؟
0: لا
2: ده يذل عقبال ما يعطيه الشيخ بتاع. ولكن الله عز وجل يعني قال: و وعزتي وجلالي وعزتي وجلالي لأرزقن من لا حيلة له حتى يتعجب صاحب الحيل.
0: لا
2: لا ليه؟ لا. لأنه كريم جواد. يمكن سبحان الله العظيم الـ الـ الـ الـ الإنسان قد يعني قد يغفل عن الدعاء لله عز وجل، ولكن إذا غلبه حياؤه من الله عز وجل وعصم نفسه عما حرم الله أعطاه الله أفضل مما يعطي السائلين.
0: طب إذا كان العبد يستحي من الرب بألا يراه الرب تبارك وتعالى على معصية في خلوة، فكيف يستحي الرب من العبد؟
2: الله لا يحب أن يرى عبده على معصية، أو الله سبحانه وتعالى لا يريد لعبده المعصية.
0: تمام.
1: يستحي من عبده أيوة. أن يمد له يديه ثم يردهما خائبتين.
0: نعم، يردهما صفرا.
1: نعم.
0: هل تستحي الملائكة أو توصف بهذا الوصف؟
1: الملائكة؟
0: نعم
1: ممكن. ما الذي يمنع؟
2: الملائكة
0: أنا نتعلم.
2: الإمام الزمخشري عندما فسر قول الله عز وجل، كنت أداعب شيخنا الشعراوي مرة الله يرحمه
0: عليه،
2: يقول أنا شفت الزمخشري يقول إيه في الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون ويؤمنون به، قضية الشاهد هنا. فقال الإمام المفسر يعني قال يؤمنون به، الإيمان يكون بغيب لا يكون بشهادة. فحملة العرش ما رأى رب العباد عز وجل. قال الشيخ الشعراوي رحمه والله لو لم يقل في العلم إلا هذه لكفت.
0: الله.
2: فالملائكة عندما يكشف لهم عن ساق يوم القيامة ويرون رب العباد عز وجل قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك.
0: سبحان الله.
2: وجبريل يقول للرسول صلى الله عليه وسلم عندما هاله منظر جبريل ما هذا، لأنه رأى مرتين على حقيقته، قال لو رأيت ميكائيل وأنا بالنسبة له كحلقة ملقاة في فلاة وهو تصاغر خوفا من الله كالعصفور الصغير لتعجبت يا محمد.
0: لا إله إلا الله. حياء. شكرا لكم على هذا اللقاء، ونلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، نشكر حضرتكم وباسمكم جميعا نشكر ضيفي الكريمين العالمين الجليلين الثابتين أصحاب المعالي والفضيلة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي وفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. شكرا لكم على هذا.
2: بارك الله فيك وبارك.
0: حتى ضمن الإخوان الجديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: في أخلاقي حمينا أرضا عرضا ودما.
4: هذا البرنامج برعاية مكتب الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه، تبيان فرع جدة.

وجه الخطاب لأحمد. الفرعونية ليست نسبة إلى شخص، الفرعونية يعني صفة أو حالة، ولذلك في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى قال أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. لاحظ آل فرعون، معنى أنه ليست القصة قصة شخص معين. نعم فيه أشخاص معينين والله سبحانه وتعالى سماهم فرعون، وربما نحن نطلق لفظ الفرعونية أخذا واقتباسا من فكرة فعل فرعون وأسلوب فرعون وطريقة فرعون في ممارسة الحكم والسلطة. نطلق الفرعونية على معنى أوسع، بمعنى أنه مما ينبغي أن نتعلمه أن الإنسان يبحث هل أنت بداخلك فرعون صغير؟ مو بشرط أنه عندك جنود وأعوان وسلطة، يمكن فرعنتك على زوجتك مثلا، يمكن على ولدك، إن كنت معلم على طلابك، موظف كبير صغير مسؤول، كل أحد بحسبه وعلى قدره، بحيث أن هذا هو المعنى الأساسي اللي ينبغي أن نقتبسه. حينما نهج الفرعونية علينا أن نحاول أن نستخرج بالمناقيش أثار الفرعنة في دواخلنا، في ضمائرنا، التسلط على الناس، الاستكبار، الظلم، البغي، بحسب السلطة التي يستطيعها الإنسان. إذن هنا نحن نتحدث عن الفرعونية بمفهومها الشامل، والتي تصل طبعا في النهاية وبشكلها الأكثر تجليا إلى فعل الظالم الباغي الذي يتجرد حتى من الإنسانية. لأنه لو أردنا نعمل مقارنة سريعة، الآن الحيوانات مثلا الذيب والأسد ليش يقتل؟ هو يقتل للاحتياج، يقتل ليأكل، لكن لما يكون شبعان مو بشرط يفترس. الإنسان يتعدى حدود الحيوانية وحدود السباع حينما يصبح يقتل لشهية القتل، والناس اللي يقتلهم لا يعتبرهم بشر، وإنما لا يعتبرهم يعني بمرتبة أحط من البهائم والحيوانات. فهنا يكون تجرد الإنسان من إنسانيته، من أخلاقه، فضلا عن أي قيم أخرى وقع. ولذلك الفرعونية هي تعبير عن الظلم، عن البغي، عن التسلط. ممكن تشاهدها في السياسة الإنسانية اليوم البشرية الاستعمارية التي تقوم على يعني أخذ الخيرات وأخذ الخبرات وأخذ المعادن من كثير من البلاد، وحتى لو مات الناس فيها أو جاعوا ما يضر، في الصومال أو في أفغانستان على سبيل المثال. أو تقوم على صناعة أسلحة تقتل الإنسان ولكنها تحافظ على المباني وعلى الإنشاءات. أصبح الإنسان يعني أحط رتبة عندهم من الحيوان وأحط من الأدوات التي يحاولون قتلها. فرعون موسى أو الفراعنة، طبعا الفراعنة أسر كثيرة جدا يعني ولها تاريخ عريق وعظيم يعني، ويختلفون يتفاوتون في الرتبة، لكن الفرعون الذي عاش معه موسى والفرعون الذي بعث إليه موسى فيما بعد، إن صح أنهم يعني مختلفون، الله سبحانه وتعالى حكى عنهم في سورة القصص إن فرعون علا في الأرض. إذن هنا العلو في الأرض، والعلو لا يقصد به مجرد السلطة، العلو الحسن. ولذلك قال سبحانه في السورة ذاتها تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. شوف هل أنت من هؤلاء؟ تكون من أهل الآخرة إذا خلا قلبك من إرادة العلو والفساد في الأرض، العلو بالظلم. ولذلك معنى قوله سبحانه علا في الأرض لا يجب أن يفهم على أنه علو عادي، لا، هو علا بمعنى تجبر وتكبر وطغى، هذا معنى علا في الأرض. وبذلك يصبح العلو هنا مذموما، هذا المعنى الأول. إذن هنا تجبر وطغى واصبح يحتقر الشعب، لا يرى الناس برتبته. وذلك الفراعنة يرون أن الدماء الإلهية تجري في عروقهم، ولما يقول فرعون أنا ربكم الأعلى هو يعتقد أنه من أبناء الآلهة، ولما يقول ما علمت لكم من إله غيري هو يعتقد هذا المعنى، وليس فقط أنه مستحق للعبودية وإنما يرى أنه من نسل الآلهة، فلذلك هو يحتقر شعبه. وإذا احتقر الحاكم شعبه لن يرى أنه بحاجة إلى خدمات ولا إلى عدل، وإنما يرى أنه مجرد نفاذ قدره فيهم بقتل هذا وإعفاء ذاك، أنه هذا يعني يعتبر فضل ومنة منه. أيضا جعل أهلها شيعا، الأرض هنا مقصود مصر طبعا، والأرض واحدة يعني للجميع، ومنها خلقوا كلهم. ولذلك موسى عليه السلام إيش يقول فيما قال الله له؟ قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى.
فالفرعون جعل أهلها شيعا، يعني لعب على وتر العنصرية، فجعل بعضهم مقربين كما قال عن السحرة وإنكم لمن المقربين، إذا في مجموعة مقربين هؤلاء لهم ميزات، وفي البقية من الناس المسحوقين ليس مشكلا أن يعانوا ما يعانوا أو يهلكوا في أي وادي. فهذا من معاني قوله وجعل أهلها شيعا، يعني مستويات وطبقات، هذا فوق وهذا تحت. طبعا القبط والفراعنة جعل لهم منزلة، وبني إسرائيل جعل لهم شيعة أخرى بمنزلة الخدم والعبيد والأرقاء، ولذلك كانت دعوة موسى أن أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، ارفع عنهم التعذيب والاستدلال والمهانة. وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم وهم بنو إسرائيل، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. وشوف كيف أن الله سبحانه جعل أنه حتى استحياء النساء مما يعاب به فرعون، لأنه ما استحياهم رحمة بهم، وإنما استحياهم من أجل المتعة ومن أجل الخدمة. ثم قال سبحانه إنه كان من المفسدين، فكونه يقتل هؤلاء الناس هذا من الفساد، وكونه يقيم العلاقة بينه وبين شعبه على أساس ليس على أساس الكفاءة وإنما على أساس الولاء وعلى أساس الطاعة وعلى أساس الثقة لا غير، الله تعالى سماه من المفسدين. كان نظام حكم الفرعون نظاما مستبدا قاسيا باغيا، نظاما عسكريا يعني شديد البطش والوطأة، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى إن فرعون وهامان وجنودهما، لاحظ الجنود كانوا خاطئين، فكان يستعين بهؤلاء الجنود، يعني لم يكن عنده قيم أخلاقية في الإدارة والحكم والسلطة والعلاقة، وإنما كان يقوم على أساس القوة. إنه كان من المفسدين. طبعا كل ما سبق تجاه موسى وغير موسى، لكن تجاه موسى بعد الدعوة تلاحظ على سبيل المثال أنه يعني تعمد تشويه الحق، أنه لا تصل الرسالة واضحة إلى الناس ماذا يريد موسى، فلبس عليهم يعني. وجزء من التلبيس لما يقول للناس يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، هذا ورد في سورة القصص وفي سورة غافر. كنت أتساءل سبحان الله لما أقرأ القصة ذي، يعني فرعون إيش يقصد؟ يعني يريد أن يرقى في الصرح هذا حتى يرى الله يعني بزعمه؟ ما تجي هذه. طيب يقدر يركب أو يرقى أعلى جبل ويحقق المقصود هذا؟ إذن الله أعلم أن هذه كانت لعبة، فرعون عنده ألاعيب وعنده سحرة ويقول إنه من نسل الآلهة. فرعون يقول لهامان ابن لي صرحا، يريد أن يبني له مكان مرتفع ويبقى فيه لبعض الوقت ويعتكف ويعمل طقوس معينة، يزعم من خلاله أنه يتعرف على وجود إله في السماء أو عدم وجود إله، وبعدها سوف ينزل ويقول للناس أبدا يعني بحثنا عن الموضوع وتحرينا وعملنا وأرسلنا وتبين لنا عدم وجود إله يتجاوب معنا في السماء. هي لعبة لكن القصد منها تشويه الحق. يعني ثانيا، حاول فرعون أن يذكر موسى بماضيه وقتله للرجل القبطي، وهكذا تجد أن كثيرا من الفراعنة يحاولون أن يفتحوا صفحات الماضي أو يتهموا الأبرياء أو يعيدوا لهم شيء ربما وقعوا فيه يوما من الأيام ولكنهم انتقلوا منه إلى غيره. فرعون كان يتحدث عن المؤامرة، أنه موسى مسوي مؤامرة مع بعض الناس، ولذلك لما ألقي السحرة ساجدين قال إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها، أنتم يا رؤوس السحرة ثبت أنكم اجتمعتم مع موسى وتواطأتم وتآمرتم على أساس تلعبون اللعبة هذه وتجعلوا الناس يتبعون موسى. اتهام النيات، قال لموسى وهارون إنهم يريدون أن تكون لهم الكبرياء في الأرض وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين، إذن لا ليس عندكم دعوة ولا إيمان وإنما القصة أنكم تريدون السلطة. ودائما هذه مؤثرة في الناس، لما يقال لهم فلان مثلا الذي يظهر على أنه منافس هذا ليس قصده الله.

الذي أرسل إليكم لمجنون، يقول للناس إن موسى مجنون. فهنا يعني فيه اتهام للعقل، عقل النبي والرسول وعقل من معه، هذا يعني فيه شيء من التحقير. فيه التهديد، تهديد أننا سوف نقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون، هذا مؤثر. فيه أيضا من الأشياء التي عملها مع موسى قضية الفعل وليس مجرد التهديد، التعذيب والسجن والقتل وكل الإجراءات التي يعني تردع الناس عن الإيمان بموسى وبمن معه. قضية التهوين من شأن الناس ومن شأن الدعوة، إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا جميع حاذرون، ما يهمونكم، هذه فئة قليلة ورح ينتهي أمرها. الناس هنا يبدأون يحسبون حساباتهم، المستقبل خطير، لا تتصوروا أن الأمور ماشية صح، يعني بكرة هذا يصيب مصيبة فتكونون أنتم جميعا قد أصبتم بهذه المصيبة، أفضل خلوكم بعيدين عن هذا الأمر. طبعا بالمقابل كان يحدثهم عن نفسه أنه ابن الآلهة، أنه السيد العظيم، أليس لي ملك مصر؟ ألسنا نحن ورثة ملك مصر من زمان بعيد؟ وهذه الأنهار تجري من تحتي. طبعا كانت الأنهار، إما يقصد نهر النيل أو يقصد بعض الترع التي أخرجت من نهر النيل إلى قصورهم وتجري من تحتهم فعلا. ثم أيضا يقول عن موسى: فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. ألا لو ذهبت إلى المتحف مثلا في القاهرة تجد يعني أسرة الفراعنة من ذهب، تجد كراسيهم من ذهب، أوانيهم من ذهب، عندهم اللعب بالذهب شيء غير عادي، وحتى الأسورة. والغريب وهذا كان موجود، بعضهم يقول الأسورة للنساء، لا، ملوك الفراعنة كانوا يضعون أسورة من ذهب على أيديهم. فكان الفرعون يقول لقومه: فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب، موسى ما عنده الذهب الذي عندنا، أو جاء معه الملائكة مقترنين. يعني كانوا يقول هذا ما عنده زود دنيا بحيث عنده ذهب مثل اللي عندنا، ولا عنده ملائكة جاءوا يشهدون له بحيث يصبح خلاص حق لا شك فيه، فما عنده هذه ولا تلك، إذا لماذا نؤمن به يعني؟ ولذلك قال الله سبحانه: فاستخف قومه فأطاعوه. وهذه هي مشكلة الفرعونية، هي قضية الاستخفاف واللعب على الناس.

0: السرايا اف ام اشراقة نور في اثير الوطن.
1: اشراقة نور في اثير الوطن.
2: في هوا
3: نوافذ على الدرب.
4: نوافذ على الدرب.
3: برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب. إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان.
4: زينب رمضان
3: عبر راديو السرايا.
4: عبر راديو السرايا
3: 99.3 اف ام.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في زمن تتسارع فيه الحياة وتتغير فيه القيم دون أن نشعر، أصبحنا نرى مشهدا مؤلما يتكرر في بيوتنا بصمت، حين يتحول البر ذلك الخلق العظيم إلى الذي أوصى به الله عز وجل إلى جحود بارد واستخفاف صامت بعقول الآباء والأمهات. لم يعد العقول صراخا أو قسوة ظاهرة فقط، بل أصبح أحيانا في نظرة أو تجاهل أو تقليل من الرأي أو سخرية مبطنة. حلقتنا اليوم ليست للاتهام، بل للتنبيه وللفهم والتصحيح والتوجيه والإرشاد والعودة إلى الأصل، أصل الرحمة والبر والإحسان. عنوان حلقتنا اليوم: حين يتحول البر إلى جحود واستخفاف صامت بعقول الآباء والأمهات. الجحود الصامت هو عقوق غير مباشر يظهر فيه تجاهل الحديث، الاستهزاء الغير معلن، عدم التقدير، الخبرة، التعامل بتعال فكري أو مادي. وأخطر ما فيه أنه غير محسوس أحياناً، لكنه جارح جداً. نقف عند هذه النقطة ونتحدث فيها قليلاً. الآن نرى الجحود، والذي أسميناه جحوداً صامتاً غير معلن، ما فيش صوت عالي، ما فيش صوت ممكن أنا نعارك بويا أو أمي أو نرفع صوتي أو ممكن نكسر أو ممكن نخرب. لا، الآن أصبح التجاهل هو أحد أركان أو أساليب الجحود لدى الأبناء في هذا الزمن، وهو ما نسميه بالجحود الغير مباشر أو غير الظاهر. مثلا نتجاهل حديث الأم أو نتجاهل حديث الأب أو حتى اتصالاتهم. طب ليه أمك ترن عليك؟ لا لا لا، فوتها وبعدين يرد عليها. هذا اسمه استهزاء غير معلن وعدم تقدير الخبرة لبوك وأمك. حتى لما يعطوك معلومة أو يعطوك فكرة أو يعطوك معنى، ما تنساش أنت وياه. كلامنا اليوم على فكرة موجه للشباب وللفتيات وحتى المتجوزين اللي عندهم أباء وأمهات، ولا سيما الكبار في السن. تحديدا أنا أتحدث عن الوالدين، وتحديدا بين قوسين الكبار في العمر اللي وصلوا 50 فما فوق، تحز في نفسهم وتألمهم. يعني تتصل بي أحد الأخوات تقول لي أنا أولادي رأيي بالنسبة لهم رأي قديم، معاش أصبح عندي قيمة، رأيي ملاش أي أهمية. يقول لي أنتي أصلا أنتي شنعرفك؟ عارف كلمة لما تقول لبوك وأمك أنت شنعرفك أصلا في الموضوع؟ كلمة هذه والله إنها تهز الوجدان من داخلهم، تهز الوجدان وتألمهم، والله يبكي داخليا. ممكن هو ما يوريكش إنه هو زعل بوك أو أمك، ولكن داخليا بيتألم. هو فرحان بيك إنك كبرت وبديت راجل أو بديت شابة، لكن جي تقول له أنت رأيك قديم وأنت ما تفهمش المواضيع اللي توا، جمعز معاه وفهم، جمعز معاه وفهمه بدل ما أنت تستهزأ بيه. أو حاول دائما أتحدث عن العاطفة وأتحدث عن الحوار الأسري، اجلس تحدث معهم بلطف، التعامل بتعالي فكري، يعني أنت جاهلة شن عرفك ليه؟ أنت خيل واحد يقول الأمة أنت جاهلة شن عرفك بالقصص اللي زي هذه، أو يقول الابن يقول البو أنت واحد جاهل، ما أنت ما تفهمش في المواضيع هذه، بيعلم بو فهمه، احكي معاه، اجلس جنبه. الشيء الآخر، لماذا يحدث هذا التحول؟ شو الأسباب؟ نحن دائما نقوله أن ربوا أولادكم زي ما قال سيدنا علي رضي الله عنه، ربوا أولادكم في لا تربوا أولادكم في زمان غير زمانكم، هم ليهم زمانهم ونحن لنا زمانه، لكن هناك مبادئ وقيم وأخلاقيات وثوابت لا يمكن أن تتغير. القيمة الأخلاقية لا تتغير مع الزمن، الصدق لا يتغير مع الزمن، الوفاء لا يتغير مع الزمن، الاحترام التقدير لا يتغير مع الزمن، اللي تغير مع الزمن الأداء اللي نستخدمها في استعمال الصدق والأمانة والوفاء والاحترام والتقدير هي اللي تتغير. الآن زمان ممكن كلمة أنا أحبك يا أبوي أو أحبك يا بنتي كانت شوية ثقيلة، ما يقولوش فيها نوع التربية أو نوع الإيديولوجية الثقافية اللي عاشوا فيها ينحرجوا أنهم يقولوها عندهم عيب، لكن الآن أصبح كلمات التعاطف أصبحت موجودة يعني عادية، يعني لما الطفل الشاب يقول أمه أنا نحبك يا أمي وأنتي نحبك يا ماما أو نحبك يا أبوي، ليش تحرموا فيهم من أقل كلمة؟ عارفين الاحترام والخوف في مثلث تربوي أخلاقي اللي هو مثلث الخوف، ضلع الخوف وضلع الاحترام وضلع العاطفة، أكبر ضلع فيهم هو ضلع العاطفة. تخيل لما يكون الخوف هو والاحترام أنت يعني عطيهم أهمية أكثر من الحب، هنا هتكون العلاقة بائسة بينك وبين بوك أو بينك وبين أمك. لازم الحب، علاقة الحب حتى مع الله تكون علاقتنا علاقة حب مع الله. لو حبينا الله هنأدي العبادة من أجمل ما يكون، لو حبيت بويا وأمي هنكون مطيع، هنسيب القراية قدامي أو نعتذر بطريقة لطيفة نتيجة مديري أو العمل واخد مني وقت، يا سيدي خصص لهم يوم في الأسبوع، هذا أمر مهم من ضمن الأشياء. فجوة الأجيال اللي احنا توا تكلمت عنها، جيل زمان وجيل توا، ما عادش نقول الكلام هذا الآن، يعني حقيقة نحن اللي عايشين معاهم مش هم اللي عايشين معانا، نحن لازم حتى احنا نتفهم الوضع الجديد، ولكن هذا ما يمنعش ان الابن يحبني ويحترمني ويعطيني وقت من أوقاته، لا هو وقته كله على التكنولوجيا زي ما تكلمنا في الحلقة السابقة، السوشيال ميديا والنقال اللي أصبح يرافق فينا في كل مكان نمشي فيه، حتى في السرير ما يرقدش إلا هو جنبه، ولازم الإضاءة على وجهه، ولازم تفتح الدار مظلمة والتليفون على وجهه، ولو قعد عطاه ساعة من ساعات التليفون هذا مع أبوه وأمه مش كان أسلمنا؟ مشكلتنا ننتبه لأبائنا وأمهاتنا عند حافة القبر، هناك ننتبه نقول يا ريتني جلست معهم، يا ريتني عبرت عن مشاعري. الشعور الزائف بالاستقلال طبعا هذه أحد الأسباب اللي أحدثت هذا التحول بين الأباء أو هذه الفجوة بين أباء والأبناء، يشعر الشاب أنه هو كبر وقعد صاحب مسؤولية وأنه هو مستقل وعنده استقلالية والبنت عندها استقلالية، فبالتالي يبدأ الانسلاخ عن الوالدين وكأنهم عندكم مهمة وانتهت. لا، ما تشعرش بوك وأمك أن مهمتهم انتهت، هم الآن وصلوا إلى مرحلة بعد ما أنت كبرت إلى مرحلة الاستشاريين، الأب والأم هم القادة في البيت، فما تغيبهمش. عارف كسرة النفس للأب والأم والعامل النفسي لما أنت ما تاخذش رأيه في مواضيع، ما تشاورش في مواضيع، هو هيعطيك رأي، أنت دير اللي تبيه بس خذ رأيه، ربما رأيه كان سديد، ربما رأيه تقدر أنت توفق ما بين رأيك ورأي أبوه، حسس أنه هو مازال موجود في البيت، حسس أنه هو له مكانة في البيت، حسس أنه هو مازال القائد وأنه مازال بصحته. أكثر شيء يمرض الأم والأب هو أنهم معاش ليهم مكانة أو ليهم قيمة في البيت، شيء مزعج جدا جدا جدا.

طبعا زي ما تكلمنا أن تأثير البيئة أيضا والمقارنة له تأثير كبير جدا في حزب نفس الأم والأب. لما أنت بتقارن بوك وأمك بعائلات أخرى، شوفوا عمي ولا شوفوا جارنا مش معدل على عياله، ما يتدخلش في حياتهم، أنت تتدخل في حياتي، لا هو ما يتدخلش في حياتك، هو خايف عليك، هو يحبك. ما تنظروش للأمور هذه نظرة سلبية. جارك ممكن هو ما عندهش علاقة مع ابنه أصلا، ما فيش عاطفة، ما فيش تواصل أسري، ما فيش أي رابط بينه وبين أبوه وأمه، فبالتالي هنا شو بيحصل؟ يحصل تنافر، وهو ماشي على راسه، يروح أمتى ما يروح، يرقد أمتى ما يرقد، يمشي العمل ما يمشيش العمل، يتزوج ما يتزوج، يختار الإنسان بدون ما يشارك الأسرة. هذه واحدة من المشاكل. هو صح أنت تختار الزوجة التي بتتجوزها، إن شاء الله ألف مبروك، ولكن خلي أهلك ليهم رأي وليهم وجهة نظر، لأن المرأة اللي جاية للبيت ما هي جاية لك الواحدة، جاية لأسرة، لمجتمع داخل الأسرة، فلابد أن يكون ليهم مقام ولهم مكانة وليهم احترامهم وتقديرهم. لما الابن تشوفه حتى زوجته كيف يرد على أبوه وأمه، فبالتالي هي مش هتحترمهم ولا هتحترمك أنت، هتبدأ فوضى، الحياة فوضى. فاحترام الآباء والأمهات وخاصة في عمر متقدم، أمر متقدم أو غير متقدم، ولكن تحديدا أتكلم عن الآباء والأمهات في السن المتقدمة، لابد من الآن. بالنسبة للأمهات الصغار علموا أولادكم من الآن الاحترام، علموهم الآن كيف إن لك كلمة وإن لك تقدير، كلمة في الصواب مش في الظلم. لا أتحدث عن الظلم، أنا أتكلم عن المتوسط العام أو السواد الأعظم من المعاملات والسلوكيات الحسنة. لا أتكلم عن الأم الظالمة أو الأب الظالم، لا أتكلم عن أباء والأمهات اللي سلوكهم تربوي فعلا. من الآن أبدي علمي ابنك كيف إن هو يحترمك، عشان لما يكبر يوم تكبر يوم الأيام ما يعملكش باستخفاف ويستخف بعقلك ويقول لك أنت ما تفهميش، وأنت الكلمات الجارحة لكثير للأسف الشديد من الشباب والشابات يقولوا فيهم لأمهاتهم. ويعني كنت في حديث مع إحدى الأخوات كبار في السن، جوزت أولادهم كبار في العمر، كنا جالسين كي جلسة حوارية مع بعضنا، كنا نتكلم عن هذا الموضوع أن الأباء الأبناء الآن أصبحوا يستخفوا بعقول آبائهم وأمهاتهم، أنت مخرفة، أنت كبرتي، عيب. هذه كلمات جارحة تسبب أرق، وما تخليش الأب أو الأم يرقد الليل بطولة هو بس يفكر في كلمتك. ما تعرفش الحسرة اللي ممكن تصير في قلب الأم أو الأب نتيجة مثل هذه الكلمات. طبعا بالنسبة لأشكال الاستخفاف بالعقول الوالدين، مثلا زي ما حكيت توا، أنتم ما تفهموش في الزمن هذا، أنتم قدم، أنتم من زمن الماضي. طبعا التجاهل للنصائح تماما، طبعا تتخذ قرارات مصيرية دون رجوع إليهم، زي ما حكينا على الزواج، السخرية من آرائهم خاصة أمام الآخرين، إذا كان زوجتك أو أمام الناس أو الضيوف الموجودين عندك، دائما أنت ما تستهزئ على رأيه، لا تظلم، هذا شن عارفة هذا، يعني كلمات الشباب معروفة. طبعا من ضمن قصص تحكي لي إحدى السيدات، قولي ابني يستهزأ برأيي لأني لم أفهمش التكنولوجيا، فدائما ما يهزع علي ويقول لي أنت شن عارفك، أنت أم قديمة، ليش هي في أم جديدة وأم قديمة؟ هي الأم هي نفس الأم، هو القرآن لما قال وصى على الأمهات ما قالش أم قديمة وأم جديدة، الأم تحترم قديما وحديثا في أي زمان في أي مكان في أي عهد وفي أي زمن تحترم. الأم لها القدسية الخاصة اللي قدسها الله بها. يا أخي أنت انخلقت، انصنعت وانخلقت في داخل رحم هذه المرأة، مش أنت إنسان خرج من إنسان، عارف شو معناها؟ أنت تكونت وقعدت إنسان متكامل في رحم تلك المرأة الجاهلة اللي أنت تشوف فيها جاهلة وتشوف فيها متخلفة مش قادرة تمسك النقال أو تتعلم. وبرضو إحدى السيدات من ضمن الجلسة تقول لي بنتي تعتبرني حتى نفس الشيء قديمة، وما تسمعش في كلامي، تقولي أفكار كلها قديمة، تبي الناس يضحكوا علينا، تبي الناس يقولوا علينا، لازم لما يجينا حد يديروا قدامه كذا برستيجات وبروباغاندا على الفاضي، لا فيها قيم ولا فيها أخلاق ولا فيها احترام. الأم اللي كانت يعني تدير في الحلويات ولا تدير في الأشياء، تقول إن شاء الله تبي هذه نقدمها للضيوف اللي جايين، لا هذا حاجات قديمة ما نقدمهاش. والأم بعد ما تتعب وتدير الحاجات
تجيب بنتها وتنزل من مستواها وتنزل من قيمتها. عارفة يا بنتي أنت شندرتي لأمك جرحتيها كأنك خديتي السكين وشقيتي صدرها. فجأة قعدوا يحسوا الآباء والله يحكوا لي قعدوا يحسوا أنهم كانوا يقعدوا في معزل، قعدوا يعيشوا في عزلة بعيد عن أبنائهم وأبائهم، لدرجة أنهم وصلوا إلى الأزمات القلبية، وصلوا إلى الاكتئاب، ودخلوا في مشاكل نفسية وأرق، ومعاش يرقد بيرقد دواء بيرقد عشان خاطر نفسيته تعبانة حسب أولاده، تجاهل مكالمات الوالدين. وهذه ما كثيرا ما تحدث للأسف. لا لا أمك ترن عليك، لا بعدين ترد عليها بعدين. أفرض أمك هذه مريضة، أفرض أمك هذه قاعدة في لحظة مرعبة، لحظة تطلع في روح بترن عليك يقول لك ألحقني، أفرض أمك طايحة مكسورة، أفرض والع النار في الحوش، أفرض سيرة قصة أمك ترد عليها لو كنت قاعد مع مديرك في وسط الاجتماعات من استاذن. يعني أنا واحدة من الناس أيام دراستي العليا ممنوع التليفونات، طلبت من الدكتور قلت له ممنوع التليفون إلا على اثنين، سمحني اللي هرد هنطلع ونسيب المحاضرة من أجل اثنين، أولادي وأمي وبويا، هذوما ما نقدرش أن نسكر التليفون لأن ما نعرفش ممكن يحصل. من بعدها اعتمدوها هي الفكرة، قال عندك حق، قلت له أمي ما خليش أمي تنشغل عليا، مجرد أنه أنت ما تعرفش قلب الأم شين ممكن كيف يغلي عليك، كيف تفكر شين سيرة، ليش ما ردش، زعما دير حادث، زعما حد ضاربه، زعما زيرة مشكلة. تبدأ مسكين الشيطان شاطر طبعا، يبدأ وسوسته، يبدأ يحط لها في أفكار وتصورات ذهنية بشعة، المرات تمرض وتطيح ولدها ما سير لشيء، عبارة عن يهدرس مع أصحابه في كافي يشرب في قهوة بس مش معدل إن مش فاضي يرد على أمه، أو ما بيش يرد على أمه، منحرج قدام أصحابه. لك الشرف إنك ترد على أمك، لك الشرف إنك عندك أم ترد عليها، في اللي يتمنى يعرف من هي أمه أصلا. هذه قصة من قصص إن شاء الله تطرق لها في حلقة من الحلقات، نظرة أبناء الخطيئة ونظرة المجتمع إليهم، قديش تحز في القلب. أنا لما نسألهم أبوك حي أمك حية متجوزين قاعدين في الحوش مع بعض، أحمد ربك في اللي مش عارف من هو أبوه من هو أمه، أنت ما عندكش مشكلة أمام هؤلاء الناس، نسأل الله أن يرحمهم برحمته. تجاهل، ما تجاهلش تليفون أمك وأبوك، هذه كارثة من الكوارث، لأن أبي قاعد يفكر ولش نسير له، ضربينا ناس سير له حاجة، وإحنا في زمن رامش غير آمن 100%. كل مرة نسمع جثة معزوقة في تركينا، عيل مخطوف، جثة مختفية، جثة مشوهة، يعني في شيء يحصل الحاجات. فبالتالي طمن أمك وأبوك، قول لهم أنا قاعد قريب، أنا تو قاعد مع أصحابي، على الأقل يطمئنوا باش يرقدوا هم مطمئنين. طبعا عدم الرد على الأم والأب وعدم واللامبالاة بآرائهم، هذا كله عقوق، هو تسحبوا احنا العقوق إن هو السب ولا الشتم ولا رفعة الصوت ولا عدم تكسير الأشياء في البيت أو عدم الرد عليهم، لا، هنسمو فين احنا عقوق الناعم في صورة ناعمة، اللي هو ما يردش، يتجاهل، ترك كلمة أمه ما يردش عليه، آه ساكت ما ردش عليه ولا قل أدب عليه، وما ردش عليه ياريتها رد سمعت صوتها، يردش أصلا مش معبرها، هذه بروحها يعني طعنة قوية للأم والأب. يعني كل هذه الأشياء تأذي الأم والأب. أعزائي المستمعين، ضروري ما ننتبه لهذه النقاط، لأن حقيقة الشكاوي والرسائل اللي جتني في خلال اليومين السابقين، كلمتني إحدى السيدات تقولي أريدك تطرقي لأولادنا اللي معاش يعبروا فينا ويعتبرونا ناس جاهلة، يعتبرونا ناس متخلفة، نحن والله نفهم ونعرف ونمسك التليفون، يعني مسكينة تعذر على روحها. يعني أنتوا وين وصلتوا لأبائكم والأم اللي مرضت نتيجة عدم احترام أبناء أهليها بحجة أن هي أنتي عارفين الأبناء الأباء والأمهات شنو يحسوا لما يكبروا في سن معين، يحسوا أنهم ثقلاء على أولادهم، شعور أنه هو ثقيل، أنه معاش له قيمة، شعور أنه هو حمل زائد عليهم. ما تنساش يوم الأيام وانت صغير كانت حملتك في بطنها وبعدين جابتك ورضعتك من دمها ولحمها، رباتك، حفظاتك، غيرت لك، لبست لك، تشيلك للعيد، تشيلك، تشري لك ملابس العيد، فرحانة بيك، كيف كانت هي تعتني بيك، وأول خطوة مشيت فيها وأول كلمة قلتها وأول يوم درست فيه في الروضة ولا في المدرسة، وكنت قداش كانت فرحتها. هل هذا هو الجحود والنكران؟ هذا هو رد الجميل بالجحود والنكران؟ يعني هذه الأمور هتتذكرها صحيح، ولكن هتتذكرها وانت تحط فيها في القبر.
وانت تدفن فيها هتندم، تقول يا ريتني، حيث لا ينفع الندم. الان نشوفه على السوشيال ميديا، امي يحكي لي ابني من يومين، قال ابن صديقه امه توفت، قال يا ماما منزل منشور كاتب ينصح فينا ردوا بالكم من امهاتكم ما تسيبوش لحظه، لازم تشوفها امك، تجلس معاها تحكي معاها. قال لي شكلها يا ماما مزعلها او حاجه، قال لي زعلان زعل كبير جدا، شكلها مزعلها. يعني لاحظ ابني هذا الشيء. يبقى انت يوم اللي تموت امك، لو انت تهيئك ان الموت حاجه عاديه، البو والام، عارف فراغ. انا اللي انسانه كبيره، مجرد ما توفت امي وابويا حسيتها زي الرسمه اللي امتسحت، لا يمكن نقدر نعودها زي ما هي، لا يمكن تقدر تعاود. تجد تتمنى انت بس تقول يا ريتني قلت لي انا نحبك يا ابويا وانا نحبك يا امي. هذيك اللحظه لحظه صعبه جدا، لحظه وفاه الام والاب.

طبعا أحبابنا المستمعين، زي ما تكلمت أن هذه كل الصور اللي ذكرتها، عدم الانتباه وعدم الرد، هي كلها صور ناعمة لعقوق الوالدين. ما بيكش تفتكر أن عقوق الوالدين بالصوت فقط، ولكن حتى بالإهمال يعتبر عقوق للوالدين، لأن الألم موجع داخل الأم والأب. الله عز وجل يعلم كل هذه الأمور، يعني أي شيء أنت ديره ثق وتأكد أنه بيرجع لك يوم الأيام. طبعا حاول أن نعطي بعض الحلول لهذه المشكلات ونصائح للأبناء، حتى للأباء مش الأبناء بس. دائما تذكر ابني وابنتي الشاب والشابة، ما تراه أنت بسيطا لا يفهم هو من صنع الله، وجعلهم الله سبب لوجودك وصنعك، اللي هم الوالدين. أنت شوفيهم ناس بسطاء، ناس جاهلين، ناس ما يفهموش، ناس ما عندهمش أفكار، ناس ما عندهمش تكنولوجيا، ما همش متطورين. ثق وتأكد أن هذا الجاهل أو البسيط أو اللي ما يفهمش هو من صنع الله عز وجل، والله عز وجل جعلهم جسر لتصل أنت إلى هذه الدنيا، لتعيش وتمارس مهنتك وتمارس وجودك في الحياة وتجربتك في الحياة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني أمك وأبوك اللي الله عز وجل وصى بيهم وجعلهم سبب لوجودك في الحياة، أنك تراهم ناس جهلة وما ينفعوش، ثق وتأكد أن الله عز وجل رقيب على هذه التصرفات، وكما تدين تدان. استبدال، طبعا بدل ما كنت، طبعا نحن نتكلم عن العقوق الخفي أو العقوق الناعم، بدل ما كنت تستهزأ أو تسخر منهم بطريقة واضحة ومباشرة، قعدت تستهزأ بطريقة غير مباشرة. وبدل ما تسخر منهم احتويهم، قولها ماما تعالي نوريك حاجة في النت مثلا، تعالي هذه جيب لها جهاز وريها كيف تستخدمها، تواصل معها، تدير جروب هي وبناتها، ولا تدير محتوى هي وصحباتها، ويبدأ يهدرزن، ممكن هي كرعيها ويجعن فيها تقدرش تمشي، ممكن هي تدير جروب على الواتساب على أي منصة، تقدر تهدرز مع صحباتها مع بناتها، كنوع من تغيير الجو، بدل ما أنت تسخر منها وتضحك عليها وتهزأ عليها. أيضا يمكن أن تستبدل التجاهل بالإنصات، بدل ما تتجاهل أمك أنصت إليها، لعل في كلامها أو كلام أبوك حكمة مخفية في الكلام. يعني مرات الأب والأم، أنا عن نفسي دائما نقول الله يرحمك يا أبويا، ليش؟ لأن كل كلمة قالها لي وجدتها حقيقة في الحياة، مزبوط. لما كان ينبهني وينصحني بأشياء معينة دائما نقول الله يرحمه ويسامحه، فعلا الكلام اللي كان يقوله صح، رغم أن أبويا مش مواليدي، أبويا هو يعني مواليد الأربعينات، شن جايبه لي، لكن فعلا اتضح لي أن كلامه كان حقيقي وصحيح. أيضا درب نفسك أيها الشاب والشابة على قول رأيك مهم بالنسبة لي، زي ما حكى أحد الأساتذة عن مثلث العلاقة، الخوف والاحترام والحب. مثلث الحب لابد، ضلع الحب عفوا، لابد أن يكون أطول ضلع. مجرد أنك حبيت هتبدأ الاحترام. الخوف نحن ما نبوش خوف، خوف واحترام غير مطلوبين. أنا نحب، أنا نحترمك ونخاف منه، نحترم عشان نخاف منه، لا، أنا نحترمه لأني نحبه. ياريت تكون هيك، تكون العلاقة ورأيك بالنسبة لي يهمني، عارفين. لأن الأب والأم زي ما حكيت في بداية الحلقة، مركز القيادة أمر مهم جدا جدا بالنسبة لهم، لأن هم أساس وجودكم، هو اللي جابك، هو اللي رباك، هو اللي اعتنى بيك لحد ما كبرت وقعدت راجل، أو كبرت وقعدت شابة، فتجي في الأخير لا رأيك، لا رأيهم مهم جدا. على الأقل أعطيهم الإحساس هذا، لما يحس أنه هو قائد. تشوف رأى الأباء والأمهات لما يشوفوا أبنائهم كبروا، الشاب أصبح رجل ملتحي ومش نباتة زي ما نقوله بالليبي هيك، والبنية أصبحت شابة يافعة وانخطبت أو هو خطب، ويحس روح أنه هو دار إنتاج في حياته. وفعلا هذه الأهمية. يعني بالأمس كنا مع صديقات تقول لي نقولها شن وانت خدمي، قالت لا أنا ربت بيت، قلت لها أنت أحسن مهم، أحسن عمل تقوم به أنك ربت بيت وربيتي أجيال وجبتي وربيتي وأسستي وأخرجتي للمجتمع 3 أو 4 أسر ناجحة، وهذا أعظم بناء.
تخيل الأب لما يشوفك متجوز بأولادك ويشوف بنته متجوزة بأولادها ويجوا يوم الجمعة يلتموا عند الآباء والأمهات، شوف هو يفتقر، يحس بأنه هو دار إنجاز، دار عائلات، دار كيان، دار أسرة. هذا الشيء ما تحرموش أبائكم من هذا الشعور، الشعور الرائع. مش لا ما نبيش أمك وما نبيش أبوك وأنا فكني منهم، لا هي تبي أبوها أمها هي بس، لا انتبه، حتى أنت عندك بات وأم انتبه لهم. طبعا النصيحة الثانية أو التوجيه الثاني قدمة لمن؟ للآباء والأمهات. لازم نعرفوا، يعني يوم الأيام قلتها يعني ودائما نقول فيها، أن إحنا الآن الآباء والأمهات نعيش مع أولادنا، مش هم عايشين معانا، وهم صغار كانوا معانا، لما كبروا إحنا الآن عايشين معاهم في زمنهم، في مكانهم، في التكنولوجيا بتاعهم، في حياتهم اللي هم عايشين فيها. لذلك واجب علينا ألا نواجه الجحود بالقسوة. لما يكون ابني قاسي ما نكونش أنا أقسى منه ورد عليه رد عنيف، ممكن أنا نستقطبه ونجيبه بهدوء، ممكن نحكي معاه. الحاجة الثانية، إذا كنت أنت أصلا قاسي معاه، فبالتالي مرات القسوة اللي يديروها الأبناء نتيجة قسوتك أنت ليهم أساسا. فحاول أنك أنت ما تواجهش الجحود اللي دايرة ابنك معك بالقسوة، عشان يزيد زي ما نقوله العناد يزيد عناد، يعني حاجة تزيد العناد. لا، حاول أنك أنت تكون أهدى وأرق. اقتربوا أيضا من الأبناء باللغة العصر، حاول أنك تتعالي يا ابني وريني كيف نخش على هذه، تعال وريني كيف ندير هذه، حاولوا أنك كمنتو أو أشرح لي أنت كيف تستخدم فيه، شن تستفيد، بيحط لي عليه برنامج نستفيد منه أنا مجمز. ممكن أنت تشارك ابنه هو يشاركك تنبسطه، ممكن تلعب حتى جيم مع ابنك، يعني ما فيهاش مشكلة. وين مشكلة؟ حتى تغيير جو، يعني أفتحوا باب الحوار للأوامر. حاول أنك أنت دائما تتكلم في كل حلقة، هنتكلم عن الحوار هذا سواء بين الأزواج أو بين الآباء والأبناء، لابد أن يكون هناك حوار قائم. أفتحوا باب الحوار بينك وبين أبنائك أو بينك وبين بناتك في موضوع خاصك، موضوع التجاهل وموضوع الاستهزاء. حاول أنك تحكي، ولا بنتي يوم الأيام هتكبر وتجدي أم، وأنت يا ابني هتكبر تبقى أب، وأبنائك هيستهزوا بيك كيف ما أنت تستهزأ. عبروا عن مشاعركم بدون ألم، بدون لوم. عبر عن مشاعرك، يقولاش أنت صفتك ونعتك، ماما أمتى بنشوفك، أمتى تجلسوا معايا، أنت ضامن نعيش اليوم نعيش بكرة. حاول أنك أنت، أنا نحبك، نحب نجلس معاك، نحب نمشي معاك، نحب نطلع نتعشوا برا. حاول أنك أنت تطلب الشيء من هذا، وأنتوا الأبناء ما ترفضوش هذه الأشياء. طبعا على مستوى الأسرة الجلسات ضروري، سواء من الأبناء ياريت، يعني حاجة جميلة جدا لما يتفقوا الأبناء في مع بعضهم أن الأسبوع هذا كنا نلتقوا عند بونا أمنا، أو حتى اللي عايشين مع أبوهم أمه نتفقوا أن الجمعة هذه ما نطلعوش زي ما تقولوا لغة الشباب نكنسل عن أصحابي، والجمعة هذه ندورها جلسة أسرية مع أسرتنا، نجلس مع بعض مع خواتنا. شوف أختك ممكن محتاجة شيء، شوف أمك، شوف أبوك. حسسوهم بالأجواء الأسرية، المشاعر الأسرية، مشاعر الامتنان داخل البيت. حاولوا تحكوا قصص، كل واحد يحكي قصة شن صار معاه الأسبوع هذا. حاولوا تاخذوا الآراء مع بعضكم، حاولوا تكونوا أسرة مترابطة مع بعضكم مبنية على الاحترام والتقدير والتفاهم. طبعا في تنبيه مهم جدا، الجحود لا يبدأ كبيرة، هذه النقطة أحب أن نوضحها، بل يبدأ بتفاصيل صغيرة يتم التغاضي عنها في الصغار. زي ما حتى نحكم مع أمهات الصغار في السن، أبدي من توا أعلمي ابنك أنك أنت مهمة، إن هو لازم يأخذ رأيك ويستشيرك قبل ما يدير الحاجة. ليش؟ لأن ما يحصل من جحود الآن من الأبناء والبنات في هذا العمر بعد ما كبروا هو نتيجة إهمال الأم والأب، إهمال الأم. فلازم على الأم أن هي تنبه طفلها الآن، نحكي على الأمهات الآن، نبهي أن رأيك مهم وأن لازم يستشيرك، وأن ما يخدش حاجة من حد نيني شاورك أنت قبل، لازم أنت توافقي أو ترفضي، ولازم لما ترفضي تعطي أسباب الرفض عشان تكون أسباب الرفض مقنعة عند الأطفال. فالجحود لما نتغاضى من هو طفل، أتغاضى عن نكران، أتغاضى عن جحود، أتغاضى عن العزلة اللي هو فيها، أتغاضى عن الردود لما يرد علي علي صوته وما نعدلش عليه وما نقولهاش عيب مع ماما ونحكي معاه، فبالتالي الشيء هذا يكبر معاه، فما تلوميش عليه لما يكبر.
لأن هذا كله لما أنت تتغاضي عليه بتحول إلى برود عاطفي مؤلم. هيئ المك لما توصلي سن الخمسينات فما فوق هتقول يعني أنا كبرت، يعني معاش لي دور، معاش لي قيمة، معاش لي اهتمام. فبالتالي الأشياء هذه متعبة وللقلب حقيقة يعني، وممرضة للأمهات والآباء. فانتبهوا للبدايات حتى لا تخسروا في النهايات.

موعظة لكل مستمعينا الكرام. هذه الحلقة حلقة حساسة، وهي حلقة طلبت من قبل الأمهات والأباء. وتذكروا في حلقة بحلقات تكلمت على الأب اللي ما كانش له دور ولا له قيمة في البيت، يقول عيالي نكريني، المرأة هي المسيطرة. تذكرون حلقات هذه؟ كذلك الأمر نفس هذا يعتبر عقوق، لما يشوفوا حتى الأم، تنبيه للأمهات، حاولي أنك تعلمي أولادك كيف يحترموا أبوهم. لو شافوك أنت القدوة، لما تحترمي زوجك وتقدري زوجك وتاخذي رأيك، فأنت تعلمي أولادك أن الأب له قيمة داخل البيت، أن الأب هو السلطة داخل الأسرة. لما يتم تجاهل الأب وعدم أخذ رأيه منذ البداية، أنت أساس القصة، التربية أساسها أنت داخل البيت، هو الأب دائما خارج. الأب ممكن يجي، لابد، حتى نحن مش معناها ننفو دوره، لا، دوره مهم حتى هو، ولكن أنت احترامك لزوجك وتقديرك لزوجك. أنا نتذكر أمي دائما تقول اللي ما يحترمش بوه معناته ما يحترمنيش أنا. كانت دائما مقارنة نفسها ببوية تماما، في الزعل، في الاحترام، في التقدير. دائما أب هو ما حدش ياكل لما هو يجلس على الطاولة، ما حدش يمد إيده لما أبوك يمد. والله نتذكر نصائحها للآن. تخيل أنت الأم لما تكون بهذا الشكل وتعطي للأب قيمة عليا داخل، وسلطة، اللي هو السلطة أصلا داخل البيت، فبالتالي يتربى الأولاد على احترام هذا الأب وتقدير هذا الأب. أنت لما تتعود على هذا الشيء وتحترم أبوك، فبالتالي أنت تعرف شو بيحصل معك. بيحصل معك الرضا، بيحصل رضا الله عنك ورضا والديك عنك، بتنفتح لك أبواب العز وأبواب الرحمة وأبواب التيسير في عملك، في زواجك، في أولادك يوم بكرة. فالوالدين راه نعمة عظيمة جدا في وجودهم في الحياة معنا. أمتى تفقد هذه النعمة وتحس بقيمة هذه النعمة؟ يوم اللي أنت تفقد والديك، يوم اللي تظلم. إذا كان يقول الأم لما تموت يقول لك قفل باب من أبواب الدعاء المستجاب، يعني كنا نرزقك أو كنا نعطيك أو كنا نحبك من أجل أمك، ماتت التي كانت تدعو لك. من بيدعي لك أنت دائما في صلاتنا إحنا الأمهات؟ ربي يسر لهم، ربي يفتح عليهم، ربي يبعد عنهم عيال الحرام وأولاد الحرام. تبدأ الأم تدعي، هي يمكن ما تقولهاش لك بس صدقني هي تدعي لك. والأب كذلك الأمر يدعي لك بالصلاح والفلاح والنجاح والرزق، وما يحوجكش الحد، دائما أباهم راهم يدعو. فهل معقولة أنك أنت بعد كل هالمعاناة وكل هالحب اللي صادر من الأب والأم، تقابلهم بهذا الجحود وهذا الاستخفاف بعقولهم وتفه رأيهم وعقولهم؟ هذا لا يجوز ولا ولا ولا ولا يقبل شرعا ولا عرفا ولا منطقا ولا عقلا، لا يمكن، مرفوض رفضا باتا. فبالتالي أيضا احترام الأم والأب أمام زوجتك وأمام أولادك يخليهم قدوة. يعني زوجتك هتحترمك، أولادك هيحترموك لما يشوفوك قداش أنت مطيع لوالدك، ويقول لك إن شاء الله الساعة 2 في الليل 3 في الليل يقول لك أنا محتاج لك، نبيك ولع السيارة ومشيله على طول. هيك بتعلمهم التضحية والإيثار مع أبوك وأمك. يوم الأيام الأولاد اللي يشوفوا فيك تصرف هذا التصرف هيعملوك نفس التصرف. إذا كان جحود هيعملوك بجحود، إذا كان بعرفان هيعملوك بعرفان. فانتبهوا. تذكروا مستمعينا الكرام أن سيأتي يوم وتبحث فيه عن صوت أمك فلن تجده، وتشتاق لنصيحة أبيك فلن تسمعها، وقتها لن ينفع الندم. فلا تجعلوا البر موسما في الأعياد ومناسبات ورمضان ولا كل جمعة، ولا الحب مشروطا أنك أنت كيف ما عملت من عاملك، لا. هذه نقطة مهمة جدا، حاول أن نلفت انتباهكم ليها. إذا كانت الأم يعني مش عارف كيف نقولها، ولكن نقولها زي ما هي، ما ربتش عيالها تربية صحيحة، أو ما علمتهمش الحب وعلمتهم الحنان، كانت أم نوعا ما قاسية أو أم متجبرة أو أم مش معدلة على التربية أصلاً،

0: مكلف، لا أنت الآن بتعدل الموضوع، أصبح عندك عقل، عندك أصحاب، عندك ضنا عم، ضنا خال، الجيران، الأصدقاء في العمل، في الجامعة، في أي مكان، تشوف العلاقات الأسرية، عرفت أن أمك مثلا ما كانتش إنسانة كويسة معاك، كانت مربيتك تربية خاطئة، أو كانت ما تحبكش، أو كانت نفرتك. أنت الآن كإنسان مكلف مسلم ومكلف، أنت حسن العلاقة معهم، خليك أنت بار بيها، خليك أنت المحسن إليها. ربما هي تعتذر لك يوم من الأيام، تقول لك سمحني يوم من الأيام قصرت معك، أو الأب يقول لك قصرت معك. أنا نعرف بعض الشباب الراقيين المحترمين، بوهم طلق أمهم، مجرد ما مرض بوهم جابوه حطوه في الحوش عندهم في الشقة فوق. ليش؟ قالوا هذا في النهاية أبونا، يجلس عندنا ويقعد معنا، حتى ولو طلق أمنا وسيبنا ومصرفش علينا، أنك في النهاية نحن نعامل أبونا كما وصانا الله عز وجل بما يرضي الله. طبعا أعزائنا المستمعين، ختاما لهذه الحلقة أو في حلقتنا اليوم، حلقة نوافذ، برنامج نوافذ على الدرب، حلقة الآباء والأمهات، البر ليس مجرد واجب، البر هو شرف ونعمة وفرصة لا تتكرر. فمن كان لديه والدان فهو يملك كنزا لا يقدر بثمن، ومن فقدهما يعرف جيدا معنى هذا الفراق، فلنحسن إليهم قبل أن يصبحوا ذكرى ندعو لها بدل أن نعيش معها. فحين يتحول البر إلى جحود واستخفاف صامت بعقول الآباء والأمهات، لن يصبح الألم فيما يقال، بل فيما يشعر به الوالدان ولا يقال. كل نظرة استخفاف تترك ندبة لا ترى في قلب أم وأب. البر ليس واجبا اجتماعيا، بل انعكاس لنقاء النفس البشرية أو الفطرة السليمة. من يرى والديه عبئا سيتحول يوما إلى عبء على غيره. الجحود يبدأ بفكرة ثم يصبح أسلوب حياة. أوجع ما في العقوق أن يأتي ممن كان القلب له مأوى. حين يسقط التقدير تسقط معه إنسانيتنا تدريجيا. أعزائي المستمعين، كنت معكم أنا زينب رمضان، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: نوافذ على الدرب، نوافذ على الدرب، برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب، إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان، زينب رمضان، عبر راديو السرايا، عبر راديو السرايا 99.3 FM.
2: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا جل في علاك وترضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. أحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم في رحاب سورة، وباسمكم جميعا أرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي. حياك الله دكتور معنا في هذه الحلقة.
1: بارك الله فيكم وحياكم الله وحيا الله المشاهدين الكرام،
0: جزاكم الله خير الجزاء.
1: بسم الله.
0: يقول الله سبحانه وتعالى في سورة محمد: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذه الآية جاءت بعد آيات طويلة، فهي في القرآن المدني، وعادة القرآن المدني أن تكون آياته طويلة، جاءت بعد آيات طويلة يتحدث فيها الله سبحانه وتعالى عن الذين آمنوا والذين كفروا.
1: نعم.
0: وكيف أن الذين آمنوا إذا لقوا الذين كفروا في ساحة المعركة كيف يتعاملوا معهم. نعم. في القتال، وتحدثنا حول أنه الهدف ليس القتال بحد ذاته.
1: نعم.
0: وضربنا على ذلك مثالا قول الله تبارك وتعالى: فإذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منن بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، إلى أن يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لا شك أن العلاقة الظاهرية ما بين هذه الآية وما بين آيات القتال على الأقل واضحة في قضية النصرة، نصرة الله سبحانه وتعالى للذين ينصرونه. لكن السؤال الذي يجب أن نتحدث فيه: كيف للذين آمنوا أن ينصروا الله؟
1: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أضيف على ما قلت، العلاقة واضحة، وهي بما أنه الجو فيه لقاء وفيه مقاتلة بين الفريقين التي تحدثت عنها الآيات السابقة، وركز القرآن على كيفية التعامل بعد اللقاء، فإما منن بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. فمواجهة الكافرين الصادين عن سبيل الله مطلوبة حين يصدون وحين يمكرون وحين يسيئون إلى المسلمين. جميل. هذه المعاني تثير لدى المسلمين سؤالا، قبل أن أجيبك سؤالا، يقول: جيد، ما يكون شأننا معهم؟ ما يكون شأننا إذا نحن التقينا بهم؟ هل ينصرنا الله؟ هل يكون معنا حتى ولو كنا ضعافا؟ حتى ولو لم تكن لدينا الوسائل؟ هنا تدخل عدة تساؤلات. إجابة عن هذه التساؤلات: ما يكون موقفنا معهم وما النتيجة؟ قال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. يعني هذا وجه الارتباط. بارك الله فيك. سؤالكم: كيف ينصر المسلمون الله وكيف ينصر المؤمنون الله؟ وهل الله بحاجة إلى أن ينصره أحد؟ إن تنصروا دين الله، إن تنصروا العقيدة السليمة، إن تنصروا داعي الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم، إن تبينوا عظمة العقيدة الإسلامية، إن توضحوا دلائل الحق، دلائل الاعتقاد السليم، وتفندوا شبهات الآخرين، هذا نصر الله. يعني الآن لا يوجد مواجهة بين المسلمين والمشركين. دورك كمسلم، كعالم، كمثقف، أن تبين حقائق الإسلام وتبين أباطيل الشرك والكفر. عباس محمود العقاد الكاتب الذي هو يعد إسلاميا، كتاباته إسلامية، لكن هو يعني عجبت لما يعني كتاباته إسلامية أما ولم يكن في الصف الإسلامي بمعنى الالتزام والصلاة وكذا، لكن الرجل قلمه كان إسلاميا. ماذا قال؟ قال: حقائق الإسلام وأباطيل خصومه. لديه كتاب حقائق الإسلام المشرقة. فالمسلم أنت في أي مجال تستطيع أن تبين العقيدة السليمة، أنت تنصر دين الله، تنصر دين الله. لكن نصرة دين الله ليست بالقتال فقط، أنا هذا الذي أؤكد عليه. نصرة دين الله بالمعاملة، ببيان حقائق الإسلام، بالاحتجاج الصحيح. كل هذه السماوات والأراضين والمجرات، أنت تستطيع أن تخدم دينك بالعلم.
0: لكن ليس هذا هو المقصود هنا.
1: لا، هذه وسيلة من الوسائل. تفضل.
0: لأن القصد أنه الحديث جاء حول المعركة وحول الحرب، ولذلك يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم في المعركة، في الحرب، في المواجهة، وربما الدلالة على ذلك ويثبت أقدامكم.
1: جيد. وهل أسألك أستاذ محمد، وهل إذا انتهى القتال في غزوة بدر وأحد ولم تعد مواجهات الآية منسوخة؟ آية أنا هذا الآية محكمة تتحدث عن واقعة في غزوة أحد بدر في عهد رسول الله، وتتحدث عن واقع المسلمين دائما، فالواقع المناسبة الصريحة هي هذه التي تفضلت بها، إن تنصروا الله ينصركم في الميدان ويثبت أقدامكم في الميدان. الآن أنا أنتقل، إن تنصروا عقيدة التوحيد وتبينوها ينصركم ويثبت حججكم ويثبت طريقكم
0: وحتى ممكن أن تنطبق هذه الآية على كل ما يخوضه المسلمون من معارك حتى لاحقا. لأن تعرف إن تنصروا في المستقبل، صحيح؟ إن تنصروا الله سبحانه وتعالى ينصركم حتى في لقائكم اليوم في لقائكم مع من يضطهدكم، مع من يغزو بلدكم، مع من يقاتلكم اختلافا في عقيدتكم، في دينكم، في
1: مع من ينشر الشبهات لتشويه القرآن، ينصركم ويثبت أقدامكم مع الذين يزرعون الشبهات وكذا. فأنت الآية تحتمل، والمعنى الأول هو المتبادل لا شك، لأن سورة محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث عن المواجهة في غزوة أحد بين المسلمين وأعدائهم إلى غيره. لكن الآية دائمة غير منسوخة محكمة، هذا كلام جميع العلماء. كيف أنصره الآن؟ أنصره بتمثيل السليم للإسلام، بالدفاع عن حقائقه وتفنيد الشبهات التي تثار. الآن هذه التهمة العالمية التي الإسلام دين الإرهاب، هذا كلام غلط. الإسلام دين الرحمة والتسامح والعلم والثقافة والاحتجاج. أيضا لذلك ننتقل الآن، ويثبت أقدامكم في الميدان، في الميدان عندما يكون هناك القتال، يثبت حججكم، يثبت أقدامكم في الدفاع عن العقيدة في العصر الحديث وفي غيره. لذلك الآية عامة، بارك الله فيك.
0: في المعركة كثير من المصطلحات المجازية التي تقال ولا يقصد معناها، وأنما يكنى بها لمعاني أخرى، مثل ما تحدثنا في حلقات سابقة. فضرب الرقاب ليس المقصود ضرب الرقبة مباشرة فقط، حتى حينما يقول الله سبحانه وتعالى فشدوا الوثاق، يعني قد لا يكون المقصود هو شد الحبل على اليد، بقدر ما هو يعني التأكد من أنهم في قبضتكم بشكل محكم.
1: بارك الله فيك. شايف أنت كيف انتقلت ما شاء الله. الإحكام في الأمر
0: إلى أن يأتي، وكذلك تحدثنا حتى تضع الحرب أوزارها، وهذه كناية
1: عن انتهاء الحرب.
0: الآن هنا قال يثبت أقدامكم، وهذه أعتقد كذلك كناية، ليس المقصود تثبيت القدم في الأرض بالمعنى الحقيقي.
1: أستاذ محمد حياك الله، تنطبق في الميدان، دليل أنهم في غزوة بدر، إذ يغشيكم النعاس أمانة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويثبت به الأقدام. كانوا في منطقة فيها رمال، والمعنى الحقيقي وارد، يثبت الأقدام، الأرض التي ينزل عليها المطر ويدوس عليها المجاهدون تتثبت ولا تصبح لينة بحيث يعثر صاحبها. فتثبيت الأقدام في معركة القتال وارد، والتثبيت المعنوي وارد، وهو طمأنة المسلمين، تقوية قلوبهم، تأييدهم، هذا أيضا تثبيت.
0: لكن أنا أقصد إذا كان في تلك المعركة، ساحة المعركة
1: هنا تتطلب، لا يوجد،
0: لا أنا أقصد تتطلب أن يدعو الإنسان ربه، أن يعينه على تثبيت قدمه في أرض متحركة رملية طينية أو غير ذلك. لكن اليوم المعارك قد لا تتطلب هذا الأمر، لكن
1: الله.
0: يقال هذا المصطلح،
1: يقال المصطلح، وتثبيت الله للقلوب بإيضاح الحجج الساطع، بتأييدهم في دينهم، بتمهيد وسائل الدفاع. الآن كلها حرب إلكترونية. فلذلك بارك الله فيك، هذه كناية عن تثبيت القلوب. وكما تعرف أنت، إن تنصروا الله ينصركم. جيد، سؤالك الأول وجيه، كيف ننصر الله؟ جاءت سورة الحج وقالت وعد الله الذين آمنوا، في آية في سورة الحج تقول لا ينصرن الله من ينصره،
0: نعم.
1: على واحد بعدها قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض
0: كما استخلف الذين من قبلهم
1: وليمكنن لهم دينهم
0: الذي ارتضى لهم
1: وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ما الشروط يا رب؟
0: يعبدونني
1: لا يشركون بشيء. يعبدونني لا يشركون بشيء. لا في آية أخرى كأني نسيتها تحدث عن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وأولئك هم المفلحون. النصر له شروط، فأنت لا ينصر الله أناسا لا يقيمون الصلاة، لا ينصر أناسا لا يؤدون الزكاة فيما بينهم، لا ينصر الله أقواما لا يتأمرون بالمعروف ولا يتناهون. ثمة شروط عددها القرآن خصوصا في القرآن المدني التي سنصل إليها بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: يقول والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم.
1: نعم.
0: الذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم، ما العلاقة بين إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم؟ يعني ربما يقول قائل كان يفترض أن نسمع والذين كفروا فلن ينصرهم الله ولن يثبت أقدامهم.
1: بارك الله فيك، المقابلة الحقيقية
0: يعني الواضحة الظاهرية على الأقل.
1: جيد، أنا أقول لك نفس الكلام، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الجهة المقابلة ومن لم ينصره فتعسا له. نصل إلى ما تفضلت به، ومن لم ينصره فتعسا له.
0: هذا احتباك يعني،
1: احتباك أو دعني أقول المقابلة من ناحية الثانية. فالذي ينصر الله ماذا يفعل الله جل جلاله؟ ينصره. عوض أن يقول ومن لم ينصره فتعسا، قال والذين كفروا، أي لم ينصرهم بسبب كفرهم، بسبب تغطيتهم دلائل الحق والإيمان. بارك الله فيك، وهذا هو وجه العطف. فوالذين كفروا وحادوا الله وشاقوه وحاربوه وآذنوه بالقتال فهؤلاء فتعسا لهم. والتعس كما تعرف الإمام القرطبي أعجبني في تفسيرياته بعشرة معاني للتعس، يعني الإحباط، الفشل، الخزي، التدمير، الثبور. تعسا له إنسان، عندما تقول لإنسان والعياذ بالله تعسا لك معناه سقوطا لك، يعني ترديا، خزيا، بعدا، كل هذه المعاني
0: هذا طبعا مفعول مطلق،
1: مفعول مطلق لفعل محذوف. تعسوا تعسا، تعسوا تعسا لهم. يعني وانظر، لكن أنا أريد أن نقف معك، والذين كفروا، لو جئنا للإعراب سيد محمد، والذين كفروا فتعسا لهم، مبتدأ، بارك الله، الاسم موصول مبتدأ،
0: نعم،
1: فتعسا لهم جملة الخبر،
0: جملة الخبر في محل رفع خبر.
1: أنت لا جئت وقلت في محلي، لكن في الأصل والذين كفروا فتعسون لهم،
0: فتعسون لهم
1: خبر عادي،
0: خبر مفرد،
1: خبر مفرد مضموم. دعني أقول لك شيء، الأصل في الكلام الذين كفروا تدمير لهم، هلاك لهم، تعسون لهم. أضاف الفاء ليضمن الاسم الموصول معنى الشرط، كأنه يقول من يكفر فتعس له. لم يكتفي جل جلاله، غير الضم إلى فتحة. لماذا؟ فتعسا دعاء عليهم،
0: هكذا
1: دعاء عليهم. لو قال والذين كفروا فتعس لهم كلام صحيح، فتعسا لهم تحولت إلى دعاء عليهم. الدعاء في العربية سقيا له،
0: نعم نعم،
1: ويلا
0: نعم
1: له، بعدا له،
0: سحقا،
1: سحقا الذين كفروا، سحقا لأصحاب السعير. هنا قال فتعسا لهم. انظر إلى عظمة اللغة، تحويل من ضمة إلى فتحة، لأنها لما حولها إلى فتحة كما قلت أنت صارت مفعول مطلق،
0: صحيح،
1: لفعل محذوف. كأنه قال والذين كفروا فتعسوا تعسا لهم، فأصبحت الكلمة تعمل عمل الخبر وتعمل عمل الدعاء. ما أعظم هذه اللغة.
0: لا لكن في الحالة هذه لهم متعلق بماذا؟
1: له متعلق بتعس، تعس لهم، هذه تسمى اللام البيانية. قالت هئت لك، لك هيت لك، يعني هي متعلقة بالفعل. تعس لهم، هئت ولا هئت لك، هذه متعلقة بالفعل يعني. بارك الله فيك.
0: طيب، قال والذين كفروا، يعني الفاء هنا نقول هذه واقعة في جواب
1: الشرط
0: المقدر،
1: المقدر والمتضمن في اسم الموصول. ما أعظم هذه اللغة، لأن اسم الموصول ليس كل مرة
0: يكون شرطا،
1: لا يكون شرطا، عندما يتضمن معنى الشرط تأتي الفاء لشدة الربط. وإلا لو قال جل جلاله أو في غير القرآن الذين كفروا تعس لهم، صحيحة؟
0: صحيح.
1: لا، والذين كفروا فتعس لهم، كأنه يقول ومن يكفر فتعس له. تضمن السؤال مطروح، تعس ماذا قلت لك؟ أنا ولي أنا حريص عن
0: لا لا لا، لكن كذلك لا يمكن أن تكون تعس مبتدأ على اعتبار أنها نكرة.
1: ذلك شيء آخر، ما شاء الله عليك أستاذ محمد.
0: لا، لأنه العرب لا تبتدأ بالنكرة يعني.
1: فتعس لهم لأنها في تتضمن معنى الدعاء، فتعس عظيم، تعس مهول، يعني لأنها تتضمن معنى الدعاء يجوز أن تكون نكرة. النكرة ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيدك عند زيد النمرة، وهل فتن فيكم فما خل لنا إلى غير ذلك. فمن بين وجوهها إذا كانت للتفصيل، إذا كانت للتنويع، إذا كانت موصوفة بوصف محذوف يجوز أن نبدأ بنكرة، كأنه يقول فتعس عظيم لهم، فتعس مهول، والتنكير يفيد ذلك. جزاك الله خير. الإمام القرطبي، أريد أن أقول لك ماذا قال القرطبي، نأتي بمعنى جديد. قال وفيه 10 أقوال، اللهم بارك،
0: معاني التعس.
1: التعس يقول، نختصرها لك، بعدا لهم، خزيا لهم، شقاء لهم، شتما لهم، كلها تنطبق يعني. وهو يأتي بالإطالة، قال ابن زيد، قال الحسن، هلاكا لهم، ثعلب قال خيبة لهم، الإمام الضحاك قال قبحا لهم، رغما لهم، شرا لهم، كلها كلمات متقاربة، هلاكا شرا خزيا. لكن إذا جئنا إلى المعنى الدقيق، تعس فلان، ما معنى تعس بالضبط؟ إذا ذهبنا إلى القواميس اللغوية،
0: هي ليست اسم جامد،
1: لا
0: يعني يشتق منها الفعل،
1: من تعس
0: ليس مثل بئس يعني،
1: لا لا، بئس فعل جامد وكما تفضلت ونعمة، بينما تعس، يتعس، تعسا، إتعاس، فعل متصرف. تعس فلان انكب على وجهه،
0: وحديث النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار،
1: تعس عبد القطيفة.
0: نعم.
1: تعس بمعنى وقع وانكب على وجهه، هذا المعنى الدقيق. العرب يقولون تعس وانتكس، تعس وقع على وجهه، وانتكس وقع على رأسه، واضح؟ النكس هو الوقوع على الرأس،
0: هكذا.
1: نعم، والتعس الوقوع على الوجه. لأنه أنت تستطيع أن تقول لماذا لم يقول والذين كفروا فبعدا لهم، بعدا سحقا لو تعسا لهم،
0: سقطوا على وجوههم.
1: لماذا؟ لأن قوله تعالى ويثبت أقدامكم للمؤمنين، يظن ظان ممكن يا أخي، وإذا ثبت أقدام الكافرين المعركة ستطول، كيف نقاتلهم؟ المشقة ستزداد. قل لا، يثبت أقدامكم وسيتعثرون على وجوههم.
0: يا سبحانك يا رب،
1: ما أعظم هذه اللغة، هذا البحث اللغوي الدقيق. أما على طريقة القرطبي، خزيا لهم، هلاك لهم، في الحقيقة الذي يسقط على وجهه خزيا له ودمارا له، لكن المعنى اللغوي دقيق في الاستعمال. طرحت لك سؤال أستاذ محمد،
0: يا ربي.
1: أنا شخصيا كنت أجهلها، ذهبت عند أحد المفسرين، ذهبت إلى تاج العروس، فتعس يتعس انكب على وجهه،
0: وهذا يتسق مع تثبيت الأقدام
1: ضده، حتى يريد الله جل أن يطمئن المؤمن، يثبت أقدامكم ويكتب العثار والعثرة على أقدامهم وينكب على وجوههم.
0: سبحان الله،
1: بارك الله.
0: طيب أضاف لهم أمرا آخر كذلك، وقال وأضل أعمالهم.
1: ممكن لمن يتعثر أن يقوم، قال لا، وأضل أعمالهم، لن يقوموا أبدا، وضيع أعمالهم ومستقبلهم، لأن هذا الإمام البقاعي يشير إليها، قال لو قال فتعسا له ممكن أن يقوم. والشاعر العربي يعني هما يستشهدون بكلام للأعشى، تعرف الأعشى الشاعر، يستشهدون بكلام له حين كان يريد أن يسافر على ناقته القوية الشديدة وتعثرت، فقال لها كلاما دقيقة شوي، الزمخشري يقول وتعسا له نقيضها لعن له، العرب يقولون تعسا أي سقط على وجهه، لعن له استيقظ وانتعش،
0: هكذا
1: لعن له، هذا معروفة. فالعثور والانحطاط أقرب لها. ماذا يقول الأعشى؟ يقول كلفت مجهولها نفسي ناقته الشديدة، وشايعني همي إذا ما آلها لمع، يعني الذهاب إلى الجهة، بذات لوث، يعني مفازة، عفوا، بذات لوث، يقصد ناقته المجهولة، هي المفازة، هي الصحراء الشديدة، عفرانة إذا عثرت فالتعس أولى لها من أن أقول لعن لها. من هنا يأتي الزمخشري اللغوي ويقول والله هذه الناقة الشديدة التي لا أقطع بها المفاوز والله تعس لها ولا أقول لعن لها. من هذا العرب اشتقوا هذه اللفظة وأصبح إذا دعوت على إنسان يقول تعس له، أي أسقطه الله على وجهه وأكبه على وجهه.
0: ومثل هذا التعليق لا تجده إلا عند الزمخشري وأمثال الزمخشري.
1: الزمخشري رجل لغوي لولا اعتزاله، أسأل الله التوفيق.
0: طيب أنا كنت أريد أن أقف عند فتعس لهم وأضل أعمالهم.
1: نعم.
0: هو يمكن للمرة الأولى في هذه السورة يتحدث عن إضلال أعمال الكافرين، صحيح؟
1: لا لا،
0: تحدث قبل ذلك.
1: بارك الله فيك. أول آية من سورة محمد صلى الله عليه وسلم،
0: والذين أضل أعمالهم، فهذا تأكيد لها.
1: تأكيد لها، بارك الله فيك.
0: لأنه قال عن الذين آمنوا سابقا فلن يضل أعمالهم، الآن جاء وكرر وقال أضل أعمالهم.
1: بارك الله فيك. وأنا أشرت في بداية سورة محمد صلى الله عليه وسلم بأن لفظ الأعمال على ما أذكر تكرر 9 مرات في حق المؤمنين وفي حق الكافرين. المؤمنون لن يضل أعمالهم والكافرون أضل أعمالهم. المؤمنون لن يترهم أعمالهم ولن يبخسهم حقوقهم، بينما الكافرون أحبط أعمالهم وسنصل إليها وأبطلها. ولذلك هو الاحتراس هنا، أنت تنبهت قلت ولماذا أضافوا أضل لهم، هم تعسوا تعسا وتعثروا وانكبوا، لكن ربما الذي انكب يقوم، قال لو أضل عمله فلا يقوم أبدا.
0: طيب جئنا عند ذلك.
1: نعم.
0: لكن جاءتنا ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل.
1: نعم.
0: الآن ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم.
1: نعم.
0: أي وقعوا هذه الوقيعة.
1: نعم.
0: وحدث لهم ما حدث بسبب أنهم كرهوا ما أنزل الله.
1: بارك الله فيك. وذلك هنا أولا هي اسم إشارة للبعيد، والإشارة بها لماذا؟ لذلك الإتعاس وذلك الإضلال، كأنه يقول، كأن سائلا يقول فتعسا لهم وأضل أعمالهم. لماذا أتعسهم الله؟ لماذا أصابهم الإتعاس والإضلال؟ قال ذلك بسبب أنهم كرهوا ما أنزل. فالقرآن يتوالى ويشرح ويوضح موقف المشركين والكافرين الصادين من القرآن ومن الدين.
0: لكن هذه تختلف عن ذلك ولو يشاء الله.
1: لا، تلك للفصل والربط، تفصل كلاما عن كلام. أما هنا لا، المشار إليه ذلك الإتعاس ذلك الضلال ما أصابهم بسبب أنهم ماذا؟ كرهوا. هنا الآن ارتقاء في وصف شدة كفرهم. في البداية قال كفروا وصدوا، زادوا كرهوا ما أنزل الله. والذي يكره كراهية، كراهية كما تعرف أن يضمر الإنسان، يضمر ويبدي البغضاء والشحناء للشيء، هؤلاء للأسف يكرهون ما أنزل الله.
0: طيب قال ذلك بأنهم.
1: نعم.
0: كرهوا بسبب الباء سببية،
1: بارك الله،
0: تعليلية.
1: نعم.
0: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. يقصد فيه القرآن.
1: طبعا ما أنزل الله هو القرآن، وبالشكل العام الدين. لكن ما الدين ما هو أساسه؟ القرآن الكريم. الآن نأتي ذلك بسبب أنهم كرهوا الوحي، كرهوا القرآن، كرهوا الدعوة المنزلة.
0: لا قال ما أنزل الله.
1: جيد. لا قصدي يعني ما أنزل الله هو القرآن وينبني عليه الدين الإسلامي.
0: صحيح.
1: كانت النتيجة فأحبط أعمالهم. ما معنى أحبط أعمالهم؟ طبعا بشكل عام
0: أبطلها،
1: أبطلها، أضلها، أزالها، محاها، كلها تتقارب سيد محمد. لكن حبط يحبط، ما معنى حبطت الناقة؟ الناقة أو أي الحيوان دابة تأكل تأكل أحيانا و تزيد عن المقدار، فإذا امتلأ بطنها إلى درجة عظيمة تموت.
0: لا إله إلا الله.
1: بعض الشوك، بعض الأنواع من النباتات
0: يصيبها شيء من التخمة، يعني
1: من التخمة الزائدة. هذه معنى حبطة الناقة أو حبطة الدابة، امتلأت إلى درجة الموت.
0: طيب هذا هذا هذا لا يتفق مع فأحبط أعمالهم.
1: جميل. لا أنا أقول لما أحبط أعمالهم، أبطلها وأماتهم على الضلال. لكن لماذا استعملت؟ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل، كرهوا وامتلأت قلوبهم كرها وعداوة إلى أن قضوا على أنفسهم.
0: فالجزاء من جنس العمل.
1: قل موتوا بغيظكم. يوجد قل موتوا بغيظ، عندكم غيظ، امتلأت قلوبكم، قل موتوا بغيظكم. هنا قال الله جل جلاله امتلأت صدورهم وقلوبهم كراهية وشنآنا للقرآن ولدين الله، فأحبط فأصابهم ما أصاب الحيوان عندما يموت حتف أنفه جراء امتلائه. وهنا أحبط أعمالهم بمعنى أبطل. أنا أفسر لك لماذا أحبط، وإلا أبطل جائزة، محى أعمالهم جائزة، لكن هو يريد أن يقول أحبطها وأصبحت لا وزن لها. بارك الله فيك.
0: ثم قال الله سبحانه وتعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. هل ممكن أن نؤولها أعجزوا فلم يسيروا؟
1: بارك الله فيك، هذا واحد. أقاعدوا،
0: أقاعدوا فلم يسيروا.
1: نعم بارك الله فيك، ما شاء الله.
0: لأنه لو قال أفلم ينظروا لأولناها بأعموا فلم ينظروا.
1: بارك الله فيك، إذن هذا هو التقدير. وهنا بارك الله فيك عندما بين مصير الكافرين بأنه أحبط أعمالهم، بأنه قال تعسل لهم وأضل أعمالهم، ما بهم كل هذه الظروف المحيطة بهم والمآسي تتكرر عليهم ولا يستفيدون منها. قال أقعدوا فلم يسيروا، يعني ما يعني كثير من التقديرات، ألم يدرسوا تاريخ الأمم السابقة، لأن التاريخ أفلم يسيروا في الأرض. لماذا يعني يسمعون عن تاريخ الأمم، عن عاد وثمود وقوم نوح وقوم لوط، ولكنهم يتجاهلون تلك القصص كأنهم لم يدرسوها. أفلم يسيروا، التعويض كما تفضلت، أقعدوا فلم يسيروا، أجاهلوا وخامة ما أصاب الأمم السابقة، فهذا مزيد توبيخ. والاستفهام كما تعرف هنا إنكاري توبيخي، إنكاري توبيخي. أفلم يسيروا، أنت إنسان يعني ليغفل تقول له يا أخي أفلا تتذكر من وتأخذ العبرة من المشكلة السابقة مثلا يعني. فهنا استفهام. الإمام قتادة يقول أهلكهم الله بألوان العذاب، يعني قصد عاد ثمود الأمم السابقة، وليتفكر المتفكرون، ليتذكر المتذكرون ويرجع الراجعون، فضرب الأمثال وبعث الرسل ومهد إلى غير ذلك. فبارك الله فيك، هذا العطف هنا بالفاء أفلم يتفرع عن الواقع السابق، عن الواقع السابق، بما أنهم أتعسوا وأهلكوا ودعا الله عليهم بالهلاك وتحدث عن إحباط أعمالهم، كأنه يقول ما بهم غافلون، ما بهم غافلون. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كانت عاقبة. العاقبة كما تعرف هي نهاية الأمر ومآل الأمر عند الأمم، عاقبة ثمود، عاقبة قوم لوط. فلم يدرسوا تلك العواقب، يعني كأنهم يمهدون لأن تصيبهم عاقبة كعاقبة هؤلاء.
0: أنا كنت أريد أن أسأل لماذا استعمل الفعل يسير، ونحن نعرف أنه للسير مرادفات كثيرة، منها المشي، منها الانتقال، منها كذا.
1: صحيح.
0: لكن وقفت على فائدة في مرة من المرات يعني سمعتها، بأن السير دائما يكون للاتعاظ، للنظر، للتأمل،
1: ما شاء الله،
0: بينما المشي يكون للانتقال من وجهة إلى أخرى،
1: بارك الله، ويرفع الخطى وينتقل من مكان إلى مكان.
0: فلذلك دائما يقول الله سبحانه وتعالى قل سيروا في الأرض، أفلم يسيروا في الأرض. حتى حينما جاء مثلا وقال لموسى وسار
1: آنس من جانب الطور نارا
0: وسار
1: بأهله
0: هكذا.
1: نعم.
0: قال يختلف السير عن المشي، من باب أن، وهذا أعتقد ذكره كذلك الشيخ فاضل السامرائي حفظه الله يعني في هذه المسألة، فلم يقول امشوا،
1: أفلم،
0: مع أنه قال امشوا في مناكبها سعيا في الرزق.
1: جي ما شاء الله عليك. هكذا. السير في الأرض دائما هو دراسة التاريخ، هو التعلم، هو التأمل، هو أخذ العبرة كما تفضلت. والكلمة القرآنية دقيقة في بابها، وشكرا على هذه الملحوظة الدقيقة.
0: لكن هل للفظة هذه علاقة في مسألة التوقيت إذا إن كان ليلا أو نهارا؟
1: لا ليس لها علاقة.
0: ليس لها علاقة.
1: لما يصبح لها علاقة السيل ليلا يصبح السرى. السرى. وبذلك سبحان الذي أسرى بعبده. أما السيل صباحا ونهارا يسمى الغدو كما يقولون. أبو العلاء يقول وأغدو ولو أن الصباح صوارم وأسري ولو أن الظلام جحافل. السرى ليلا والغدو صباحا والمشي نهارا.
0: والشاعر يقول سرينا ونجم
1: سرينا
0: قد أضاء.
1: ليس معناها من سار يسير
0: من السير
1: من سرى بالألف المقصورة.
0: هكذا
1: حفظك الله ما شاء الله عليك.
0: يقول أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ إشارة لمن؟
1: كل الأقوام السابقة مثل عاد وثمود، الأقوام الذين ذكروا في آل حاميم. آل حاميم ذكرت قوم نوح، ذكرت قوم موسى عليه السلام، ذكرت عديد من الأقوام، عيسى عليه السلام.
0: طيب ما قال دمرهم الله؟ قال دمر الله عليهم.
1: بارك الله
0: دمر بي. ماذا عليهم؟
1: عيد للأيمن أفلم يسيروا
0: في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. دمر الله عليهم.
1: جيد، أولا هي جملة استئنافية، كأن أنا وأنت تقول جيد ما كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. نقطتين أجاب دمر الله عليها، وجملة استئنافية
0: صحيح.
1: لأن لا يوجد ربط. فالجملة الاستئنافية لا يوجد فيها لا واو ولا فاء. جيد، الفعل دمر كما تفضل، دمر يتعدى بذاته، والدمر المنزلة
0: صحيح صحيح.
1: دمره الله، دمر عليهم هنا بالعكس، دمر عليهم بيوتهم، يعني لم يقل دمرهم، زلزل عليهم بيوتهم، أطبق عليهم منازلهم، فهنا أبلغ في التدمير. لو قال دمرهم الله يعني المفعول به مذكور، لما حذف المفعول به التعميم والمبالغة أكثر، دمر عليهم كل ما يختص بهم من أموال وبيوت ومنازل، أطبق عليهم كل شيء.
0: ويمكن يعني لم يذكر المفعول لأن ما دمر عليهم متعدد، فالبعض دمر عليه منازلهم، والبعض خسف بهم الجبال، والبعض
1: دمر عليهم
0: عروشهم
1: يعرشون، ذكرني فرعون وما يعرشون وما كانوا يبنون، دمر عليهم كل ما يملكون. فهنا كل العلماء يقولون دمر عليهم أبلغ من دمرهم، لأنهم أطبق عليهم ما يملكون، وبالتالي أفلم يسيروا فيتعظوا بأولئك. هذا هو الدمر.
0: طيب قال دمر الله عليهم،
1: دقيقة أضيف، وعلى يفيد الاستعلاء
0: صحيح،
1: والاستعلاء يفيد التمكن أكثر
0: صحيح.
1: من المبالغة الاستعلاء، بارك الله فيك.
0: طيب يقول دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها.
1: إياك أعني واسمعي يا جارة، ويتكلم عن عاد وثمود وقوم لوط خصف بهم، وللكافرين أمثالها، إذا لم تتعظوا بهؤلاء فلكم أمثالها. الهاء تعود على ماذا؟ لا أمثالها
0: يعني أمثالهم المفروض.
1: لا بس هنا كيف كان عاقبة وللكافرين أمثال تلك العواقب، تلك العقوبات المنزلة عليهم،
0: واللام الاختصاص،
1: بارك الله فيك. نعم لهم
0: لهم
1: لهم لأجلهم، وللكافرين أمثال تلك العقوبات، أمثال تلك العواقب المتحد، لأن كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ قوم يعني بأعيانهم أم أقوام؟
0: أقوام
1: أقوام. هنا وللكافرين أمثال تلك العواقب. بعض العلماء يقولون أمثال تلك جمعها لأن العواقب كما تفضلت متعددة. منهم من خسف به الأرض، منهم من زلزلها، منهم من أغرقهم. بعض المفسرين قال لا، يجمع لهم كثير من العواقب السيئة.
0: إذا من نفس الباب كذلك يضرب الله للناس أمثالهم.
1: نعم
0: من نفس الباب.
1: من نفس الباب، بارك الله فيك. طبعا
0: يقول ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم.
1: هنا هذه الجملة مرتبطة مباشرة بدمر عليهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم ذلك بأنهم، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا. جملة وللكافرين أمثالها جملة اعتراضية موجهة لقريش، لا تتحدث عن الأقوام السابقين، فهي جملة اعتراضية مقحمة في الكلام. أصل الكلام دمر الله عليهم أو دمر عليهم، بعدين ذلك لما كأن أحد يقول لماذا دمر عليهم بيوتهم، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم.
0: طيب تسمح لي فضل الشيخ الدكتور. الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. نعم. ويثبت أقدامكم.
1: حديث موجه للمسلمين.
0: مسلمين. والذين كفروا فتعسًا لهم وأضل أعمالهم.
1: نعم.
0: صحيح.
1: نعم.
0: لماذا؟ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله.
1: نعم.
0: فأحبط أعمالهم.
1: نعم.
0: هل ممكن أن نقول ذلك بأن يعني إن الله ينصر الذين آمنوا.
1: نعم.
0: والذين كفروا فتعسًا لهم ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم.
1: وهذا هو الصحيح. نعم. يعني يرتبط بما قبله ويرتبط
0: ما قبله
1: بارك الله. هذا تناسق القرآن. يجوز لنا أن نفهمها ذلك بأنه لماذا دمر الله عليهم بأن الكافرين لا مولى لهم. أيضا أنتم أيها المخاطبون من المؤمنين ومن الكافرين ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فهذا التعليل يعني كما تقول تعليل بعد تعليل أستاذ محمد.
0: واضح.
1: كأنت أحيانا تقول لماذا رسبت يا ابني؟ ذلك بأنك لم تذاكر، ذلك بأنك تسهر كل يوم خارج البيت مثلا، وتكثر من التعاليل. هذا طبيعي. هذا
0: كل الكلام. هذه تعاليل وأسباب للنتيجة التي
1: أضلهم الله وأحبط أعمالهم وأهلكهم
0: آلوا إليها.
1: جيد. أنا أريد أن أقف معك. ذلك بأن الله مولى الذين مولى.
0: ما المولى؟
1: ولي. يقول ولي ومولى. الله ولي الذين آمنوا. يتولاهم، ينصرهم، يحسن إليهم، يغذيهم، يكلأهم. هذا من معنى الولاية.
0: لكن أحيانا العرب كانت تقول فلان مولى فلان.
1: هذه من كلمات الأضداد
0: هكذا.
1: نحن ولينا الله. ما معنى ولينا الله؟ ربنا، إلهنا، متولينا. فلان ولي أمر بلده، أنت ولي أمر عائلتك. لرفع منزلة ذلك الخادم سماه مولى. أيضا كلمة بالأضداد
0: تيمنا، يعني
1: تيمنا. بالعكس، أنت مولى في هذا البيت، أنت مقدر ومحترم، أنت الذي تتولانا
0: كما يقال للضرير بصير.
1: بارك الله. من باب الكلمات الأضداد رفعا لمعنويات الآخر. فهذا معروف. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا.

0: واطلب النجدة والنصرة منه. هذا هو
1: وجاءت بعد اللام نافية للجنس لعموم الجنس. الجنس
0: لعموم نفي الجنس. بارك لا مولى لا, لا جنس ينصرهم, لا جنس ينصرهم. بارك الله. جيد. هنا العلماء يقولون في آية في سورة الأنعام يقول ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. الجميع المؤمنون والكافرون كيف يقول ردوا إلى الله مولاهم الحق
1: وهنا يقول لا مولى,
0: هنا يقول لا مولى لهم. آه. هنا لا ناصر لهم لا معين لهم, أما ردوا إلى مولاهم ردوا إلى خالقهم ردوا إلى بارئهم الحق
1: إلى مالكهم
0: مالكهم. بارك الله. فكلمة المولى أو الولي يختلف معناها من سياق إلى سياق. بارك الله فيك.
1: واضح. وأن الكافرين لا مولى لهم. يقول الله سبحانه وتعالى إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم.
0: جيد. هل الولاية, هل ولاية الله للمؤمنين تنتهي في الدنيا؟
1: لا
0: لا, هذا هو, هذا هو ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا في الدنيا ويدخلهم الجنة في الآخرة. وجه الربط. ولاية الله لا تنتهي, عنايته إحسانه رأفته رحمته يعني كلاؤه بالمؤمنين لا ينتهي. في الدنيا يرعاهم وينصرهم وفي الآخرة يدخلهم جنات النعيم جنات الفردوس جنات كذا.
1: نعم. طيب تسمح لي أعود قليلا إلى الآية السابقة.
0: نعم.
1: حينما قلت أو قال الله سبحانه وتعالى ذلك بأن الذين آمنوا, ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا.
0: نعم.
1: وأن الكافرين لا مولى لهم. طيب في سورة البقرة يقول الله ولي الذين آمنوا.
0: نعم.
1: يخرجهم من الظلمات إلى النور.
0: صحيح.
1: هذا يتسق الآن معنا. لكن حينما جاء عند الكافرين قال والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت.
0: نعم.
1: ما قال لا مولى لهم, قال أولياؤهم الطاغوت.
0: بارك الله فيك. وأنا قبل قليل قلت لك اتخذوا أولياء من دون الله من بينها الطاغوت من بينها الحجر. ما معنى الطاغوت؟ كل من يتجاوز حده ويدعي الإلهية ويدعي التشريع فهو طاغوت.
1: لا أنا أقصد لماذا هنا نفى عنهم كل جنس الولاية؟
0: هنا لأن الولاية بمعنى لا ناصر لهم. لا ناصر لا معين, من ينصرهم في معركتهم مع رب العالمين؟ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم جل جلاله فثبتوا الذين آمنوا. هذه بسورة الأنفال.
1: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب.
0: جيد. في غزوة بدر وفي غيرها إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني في صفكم أني معكم في صف المؤمنين فثبتوا الذين آمنوا, أسند التثبيت للملائكة. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فهل يهزم جيش فيه الله تعالى؟
1: سبحان الله.
0: فقط يعني
1: وملائكته
0: هل يهزم جيش, هل يغلب جيش فيه الله؟ هنا الولاية بمعنى النصرة.
1: هكذا
0: بمعنى النصرة. أما الله ولي الخلق جميعا بمعنى خالقهم مالكهم جميعا. بارك الله.
1: طيب قال إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار تستمر الولاية والنصرة إلى يوم القيامة.
0: هذا هو المقصود. يعني هنا يعني وجه التخلص. أنت قد تقول لي كيف انتقل إلى الحديث عن الآخرة وعن الجنة؟ نقول هذا هو المعنى. الله مولى الذين آمنوا في الدنيا ومولاهم في الآخرة ويتولاهم بل ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. العكس الذين كفروا حتى لا نطيل. الجنات تجري من تحتها شرحناها مرارا.
1: مرارا.
0: الجنات
1: صحيح.
0: هي البساتين التي تكثر فيها الأشجار والأوراق التي تجن بمعنى
1: تغطي
0: تخفي. وسمي الجنين جنينا
1: مغطى
0: مغطى ومخفي في بطن ورحم الأم. إذن جنات لكثرة خضرتها مدهامات تجري من تحتها الأنهار. فقط أعطيك تعليقا من تحتها الأنهار كأن الأنهار تنطلق ابتداء غاية كأن الأنهار تتفجر من تلك الأشجار من تلك المناطق وذلك أجمل في رؤيتها وفي جمالها إلى غير ذلك.
1: قال والذين كفروا النار مثوى لهم. لا قال والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم.
0: جيد. هو لو قال مباشرة والذين كفروا فالنار مثوى لهم يعني لم يصفهم الوصف الذي هم فيه الآن. نرى الكافرين استولوا على المال استولوا على الدنيا يأكلون يعني همهم بطونهم وفروجهم فهم يتمتعون. يتنعمون أم يتمتعون؟
1: يتمتعون.
0: كل متاع الدنيا

0: أن أراه هو متاع، مهما كان من تيسيرات مادية، من متاع، من فاكهة، من أكل وشراب، هذا متاع. أما النعيم فالآخرة.
1: يعني التمتع في الدنيا،
0: في الدنيا،
1: والتنعم في الآخرة.
0: لذلك في الجنات النعيم ينعمهم الله سبحانه. أما الدنيا لا يوجد فيها نعيم، النعيم فيه خالص من الشوائب، والدنيا فيها متاع. الله يقول متاع الدنيا قليل، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم.
1: ومن هذا جاء متاع المرأة في بيتها، أي يعني الأشياء البسيطة،
0: البسيطة هكذا. كل الدنيا متاع. إذن والذين كفروا يتمتعون بشكل عام في الملبس والمنكح والمشرب وكل الظروف، جميل، ويأكلون. الأكل لا يدخل في التمتع سيد محمد؟
1: بلى
0: يدخل. إذن هنا من عطف الخاص على العام للتركيز عليه، للتركيز. والله يأكلون، كل همهم بطونهم، وبالتالي كل هذا التنويع وهذا الثقافة وهذه الحضارات يعني همهم بطونهم. جيد، يأكلون أكلا منتظما لا كما تأكل الأنعام.
1: لا، أنا كنت أريد قبل أن أذهب إلى يأكلون كما تأكل الأنعام، هنا فيها تضعيف كذلك. ما قال يمتعون
0: أو يستمتعون،
1: قال يتمتعون.
0: نعم، يبالغون في التمتع، يبالغون. ولذلك الذي لا يؤمن بالآخرة ماذا يفعل أستاذ محمد؟ لديه مال، لديه شهرة، لديه منصب، ولا يؤمن بالآخرة، ماذا يريد؟ يريد أن يغتنم كل دقيقة، بل كل ثانية، صحيح؟ فالاستمتاع بالدنيا فيه مبالغة، فقال يتمتعون بكل لحظة في حياتهم.
1: ويأكلون كما تأكل الأنعام.
0: جيد، كيف تأكل الأنعام؟ الأنعام يقصد بها طبعا كما تعرف البقر، الغنم،
1: والإبل
0: والمعز. الأنعام،
1: الخيول لا تأتي،
0: لا، الخيول لا تدخل في الأنعام. الأنعام هي التي تؤكل ويركب عليها. كما تأكل الأنعام تأكل وهي منكبة على رؤوسها، وهي غافلة في مسارحها ومعالفها، لا تدري ما يخبأ لها. أنت ممكن تمسك بقرة وتأكل تأكل وتذهب بها إلى المنحر وتنحر.
1: سبحان الله،
0: مصئية، لا، هي غافلة عن كل ما يأتي، بس هنا تأكل.
1: همها أن تأكل
0: فقط، وهي غافلة. فتشبيههم بالأنعام في غفلتهم عما يخطط لهم، والأنعام تعرف ماذا يخطط لها؟
1: لابد.
0: فهم يأكلون كما تأكل الأنعام، والنتيجة
1: النار مثوى لهم.
0: والنار مثوى لهم، مثوى من ثوى، يثوى في المكان ويثوي، ثويا ثواء بمعنى يقيم ويستقر.
1: يقول والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. انتشر في الفترة الأخيرة فضيلة الشيخ الدكتور،
0: نعم،
1: بعض الرسائل التي يتناقلها الناس، ووصلتني كما ربما وصلتك ووصلت كثير من الأخوة المشاهدين يعني بالواتساب وغيرها.
0: أكيد.
1: قال لا يجوز أن يدعو المرء فيقول جعل الله الجنة مثواك.
0: صحيح.
1: من باب أن المثوى في القرآن دائما يطلق للكافرين، والنار مثوى لهم، مثواكم النار، فبئس مثوى المتكبرين.
0: صحيح.
1: فبئس مثوى الكافرين. حينما وصلتني الرسالة قمت بالبحث في هذا الموضوع في الحقيقة، فوجدت أن الله سبحانه وتعالى قال كذلك في المأوى، قال للكافرين مأواكم
0: النار، وقال عن الجنة جنة المأوى.
1: جنة المأوى، وهو يقول إذا دعوت في الجنة فادعوا بالمأوى ولا تدعوا بالمثوى.
0: أيضا المأوى مستعملة في النار.
1: في النار،
0: بارك الله فيك.
1: بل والمثوى استعملت في بعض الاستعمالات، صحيح أنها ليست في النار يعني، لكن استعملت ليست في الجنة، لكنها استعملت جيدة يعني. وما كنت ثاويا في أهل مدينة،
0: إنه ربي أحسن مثواي أحسن منزلتي وأحسن تمكيني، يوسف بالفعل. عليه السلام
1: بالفعل.
0: إذن كلامك صحيح، لكن الرسالة هذه التي تتفضل عنها هي صحيحة 90%. لماذا؟ الاستعمال القرآني خصص كلمة مثوى لكثرة الاستعمال في النار،
1: هكذا.
0: بئس مثوى الكافرين، النار مثوى لهم مثل هؤلاء، لم تأتي الجنة مثوى لهم. لكن لو عدنا إلى الأصل اللغوي، ثوى بمعنى استقر، إنه ربي أحسن مثواي أحسن منزلتي وأحسن تكريمي، واضح؟ كلمة المأوى، المأوى تنطبق على الجنة وعلى النار، إذن اسم مكان هذا على وزن مفعل. فبارك الله فيك على هذا الإيضاح. لكن كلمة مثوى لهم بمعنى إقامة دائمة لهم،
1: مستقر.
0: أنا هذا الذي يهمني، ثواب المكان بمعنى
1: أقامة
0: مستقرا، أقامة طويلة. طال الثواء على رسول المنزل بين اللكيك وبين ذات الحرمل. فالنار مثوى لهم دائما، معناه إن الله يدخل الذين آمنوا مؤقتا أم دائما؟
1: دائما.
0: هذا الذي نريد. جيد. إن الله يدخل، من الذي تولى إدخالهم؟
1: الله سبحانه.
0: الله. النار مثوى لهم، من تولاها؟ ما خلى.
1: ما قال.
0: أسند إدخال المؤمنين إلى الجنة بذاته العلية، إلى ذاته تشريفا لهم، وأهمل جل جلاله، لا نقول أهمل، لم يسند إدخال النار إلى ذاته العلية.
1: مع أنه في الدنيا أسند فعل التدمير إليه جل في علا، قال دمر الله عليهم.
0: جيد، هذا
1: من باب التخويف أكثر.
0: من باب التخويف والإنذار والتشديد، بارك الله فيك. رأيت وجملة إن الله يدخل فعلية والنار مثوى لهم اسمية تدل على استقرارهم الدائم والعياذ بالله.
1: سبحان الله،
0: الله ينجينا وينجين المسلمين.
1: والاسم فيه استقرار أكثر من الفعل.
0: وديمومة.
1: وديمومة. أشكركم فضيلة الشيخ الدكتور وجزاكم الله خير الجزاء. في الحلقة القادمة سوف نقف عند قول الله تبارك وتعالى: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. إلى ذلكم الحين، هذه تحية للأخوة المشاهدين عبر برنامجهم في رحاب سورة. بحول الله نلتقي بكم الأسبوع المقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. من كتاب مدارج السالكين كنا قد وقفنا عند منزلة الذوق، وكنا ذكرنا أن الهروية رحمه الله قد صدر المنزلة بقوله جل وعلا: هذا ذكر. وابن القيم يرى أن الاستشهاد بعيد، ولكنه يقول: ربما أن الشراب هو مقدمة الذوق الحسي، والتذكر مقدمة الذوق المعنوي. بمعنى الإنسان لا يمكن أن يتذوق الشيء قبل أن يقربه، وكذلك الذكر مقدمة المعرفة، أو التذكر مقدمة المعرفة، لأن التذكر يفضي إلى التبصر. قال جل وعلا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فإن التذكر يفضي إلى التبصر، والتبصر يدخل العبد إلى مقامات الإحسان والإيمان، فيصير بذلك متذوقا للحقائق والمعاني الرفيعة. وهذا من لطيف توجيه ابن القيم رحمه الله تعالى. وكنا قد ناقشنا أن الهروية يرى أن الذوق أبقى من الوجد وأجلى من البرق، وابن القيم سلم بأن الذوق أجلى من البرق. البرق قلنا مقامات إياك نعبد وإياك نستعين التي ذكرها الهروي، ويعني بذلك ما يلوح للسالك من أحوال وهي غير ثابتة. يعني أنت في طريق سيرك إلى الله تتقلب في مقامات عديدة، وتمر بك أحيانا مقامات فيها قوة إيمان، وفيها علو في اليقين والمعرفة، وتتذوق هذه المعاني. هذا برق، الذوق أثبت، البرق خاطف، ولكن الذوق غير خاطف. ولكن ابن القيم نازع الهروية في أيهما أبقى، الوجد أم الذوق. الهروي يقول: الذوق أبقى. الذوق شنو؟ أبقى من شنو؟ من الوجد. واستدل على ذلك بأدلة لو تذكرونها. يعني يقول: الذوق أعلى، لكن ابن القيم يرى أن الوجد أعلى، فقد تذوق ولا تجد، قد تذوق الشيء ولا تجد طعمه لعلة قائمة. وضربنا لذلك مثلا، قلنا: الذي عنده ملاريا يتذوق لكنه لا يستطيع أن يعطيك حقيقة ولا يتمتع. لذلك وابن القيم يرى أن الوجد الذي بمعنى الوجود والوجدان هو أثبت وأرسخ من مقام الذوق. يعني ابن القيم رحمه الله يرى أن شنو؟ ابن القيم يرى أن الوجد أعلى مقاما من الذوق. يقول الهروي رحمه الله: هو على ثلاث درجات: ذوق التصديق، طعم العدة، العدة من الوعد. وكأنه يقول خلاص ذلك: من ذاق طعم الوعد، الوعد هو ما وعد الله به المتقين من الثواب الجزيل، والوعيد ما خوف الله به المخالفين من الوعيد الشديد. لذلك المؤمن بين وعد ووعيد، الوعد يختلف عن الوعيد، فهو يتحدث عن الوعد. الوعد هنا ما يتعلق بالجنة والمقامات وكذا. هنا يقول ابن القيم كلام لطيف جدا، يقول: ذوق التصديق طعم العدة. يعني من ذاق طعم وعد الله وباشر وعد الله قلبه، يعني بقى يقرأ الجنة معناه جنة، متأكد أنه في جنة، ونعيم نعيم، فواكه فواكه، حور عين حور عين، الكلام اللي بيقاو مغفرة مغفرة، رحمة رحمة، كل هذا وعد يخالط قلبه بتصديق جازم. عندها قال فلا يعقله ظن، فلا يعقله ظن، الظن مجرد الشك ولكنه قد يكون أرجح من الشك، يعني الظن أرجح من شنو؟ من الشك. الفرق بين الظن والشك شنو؟ الشك عدم تغليب، لكن الظن فيه تغليب، بالرغم من إنه هو غلب شيء، لكن هذا الظن لا يعقله، أي لا يمنعه، لأن قلنا التعقيل هو المنع، ويقال عقل الدابة أو الناقة إذا ربطها، ويقال للعقل عقل لأنه يمنع صاحبه من الوقوع في القبائح، ده عقل. وكذلك الذين يقومون بأمر الدية نسميهم بشنو؟ بالعاقلة، لأنهم يمنعون بهذه الدية، والدية عاقلة أيضا، يمنعون بهذه الدية من الاعتداء على الجاني بعد أن يدفع الدية، هي عقلته ومنعته من أن يعتدى عليه. أزول تاني بعد ما يدفع الدية بيقتلوا؟ ها؟ ما بيقتلوا. فهذه هي العاقلة، يعقله ظن، ما بيحبس ظن، ظن عن ماذا؟ عن السير إلى الله جل وعلا، فلا يحبسه ظن. ابن القيم رحمه الله تعالى يرى شيء عجيب، يرى أن الإيمان لا يكون إيمانا قاطعا إلا إذا كان صاحبه بغير تردد ولا شك في هذا الإيمان. لذلك له قاعدة هنا يقول ثوب العارية لا يجمل صاحبه، هذه قاعدة سلوكية عند ابن القيم رحمه الله، ثوب العارية لا يجمل صاحبه، ثوب العارية الحاجة ما حقتك المسلفة ما بتجملك، ما بتجملك إلا شيء أنت جايبه، لكن لو أنت قمت استلفت لك من زوج جلابية سمحة أو بدلة وكرفتة فعلا بتكون قدام الناس جيافة، لكن في حقتك ولا ما حقتك؟ كان ما حقتك ما بتعمل لك حاجة. ولذلك يرى ابن القيم أن الأعمال الصالحة إذا لم تكن لله خالصة لا تجمل صاحبها، زي ثوب العارية، أنت إذا تعمل عمل صالح ما تسلف، أعمل عمل لله. وهنا يستشهد ابن القيم ببيت شعر، ثوب الرياء يشف عما تحته فإذا اشتملت به فإنك عاري، يعني ثوب الرياء لو رأيت أنت ما عملت حاجة، ربنا بيكشفك. شوف أي زول برائي، أسمع القاعدة دي مني، أي زول بيعمل عمل رياء في يوم من الأيام الله بيفضحه. بالمناسبة حتى نقل ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين مقولة لطيفة جدا رحمه الله، يقول قبض على رجل في زنا، قبض على رجل في شنو؟ في زنا، وكان متزوجا، افتضح أمره، الزول ده يعني ما في ناس بزنه، لكن ربنا ستير ما بيكشفهم، ده قال لك قبضوا وطلعوا من البيت اللي جوا فيه عريان مع المرضي، والشارع كله شاف والحلة كلها شاف. فقال علي رضي الله عنه أقسم بالله أنها ليست المرة الأولى، قال أنا أحلف إنه دي ما الزنية الأولى. جابوا الزوج سألوا بعد ما لبسه، يا أخواننا ما ناس كتار بزنه لكن ما بتكشفه، علي قال لهم ده ما أول مرة، فجاء اعترف. كيف عرفته؟ قال ما كان الله ليهتك ستره لعبده لأول مرة، ربنا من كرمه ما بيفضحك من أول مرة، بيديك مهلة، المهلة دي بتغري بعض الناس بالتمادي، نسي أن الله ستره لكن ما بيسترق طوالي. شو الكلام ده؟ كيف حتى كثير من الناس، ما الذي يجرئه على المعصية؟ يجرئه على المعصية ستر الله عليه، لا حول ولا قوة إلا بالله، تخيل، يجرئه على المعصية ستر الله عليه، يجرئه على المعصية شنو؟ ستر الله عليه. أعمل حسابك، لأن ربنا يمهل ولكن لا يهمل. فبالتالي شوف الكلام ده كيف، ثوب الرياء يشف عما تحته فإذا استملت به فإنك عاري، يا السلام يا ابن القيم، ثوب العارية لا يجمل صاحبه لا حسا ولا معنى، يعني الثوب المعنوي الحسي لما تشيل من زوج جلابية عديل راس عديل وشال وعصايا. تقول عندي مشوار، عندنا عقد مهم، تسلف العصايا والعمة والجلابية والشال، الناس يشوفوك يقولوا خلاص ده حاجة كبيرة، لكن في النهاية بتمشي تقلع كده، انت ما عندك معنى. وكذلك الثوب المعنوي، من أراد أن يستعير ثوبا معنويا من الأعمال والأخلاق إذا لم يكن أصيلا في طبعه وجزء من تكوينه فإنه سرعان ما يفتضح. نسأل الله السلامة والعافية. طيب، في هذه الجزئية يقول العلامة ابن القيم بقول الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الشك ما بينفع. الإيمان القاطع: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. يا سلام، ده إيمان، إيمان قاطع أصله. شفت أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الصحابة ما بيتحيك إيمان يا أخي أبو بكر ده رضي الله عنه، حير الناس من يوم ما آمن، تاني ما تلكلك ولا الزعزع مرة. تعرف مشكلتنا إيماننا شنو؟ إيماننا بيتقلب، دي مشكلتنا. مرة مؤمنين، مرة شاكين، تجينا أي حاجة زعزعنا. شفت كيف؟ لو واحد سألوا ساكت يشككوا، ده ما إيمان. ثم لم يرتابوا، هذا ليس بإيمان جازم وليس بيقين قاطع. يا سلام، أبو بكر ده بدأ من شنو؟ إن كان قال فقد صدق، ما وقف الثاني ذي في أي حاجة. آخرة لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام وبدأ بعض الصحابة يؤثر هذا فيه، وقف وتكلم كلمة كان لها الأثر البليغ. جاءت حروب الردة فقاتل وخالف الناس، أنفذ جيش أسامة. والله غيرت أبو بكر الصديق ده يا أخي، ده شيء عجيب. علي ابن الحسين ابن علي زين العابدين رضي الله تعالى عنه سئل عن أبي بكر وعمر. بعض الناس يعتقد أن أئمة آل البيت الأطهار رضي الله تعالى عنهم أن لهم عندهم مشكلة مع الصحابة، وهذا افتراض الرافضة المزعوم المريض، لكن كانوا يجلونهم. هو في المدينة، علي بن الحسين في المدينة، قام واحد سأله في المسجد النبوي قال له: كيف ما تقول في أبي بكر وعمر؟ فأشار إلى قبريهما، قال: منزلتهما منه صلى الله عليه وسلم في حياته، منزلتهما منه في مماته. فاهم ولا ما فاهم؟ قال له: الحسة جنبه ولا ما جنبه؟ في الدنيا كانوا جنبه وفي الآخرة جنبه، تاني في فرقة؟ في فرقة تاني؟ في الدنيا كانوا جنبه والآن في الآخرة شنو؟ راقدين جنبه. ربنا رقدهم جنبه، ما بنوا رقدوا بالناسبة. ربنا اصطفى واختار لنبيه، لعظم وشرف مكانة نبيه صلى الله عليه وسلم، اختار أن يلازموه في الحياة وأن يلازموه في الممات. ومن اليقين جاء رجل من البادية يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذئبا تكلم أو أن بقرة تكلمت وشهدت أن محمد رسول الله. قام الرجل يتكلم والصحابة حاضرين، الرسول قال لهم شنو؟ وأنا أؤمن بذلك، وأبو بكر وعمر وما كانوا حاضرين غيابيا، قال لهم دي المؤمنين معي. الكلام ده بقروا غيابيا. إحنا إيماننا إيمان بتاع زعزعة. أنت عارف الزول الزمن ده كان ده قروش كثير ممكن يغير رأيه، والله ما قروش كثيرة، والله في ناس 100,000 تخليه يغير رأيه، قروش بس تخليه تغير رأيك. يعني حتى الزول كان جابوه عذبوه وخدته فوق النار ودقوه عشان يتراجع، يقول: يا زول هاي أنا مالوم على الشغلة دي، أنا نبي بلاية تشد في راسي؟ يا زول هاي داري شنو انتو؟ تخلي الموضوع. يقول لك خلينا الله كله بجد. وأنا اليقين يا أخي ده إيمان، إيمان إيمان راسخ. ثم لم يرتابوا، حيوان تكلم، الصحابة حاضرين، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنا أؤمن بذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: أو أنا أشهد بذلك. قال ومنه؟ ها؟ وهو بكر عمر. وين كانوا؟ ما كانوا قاعدين، غيابيا متأكد إنهم بيؤمنوا. يخذ الناس عندهم درجة رضي الله عنهم، وجمعنا الله وإياكم بهم. إذن هنا يقول ابن القيم: إخواننا نحن ما زلنا في الدرجة الأولى، ذوق التصديق، طعم العدة من الوعد، ذوق طعم العدة، العدة يعني شنو؟ الوعد، ذوق طعم شنو؟ الوعد. لا يعقله ظن، لا يحبسه ظن، ما في شيء يمنعه ويعقله ويحبسه من صدق السير إلى الله جل وعلا. يا سلام. طيب هنا يقول ابن القيم شيء عجيب، قاعدة، والله هذه القاعدة ركزوا من أجمل ما في مدارج السالكين من القواعد الجامعة في السير إلى الله. وعندي نية بالمناسبة الثلاث مجلدات في مدارج السالكين أريد أن أتابعها حتى أخرج منها القواعد. ما أنت في كلام كثير وفي كلام قاعدة من القواعد اللي مرت علينا، ثوب العارية لا يجمر صاحبه، دي قاعدة برضو ألم كلها في كتاب أسميه قواعد السير إلى الله من مدارج السالكين. فمن هذه القاعدة الثانية، قبل القاعدة أديك مقدمة عنها، يقول ابن القيم الوجد معناه أن تجد طعم الإيمان. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وأعظم الوجد أن تجد الله، فوجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. يجد الله، أهم حاجة تجد الله. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. فالوجد الثبات. فهنا يقول الذوق والوجد من الأمور الباطنة، والعمل هو المصدق لهما. بما أشياء أنا حس أعرفك عندك وجد ولا ذوق، كيف أعرفك؟ كيف ما بعرفك، لكن لو قمت صليت وعملت أعمال صالحة أعلم أن الذي حركك نحو الخير ونحو المطالب العزيزة ونحو البر والإحسان إنما هو ما قام في نفسك من عمل. عشان كده قال الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فلا بد أن يقوم دليل التصديق من العمل على ما في باطنك من المقامات التي نتحدث عنها كذوق وكوجد وكمحبة وكإخبات ورغبة وخوف هذه وخشية وإنابة. هذه شنو؟ قام جاب قاعدة قال الأعمال ثمرات العلوم والعقائد. يا سلام، كلام عجيب. قاعدة بعد ثاني في قاعدة برضو، الأعمال ثمرات العلوم والعقائد. هذا كلام صحيح 100%. أي زول بيعمل عمل لم يعمل عمل إلا لأن هذا العمل يقف خلفه مفهوم، سواء كان هذا المفهوم صحيح أو خطأ، حق أو باطل. بمعنى لو في زول قال أنا ملحد، تخيل أعماله حتكون كيف؟ هذه عقيدته، أعماله حتكون كيف؟ أعماله حتكون منحرفة غير مستقيمة، لأنه ما في شيء يمنعه. طيب لو في زول قال أنا مؤمن بالله واليوم الآخر، العمل حيكون كيف؟ سيخشى كل شيء يكون عليه يوم القيامة وبالا، لأنه يؤمن بالقيامة. لذلك قال تعالى عن المطففين ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس رب العالمين. فمن اعتقد بيوم القيامة استقام حتى في الكيل والميزان، لأنه يخشى يوم القيامة أن يساءل. إذن الأعمال ثمرات العلوم والعقائد والمعارف. صحيح. لذلك مر علينا في مقامات السلوك من ذي قبل يقول الأعمال رشح المعارف. الأعمال رشح شنو؟ المعارف. يعني الزول بيعمل ما يعتقد وما في دواخله، ولو حاول أن يخفي ولو نشاء لأريناكهم فلتعرفنهم في لحن القول والله يعلم. شوف الكلام ده كيف. فبالتالي هذه قاعدة مهمة. ثم قال ابن القيم اليقين يثمر الجهاد. صحيح، في زول بيمشي يموت لو ما عنده يقين. اليقين يثمر الجهاد وسائر مقامات الإحسان. والشك يثمر الأعمال، يثمر الأعمال المناسبة له. وفعلا كان أبو الطيب يقول إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وأصبح في ليل من الشك مظلم، وعادى محبيه بقول عدوه وصدق ما يعتاده من توهم. فعلا قال الهروي فلا يعقله ظن ولا يقطعه أمل. ولا يقطعه شنو؟ أمل. يا سلام، ده كلام مهم جدا. طيب قاعدة عند ابن القيم لا يقطعه شنو؟ أمل. لكن قبل القاعدة دار أديك مقدمة عنا. يرى ابن القيم أن الهروي لم يقل لا يكون له أمل، ما قال لا يكون له أمل، قال لا يقطعه شنو أمل، لأن الأمل مهم. نحن لا نريد مسلما بغير أمل، وإلا كيف سيعمر الكون؟ ألم يقل جل وعلا ولا تنسى نصيبك من الدنيا؟ كون الزول يقول أنا داير لي عمارة دور واحد بس لكن ناصية، عشان الدكاكين الثلاثة أفتحها أجرة وأربد قفة بس، شدة كعب ولا كويس؟ ما هو أمل يعني، ياخذ زول ما يأمن يعني ولا كيف؟ أي كويس. أو يقول أعمل لي مشروع بتاع دواجن، الدواجن كويس الأيام دي بس أبعد من البقر والضان، لكن الدواجن والله يا إخواننا حكمة الله، أيام أنفلوز الطيور دي بالله الناس أبو الدجاج ده ودجاج صح المساكين، والله فيها مساكين قالوا نحن الدجاج شبعنا فوق شبع بالليل والنهار نأكل، قال إن شاء الله يجينا نزلة ولا يجينا أي مصيبة ما عندنا مشكلة خلينا نجمع في الدجاج ده كويس. أبو اللحمة دي مرة واحدة حسة قالوا الحمى النسفية والضان والبقر واللبن، والله الناس أول حاجة لبن البودرة كان راقد جنب الدكاكين والله مالية كمل في يوم واحد، يا أخي ذات الناس والله عندها وهم شديد خلاص كويس. فبالتالي الأمل مطلوب، لكن ابن القيم قال لا يعوقه أمل، مش قال ما يكون عنده أمل، يكون الأمل موجود ولكن شنو لا يعوقك القاعدة. قال ابن القيم الأمل والطمع يقطعان طريق القلب في سيره إلى مطلوبه. يا سلام، كلام جميل. الأمل والطمع يقطعان طريق القلب في سيره إلى مطلوبه، 100% الكلام ده. أعيده تاني، الأمل والطمع يقطعان طريق القلب في سيره إلى مطلوبه. أي حاجة، أي مطلوب أنت تطلبه، سواء كان مطلوب عالي أو مطلوب شنو ضعيف. طيب هنا الأمل كل ما سوى الله أمل، كل ما سوى الله شنو أمل. طيب ده كلام مهم جدا، ابن القيم قال شنو؟ المؤمن يؤمل لأجل الله ولا يؤمل مع الله. المؤمن يؤمل لمن؟ لأجل الأمل كل مرتبط بمن؟ بالله، لا يؤمل مع الله، يقول الله وإمتى؟ ما في كلام زي ده، تأمل في الله برا هو المؤمل فيه سبحانه جل وعلا. طيب قام سأل سؤال أعتبره سؤال مهم جدا، قال ابن القيم فما الذي يقطع به العبد الأمل في غير الله؟ أنت داير، أنا داير أقطع أملي في الخلق وأملي في الدنيا وأملي في المادة، داير أخلي أملي في منه؟ ما الذي يفعل هذا؟ قال ابن القيم قوة رغبتك في المطلب الأعلى، وكذلك بمعرفتك بخصة ما تؤمل دونه. يا سلام، أديك كلام عجيب، قال لتعلم أن الدنيا من أولها إلى آخرها كطيف خيال. كطيف شنو؟ يا إخواننا المقطع الجاي ده ركزوا معي فيه، والله يا إخواننا ابن القيم أبدع فيه إبداع عجيب وفيه كلام راقي راقي جدا، ركز معي. قال الدنيا في حقيقتها كخيال طيف أو سحابة الصيف، وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كظلك إن رقدت للدنيا، وغايتها إذا فكرت فيها كطيفك أو كفيئك أو كظلك إن رقدت، تطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك ما فيها طعمته، تأكل وتتملي، يدخلوك في الواطة أكلك كله من الواطة دي، تشيل حقها طوالي يفتشوك بعد سنتين ثلاثة يلقوك بقيت عظم، بعد كم سنة يلقوك عظم ذاته ما في تراب بس. ولا تقل الصوى فيه امتهال وفكر كم صبي قد دفنته، ما تقول أنا صبي ولسه قدامي وشوف كم صبي انت دفنته. ولا تقل الصوى فيه امتهال وفكر كم صبي قد دفنته، بدأ يحدث عن الدنيا كأنها شنو؟ كأنها طيف زائد. جاب كلام عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ما لي وللدنيا، إنما أنا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. شبه النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا وشبه بقاء المؤمن فيها كمن سافر ونزل تحت ظل شجرة وهو مسافر، ألم يقل كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل؟ دي حقيقة الدنيا. الناس ما عارفين كان ده بالنسبة، الناس ما عارف حقيقة الدنيا، وأنا أكد لك أنه ما عارف حقيقة الدنيا كيف. أوريك. الناس آخر حاجة بيعملوا حقة الآخرة. حسا أيزو عنده دولاب بتاع هدوم ولا ما عنده؟ أه؟ مليان شنو؟ هدوم. الما عنده دولاب عنده شنو؟ شنطة خاتي فيها هدوم، فيها كفن، في كفن. أه؟ إلا من رحم الله. الشذا ما بتا... ما ما في موت ولا شنو؟ تجهز حاجة الدنيا كلها والآخرة ما في؟ أوريك الكلام ده كيف. طيب أي منطقة عملها خطة إسكانية، العمارات والميادين ونادي شنو المغابر، وين كم حلة ما فيها مغابر، لأنه بيتخيل أنه ده آخر حاجة. أول حاجة لما نجوا المهندسين يخططوا الحلة يقول لك المركز الصحي والمدارس، أهم بس المدارس والموية والكهرباء والساحات والميادين، المغابر وين؟ ما تطلع المغابر أهم حاجة، لكن دي آخر حاجة. أنا آخر حاجة أفكر فيها المغابر. واحد قال لي يعني أنا كنت مغترب، وبعدين جبت شال الشنط، وبعدين أبوي رأي كبير قال لي جبت معي كفن، قال لي ودك كب لا تقتلني، ده أبو لا تقتلني، قال لي وترتاح مني، أنا عامل لك وجع وش ولا شنو؟ قال لي يا أخي الموت من الحياة ما معروفة. ده قال لي الولد ذاته، قال لي أبوي شاكلني، قال لي جبت معي كفن شاكلني، قال قلت له يمكن يكفنوني أنا فيه يا أخي، يمكن نموت هنا، نموت ده النسب دوره. فاسمع هذا الكلام، نقل قول النبي عليه الصلاة والسلام في حقيقة الدنيا. يا إخواننا الآن أكلمكم بصراحة، الدنيا أخذت من الناس مساحة كبيرة. اسمع كلامي كويس، الدنيا أخذت من الناس شنو؟ مساحة كبيرة أكثر مما ينبغي، مسيطرة على عقول ووجدان الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. فشبه الدنيا بما يتعلق في الأصبع من ماء البحر، وجعل الآخرة هي البحر. شوف عمر بن الخطاب قال شنو؟ يا سلام، ده من أجمل ما في المدارج. أسمع الكلام ده، عشان كده قلت لك المقطع ده لطيف جدا. قال رحمه الله، نقل عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لو أن الدنيا من أولها إلى آخرها أوتيها رجل واحد. الدنيا من أولها كويس بقارات الكم السبعة، بقاراتها شنو كلها أعطيها رجل واحد، والباقي كلهم شغالين معه، أجزوا الماسك له وطول عنده بيت والعنده كلها حق زول واحد، لكن قال لك انت شيل انتفع منها وخدت لي حقي. أوتيها رجل واحد ثم جاءه الموت لكان بمنزلة من رأى في منامه ما يسره ثم استيقظ فإذا ليس في يده شيء. يا سلام يا أخي، شو الناس الفاهمين الدنيا خلت تقول لي عندك، أنت عندك شنو؟ ما في زول عنده حاجة. الدنيا دي كلها لو أدوها لفد راجل والموت جاو وكانت حقته، والموت جاو كان بمثابة من رأى في نومه ما يسره من حلم، ورأى ما يسره في منامه ثم استيقظ فلم يجد في يده شيء. والله العظيم عمر الخطاب رضي الله عنه عرف الدنيا. ده كلام بتاع ناس يا أخي، هذا قول ملهم، هذا قول من؟ ملهم. طيب قال مطرف ابن عبد الله ابن الشخير: نعيم الدنيا بحذافيرها في نعيم الآخرة أقل من ذرة في جنب جبال الدنيا كلها. مش ذرة في جنب جبل، ذرة في جنب شنو؟ يا أخي الصحابة دي فاهمين، لم جبال الدنيا كلها في جهة وخذ قدامها ذرة واحدة بس، الذرة دي الدنيا. ابن القيم قال شنو؟ كلام تقيل، شوف التعليق بتاع ابن القيم. يا سلام يا أخي، يعني إخواننا مدارج السالكين من الكتب فعلا التي فيها لطف. أسمعوا الكلام الجيد ده لأنه كلام قوي قوي. شوف ابن القيم يقول شنو: نعيم الدنيا بالنسبة لنعيم الآخرة كذرة بالنسبة لجبال الدنيا. صح، شوف شوف ابن القيم ده خطير كيف قال: ونعيم الأنس بالله ونعيم معرفة الله والقرب منه نعيم الآخرة بالنسبة إليه كنسبة نعيم الدنيا إلى نعيم الآخرة. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعيم الدنيا بالنسبة لنعيم الآخرة كذرة بالنسبة للجبال. نعيم الآخرة بالنسبة لنعيم معرفة الله ونعيم الأنس بالله ونعيم القرب من الله أجل من نعيم الآخرة. فإذا كان نعيم الدنيا بالنسبة لنعيم الآخرة كذرة أمام جبال، فإن نعيم الآخرة بالنسبة لنعيم القلب بالله والقرب منه والأنس به سبحانه كنسبة نعيم الدنيا إلى نعيم الآخرة. نعيم الآخرة بالنسبة إلى نعيم المعرفة كنسبة نعيم الدنيا إلى نعيم الآخرة. إخواننا والله فعلا كان ابن تيمية رحمه الله يقول: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من سعادة قلبية لجالدونا عليها بالسيوف، وإنه لتمر بالقلب لحظات أقول فيها لو أن أهل الجنة في مثل ما أنا من النعيم إنهم لفي طيب عيش. فعلا مرات الزول بحس بالصفاء في نفسه. لماذا قال ابن القيم هذا الكلام؟ شوف الكلام بتاعه العجيب ده، شوف كلام ابن القيم العجيب ليه قال كده. قال لأن أجل نعيم في الجنة نعيم القرب من الله. قال تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. قال: فيسير رضوان الله، ولا يقال ليسير الله يسير، أكبر من الجنات وما فيها. لذلك يقول: وفي حديث رؤية الله في الجنة، في حديث رؤية الله في شنو؟ في الجنة: فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه سبحانه. فإذا أعطاهم الله النظر إليه لم يلتفتوا إلى شيء مما فيها من النعيم حتى يتوارى عنهم سبحانه. فلذلك يقول ابن القيم كأن الكلام معناه: نعيم الدنيا بالنسبة نعيم الآخرة كذرة أمام جبال، ونعيم الآخرة بالنسبة للقرب من الله ورؤيته في الجنة كنسبة نعيم الدنيا إلى نعيم الآخرة. فكأن الجنة فيها نعيم لا يضاهيه نعيم، وهو لذة النظر إلى وجه الله تعالى. نسأل الله أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. طيب، ما زلنا عند الدرجة الأولى من الذوق، ذوق التصديق طعم العدا، فلا يعقله ظن ولا يقطعه أمل ولا تعوقه أمنية. ولا تعوقه شنو؟ أمنية. قال ابن القيم، وهذا من اللطائف: ما الفرق بين الأمل والأمنية؟ واحد بأمل، واحد بيتمنى. الأمل مرجو والأمنية غير مرجوة. زول بيتمنى بس كويس، زول يقول لك أنا مؤمل تجيني قروش، ممكن واحد يقول لك أنا مؤمل أبقى رئيس البلد، عندي أمنية أبقى رئيس البلد أو أبقى يعني حاجة تكون شنو بعيدة. قال ابن القيم: الأماني الباطلة ورؤوس أموال المفاليس. الأماني شنو؟ الباطلة. رؤوس أموال شنو؟ المفاليس. في ذا المفلس عنده رأس مال؟ في ذا المفلس عنده رأس مال؟ ما في ذا المفلس. وكذلك الأماني الباطلة. الدرجة الثانية يقول: ذوق الإرادة. الدرجة الأولى ذوق التصديق، الدرجة الثانية ذوق الإرادة. طعم الأنس، فلا يعلق به شاغل ولا يفسده عارض ولا تكدره تفرقة. هذا كلام جميل جميل خالص. طيب، الإرادة أعلى من الدرجة التي بعدها، لأن العبد إذا صدق ولم يعقله ظن ولا يقطعه أمل ولم تعقه أمنية انتقل إلى إرادة الله فصار مريدا عابدا لله. جميل. وهذا يجعله أعلى مقاما من الدرجة الأولى. الدرجة الأولى تعلق بوعد الله الجميل، وهذا تعلق بالله وبالأنس به. طيب، الأنس بالله، يا سلام يا أخي، كلام عجيب. قال ابن القيم: مراد الجنة الأنس بالله. أعلى ما في الجنة شنو؟ أعلى ما في الجنة رؤية الله جل وعلا، وهي الأنس به سبحانه. يا سلام. طيب، ابن القيم يقول: لابد من أن نجتهد في حفظ الأنس وتحصيل الأسباب المقوية للعبد على أن يكون آنسا بالله. ابن تيمية رحمه الله، والله يا أخواننا السلف دين عندهم شيء عجيب، شيخ الإسلام رحمه الله لما أدخل السجن جعل الذين أدخلوه السجن ينقلونه من بلد إلى بلد، فكان يقول مساكين أعدائي، ماذا يفعل أعدائي بي؟ سجني خلوة بربي، وترحيلي سياحة في أرض ربي، وقتلي شهادة للقاء ربي، فماذا يفعل أعدائي بي؟ كان طلابه يزورونه ويجدونه في قمة السعادة. إخواننا الزول المبسوط والزهجان بتشوفه في شنو؟ في وشه. إحنا والله العظيم أقل حاجة زهجك الزول كان فلس يشاكل بلا سبب، والله أكلمك والله أي زول تلقى شاكل الكمساري بلا سبب ده تلقى مفلس الشكل بتاع الناس بلا سبب ده الفلس. زول جاته أي حاجة عكرته بتضايق. ابن تيمية دخلوا في السجن، بعدين معه ناس قاعد يدعون، قاعد يدعون جوا السجن، قاموا طلعوا دخلوا في زنزانة براو، فطلابه لما يزوروا يلقوا مبسوط يضحك مبتسم. فلما سئل عن ذلك قال لست مسجونا، لست بمسجون، المسجون من سجنه هواه، والمحبوس من حبس عن مولاه. المسجون من سجنه هواه. في ناس حايمين يقول لك الحرية والحرية، هو في قمة السجن، كما قال ابن القيم في النونية هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان.

يشغله عن سلوكه وسيره إلى الله لشدة طلبه الباعث على الأنس به، لأنه بعد أن ذاق حلاوة الأنس بالله لا يريد لشيء أن يشغله عن الله، لأنه ذاق حلاوة الأنس. لأن كثير من الناس ما بيقدر يجنب براو يذكر الله، قال ورجل ذكر الله خاليا، ده عنده أنس، فشنو شو ما بيقدر يجنب براو، ولو قعد براو طوال يمسك الموبايل يطبص فيه، ما بيقدر يجنب براو كده يذكر، ما بيلقى أنس لأنه لم يذق طعمه. أما وإنه لو ذاق طعم الأنس لما رضي أن يشغله أو يأخذه أحد عن الله سبحانه وتعالى. طيب قال ابن القيم الأنس حالة وجدانية وهي من مقامات الإيمان والإحسان، وقد ذكرت هذا، تقوى بثلاثة أشياء مقويات الأنس بالله. الأنس يقوى بشنو؟ بثلاثة أشياء. طيب دوام الذكر وصدق المحبة وإحسان العمل. دوام الذكر، من داوم على الذكر أنس بالله وتقوى أنسه بالله، بل دوام الذكر دليل على الأنس. إذا ذكرت شيء كثير هذا يعني أنك مستأنس به. لو حدثتني عن رئيس حزبك أو رئيس جماعتك أو عن عالم تحبه أو عن داعية تميل إليه أو عن طعام تشتهيه وحدثتني عنه كثيرا، كثرة ذكرك إياه دليل على وجوده في شنو؟ في قلبك، وأنه مهيمن ومسيطر على كيانك. وكذلك الذين يذكرون الله كثيرا دليل على أنهم يأنسون بالله وعلى أن حب الله يسيطر على قلوبهم وأفئدتهم. دوام الذكر وصدق المحبة. لو أنك كلمتني عن شخص أعجبت بإعجابا شديدا وجعلت تحدث عنه كثيرا دل على أنك تحبه. هل يمكن أن تثني على شخص لا تحبه كثيرا في كل مجلس؟ وإحسان العمل هو دليل كما قلنا المقامات الباطنة. طيب قال قاعدة، كلما كان القلب من الله أقرب كان الأنس بالله أقوى. طيب ولا يفسده عارض. العارض هو كل شيء يجعلك تلتفت إلى غير الله. العارض سموه عارض ليه؟ لأنه معترض في الطريق، بعارضك في الطريق سموه عارض. الطول وشنو؟ والعرض. العارض الشيء الذي يعترضك، فلا يفسده عارض في أثناء سير العبد إلى الله وفي مروره إلى الله، لا يلتفت إلى ما سوى الله سبحانه وتعالى. ولا تكدره فرقة. من أعظم مكدرات القلب تفرقه، تفرقه تعلقه بأشياء كثيرة. فالقلب يتفرق في أودية كثيرة، الأولاد من جهة والزوجات من جهة والأموال والتجارات من جهة والأصحاب من جهة والهموم من جهة والملذات والشهوات من جهة، وهكذا. دي كلها تعتبر شنو؟ عوارض. ومن أسوأها الغناء. والله الغناء ده يا أخي الصحابة قالوا ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء شنو؟ البقر. يعني فعلا بيأثر على القلب ده ويفسد لك إفساد عجيب. طيب الدرجة الثالثة ذوق الانقطاع طعم الاتصال، وذوق الهمة طعم الجمع، وذوق المسامرة طعم العيان. كلام جميل جميل خالص، انت بس ما تستغرب. طيب يقول ابن القيم ذوق الانقطاع طعم الاتصال. الكلام ده باختصار ابن القيم اعترض عليه، لكن اشرح ليكم ثم اذكر لكم اعتراضه على الهروي رحمهم الله جميعا. يقول ابن القيم او الشرح، من انقطع عما سوى الله لا تذوق طعم الصلة بالله إلا إذا انقطعت عما سواه. ذوق الانقطاع طعم الاتصال. انقطاعك عما سوى الله يجعلك تتذوق طعم الاتصال بالله. ده كلام منه، ده كلام الهروي. فكأنه يقول على حسب تجرد العبد عن الالتفات إلى الأسباب التي تقطعه يكون اتصاله بالله قويا. ده كلام منه، شرحك يا هروي.
باعتراض ابن القيم.

0: هيعجبك. أنا غيرت عجبني اعتراض القيم، قال ليس في القرآن اتصال بالله، إنما كان ينبغي أن يستعيض عن كلمة الاتصال القرب، أن يستعيض الهروي، بدلا من أن يقول اتصال بالله يقول شنو شنو قرب من الله، لأن هذا وارث القرآن. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فقال ابن القيم كلام الهروي هذا معناه، لكنه حمال أوجه، لأن هذا التعبير بالوصل والاتصال عبارة، هذا كلام ابن القيم، غير سديدة يتشبث بها الزنادقة، فيريدون بالاتصال الحلول والاتحاد، أن العبد تحل روح الله فيه، كما قالت النصارى بأن روح الله حلت في من؟ في عيسى. وقالت الملاحدة وقالت الحلولية والاتحادية وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسته، أعوذ بالله. العبد رب والرب عبد، ألا ليت شعري من المكلف، هذه زندقة وكفر بالله سبحانه وتعالى. طيب، قال هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ذوق الهمة طعم الجمع، ده كلام جميل. طيب، ابن القيم رد على أناس في هذه المسألة القرب من الله، قالهم على طائفتين، طائفة تبالغ في القرب من الله حتى تجمع بين الخالق والمخلوق وهذا كفر، وطائفة تدعي أن العبد لا يكون قريب من الله أبدا، وهؤلاء ماديون لم يستشعروا طعم القرب ولا طعم الأنس بالله جل وعلا. والصواب أن نقول هنالك أنس بالله وقرب من الله سبحانه وتعالى، ولكن الرب رب والعبد عبده. انتهى الكلام، كلام لطيف جدا. أما ذوق الهمة طعم الجمع، الهمة الشيء الذي هي حالة وصفية لها سطوة وملكة في القلب تحملك وتبعثك على فعل ما تريد، اسمها شنو؟ اسمها الهمة. يمكن تراجع الهمة في موطنها، لكن العلامة ابن القيم يرى أن الهمة أهم شيء، فإن الله لا ينظر سبحانه وتعالى إلى الكلام، إلى كلام الحكيم، ولكن قال أنظر إلى همته. طيب كالآتي، يقول ابن القيم الهمة العالية التي يجول صاحبها بإرادته وقلبه حول العرش، وهناك همم دنيئة تحوم وتجول حول الحش. الحش محل القاذورات ومحل النفايات. ابن القيم قال كل من يدور حول الدنيا يدور حول الحش، لأنه ما من شيء في المزبلة إلا وكان في يوم من الأيام جديدا. كلام راقي. حتى في الكوشة بتلقى شنو؟ جلابية مقطوعة وبراد مطفق ونعال اتقطعت، ده من يوم وكان كده، ده اشتروا من بترينا في دبي وجابوا في شنطة ووزعوا. إذن من أراد أن يعرف حقيقة الدنيا فلينظر إلى آخرها ومآلاتها. حقيقة الدنيا، من أراد أن يعرف الدنيا فلينظر إلى مآلاتها وآخرها. أي حاجة كانت سمحة جميلة لما تنتهي وتتقطع بعملها شنو؟ وداوين الحش، وداوين الحش، ده هو الحش. فابن القيم يرى أن الهمة العالية التي تحوم حول العرش والهمة الدنيئة هي التي تحوم حول الحش. طيب، قال ابن القيم جمع الألوهية وعكوف القلب بكليتي على الله أجل من جمع الربوبية، لأن جمع الربوبية يقودك إلى جمع الألوهية. الجمع معناه اجتماع القلب على الله، كده قال همة، قال ذوق الهمة طعم شنو؟ الجمع، اجتماع القلب على الله لا على سواه. وأخيرا قال وذوق المسامرة طعم العيان. اعترض ابن القيم على المسامرة، اعترض على شنو؟ قال كان الأولى أن تكون المناجاة. قال واستعمال الألفاظ الشرعية النبوية تبعد عن الإشكال والتوهمات، لأن كلام النبوة معصوم لأن قائلها معصوم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم يناجي ربه، ما قال يسامر شنو ربه. وقال إذا قام أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه. فقال ابن القيم كان الأولى أن تكون ذوق المناجاة طعم العيان، يعني مناجاة القلب لله عز وجل. وإن سكت اللسان دليل على لذة ذوق استيلاء ذكر الله تعالى على القلب وعلى وجود محبة الله والأنس به سبحانه وتعالى، كأنما صار يخاطبه ويناجيه. يعني العبد الذي امتلأ بالذكر والمحبة حتى ولو ما نطق بالذكر تجده جالس وقلبه مع الله مشتغل بالله يناجي الله ويخاطب الله سبحانه وتعالى. منزلتنا القادمة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة اللحظ، ونكتفي عند هذا القدر. نسأل الله يوفقنا لما يحبه ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما.
1: سلسلة مدارج السالكين مع الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله.

0: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
1: يا ام السرايا والشط ويلها،
0: راديو سرايا اف ام 99.3. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.
3: قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى بن يحيى الليثي عن مالك بن أنس عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز أخر الصلاة يوما فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى؟ فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بهذا أمرت. فقال عمر بن عبد العزيز: اعلم ما تحدث به يا عروة، أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة؟ قال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه. قال عروة: ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر.
2: كنا بلغنا في الكلام عن هذا الحديث إلى قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله لعروة بن الزبير: لما تحدث به يا عروة. فقاله عروة بعد ذلك: كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه، فأبرز له إسناده. وبشير هذا ابن أبي مسعود الأنصاري أحد جلة التابعين، جزم البخاري ومسلم وأبو حاتم والعجلي وغيرهم أنه تابعي، وذكره ابن عبد البر في الصحابة لأنه عند ابن عبد البر ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ورآه، فهو عنده من صغار الصحابة، وكذلك ذكره ابن حجر في الإصابة. ومات رحمه الله سنة 63 مقتولا في وقعة الحرة الشهيرة، سنحدثكم عنها إن شاء الله في مجلس قادم. قال: كذلك كان عروة كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه. وهنا سؤال: كيف جاز لعمر بن عبد العزيز رحمه الله، وهو من هو اجتهادا في طلب العلم وهو إمام من أئمة المسلمين، كيف جاز عليه الجهل بمعرفة أوقات الصلاة؟ والجهل بأوقات الصلاة لا يسع أحدا، فهذا سؤال. لكن قالوا في الجواب عنه: إن عمر بن عبد العزيز راح يكون جاهلا إنما كان جاهلا بقصة مشروعيتها بالسبب الموجب لأوقات الصلاة، فقد كان عنده مثلا أن أوقات الصلاة كانت بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم لا من جبريل، ولذلك قال له: أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أوقات الصلاة. فقالوا يعني هذا لم يكن جهلا بأوقات الصلاة، وإنما كان جهلا بالسبب الموجب لها. نعم.
3: قال عروة: ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر.
2: قال عروة: ولقد حدثتني عائشة بنت أبي بكر الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين الفقيهة العابدة الربانية، أحب خلق الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبنت أحب خلقهم إليه. روى الترمذي وابن حبان عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، قال من الرجال، قال أبوها. كانت رضي الله عنه رضي الله عنها فقيهة كثيرة الرواية كثيرة الفقه، هي من المكثرات من الحديث، الذين المكثرون من الحديث من الصحابة سبع مذكورون في قول القائل، سبع من الصحب فوق الألف قد ذكروا قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر، أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة، وابن عباس كذا ابن عمر. أبو هريرة، سعد، هذا سعد بن مالك بن سنان أبو سعيد الخدري، أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة، وابن عباس كذا ابن عمر. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة بسنة. وقصة ذلك ما رواه أحمد والبيهقي وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها، قالت لما هلكت خديجة جاءت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مضعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هل تزوج، يعني هل تتزوج في أحد التأين في المضارع؟ قال من؟ قالت إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. قال فمن البكر؟ قالت بنت أحب خلق الله عز وجل إليك، عائشة بنت أبي بكر. قال فمن الثيب؟ قالت سودة بنت زمعة، قد آمنت بك واتبعتك على ما تقول. قال فذكريهما علي. فذهبت خولة إلى بيت أبي بكر فوجدت أم رومان أم عائشة رضي الله عنها، فقالت يا أم رومان ماذا أدخل الله عز وجل عليكم من الخير والبركة؟ قالت وماذاك؟ قالت أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة. فقالت أم الرومان انتظري حتى يأتي أبو بكر. فلما جاء أبو بكر قالت خولة ما يا أبا بكر ماذا أدخل الله عز وجل عليكم من الخير والبركة؟ قال وماذاك؟ قالت أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة. فقال أبو بكر وهل تصلح له وإنما هي ابنة أخيه؟ فرجعت خولة فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجعي إليه فقولي له أنا أخوك في الإسلام وأنت أخي وابنتك تصلح لي. فرجعت خولة فذكرت ذلك له، فقال لها أبو بكر انتظري، وخرج. فقالت أم رومان زوجته إن عدي بن جبير بن مطعم كان قد إن جبير بن مطعم كان قد ذكرها على ابنه، ولا والله ما وعد عدة قط فأخلفها، تقصد أبا بكر. فدخل أبو بكر على الرجل فوجد زوجته عنده أم الفتى، فقالت له يا أبا بكر لعلك مصبئ صاحبنا مدخله في دينك هذا الذي أنت عليه إن تزوج إليك. فالتفت أبو بكر إلى الرجل فقال له أقول هذه تقول؟ فقال له إنها تقول ذلك كالمزكي لقولها. فخرج أبو بكر وقد أذهب الله ما كان في نفسه من عدته التي كان وعده، وقال لخولة ادعي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعاه فزوجها إياه. وكانت رضي الله عنها عالمة واسعة العلم كثيرة الرواية، قال عروة بن الزبير وهو ابن أخيها وكان من ألزم الناس لها وألسقهم بها، ما رأيت أحدا قط أعلم بشعر ولا بفقه ولا بطب من عائشة. وقال الزهري لو جمع علم عائشة إلى علم أمهات المؤمنين وعلم النساء لكان علم عائشة أفضل. وكانت مع ذلك رضي الله عنها زاهدة عابدة، روى ابن سعد في طبقاته عن أم ذرة قالت أتيت عائشة بمئة ألف ففرقتها وهي يومئذ صائمة، فقالت لها أم ذرة هذه أما استطعت فيما فرقت أن تشتري بدرهم لحما تفطرين عليه؟ فقالت لها عائشة رضي الله عنها لو ذكرتيني لفعلت. ولما اشتكت مرضها الذي ماتت فيه دخل عليها ابن عباس رضي الله عنهما فقال: يا أم المؤمنين، تقدمين على فرط صدق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر، وماتت رضي الله عنها في مرضها ذاك سنة 57 وقيل سنة 58 وهي ابنة 65 سنة. وفيها يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه: حصان الرزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، عقيلة حي من لؤي بن غالب كرام المساعي مجدها غير زائل، مهذبة قد طيب الله خيمها وطهرها من كل سوء وباطل. فإن كان ما قد قيل عني قلته، يقصد حديث الإفك، فإن كان ما قد قيل عني قلته فلا رفعت صوتي إلي أناملي، فكيف وودي ما حييت ونصرتي لآل رسول الله زين المحافل. رأيتك وليغفر لك الله حرة من المحصنات غير ذات الغوائل. وقول عروة: لقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، اختلف في أزواجه صلى الله عليه وسلم، والمجمع عليه 11 امرأة، مجموعة أسماؤهم في هذا البيت الذي كل كلمة منه تشير إلى الحرف الأول من أسماء أمهات المؤمنين. وقد نظم صاحب هذا البيت أسماء أمهات المؤمنين على الترتيب الذي تزوجهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: خليلي سبا عقلي حلا زين هالة زها جفنها رمزا صحيحا مهذبا. يشير بقوله خليلي إلى خديجة بنت خويلد، ويشير بقوله سبا إلى سودة بنت زمعة، عقلي عائشة بنت أبي بكر، حلا حفصة بنت عمر، زينب بنت خزيمة، هالة هند بنت أبي أمية وهي أم سلمة. خليلي سبا عقلي حلا زين هالة زها زينب بنت جحش، جفنها جويرية بنت الحارث المصطلقية، رمزا رملة بنت أبي سفيان، صحيحا صفية بنت حيي بن أخطب، مهذبة ميمونة بنت الحارث الهلالية. وقد مات في حياته صلى الله عليه وسلم ثنتان وهما خديجة بنت خويلد وزينب بنت خزيمة، ومات صلى الله عليه وسلم عن سائرهن. وقول عروة: ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قوله زوج هذه هي اللغة العالية، اللغة الفصيحة التي جاء بها القرآن، زوج لا زوجة بغيرها التأنيث. قال ربنا سبحانه: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج. وقال ربنا: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك. وقال ربنا سبحانه: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. فهذه هي اللغة العالية الفصيحة. بعض أهل اللغة يرى أن زوجه هذا لحن، هذا غلط لا تقوله العرب. هذا الأصمعي مثلا يقول: لا تكاد العرب تقول زوجه، إنما العرب تقول زوج. ومن أين أتت زوجة هذه؟ قال: زوجة هذه من تسامح الفقهاء، قالوا زوجة لينفوا الالتباس في تقرير الأحكام الشرعية. مثلا لو لم تقوي الفقهاء زوجة وتركوا الكلمة كما تكلم بها العرب، يقولون مثلا أصحاب الفرائض يقولون: فريضة فيها زوج وابن، فلا يدرى هل الزوج الذكر أم الزوج الأنثى. فلذلك قال الأصمعي: إنما ذلك من تسامح الفقهاء لإزالة هذا الالتباس. ولم يسلم للأصمعي رحمه الله هذا الذي قاله، وإن تبعه فيه بعضهم لم يسلم له. فنقل الفراء وأبو حاتم أن العرب تقول زوجة، وذكر ذلك ابن السكيت في إصلاح المنطق، وذكره ابن قتيبة في أدب الكتاب، جميعا قالوا العرب تقول زوجة بها، الأفصح زوج من غيرها، لكن زوجة ليس غلطا وليس أصله تسامح الفقهاء. واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: إني لأعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة. يقصد عائشة رضي الله عنها، فقال زوجته ولم يقل زوجه. واستدلوا على ذلك أيضا بما رواه مسلم في الصحيح عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع إحدى نسائه، فمر به رجل فدعاه وقال يا فلان هذه زوجتي فلانة. لكن بعضهم يعني كثير من النحاة لا يحتجون بالحديث لأسباب ليس هذا موضعها، وإن كنا نرى أن الراجح الاحتجاج بالحديث وهو رأي ابن مالك ومع ذلك فقد صح عن العرب المحتج بلغتهم هذا اللفظ يعني زوجة، ومن ذلك قول الفرزدق وإن الذي يسعى يخبب زوجتي كساع إلى أسد الشرى يستبيلها، وإن الذي يسعى يخبب يفسد زوجتي كساع إلى أسد الشرى إلى أسد الغابة يستبيلها يأخذ أكرمكم الله بولها. فقال زوجتي ولم يقل زوجي، فظهر بذلك أن زوجة كلمة فصيحة وإن كان الأفصح لغة القرآن. وهذا البيت الذي ذكرت لكم له قصة طريفة، ذلك أن النوار بنت أعيان بن ضبيعة كانت بنت عم الفرزدق، فجاءها رجل من بني دارم، وبنو دارم منهم رهط الفرزدق، جاءها رجل منهم فخطبها فقبلت، فبعثت إلى الفرزدق وقالت له زوجني من فلان، وإنما قالت ذلك له لأنه كان وليها، فقال لها لا أفعل حتى تشهدي الناس أنك تقبلين من أزوجه منك، ففعلت. فلما توثق منها قال لها ابعثي إلى القوم فليأتوا، فبعثت إليهم. فلما غص المسجد بالناس قام الفرزدق فحمد الله وأثنى عليه ثم قال لقد علمتم أن النوار جعلت إلي أمرها ورضيت من أزوجها منه، فإني أشهدكم أنني أزوجها من نفسي. فنفرت وأنفت وغضبت وذهبت إلى أمير البصرة، فلم يستطع أن يفرق بينها وبينه خوفا من لسانه وهجائه، وأعياها الشهود أيضا فلم يقدروا أن يشهدوا لها، فأرادت أن تذهب إلى عبد الله بن الزبير وكان حينئذ خليفة المسلمين وكان في مكة، فلم يقدر أحد أن يحملها إليه، كلهم يتحامون لسان الفرزدق. فكانت امرأة صالحة فمكثت معه على ذلك، وكانت تقول له إنما تزوجت على خدعة، فكانت لذلك تجتنب فراشه. ثم إن قوما اسمهم بنو النسير تحملوها إلى مكة إلى عبد الله بن الزبير، فقال الفرزدق بذلك لعمري لقد أرد النوار وساقها إلى الغور أقوام خفاف عقولها، أطاعت بني أم النسير فأصبحت على قتب يعلو الفلات دليلها، وإن امرأ يسعى يخبب زوجتي كساع إلى أسد الشرى يستبيلها. من يقدر على جمع بولي أكرمكم الله بولي الأسود؟ من يقدر على هذا؟ فقال وإن الذي يسعى يخبب زوجتي كساع إلى أسد الشرى يستبيلها، ومن دون أبوال الأسود بسالة وبسطة أيد يمنع الضيم طولها، وإن أمير المؤمنين لعالم بتأويل ما وصى العباد رسولها. أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير عالم بتأويل يعني بما أمر رسول الله العباد من أن يعني من طاعة الزوجات لأزواجهم. فذهبت النوار إلى عبد الله بن الزبير، قالوا لما دخلت عليه وحدثته يقال إنه قال لها إن شئت طلقتك منه وقتلته حتى لا يهجونا أبدا، وإن شئت بعثت به إلى أرض العدو. فقالت لا أريد واحدة منهما، فقال لها فإنه ابن عمك وهو يريدك فأزوجك منه، فقالت نعم فزوجها. فكان الفرزدق يقول دخلنا متباغضين وخرجنا متحابين. نعم.
3: قال عروة ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر.
2: الشمس في حجرتها، الحجرة الدار، وكل بناء أحاط به جدار تسميه العرب حجرة، وذلك مشتق من الحجر الذي هو المنع. يقولون مثلا حجر القاضي على السفيه أو على المفلس إذا منعه من التصرف في ماله، ومنه العقل سمي حجرا لأنه يحجر صاحبه ويمنعه عن تعاطي ما لا ينبغي. ومنه قول الله تعالى هل في ذلك قسم لذي حجر، أي لذي عقل. والعرب تطلق الحجر على الحرام لأنه ممنوع منه. ومن ذلك أيضا قول ربنا سبحانه وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من شاء، ممنوعة. وسميت الحجرة بذلك لأنها تمنع من دخلها من أن يوصل إليه ومن أن يرى. نعم، قبل أن تظهر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر، أي قبل أن تعلو، قبل أن تظهر الشمس قبل أن تعلو على ظهر الحجرة. وظهر بمعنى على، هذا موجود في كلام العرب، منه قول ربنا سبحانه ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، عليها يعلون. ومنه أيضا قول ربنا سبحانه فما استطاعوا أن يظهروه أي يعلوه وما استطاعوا له نقبا. ومن ذلك أيضا قول النابغة الجعدي رضي الله عنه بلغنا السماء مجدا وجودا وسؤددا وإنا لنبغي فوق ذلك مظهرا، فوق السماء مظهرا أي معتلا وعلوا. وهذا البيت للنابغة من قصيدة قالها يمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول في مطلعها خليلي عوجا ساعة وتهجرا ولوما على ما أحدث الدهر أوذرا ولا تجزعا إن الحياة ذميمة فخفا لروعات الحوادث أوقرا وإن جاء أمر لا تطيقان دفعه فلا تجزعا مما قضى الله واصبرا ألم تريا أن الملامة نفعها قليل إذا ما الشيء ولا وأدبرا تهيج الندامة والبكاء ثم تغير شيئا غير ما كان قدرا أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء بالهدى ويتلو كتابا كالمجرة نيرا يقول فيها ونحن أناس وننكر يوم الروع ألوان خيلنا من الطعن حتى تحسب الجون أشقرا ونحن أناس لا نعود خيلنا إذا ما التقينا أن تحيد وتنفرا وما كان معتادا لنا أن نردها صحاحا ولا مستنكرا أن تعقرا. ومن هذه القصيدة أبيات صارت أمثالا، من ذلك قوله ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أورد الأمر أصدرا ولا خير في حلم إذا لم تكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدرا ففي الحلم خير من أمور كثيرة وفي الجهل أحيانا إذا ما تعذرا. أو يكون قوله قول عائشة رضي الله عنها ولقد حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر، قبل أن تذهب، أي قبل أن يذهب ظل الشمس من حجرتها. وإطلاق ظهر على ذهب أيضا معروف عند العرب، ومن ذلك قول أبي ذؤيب الهذلي وعيرها الواشون أني أحبها وتلك شكات ظاهر عن كعارها، أي ذاهب عن كعارها. معنى الحديث أن التعجيل بصلاة العصر، أن تصلي العصر في أول وقتها، وهذا الذي احتج به عروة بن الزبير على عائشة رضي الله على عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما أخر الصلاة فأخبره أن عائشة كانت تقول له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر، يعني في أول الوقت. هذا الحديث رواه الأئمة عن مالك، رواه البخاري عن عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك، ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري عن مالك بهذا الإسناد. نعم.
3: قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح، قال: فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر، ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. فقال: ما بين هذين وقت.
2: قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني يحيى، قلنا عبيد الله مات سنة 98 و200، حدثني يحيى مات سنة 34 و200، عن مالك مات سنة 79 و200، عن زيد بن أسلم العدوي المدني القرشي الفقيه الحافظ الإمام القدوة مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان من أئمة أهل المدينة ومن فقهائهم، وحدث عبد الرحمن ابنه قال: كان أبي له جلساء، فربما بعثني إلى أحدهم فيمسح رأسي ويقبله ويقول: والله لأبوك أحب إلي من مالي وولدي، والله لو خيرني الله أن يذهب بهم أو به لاخترت أن يذهب بهم ويبقي لي زيدا. وقال مالك: كان زيد بن أسلم يحدث من نفسه فإذا قام لم يجترئ عليه إنسان، وكان يقول: ما هبت أحدا قط هيبتي لزيد بن أسلم. وكان زيد بن أسلم يقول: ابن آدم، اتق الله يحبك الناس وإن كرهوا. وكان يقول، قال مرة لابن عجلان: اذهب فاسأل، تعلم كيف يسأل، ثم تعال فاسأل. وكان رحمه الله من الحفاظ ومن العباد. قال أبو حازم لعبد الرحمن ابنه، لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، قال: لقد رأيتنا في مجلس أبيك ونحن 40 حبرا فقيها، أدنى خصلة فينا التواسي بما في أيدينا، ولا والله ما رؤي في مجلسه اثنان يتماريان ويتنازعان في حديث لا ينفعهما قط. وزيد بن أسلم رحمه الله مات سنة 36 و100. نعم.
4: عن عطاء بن يسار.
2: عطاء بن يسار المدني الهلالي مولى أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها، وأخو سليمان بن يسار وعبد الملك بن يسار وعبد الله بن يسار، وكانوا كلهم من الأئمة الأعلام ممن أخذ عنهم العلم. قال زيد بن أسلم: ما رأيت رجلا ألزم لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من عطاء بن يسار. وقال زيد بن أسلم: إن كان عطاء يحدثنا أنا وأبو حازم حتى يبكينا، ثم يحدثنا حتى يضحكنا، ويقول هكذا مرة وهكذا مرة. مات سنة 300، وقيل سنة 94. نعم.
4: أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله.
2: عطاء بن يسار يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عطاء بن يسار لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو من التابعين ممن يروي عن الصحابة، فلم يدرك هذا الذي يحدث عنه، وهذا يسميه المحدثون مرسلا. المرسل عند المحدثين له 4 تعاريف أبدأ بأشهرها عندهم. أشهرها هو التعريف الأول: ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما هنا. وهذا التعريف هو المشهور الفاشي عندهم. التعريف الثاني هو ما أضافه التابعي الكبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم. التابعي الكبير هو الذي اجتمع بكثير من الصحابة وكثرت روايته عنهم، كسعيد بن المسيب وعبيد الله بن عدي بن الخيار وقيس بن أبي حازم. قالوا المرسل ما أضافه مثل هؤلاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول يعزى إلى الشافعي، مع أن ابن حجر رحمه الله يقول لم أرى التقييد التصريح بالتقييد بالكبير يعني بالتابع الكبير صريحا عن أحد، لم أره صريحا عن أحد، لكنه وإن لم يره صريحا عن أحد فإنه فوهم من صنيع الشافعي رحمه الله. القول الثالث أو التعريف الثالث للمرسل أنه ما سقط منه راوي أو أكثر من أي موضع من مواضع السند، يدخل فيه المنقطع ويدخل فيه المعضل ويدخل فيه غير ذلك من أنواع الانقطاع. وهذا هو قول أكثر الفقهاء وأكثر الأصوليين، وهو الذي يشعر به تشعر به عبارة الخطيب البغدادي في الكفاية وفي الفقيه المتفقه، وهو الذي يشعر به أيضا صنيع بن الخطان الفاسي في بيان وهم الإيهام، وهو الذي يشعر به أيضا صنيع النووي في المجموع. القول الرابع هو ما المرسل ما سقط منه الصحابي، وهذا وإن كان مشهورا إلا أنه غير محرر، ولذلك لم يذكره ابن الصلاح في كتابه ولم يذكره العراقي في ألفية العراقي رحمه الله لما صمد إلى تعريف المرسل، قال مرفوع تابعنا على المشهور مرسل أو قيده بالكبير أو سقط راو منه ذو أقوالي والأول الأكثر في استعمالي. هذا البيت الثاني أصلحه الشيخ شيخنا محمد سالم الدعدود رحمة الله عليه بقوله ثالثها ما منه راو سقطا والأكثر استعمالا إلا ذفرطا، وهذا نأندب الطلبة إلى تدوينه لأن هذا لا تجدونه في ما أنتم واجدون في كتب العراقي، طبعت الألفية بإصلاح الشيخين الددو والدعدود رحمة الله عليهما، ولكنها كعنقاء مغرب لا تكادون تجدونها. هذا المرسل في الاصطلاح، لكن المرسل في اللغة مأخوذ من المرسل في اللغة، هذا اسم مفعول من أرسله إذا أطلقه، ومنه قول ربنا سبحانه ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا، أرسلنا الشياطين أي أطلقناهم، فكأن المرسل أطلق الإسناد فلم يقيده براو معين، أو يكون مأخوذا من قولهم ناقة رصد ومرسال أي سريعة، فكأن المرسل أسرع في السند فحذف بعضه. قال كعب أمست سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل، إلا النوق العتاق النجيبات المراسيل السريعات. هذا البيت من قصيدته المشهورة التي اعتذر أنشدها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتذر إليه فيها ومدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار، وهي المشهورة بالبردة حتى غلبت عليها بردة البصيري. أما البردة في الواقع فهي لامية كعب بن زهير، يقول وشهرت بمطلعها فيقال قصيدة بانت سعاد، بانت سعاد فقلبي اليوم متبول ومتيم إثرها لم يفد مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول، هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة لا يشتكى قصر منها ولا طول، إلى أن يقول أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول، مهلا أهداك الذي أو آتاك نافلة القرآن فيها مواعظ وتفصيل، لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل. وهذه القصيدة طارت كل مطار واحتفل الناس بها أيما احتفال وكثر معارضها. من أشهر الذين عارضوها ابن نباتة المصري، عارضها بقصيدة يقول مطلعها ما الطرف بعدكم بالنوم مكحول، هذا وكم بيننا من ربعكم ميل، يا باعثين سهادا لي وفيض بكا مهما بعثتم على العينين محمول. يقول فيها يا خاتم الرسل لي في المذنبين غدا على شفاعتك الغراء تعويل، إن كان كعب بما قد قال ضيفك في دار النعيم فلي في الباب تطفيل، وأين لي وأين كابن زهير لي شذا كلم ربيعها بغمام القرب مطلول. ومن أولئك أيضا يوسف النبهاني رحمه الله عارضها بقصيدة يقول فيها هوايا طيبة لا بيضاء عطبول ومنيتي عينها الزرقاء للنيل عذراء جلت عن التشبيب إذ جليت هامت بها الخلق جيلا بعده جيل. يقول فيها أتاك كعب وقد جلت جنايته وكاد يغتاله من ذنبه غول فآب بالبردة الحسناء مشتملا. لأنه يقال يذكر أهل السير يذكرون أن كعب بن زهير لما أنشد رسول الله صلى الله عليه وسلم قصيدته أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بردته فلذلك سميت القصيدة البردة. فيقول هذا النبهاني رحمه الله في قصيدته أتاك كعب وقد جلت جنايته وكاد يغتاله من ذنبه غول فآب بالبردة الحسناء مشتملا وعاد وهو ببرد العفو مشمول ولست مثلا له لكن حالته كحالتي يقول ولست مثلا له لكن حالته لها بحالة هذا العبد تمثيل. ومن أشهر الذين عارضوها شرف الدين البصيري صاحب البردة عارضها بقصيدة يقول فيها إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول في كل يوم ترجي أن تتوب غدا وعقد عزمك بالتسويف محلول أما يرى لك فيما سر من عمل يوما نشاط وعما ساء تكسيل. وهي قصيدة طويلة يقول في ثناياها ويقصد قصيدته وما على قول كعب أن توازنه وربما وازن الدر المثاقيل وهل تعادله حسنا ومنطقها عن منطق العرب العرباء معدول وحيث كنا معا نرمي إلى غرض فحبذا ناضل منا ومنضول لما غفرت له ذنبا وصنت دما لولا ذمامك أضحى وهو مطلول رجوت غفران ذنب موجب تلفي له من النفس إملاء وتسويل فليس غيرك لي مولا أؤمله بعد الإله وحسبي منك تأميل. وللشيخ الحافظ الأديب

0: ومن خمسها ومواضع الاستدلال بها في النحو وفي البلاغة، وسماها سمى رسالته بانت سعاد في إلمامات شتى، وهي مطبوعة. نعم.
1: عن عطاء بن يسار أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: عرفنا المرسل في الاصطلاح وعرفناه في اللغة، اختلف العلماء في العمل بالمرسل، في حجية المرسل. فذهب المالكية والحنفية والحنابلة في المشهور عنهم إلى أن المرسل حجة يحتج به ويتعبد بمقتضاه، ونسبه النووي إلى جمهور الفقهاء، ونسبه الغزالي في المستصفى إلى الجماهير، بل قال أبو داود في رسالته إلى أهل مكة: وأما المراسيل فكان العلماء يعملون بها في من مضى، مثل سفيان الثوري ومالك والأوزاعي، حتى جاء الشافعي فتكلم في المرسل فتابعه عليه أحمد وغيره. وقال الطبري وأبو جعفر: كان العلماء في من مضى، أجمع التابعون في من مضى، أجمع التابعون بأسرهم على العمل بالمرسل، ولم يأتي على أحد منه يأتي عن أحد منهم إنكاره إلى رأس المئتين. وذهب الشافعية والحنابلة في قول إلى أن المرسل ضعيف وليس بحجة، وهذا مذهب أكثر المحدثين، ونقله عنهم ابن عبد البر في التمهيد، ونقله عنهم حكاية على لسان خصمه مسلم في مقدمة الصحيح. قال العراقي رحمه الله: واحتج مالك كذا النعمان، وتابعوهما به ودانوا، أي بالمرسل، ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد، وصاحب التمهيد عنهم نقله، ومسلم صدر الكتاب الصلاة. الذين يقولون إن المرسل حجة يحتجوا بأدلة، منها أن احتمال الضعف في الساقط. الآن المرسل قلنا هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الساقط غالبا عند هؤلاء هو الصحابي أو تابعي مع الصحابي، وعلى الوجهين يكون احتمال الضعف في هذا الساقط ضعيفا جدا، ولا سيما الضعف بالكذب. لماذا؟ لأن هؤلاء كانوا في قرون الخيرية التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني وخيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهؤلاء كانوا في قرون الخيرية، فإذا يعني أن يكون الساقط ضعيفا ومع ذلك يغمض عنه المرسل ولا يبين صفته، هذا مناف للخيرية التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحتجوا أيضا بحديث بكتاب عمر رضي الله عنه الذي بعثه أرسله إلى أبي موسى الأشعري، كتاب المشهور في القضاء، وفيه أن عمر رضي الله عنه قال: المسلمون عدول بعضهم على بعض، إلا مجلودا في حد أو مجربا عليه شهادة زور أو ظنينا في ولاء أو قرابة. فاكتفى عمر رضي الله عنه بظاهر العدالة، فقالوا: هذه أدلة على أن المرسل حجة وأنه لا يضر ذلك الساقط. والجمهور من أهل الحديث الذين يرونه مردودا يقولون إنه ضعيف لأن للجهل بالساقط. وقد ذكرت لكم في المجلس الماضي أن الحديث الصحيح وما اجتمعت فيه شروط خمسة: ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله، فلكي تعرف عدالة الرواة وضبطهم يحتاج إلى معرفتهم أولا، فإذا كان هذا الساقط مجهولا كيف يوصل إلى عدالته وضبطه؟ فلما كان احتمال أن يكون ذلك الساقط ضعيفا رد الجمهور من المحدثين رد المرسل، وقالوا إن ذلك الساقط إما أن يكون صحابيا وإما أن يكون تابعيا، فإذا كان صحابي فلا كلام، وإذا كان تابعيا يحتمل أن يكون ثقة ويحتمل أن يكون غير ثقة. وعلى القول بأنه غير ثقة، على القول بأنه غير ثقة يعني القضية والحديث ضعيف، يعني ضعفه ظاهر، وإذا كان ثقة يحتمل أنه يروي عن صحابي ويحتمل أنه يروي عن تابعي آخر، وذلك

0: التابعي الآخر يحتمل أن يكون ثقة ويحتمل وهلم جرا إلى ما لا حد له بالتجويز العقلي وإلى ستة. فهذا أكثر ما وقفت عليه من رواية التابعين بعضهم عن بعض، وذلك في حديث يروي الإمام أحمد والترمذي والنسائي عن من طريق منصور بن المعتمر عن هلال بن يساف عن ربيع بن خثيم عن عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن امرأة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قل هو الله أحد تعديل ثلث القرآن. هؤلاء الآن ستة من الصحابة يروي بعضهم عن بعض، ستة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، منصور بن المعتمر عن هلال بن يساف عن ربيع بن خثيم عن عمرو بن ميمون عن ابن أبي ليلى عن امرأة عن أبي أيوب الأنصاري الذي هو الصحابي. وقد قلنا إن المرسل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أسقطنا التابعي وأضاف الحديث أول تابعي مذكور في هذا السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كم يكون سقط من الناس؟ خمسة، والصحابي سادسهم. فلهذا الاحتمال قال المحدثون أو جمهورهم المرسل ضعيف. وردوا الأدلة التي احتج بها الذين رأوا حجته فقالوا أما نقل الطبري الإجماع إلى رأس المئتين فهذا إجماع مقدوح فيه بخلاف سعيد بن المسيب وابن سيرين، وهذان كانا قبل المئتين ولم يكونا يحتجان بالمرسل. وأما حديث الخيرية فهذا محمول على الأغلب، وليعني أن كل فرد من ذلك القرون كان فردا صالحا ثقة لا يتأتى منه ما يخالف العدالة ولا ما يخالف الضبط. وقد وجد في عهد الصحابة والتابعين من بعض من كانت فيهم صفات مذمومة، وكان ذلك قليلا بخلاف العصور التي أتت بعدهم، لكنه كان موجودا. وروى أبو نعيم في حلية الأولياء من طريق ابن لهيعة رحمه الله قال ابن لهيعة سمعت شيخا من الخوارج يقول بعدما تاب إن هذه الأحاديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، إننا كنا إذا هوينا أمرا صيرناه دينا، إذا هوينا أمرا اختلقنا له حديثا فصيرناه دينا. والخوارج كانوا في القرن الأول وخرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم.
1: عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار.
0: هذا الحديث قلت لكم هو مرسل، لكنه صح من طرق موصولة عن أنس بن مالك عند عبد الرزاق في مصنفه، وعن عمرو بن العاص عند أبي يعلى في مسنده، وعن غيرهم. نعم.
1: أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح، قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر.
0: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الجزء من الحديث تستنبط منه مسألة أصولية، هل يجوز تأخير البيان؟ هذا الرجل جاء مستفهما سائلا مستبينا فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبين له، فنسأل هل يجوز تأخير البيان؟ وهذه المسألة تتفرع إلى فرعين، هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ هذا الفرع الأول. الفرع الثاني هل يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة؟ فأما الفرع الأول هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فهذا أجمع الأصوليون على أن ذلك لا يجوز، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. لماذا؟ لأنه يلزم منه التكليف بما لا يطاق، وهذا مرفوع في هذه الشريعة السمحة. لما يقول ربنا مثلا وأقيموا الصلاة وحضرت الوقت وامتلأت عمرت ذممنا بالصلاة ولم تبين لنا، كيف نكلف بها إذن؟ نكلف بعبادة لم تجلى لنا لم تبين لنا، هذا لا يكون. فلا بد أن لا يتأخر الخطاب عن وقت الحاجة، لأنه يلزم منه التكليف بما لا يطاق. أما تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة كما هنا لم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم وقت الخطاب إلى أن كان من الغد، فسأل فصلى الصلاة في الوقت، هذا ذهب الجمهور من متكلمي الأصوليين المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن ذلك جائز، وذهب جمهور المعتزلة والظاهرية والحنفية وأبو بكر الأبهري من المالكية والصيرفي من الشافعية إلى أن ذلك لا يجوز. الذين جوزوا ذلك قالوا لأن أكثر أوامر الشريعة كذلك، قال ربنا وأقيموا الصلاة، ولم تبين كيفيتها مقارنة، يعني لم يجئ بيان كيفية الصلاة مقارنا بالأمر مقترنا بهذا الأمر، إنما نزل الخطاب أولا ثم بعد ذلك جلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفية الصلاة وقال صلوا كما رأيتمني أصلي، وقال ربنا وآتوا الزكاة، ولم يبين لنا في كل خمس من جمال جذع عاشات إلى عشرين بعد في الخمس والعشرين وابنة اللو، لم تبين لنا هذه أقدار يعني أنصباء الزكاة في الحرث وفي المواشي وفي، إنما ظهر ذلك من فعل النبي من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمس ذود صدقة، في كل ثلاثين من البقر تبيع ونحو ذلك، وللناس على الله ولله على الناس حج البيت، ولم تبين صفة ذلك حتى بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خذوا عني مناسككم، وكل ذلك أتى متأخرا عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة. أما الذين رأوا أن ذلك غير جائز قالوا لأنه تلزم منه مفسدة، ما هي هذه المفسدة؟ جهل المكلف بالتكليف، تكلفه ويجهل ما كلفته به، وهذا الجواب عنه أن ذلك الجهل يعقبه علم عند الحاجة إلى ذلك، فهذا لا بأس به ولا يضر. نعم.
1: قال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر.
0: حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر، قوله صلى الصبح حين طلع الفجر هذا ظاهره يعطي أن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعت مقترنة بطلوع الفجر، أي في الوقت الذي يطلع فيه الفجر كان صلى الله عليه وسلم يصلي، وليس ذلك مرادا، لأنه ينبغي تقدم طلوع الفجر على الصلاة، لأن ينبغي دخول الوقت أولا. وعلى هذا يحمل حين، العرب تستعمل حين ولا تريد به الاقتران، لا تريد بهذا اللفظ الاقتران، إنما تريد به المبالغة في التعجيل. يقولون مثلا جلس عمرو حين جلس زيدا، جلس عمرو حين جلس زيد، وليس ذلك يعني أن جلوس عمرو وجلوس زيد مقترنان، إنما يعني ذلك أن بعيد ما جلس زيد جلس عمرو. وعلى ذلك يحمل حين في هذا القول في هذا الحديث أنه صلى الفجر حين، صلى الصبح حين طلع الفجر، أي بعيده. الفجر هو ذلك البياض المنتشر في الأفق، وتسميه العرب الخيط الأبيض، ومنه قول ربنا فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، وتسميه العرب أيضا الصديع، ومنه قوله من صدع الفجر. والفجر فجران عندهم، فجر كاذب وفجر صادق. الفجر الصادق هو ذلك الضياء المنتشر في الأفق، ويكون منتشرا انتشارا عموديا، وهذا هو الذي ترتب تناط به الأحكام، هذا هو الذي يحل الصلاة، وهذا هو الذي يحرم الطعام على من يريد الصوم. والفجر الكاذب هذا فجر عمودي في الأفق متصاعد، يشبه بذنب السرحان، شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بذنب السرحان، وهذا فجر كاذب لا يحل صلاة ولا يحرم أكلا. طيب، ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.

السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

0: إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
1: بأرض فلاتي طوعت أرجائي. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن. في أثير الوطن. السرايا اف ام، إشراقة نور في أثير الوطن.
2: في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس النفس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا، وما تتابعوا فينا حاليا عبر أثير راديو السرية 99.3، أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا في برنامجكم من القلب، معكم ملك محمود، حنكون معكم لمدة ساعتين.

إن كنت تريد الإبداع، البساطة والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM، إشراقة نور.

السرايا اف ام 99.3. في كل ليلة حكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع، مساء الخيرات والأنوار عليكم. طلعنا عليكم من جديد بعد انقطاع مدة أسبوع كامل، رجعنا لكم في برنامجكم كالعادة من القلب. فأهلا وسهلا بكم جميعا، معكم ملك محمود، حنكون على مدة ساعتين إن شاء الله إذا كان الشيء هذا مساعدنا أمانة. وبداية بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله اللي مهما بعدنا عليه ينادينا دائما نرجع له، والحمد لله لباب رحمته اللي ما يتسكرش في وجوهنا وفي وجوه أي عبد، مهما كان ذنبه ومهما كان غلطه ومهما كان الماضي اللي يهرب منه. وقبل ما نبدو حلقتنا لليوم، نبدو دائما بالصلاة على رسول، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد

مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، أهلا وسهلا بكم جميعا. اليوم بعد غياب مش هنحكوا على الناس اللي عمرها ما غلطت، لأن ببساطة ما فيش إنسان معصوم من الخطأ أو من الغلط. اليوم نحكوا عليكم أنتم كلكم، مش مستثني الموضوع ولا علي أنا فقط، هنحكي بالمجمل يا أخونا سالم وكل الناس اللي متواجدين. وعلى كل واحد فينا عنده حاجة في قلبه يتمنى لو يقدر يرجع بالزمن ويمسحها، على إنسان اللي يقول بينه وبين نفسه يا ريتني ما درتش، يا ريتني ما قلتش، ويا ريتني ما مشيتش في الطريق هادي، ويا ريتني ما ظلمتش فلان، ويا ريتني ما عصيتش ربي. لكن السؤال المهم ودائما السؤال الأهم، هل فات الأوان، فات الوقت، ولا مازال الوقت موجود؟ هل ذنبك كبير لدرجة أن ربي ما عادش يبيك؟ وهل الماضي متاعك يحدد مستقبلك؟ وهل الغلط اللي درته مرة أو مرات يعني أنك أنت إنسان سيء للأبد؟ هل الباب تسكر؟ لا طبعا، وألف لا. طول ما أنت حي، وطول ما أنت تتنفس، وطول ما قلبك مازال عايش وحي وضميرك حي، وطول ما روحك ما طلعتش من جسمك، باب التوبة مفتوح. ربي سبحانه وتعالى ما سكرش أبوابه للناس أبدا، باب التوبة مفتوح. هذا اليوم موضوع حلقتنا، أبواب التوبة مفتوحة مهما كان ذنبك، أيا كان ذنبك فباب التوبة مفتوح. الله سبحانه وتعالى شن قال في آياته الكريمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ترى ركزوا لي على الآية الكريمة وشوفوا هنا التعبير شن قال؟ قل يا عبادي، الله سبحانه وتعالى نادى يا عبادي، يعني مش مقتصر على فلان ولا فلانة ولا نبي ولا رسول، لا لا لا، قال يا عبادي، حتى اللي أسرفوا على أنفسهم. ربي ما قالش يا مذنبين، شن قال؟ قال يا عبادي، يعني مهما بعدت ما زلت أنت عبد من عبادي، ومهما غلطت ما زال بابي مفتوح ليك ومفتوح لغيرك، ومهما كان ماضيك مظلم الطريق ليا عمرها ما تتسكر. وعليكم السلام لكل من التحق بنا. فحلقتنا اليوم رسالة لكل قلب حاسس انه هو بعيد، لكل انسان يقول انا ذنوبي هلبة وغلطت هلبة في حياتي، انا بدأت نتحشم نرجع لربي بعد كل اللي درته، ماش عندي وجه نقابل ربي اساسا بعد اللي كل شيء درته في الحياة، أذنبت، غلطت، ظلمت، هلبة أشياء. أنا تبت قبل، لكن للأسف أنا رجعت للذنب من جديد. أنا نحس في روحي منافق، أنا خايف إن ربي ما يغفر ليش. نحب نقول لك اليوم ورسالة اليوم وحلقة اليوم إنك أنت تقدر ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، ما تستناش إنك أنت تكون كامل مكمل باش ترجع لربي. أرجع وإنت مكسور، أرجع وإنت نادم، أرجع وإنت تبكي، أرجع حتى لو وقعت ألف مرة، أرجع حتى لو طحت ألف مرة، قلتها لكم بطريقتين. لأن الشيطان دائما يحب يقنعك إنك إنت ما تستاهلش
ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. لكن الله سبحانه وتعالى عنده رأي آخر ويقول لك تعالى راه بابي مفتوح ليك، تعالى استغفر ربي وأرجع. الإنسان مش معصوم عن الخطأ، بعلاش الإنسان يبعد عن الله سبحانه وتعالى؟ ليش الإنسان يبعد عن الله سبحانه وتعالى؟ أحيانا الإنسان ما يبعدش على ربي لأنه يكره الدين، مرات يبعد لأنه ضعف، هو ضعف، مرات يغلبه هواه، ومرات تصيله صحبة تجرة زي هالبناس يا جهاد، ومرات يبدأ بذنب صغير وبعد فترة يلقى روحه داخل في حاجات هلبة وأكبر من قبل، ومرات الإنسان هذا يتألم فيهرب يبحث عن الراحة في مكان غلط، يبحث عن الأمان في علاقة غلط، يبحث عن سعادة في حاجة حرام، ويقول أنا بنعيش حياتي قداش بنعيش توا سيورني انتوب وبعدين انتوب. وهنا المشكلة، لأن بعدين وكلمة بعدين والتأجيل هذه من أخطر الكلمات اللي يقولها الإنسان ويبرر بها أفعاله وأخطاءه وأغلاطه. بعدين نصلي، بعدين نتوب، بعدين نخلي الحرام، بعدين نصلح علاقتي بربي. لكن من يضمن إن أنت أو أنتي أو أي حد في الدنيا عنده كلمة بعدين وفعلا حيعيش لبعدين؟ فيش حد يقدر يضمن، صح؟ فيش حد يقدر يضمن حياته. ولهذا التوبة ما تستناش، ما تستناش. وأخطر شيء مش الدمبرة، أخطر شيء اليأس. فخلونا نفرقوا بين حاجتين، حاجتين إنك أنت تذنب وإنك تيأس من رحمة ربي. الذنب هنا مصيبة، لكن اليأس ممكن يكون أكبر مصيبة، إنك أنت تيأس من رحمة ربي، لأن الذنب هذا يخليك محتاج للتوبة، لكن اليأس يخليك ترفض التوبة أصلاً. فالشيطان يبي منك حاجتين، أعوذ بالله منه، يبي منك حاجتين. أول حاجة يخليك تطيح في الذنب، ثاني حاجة بعد ما تطيح في الذنب يقولك خلاص أنت انتهيت، أنت غلطت، ربي ما عادش يقبل توبتك، ربي ما عادش بيغفر لك، شن فايدة التوبة؟ أنت إنسان منافق، تبت قبل ورجعت، أنت ما تستهلش رحمة ربي، أنت ما تستهلش أنك تكون مع الله سبحانه وتعالى. فرد بالك أنت تعطي ودنك للشيطان ولا تخلي الشيطان يوسوس لك بأشياء خاطئة، فرد بالك تسمع له. ربي سبحانه وتعالى قال ولا تقنطوا من رحمة الله. الله سبحانه وتعالى في آياته الكريمة يقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقنطوا من رحمة الله، يعني ما تأيسوش. ربي اللي خلقك يعرف ضعفك، ربي اللي خلقك يعرف انك انت بتغلط في مكان معين، ويعرف انك انت ممكن تطيح، لكن المطلوب منك انك كل ما تطيح شوية بس، أعطيني فاصل قصير لو سمحت.

رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، أهلا وسهلا بكم جميعا. في قصة لرجل الذي قتل 100 نفس، ومن أقوى القصص اللي تعلمنا منها معنى رحمة الله. قصة الرجل اللي قتل 100 نفس، النبي صلى الله عليه وسلم حكى لنا أن رجلا قتل 99 نفسا، يعني 99 شخص. وبعدها اسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عابد، فسأله هل لي من توبة؟ قال له لا، فقتله وأكمل به 100، يعني بعد 99 شخص اقتل الأخير. بعدها دل إلى عالم فسأله هل لي من توبة؟ فقال له ومن يحول بينك وبين التوبة؟ لكن ترك له نصيحة، إنك بأرض سوء فاذهب إلى أرض كذا وكذا، فيها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. الرجل خرج ومات في الطريق، واختلفت فيه ملائكة الرحمن وملائكة العذاب، فقضى الله أنه أقرب إلى أرض التوبة فغفر له. شوفوا هنا الرحمة، 100 نفس، مش شخص ولا 2 ولا 3، 100. ومع ذلك لما صدقت، يعني كان صادق في نيته وصادق في توبته، ربي سبحانه وتعالى غفر له. القصة مش معناها ان احنا نستهين بالذنوب، لا بالعكس، لكن معناها لا يوجد ذنب اكبر من رحمة الله اذا صدقت التوبة. بش معناها التوبة الصادقة؟ التوبة هي عبارة على، او مش هي مش مجرد ان هي تكون كلمة فقط، مثلا استغفر الله، لا، التوبة لها معنى. اول حاجة تندم على الذنب اللي اقترفته، تحس انك فعلا غلطت وندمت. ثاني حاجة تترك الذنب، ما تقولش تبت وانت مستمر فيه ومخطط انك انت تكمله. ثالث حاجة تعزم انك انت ما ترجع لاش ابدا هذا الذنب، مش معناها انك مستحيل تضعف مرة تانية، لا، لكن مع الوقت التوبة لازم تكون نيتك صادقة انك انت ما ترجعش، وتجاهد نفسك، ولو ذنبك متعلق بحق انسان، لو ذنبك هذا كان متعلق بحق انسان، هنا لازم انك ترد الحق لاصحابه، او تحلل من صاحبه بالطريقة المناسبة. يعني لو ظلمت حد في فلوس ترجع حاله، لو اخذت حق شخص ترد الحقوق لاشخاصه، لو ظلمت شخص لازم تحاول انك انت تصلح الظلم من غير ما تسبب له أذية أكبر. بهي أنا تبت وللأسف رجعت للذنب، الإنسان ضعيف، الإنسان خلق ضعيفا، أنا تبت لكن للأسف أنا رجعت للذنب. هنا بنوقف شوية في النقطة هذه، مهمة جدا. في ناس ديما تقول أنا تبت قبل وبعدها رجعت للذنب، يعني توبتي كانت كذب؟ لا طبعا، مدام صادقة لا، لأنك لو تبت وقتها بصدق كانت توبتك توبة، وبعدها أنت ضعفت ورجعت وتحتاج إلى توبة جديدة، أنك أنت تجدد نيتك وتجدد توبتك. ما تقولش خلاص أنا فشلت معش قدرت، لا.

وهكذا لين يبدأ يمشي هالطفل هذا. فكيف انك انت او انتي وتعرف طريق الرجوع الى الله وتتعلم انها كيف تطلع من الطريق اللي انت اذنبت فيها الى طريق الله سبحانه وتعالى، بانك انت لو طحت في الذنب هذا انك انت ترجع تنوض من جديد وترجع الى طريق الله سبحانه وتعالى. فعلاش الله سبحانه وتعالى يا ملاك يحب التائبين؟ الله سبحانه وتعالى يحب التائبين. علاش ربي سبحانه وتعالى ذكرهم في آياته الكريمة وقال بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين، إن الله يحب التوابين. شوفوا الكلمة يحب، مش بس يغفر لهم، مش بس يسترهم، يحبهم. يعني الإنسان اللي يرجع لربي بعد الغلط الله سبحانه وتعالى يحبه. وفي الحديث الله أشد فرحا بتوبة عبده، والحديث يضرب مثال لرجل كان في الصحراء وضاعت منه راحلته وعليها طعامه وشربه، فوجدها بعد أن يئس منها، من شدة الفرح قال كلمة أخطأ فيها من شدة الفرح. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله أشد فرحا بتوبة عبده. يعني أنت لما ترجع ما تلقاش ربي يقول لك وين كنت، لا، هيقول لك بل رحمة الله أوسع، رحمة الله واسعة. فرد بركة تخلي الناس تمنعك من التوبة. أحياناً المشكلة مش في الشخص نفسه، أحياناً المشكلة في الناس، وهذا دائماً نوقع فيه للأسف الشديد في مجتمعاتنا العربية. وعلى سبيل المثال إنك أنت تبي تتوب، أنت آخر واحد يجيك حد يقول لك أنت تبي تتوب، أنت آخر واحد تتكلم على الدين، أنت شن تعرف عليه الدين، أنت تعرف ماضيك، أنت تعرف شن درت في يوم من الأيام، ها؟ شن صاير فيك؟ قبل كنت تدير كذا وكذا وكذا وكذا. فنقول لكل شخص يحاول يحاسب إنسان على ماضيه، أنت مش ربي، أنت مش ربي باش تحكم على الناس أو تحاسب إنسان على ماضيه أو على فعل أذنب فيه. لو الإنسان هذا تاب ما عندكش الحق إنك تجره للماضي كل مرة، ما عندكش الحق إنك تفكر بالماضي كل مرة والغلط اللي أذنب فيه، مالكش الحق إنك أنت تحاسب إنسان ما دام الله سبحانه وتعالى اللي أعلى مني وأعلى منك وأعلى من الكل موجود. الله سبحانه وتعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. شوفوا الجمال الآية، الله سبحانه وتعالى مش بس يغفر لهم، يبدل السيئات بالحسنات. يعني الماضي اللي كان سبب في سقوطك يوم من الأيام ممكن إنه يتحول إلى سبب في قربك من الله سبحانه وتعالى وتعلقك بالله سبحانه وتعالى. ورد بالك لما تذنب في شيء تفضح نفسك، فما تفضحش نفسك. ومن الأمور المهمة جدا اللي حنتكلم فيها اليوم إنك أنت ما تفضحش نفسك. لو الله سبحانه وتعالى استر عليك ما تمشيش أنت تفضح نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي معافى إلا المجاهرين. يعني الإنسان ما يقعدش يحكي على معاصيه ويفتخر بها، مش لازم الإنسان الناس تعرف كل شيء في ماضيك، وخاصة الذنوب اللي ارتكبتها أو المعاصي، خلاها بينك وبين الله سبحانه وتعالى. ابكي في سجودك، استغفر الله، صلي، أقرأ قرآن، غير الصحبة السيئة اللي في حياتك، غير الأماكن اللي تجرك دائما الغلط، وأبدأ حياتك وحياة جديدة وصفحة جديدة في حياتك

لما تغير صحبتك، نقول احنا عتبتك كي غير صحبتك، بدل الأصحاب السيئين بأصحاب نقول احنا الصحبة حسنة. كل ما تحس بالذنب أو كل ما تفكر بالذنب، أقرأ قرآن، استغفر، صلي، توضأ وصلي ركعتين واستغفر، ابكي في سجودك، اشكي لله، وغير الأماكن اللي تجرك للغلط، وأبدأ حياة جديدة. التوبة عمرها ما كانت كلام، التوبة بمعناها التغيير. لو تبت من علاقة حرام أقطع أسباب الرجوع، لو تبت من صحبة سيئة بدل صحبتك، لو تبت من غيبة عود لسانك على السكوت، لو تبت من ترك الصلاة ابدأ بالصلاة، ولو تبت من ظلم الناس صلح اللي تقدر عليه، لأن التوبة الحقيقية لازم يكون لها أثر. مش لازم الناس تعرف إنك أنت تغيرت، خليهم يلاحظوا التغيير في أفعالك مش في قولك فقط، خلي التغيير في أفعالك. في فقرة تقول أنا نتحشم من ربي، نستحي من الله سبحانه وتعالى. في ناس تقول أنا بعد كل اللي درته كيف بنرفع يدي ونقول يا ربي؟ ما عنديش الجرأة، ما عنديش الشجاعة، لأني مذنب، لأني أخطأت. وهنا نقول أرفعها، بالعكس أرفعها وأرفع يديك لله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى هو اللي تبي تمشي له. لو غلطت في حق شخص مرات تستحي منه، تتحشم منه وتهرب، ما تقدرش تقابل الشخص هذا لأنك غلطت في حقه، لكن مع الله أرجع. ربي سبحانه وتعالى يحب التوابين، والنبي صلى الله عليه وسلم شين قال؟ قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له. يعني لما تكون التوبة صادقة ما تقعدش تعيش طول عمرك أسير لماضيك، ما تخليش ماضيك يتحكم بيك وزلات الماضي تتحكم بيك، لا. ما دام أنت تبت لله توبة صادقة خلاص ما تقعدش عمرك كله أسير في الماضي. في ناس تقول لك أنا نستنى في شهر رمضان باش نتوب توبة نصوحة إلى الله سبحانه وتعالى. من هذا المنبر نقول لك لا تنتظر رمضان، مفيش حد ضامن الحياة، مفيش حد ضامن نفسه إنه هو يعيش لرمضان، مش معروف. ففي ناس تقول لي مرات أو تقول لكم حتى أنتم، نقول رمضان جاي توب نتوب، الحج جاي نتوب، تو لما نكبر نتوب، لما نتزوج نتوب. حطوا عليها مليون خطة هيها، لما نتزوج نتوب، لما تتحسن ظروفي بنتوب. لا والله، حب نقول لكم ان التوبة مش مرتبطة بموسم حج ولا رمضان ولا كبر ولا زواج ولا ظروف، بالعكس باب ربي مفتوح اليوم وفي هذه اللحظة وفي كل لحظة. وانت توا حاليا تسمع في الحلقة، ممكن تكون هذه اللحظة هي بداية جديدة لصفحة جديدة في حياتك. مش لازم تستنى شهر رمضان، مش تستنى العيد، ما تستناش الحج، تستناش انك تمشي العمرة مثلا. فأبدأ من اليوم، لعلها تكون رسالة من الله سبحانه وتعالى. فآخر لحظة، لكن في شيء مهم جدا من أجلوش باب التوبة، لأن الإنسان ما يعرفش متى تنتهي فرصته في الدنيا. بهشين الدليل ملاك، الدليل يقول قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن.
يعني ما تقولش نستنى لين نموت وبعدها نتوب. التوبة وقت القدرة، وقت الحياة، وقت انت تقدر تغير من نفسك، مش وقت انك انت ما تقدرش تغير من نفسك. فرسالة لكل شخص ضايع وحاير ومش فاهم شيء، حاب نقول لكم لو انتم تسمعوا فيه عبر أثير راديو السرايا 99.3 وايضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك، لو انت تو تسمعني وتقول ملاك انا ضايع، يا ملاك انا حاير، يا ملاك انا ما عرفتش كيف نرجع لله سبحانه وتعالى، في طبيعة الحال شو بنقول لك؟ بنقول لك انت مش ضايع، ابدا مش ضايع، طول ما انت تعرف طريق الرجوع الى الله سبحانه وتعالى مش ضايع ابدا. لو قلبك وجعك على ذنبك، هذه مش علامة انك انت انتهيت، هذه علامة تكون بداية صحوة. لو تحس بالذنب استثمر الندم، لو تحس بالندم هذا استثمره، ما تخليش يتحول إلى يأس، لا بالعكس خليه يتحول إلى سجدة، إلى دمعة، إلى استغفار، إلى صلاة، إلى بداية جديدة نحو الصلاح. فرسالتي لكل شخص ظلم شخص، ولو أنت في يوم من الأيام ظلمت إنسان، ما يكفيش أنك تقول لا، تقول ربي توي يغفر لي، إذا عندك حق للناس حاول أنك تصلحه، رد الأموال لأصحابها، رد الأمانات لأصحابها، اعتذر إذا كان الاعتذار يصلح وما يسببش ضرر أكبر. ولو ما قدرتش توصل للشخص اللي ظلمته في يوم من الأيام، أكثر من الدعاء له واعمل الخير بنية الإصلاح، إصلاح ما فسد، وأسأل أهل العلم والفقه في التفاصيل المتعلقة بحقوق الناس. لازم ترجع لمرجوعك ومرجوع كل المؤمنين والمسلمين أهل العلم والفقه لما تبي تعرف تفاصيل المتعلقة برد حقوق الناس، سواء كانت أموال، سواء كانت أمانات، سواء كانت أشياء معينة، هما حيفيدوك أكثر من أي شخص آخر بعلمهم، لأن حقوق العباد موضوعها كبير وخطير جدا، مش أي حد يفتي فيه إلا الناس المختصة وأهل العلم فقط. بهي شو نديروا من اليوم؟ كيف نبدو؟ كيف بدايتنا؟ شو خطواتنا؟ خلونا نخلو الحلقة هذه مش مجرد كلام جميل وكلام منمق وكلام خفيف على القلب والأذن، نبيك من اليوم أو نبيكم بالأحرى وبالمجمل من اليوم تديروا خمس حاجات، خمس أشياء. أول حاجة، لو تديروا في ذنب وقفوا هالذنب هذا، وقفوا أي ذنب من الذنوب كانت صغيرة أو كبيرة. ثاني حاجة لازم تديروها أو خطوة، أنك أنت تستغفر ربي بصدق بنية. وثالث حاجة أنك تنوض تتوضى وتصلي ركعتين بنية التوبة. رابع حاجة تقدر تبدأها من اليوم، من اللحظة هذه، انك انت تبتعد على السبب اللي رجعك للذنب، ايا كان، صحبة، مكان،
علاقة محرمة إلى ما ذلك. خامس حاجة، ابدأ بعمل صالح جديد، إلهي نفسك في شغل، في صدقة، في أي شيء، في أعمال صالحة، حتى لو حاجات بسيطة زي ما قلت لكم، صدقة، صلاة، قراءة قرآن أو حفظ القرآن، بر الوالدين، أنك أنت تبر بوالديك، مساعدة محتاج، أنك أنت تتكفل بعائلات وأرامل وأيتام، هيساعدك الموضوع أكثر. كلمة طيبة، أنك أنت وما تمشي الناس تقول لهم كلمة طيبة، مش كلمة تهدمهم، كلمة ترفع منهم، فكلمة طيبة، لأنك أنت هيك تبي فعلا أنك تبدأ حياة جديدة. فماذا لو كانت هذه الليلة وساعتنا هذه ولحظتنا هذه آخر فرصة لي وليكم للكل؟ تخيلوا معي، بس مجرد تخيل، مش طالبة منكم شيء إلا إنكم تتخيلوا معي، إن لو كانت هاللحظة هذه في الثانية هذه الساعة 6:54 دقيقة آخر فرصة لي وليكم وللكل، فتخيلوا إن الليلة ترقد ومش عارف إن الصبح بيجي ولا لا. تخيل أنت، ترى ما تعرفش أنك أنت بتترد روحك ولا لا. بشني هي الحاجة اللي أنت أو أنتي أو أي حد في الدنيا يتمنى إن هو يديرها قبل ما الله سبحانه وتعالى ياخد أمانتك؟ شن الشخص أو من هو الشخص اللي أنت تتمنى تسامحه أو تتمنى إن هو يسامحك والعكس؟ بشن هو الذنب اللي تتمنى إنك أنت تسيبه وتخليه؟ ما أعتقدش إن كنا ما عندناش ذنوب، في اللي عنده ذنوب بسيطة ولا كبيرة، فما يجينيش حد يصلي على طرفه ويقولك لا أنا مش مذنب. لا، أنت مذنب، الكمال لله سبحانه وتعالى، وإحنا ناس وعباد الله سبحانه وتعالى ومش معصومين عن الخطأ. بشين الصلاة اللي تتمنى أنك أنت حافظت عليها؟ الأسئلة هذه نبيكم أنتم تجاوبوا عليها. شين الكلمة اللي تتمنى أنت ما قلتهاش في يوما من الأيام؟ وشين الحاجة اللي تتمنى أنك قلت فيها يا ربي سامحني؟ ما تستناش وما تأجلش، لأن أحيانا الإنسان يكتشف قيمة الفرصة بعد ما تضيع منه. بح، الأسئلة هذه نتمنى أنكم أنتم تجاوبوها، افتحونا التعليقات، وحنذكر رقم الهاتف 092-159-99-092-159-99، فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم في برنامج من القلب معكم ملك محمود. في سجود، شن قالت سجود؟ شن قالت سجود؟ والإلحاح في الدعاء وكثرة الاستغفار مع كثرة الإلحاح بالاستغفار. طول أول مكالمة. ألو، السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. خير، أهلا وسهلا. أيوة، من معي؟
1: أيوة، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. أهلا، ميمة سميرة، شن حالك؟
1: لا الحمد لله، كيف حالك؟ كيف حالك؟ عمرتك وميتك وميتك؟
0: والله لك كويسين، في نعمة والله، الحمد لله، بارك الله فيك.
1: الحمد لله، إن شاء الله ربي يجزي العباد والبلاد يا رب العالمين.
0: اللهم أمين يا رب العالمين.
1: عليكم كثروا الصلاة على النبي اليوم هذا، كثروا على الصلاة على النبي.
0: اللهم صلي وسلم وبارك عليه، اللهم صلي وسلم وبارك عليه.
1: بحكي معك أنا.
0: إيه.
1: نقول كلمتين.
0: قولي كلمتين، قولي عشرة، هاي تفضلي.
1: ودي أهلي كلهم سامحوني، والمستمعين كلهم سامحوني. يعني أمس في المستشفى أنا حيث محولي حشاك ورم فقدتي، والحمد لله على كل شيء، الحمد لله. يبي المستمعين كلهم سامحوني. ويبي كيقلك إن أي حد يسعدني بس لحاجة يسعدني.
0: حاضر
1: والله العظيم، والله العظيم أقسم بيات الله، إن شاء الله أخذ لي موي.
0: حاضر،
1: بكحي من كسامك.
0: حاضر حاضر يونس، بالله تقريبا أنا راح مني رقمك، تمام، بس خليك تحت الهواء، خليك تحت الهواء وأنا حنكلمك، تمام، أنا حنكلمك شخصيا، تمام، خلاص، خليك بس على الخط وتوي ياخذ رقمك بس. لا لا لا، مفيش جميل، والله مفيش جميل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن شاء الله ربي يشفيك أول حاجة. تاني حاجة، أخذت الرقم بقى، إن شاء الله حنتواصل معك تحت الهواء بإذن الله بعد انتهاء الحلقة بإذن الله، الواحد الأحد لو كان عندي عمر بإذن الله حنتواصل معك، وإن شاء الله خير. وأنا عارفة ظروفك فيما سبق، والأمر معروف لدى هالبناس، بس نسأل الله أن ربي يفرج عليك، ونسأل الله أن ربي يبعث لك ناس فعلا يقفوا معك، تمام يا رحيل. في ناس حيتواصلوا معك حتى عن طريقي أنا، وإن شاء الله حنديروا حل يا ماما سميرة، وإن شاء الله لبس عليك وطهورا يا رب. في تعليق تاني يقول سجود، يقول أفضل دعاء للتوبة هو سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على هاتك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ألو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيف حالك وام؟
0: الحمد لله، كيف حالك أنت؟ إن شاء الله طيب، الحمد لله، في نعمة والله.
2: هي أول حاجة، هي أول حاجة لازم أقول إني روحت من ألمانيا، وهذا وخذت معك المداخلة.
0: عبادي صح؟
2: عبادي هو.
0: يا مرحبا، يا مرحبا، أهلا وسهلا.
2: مرحبا بك. سبحان الله، يعني العنوان اللي ذكر المداخلة كان عنوان جميل، تمام، عنوان لازم يسمع الناس كلهم ويعرفوا معناه، ان ابواب التوبه مستحيل ان تغلق.
0: جميل
2: يا جماعه، مرات الواحد يغلط ويبعد عن ربي ويطيح في ذنوب، وبعدها يبدا يقول انا ايش درت؟ هل ربي ما سخر لي؟ هل بعد كل اللي دفته نقدر نرجع انا ونرجع نتوب؟ نقدر نقول كمان نقدر ترجع، لان الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. شوف ربي كيف سمعنا عبادي، حتى وهم مشركين على انفسهم بالذنوب. يعني حتى الواحد لو غلطت، حتى لو بعدت، حتى لو رجعت للذنب من جديد اكثر من مره، ما تتنطش على رحمته. المشكله مرات مش في الذنب نفسه يا ملك، المشكله في الشيطان اللي يخليك تيأس وتقول خلاص انا ما عادش ينفع معي الذنب.
0: صح.
2: والمروحة في التوبة مكتوب. النبي قال كل بني آدم خطأ، وخير الخطأين
0: توابين.
2: توابون. يعني الإنسان الطبيعي حتى يغلط، لكن الخير مش إنك ما تغلطش أبدا، الخير إنك لما تغلط ضد ربك. وهذا كلامي يعني.
0: بارك الله فيك، صحيت، جزاك الله خيرا يا أخونا عبادي، بارك الله فيك. وأهلا وسهلا بكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا المواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا. موضوع الحلقة لليوم: أبواب التوبة مفتوحة مهما كان ذنبك. على 092-150-59-99 092-150-59-99 بح رحيل تقول: اللهم اغفر لي ذنبي كله، ذقه وأجله، وأوله وآخره، على نيته وسره، اللهم أمين يا رب العالمين. سجود شن تقول؟ تقول: قد تقصد بعبارة الذين تابوا أشهر قصة توبة في الإسلام، وهي قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، أو بالمعنى العام للقصص التائبين العظيمة، كقصة كعب بن مالك وصاحبيه الذين تاب الله عليهم فأنزل فيهم قرآنا يتلى، قصة الثلاثة الذين خلفوا وهم ثلاثة من الصحابة تخلفوا عن غزوة تبوك مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللي هم دون عذر مقبول، أسماءهم كعب بن مالك، مرارة بن الربيع، وهلال بن أمية. صدق النبي صلى الله عليه وسلم ولم يختلق الأعذار الكاذبة كغيرهم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بمقاطعتهم وعدم كلامهم لخمسين ليلة ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وتاب الله عليهم ونزل قبول توبتهم في صورة التوبة لصدقهم. جميل. ترى دقيقة بس أنا برا لي بيرقم تقول عليه. تصلي بي أنا يا أنجل على 092-150-59-99 092-150-59-99 فاصل قصير ونرجو.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، أهلا بكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا في حلقة اليوم من القلب. أبواب التوبة مفتوحة مهما كان ذنبك، واللي تناولنا فيها بداية بطرح الموضوع علاش الإنسان يبعد عن الله سبحانه وتعالى. وعليكم السلام لكل من التحق. فقلنا أحيانا الإنسان ما يبعدش عليه الله سبحانه وتعالى لأنه هو يكره الدين مثلا، حاشا وكلا. مرات يبعد لأنه هو ضعف، لأن الإنسان خلق ضعيفا. مرات يغلب هواه ويمشي على هواه، ومرات للأسف تصير له صحبة هي اللي تجره إلى طريق الخطأ. صحبة، ما صحبة نقصد صحبة السوء أو رفاق السوء، أي كانت المسميات. مرات يبدأ بذنب صغير وبسيط، وبعد فترة يلقى روحه غرق في الذنوب من بسيط صغير الذنب هذا إلى أشد وأكبر الذنوب. ومرات الإنسان هذا يتألم فيهرب. وين يهرب؟ وليش يهرب؟ وشن السبب؟ لأنه ممكن يبحث عن الراحة في أماكن خاطئة، يبحث عن الأمان في علاقات خاطئة، يبحث عن السعادة في حاجات حرام. ويقول لك أنا بنعيش حياتي وبعدين نتوب. يا من عاش، سيورني بنتوب. هذه الكلمة يدور فيها شماعة للذنوب والمعاصي. سيورني نتوب ولا والله لما نتوب، لكن مش توا. وهنا المشكلة، لأن أنت أو أنت أو أي حد، ما فيش حد يضمن بعدين شني. أنا تو ممكن معاكم، ممكن بعد دقيقة ربك ياخذ أمانته أو ما تدريش أمتى يعني. فما فيش حد يضمن، فما تربطش كلمة بعدين بحياتك وكأنك أنت بتخلد في هذه الحياة أبدا. هذه الكلمة تعتبر من أخطر الكلمات اللي يقولها الإنسان، اللي هو بعدين نصلي، بعدين نتوب، بعدين نرجع لله، بعدين نخلي الحرام ونترك الحرام، بعدين نصلح علاقتي بربي، وبعدين وبعدين. وانت شن يضمن انك انت تعيشه بعدين يا اخي؟ شن يضمن؟ ما فيش حد يضمن راه. ولهذا التوبة ما تستناش. في مكالمة، يلا فصلت المكالمة. تمام. فأخطر شيء إنك أنت توقع في الذنب، لكن أخطر منه هو إنك أنت تيأس. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم.
1: أيوة، السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله.
0: أهلا وسهلا.
1: أهلين بنتي، كيف حالك؟
0: الحمد لله في نعمة والله.
1: اخبارك؟ كيف حال يونس؟ ربي يحفظك ان شاء الله.
0: الحمد لله بخير في نعمه والله.
1: اكيد ما عرفتنيش والله، يا غيبه سيده. والحمد لله يا ربي.
0: ايه لا، الصوت نعرفه بس الاسم راح.
1: ايه والله مصروف حق الاسم ما يريحش، لما هو الصوت مربوط بالاسم.
0: ما هو المشكله ليه اصوات هلبه قداش، لكن هو الفكره ان الصوت سمعاته.
1: والله حبيبتي انت، والله حبيبتي.
0: تسلمي لي، بارك الله فيك. هاي من معي؟ فكريني
1: انت. عسلم، فكرك بالكلمه عادي، ديما نقول لك فيها في التعليقات انت عسل.
0: كلهم يقولوا لي عسل، لا يقولي لي مني.
1: لا لا، خليني لابس نقول لك عسل.
0: باهي باهي يا ودي. مني؟
1: ام سالم. ام سالم،
0: بالله عليك ام سالم.
1: والله
0: يا عاش من سمع صوتك يا ام سالم.
1: وتعيشي يا غاليه، وتعيشي.
0: دي وين يا ام سالم وين؟
1: والله بنيتي تو كان بنحكي لك بنقعد نبكي ونقعد قلبه صاروا فيا.
0: ليش ما اتصلتيش بي؟ باي اتصلتي بي وحكيتي لي حتى في الخاص.
1: والله نتيجتك كل شيء شيء مني، كل شيء راح مني هيك خلوق وهلبة حاجات. اول حاجه انا تو قاعده لي تو 13 شهر نمشي بالقيله،
0: لا حول ولا قوة إلا
1: الحاجة الأولى اللي هي أنا طحت داروا لي عملية عندي أحسك عظم الفقدة تكسر وقاعدة لي توا هيك يعني، لكن الحمد لله. وبعدين عندي بنتي بغاها الله والاعتراض عليها أمر الله،
0: لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة بالله، عظم الله أجرك.
1: درت عملية وزعني في قلبي، درت البطارية، ركبوا لي البطارية قاعدة توا هيك تعبانه منها لي 3 شهور بس قاعده يعني تحت الملاحظه هيك. الحمد لله
0: خلاص الحمد لله. ربي يشفيك ان شاء الله، ربي يشفيك يا ام سالم
1: ان شاء الله ويرحم بنيتي ان شاء الله يا ربي يا سيدي. والله العظيم يا ملوكه انا كان نقول لك جيت 8 حلقات نسمع فيهم في العشيه هيك نفتح ونلقى فيه.
0: باي نسلك سؤال يا ام سالم.
1: نعم بنتي.
0: نسلك سؤال بالله، لما انت تسمعي في 8 حلقاتها ما حنيتيش للماضي؟ ما قلتيش حسره على ملاك؟
1: والله لا، والله انا والله بالعكس، والله ديما في بالي نلقى فيك هيك ندير لك دبعت لك مش عارفه يوصلك تعليقات هيك في الراديو. انا والله ما فتحت الاهليات هذه قلت لك يجي حلقات يعني تسمع فيها، مرات نلقاها اعاده نضبطها اعاده
0: ايه،
1: مرات نلقى هيك ونكذب عليك لو نقول لك حاولت.
0: ايه
1: هيك نسمعك، نحب نسمع لك هيك وخلاص.
0: باي اسمعي انا عندي طلب.
1: الحمد لله.
0: انا عندي طلب يا ام سالم.
1: والله تفضلي بنتي.
0: انا قدام الناس راه طلب قدام الناس، انت عارفه لما نقول لك طلب قدام الناس معناه قدام الناس.
1: أكيد
0: لا، هو احنا ما نستغنوش عليك يا أم سالم، وانت تعرفي مكانتك ومعزتك ومن خلال برنامج الصباح وانت عارف.
1: والله حتنتي غالي علي من زمان، انت ويونس ربي يحفظكم
0: ان شاء الله،
1: ورب ان شاء الله يطرحك يا ربي ان شاء الله يا ربي يتبرك من تمره يا ربي يا سيدي.
0: اللهم امين يا رب العالمين. بس بنقول حاجه
1: بالذرية الصالحة ان شاء الله.
0: يا أم سالم ما تحرميناش من الصوت وما تحرميناش من المشاركة ايا كانت المشاركة.
1: لا ان شاء الله، والله ان شاء الله. بس كي والله انا اليوم مريضه هيك، والله العظيم عجبني ما في موضوع امس يا اعاده الحلقه نتاع ال
0: اي
1: حلقه امس اعاده هي تقريبا هيك
0: ايه امس اعاده ايه بس شنو هي الحلقه
1: ايه لان قعدت نحاول هيك ايه والله منحيش بدا البرنامج لين انتهى وانا نقول بكشي مش اعاده نحاول بالتليفون لان ضبطها بعدين اعاده خلاص كمل البرنامج ايه.
0: يا ودي مرحبتين بك يا أم سالم.
1: والله برنامجك بالفعل راهو يا ملوكة من القلب إلى القلب، ديما نسمع فيكم نقول لك تقولوا اسمعوني من خلي قلبكم يسمع مش عقلكم ودانكم. لا
0: زمان
1: والله بالعكس
0: انت يا أم سالم
1: بلسم القلب، كلامك بلسم القلب صراحة يعني الحق. والله مواضيع كلها جنينة وحلوة
0: خاصة
1: أعمل في الموضوع هذا على زي ما تقولي الراجل والمرأة والتدخل الغير
0: بس يا أم سالم حد. أم سالم
1: نعم.
0: أنا زمان باهي بفكرك باللي مضى كويس زمان لما كنا في برنامج الصباح لو تتفكري كنت ديما نقول لكم ديما في حاجة كي ديما نحط فيها ما بين الكلام والكلام، نقول لكم ديما خلوني نتكلم من قلبي، فديما نقول لكم كلامي من القلب للقلب، لأن سبحان الله شاء القدر إن يكون برنامج فعلا من القلب،
1: من القلب إلى القلب صح،
0: من القلب للقلب.
1: هو أصلا أنت في قلوب الناس كلها.
0: تسلمين الله يعزك.
1: أنت كلك مش غير كلامك هيك الحد. والله العظيم والله عندك حاجة هيك مميزة انك انت خشيتي قلوب الناس كلها صراحه. انا والله حبيتك من اول ما سمعتك مره هيك يعني.
0: الله يعزك يا ام سالم ويعطيك صحيحتك يا رب وما يحرمنا منك ولا من صوتك ولا من الناس
1: اللي ان شاء الله يا رب. والله ان شاء الله صح. وليه نتمنى تقولي لي صوتك يخليك معانا بصوتك عليه، نتمنى نجي معاك
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ليش لا تتفضلي وتنوري. والله تتفضلي
1: وتنوري هيك شويه ان شاء الله هيك
0: والله تتفضلي وتنوري
1: الحمد لله. المهم يونس حاله باهي.
0: لا لا كويس يونس، شنو انا معاي هو في في الاخراج.
1: عرفته سمعت حلقة حتى كلمتك امس في الحلقه اللي عاده
0: إيه؟
1: لما واحد والله واحده قلت لك هو المخرج يونس ولا قلتي لها انت اصلا ما دام انا موجوده معناتها من المخرج.
0: واضحه هي اصلا انت معروف مفروض تعرفوني اساسا، تعرفوني انا لما نقدم برنامج معناها المخرج من بيكون
1: والله ان شاء الله ربي يقعد عسلكم ان شاء الله ديما موجودين مع بعضكم ان شاء الله ديما حلوين وطيبين
0: يا رب
1: ان شاء الله ربي يرزقكم بالذريه. والله ديما الدعاء ليك يا ملكه والله.
0: تسلمي لي يا ام سالم، تسلمي لي وان شاء الله ربي.
1: معلش سامحيني اسمحي لي يعني بنمسي بخير على كل المستمعين.
0: يا ودي خودي خودي مساحتك، خودي مساحتك يا ام سالم لان ليك هلبة ما كلمتيناش.
1: والله نحب نحيي كل الناس، كل المستمعين وكل الناس اللي عزوني واللي هو عليا. والله ما نبيش نسمي اسامي لكن نورس هانيبال ميمتا ربي يحفظهم حتى هم نحييهم. وبنقولهم حاجه واحده هم توا كيدا بالذات نورس قال بعليا الدنيا هنا بنقولها شفرتي. والله كان نقول لك ترى تضحكوا عليا وين طاحت، طاحت مني في البير
0: احنا
1: نقول الفسكيه الموبايل واللي مطبصه هيك هو في جيب في جيبي هيك بنطبص نشوف الميه يعني مليانه ولا لا طيح حيويه يطيح الموبايل كله كله. فشفرتي موضوع هذا كبير ويا ريت في راضي يتكلم على هالمواضيع هذه ذات نبدي نطلع شفرتي الأولى عليها ورث مميز.
0: أم سالم
1: يعني
0: طايح. أم سالم
1: إيه؟
0: أم سالم أنت قاعد عندك الملك على الفيس؟
1: ما عندي حتى حاجة، حتى حاجة.
0: باي باي غرس معيني، خلي لي رقمك تحت الهواء باهي. ما تسكريش المكالمة.
1: والله يا ملاك ما عندكمش أنت ميزة تطلع الرقم.
0: لا والله غير بياخذ منك الرقم يونس عرفتي.
1: ما نعرفش نقولها قسما بالله ما نعرف نقولها جديدة الشفرة
0: باي من بحداك. خذي رقمي يعطيك رقمي
1: باي
0: خلاص هو يعطيك باي. رقمي وانت خلي حد يسجله لك تمام
1: باي. ان شاء الله بنتي ان شاء الله
0: صحيتي ربي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. بارك الله فيك يا ام سالم، بارك الله فيك. والله اليوم مكالمات كلها جبر خواطر، يمكن اليوم كلها الحمد لله على كل حال. شوفوا لنا سبحان الله اني انقطعت على البرنامج ممكن 3 حلقات اسبوع كامل. لبيانة يا يونس لبيانة. ف سبحان الله يعني ربك لما يشاء انه يجو ناسك. اليوم ميمة سميرة واليوم أم سالم اللي لي هلبة حتى هي ما سمعت صوتها. فأمانة والله سبحان الله، والله سبحان الله. بس خلوني نقرأ تعليقات. النية تخدم صاحبها، إيه والله النية تخدم صاحبها. رغم والله اليوم صدقا يعني صدقا أنه ما كانش في بابه أن نقدم برنامج، ولكن الحمد لله على كل حال. أنجشن تقول لا تيأسوا، قد يدخل قلوبكم أو قلبكم ذنب مضى، بس لا تخلوا الشيطان يقنعكم أن الله لن يغفر لكم، فتوبوا وارجعوا استغفروا فالله يحب التوابين. ما دمتم حيين فباب الرجوع إليه مفتوح، ولا تؤجل التوبة. مرات نقول بعدين التوب لما نكبر، لما نرتاح، لما نترك هالشيء إلى ما ذلك، وننسى إن ما نضمنش ما نقدرش أو ما نضمنش إن نوصل لبعدين. التوبة ما تحتاجش وقت مناسب، تحتاج قلب صادق. أرجع لله اليوم قبل ما يجي يوم تتمنى فيه فرصة للرجوع وما تلقاه. إيه والله. رجوعا بموضوعنا لليوم، وقبل ما ناخد المكالمة، أخطر شيء مش في الدنب، أخطر شيء إنك أنت تيأس. خلونا نفرقوا بين الحاجتين هما، انك انت تذنب وانك انت تيأس من رحمة الله. الذنب مصيبة، لكن الذنب الاعظم انك انت توقع في اليأس. ان الذنب يخليك محتاج للتوبة، لكن اليأس يخليك انك انت ترفض التوبة بتاتا. الشيطان يبي منك حاجتين، أول حاجة إنه يطيحك في الذنب، وثاني حاجة بعد ما يطيحك في الذنب يقول لك خلاص أنت انتهيت، ربي ما عادش بيغفر لك، ربي ما عادش بيسامحك، ربي ما عادش بيتقبل منك، شن فايدة التوبة توا؟ أنت إنسان منافق، تبت قبل ورجعت اذنبت من جديد، أنت ما تستاهلش رحمة الله. فرد بالك تسمع للشيطان، ورد بالك تسمع وساويس الشيطان، لأن هذا هو الغرض والغاية والهدف اللي هو موجود على خاطره. فالله سبحانه وتعالى قال في آياته بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقنطوا من رحمة الله، آية واضحة صريحة ما تحتاجش حتى تفسير، يعني إنك أنت ما تيئسش، الله سبحانه وتعالى اللي خلقك يعرف نقاط ضعفك، الله سبحانه وتعالى يعرف أنك أنت غلطت في مكان معين، في جزئية معينة، في واقعة معينة، ويعرف أنك أنت ممكن تطيح، لكن مطلوب منك أنك كل ما تطيح ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. واضح وصريح كلامي؟ فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.

مش منشط أنا. رجعنا لكم مستمعين الكرام، خلينا نقرأ بس تعليق أهو. عندنا سلوم يقول إلى المذيعة والمنشطة المبدعة، في فرق بين المنشطة والمذيعة، مذيعة شيء، المنشط شيء آخر. فأنا أنتمي إلى الإذاعة وأنتمي إلى الإعلام ولست بمنشطة. فشكرا على تعليقك، كاتب لي ملاك صاحبة الحضور المتألق والصوت الذي يبعث الأمل والجمال، كل التحية والتألق، شكرا بارك الله فيك. يلا نستمر في حديثنا، ولكن أعطيني فاصل قصير ترى.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا على 092-150-59-99 092-150-59-99. شكل الصوت من المكالمات. ألو، السلام عليكم. ألو،
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا.
1: أهلاً، كيف حالك بنتي؟
0: الحمد لله، شن حالك أنتي؟
1: بخير الحمد لله، كيف حال يونس؟
0: الحمد لله بخير.
1: باهي باهي، عاشت الصوت.
0: تعيش وتسمعي يا رب. من معاي؟
1: أم سند.
0: أه؟
1: أم سند.
0: أم سند، خير صوتك كي اليوم هنا متعبة، في حاجة صايرة معك؟
1: بحة
0: بحة وتعبة شوية صح؟
1: هي النو هذا وهرب الضي بنتي، والحمد لله على كل حال. الحمد لله،
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: الحمد لله، قالك مضيقة اللي فرجت، والحمد لله حاطين حمولنا على الله.
0: أكيد أكيد أكيد أكيد, أكيد. تفضلي يا
1: أم سند. تفضلي.
0: نعم
1: تفضلي. هاي نحييك ونحيي ولادي يونس، ونقول لك يا بنتي مضيقة اللي فرجت خيرها تخرج، ما قالك ما تغمى إلا فيها رب يخرجها.
0: أيوة،
1: وحطي الحمل على الله سبحانه وتعالى يعني. إيه، لا إله إلا الله محمد رسول الله. طبعا حي أخيتي سالم. سعدت متابعتها حتى هي سمعتها يعني. حي كل المستمعين والمستمعات، نقول نهاركم مبارك، إن شاء الله منا مفقود، نبارك لهم بمناسبة المولد الشريف. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي رسول الله. إن شاء الله طبعا احنا نقول بالصحيحة والهنا على البلاد والعباد يا رب يا رب.
0: اللهم امين يا رب العالمين.
1: وذلك ما ضاقت اللي فرجت يعني، إن شاء الله ربي يفرجها علينا، يفرج على البلاد والعباد وكل متضايق يا رب، الله يفرجها عليه يا رب العالمين.
0: اللهم امين يا ام سند. اللهم امين.
1: وعلى موضوع الحلقة
0: فصلت المكالمة على 092-150-59-99. شو معناها نحن نقولوا أن التوبة صادقة؟ شو معناها؟ شو تقصدوا بها؟ أو شو نقصدوا بها؟ أو شو تقصدي بها ملك؟ التوبة مش مجرد كلمة فقط تقال، أو كلمة استغفر الله فقط. التوبة لها معنى ومعاني هلبة مش شوية. أول حاجة أنك أنت تندم عن الذنب اللي اقترفته في يوما من الأيام، يعني أنك أنت تحس فعلا أنك أنت غلطت ونادم أنك أنت غلطت. ثاني حاجة أنك أنت تترك هذا الذنب. ما نقولش إن أنا تبت، أو ما تقولش أنت تبت وإنت قاعد مستمر فيه ومخطط إنك تكمله إلى النهاية. ثالث حاجة إنك أنت تعزم إنك أنت ما ترجع لاش، يعني زي ما نقول إحنا تسكر راسك بالليبي، تعاند نفسك إنك أنت ما ترجعش لهذا الذنب. مش معناها إنك أنت مستحيل تضعف مرة تانية، لا، لكن وقت التوبة لازم تكون نيتك صادقة انك انت ما ترجعش فعلا لهذا الذنب. ولو الذنب هذا متعلق بحق انسان ايا كان الانسان، هنا لازم ترد الحق للشخص، او تتحلل من صاحبه بالطريقة المناسبة. يعني انت لو ظلمت في يوم من الايام اي شخص كان في الفلوس مثلا، في المال، انك انت ترجع المال هذا. لو اخذت حق خاصة في امور الورثة والاشياء هذه، وكليت حق اختك او العكس، لازم ترد الحق وترد الامانات لاصحابها. لو ظلمت شخص تحاول انك انت تصلح الظلم اللي وقع عليه، لكن بدون ما تسبب له أذية اكبر. ففي ناس تقول لك انا والله تبت يا ملاك، لكن للاسف الشديد رجعت للدمبرة. أنا تبت لله سبحانه وتعالى ونيتي صادقة في التوبة، لكن راهو ضعفت ورجعت للذنب، هو كيف ندير؟ شو الحل؟ وهنا لازم نوقفوا عند النقطة هذه، لأن هذه أهم نقطة في حلقة اليوم. في ناس دائما تقول أنا تبت قبل وبعدها رجعت للذنب، يعني توبتي هل كانت كذاب؟ لا طبعا، لو تبت فعلا وقتها بصدق كانت توبتك توبة، وبعدها أنت ضعفت ورجعت لهذا الذنب، فتحتاج إلى توبة جديدة. ما تقولش لا خلاص أنا فشلت، لا بنرجع من جديد، لا كذا، لا أرجع إلى الله سبحانه وتعالى من جديد. تخيل أنت، أنا أعطيكم أبسط مثال، إن إنسان أو نقول إحنا طفل كيف ماشي وتعلم في المشي باهي، شو بيدير هو الطفل هذا؟ شو بيدير؟ بيوقف شوية بيطيح، بيمشي شوية وبيطيح، وكذا كذا، صح؟ طفل يتعلم في المشي. فهل احنا نقوله في خاطرنا ان خلاص هذا ما يعرفش يمشي ومستحيل يمشي فخليه هيك مقعمس خير؟ لا لا، فاحنا شو نديرو له؟ احنا نشدوه ونسندوه، شدوا ذياته يعني، ونرفعه ويمشي ويطيح ويطيح ويرجع كذا وهكذا. فكيف انت وانت تتعلم طريق رجوع، تعرف ان طريق الرجوع لله وعارف الطريق وين، فلو انت طحت في يوم من الايام لازم انك انت تنوط. ان شاء الله وصلت المعلومة، ان شاء الله وصلت. على 092-150-59-99 092-150-59-99 في مكالمة. ألو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ملوك يا حبيبي.
0: أهلا وسهلا أستاذة ليلى، كيف حالك؟
2: أنت يا حبيبي الكل، الله واحد دعلك.
0: تسلمي تسلمي، الله يعزك.
2: الله وحد عليك،
0: الله يعزك.
2: قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومرشدنا ومعلمنا سيدنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه. تفضلي استاذة ليلى.
2: يعني عندي رسالة لك.
0: ايه،
2: اقول لك الله يرحم والديك.
0: الله يبارك فيك.
2: الله يرحم والديك، الله يرحم والديك.
0: تسلمي.
2: البرنامج اللي أعيده أكثر من مرة اللي هو فعل الخير. فأنت كنت في سؤال استغرابي وتساؤلي من نفسك، أنت قلتي هل أنا اليوم كتب لي ربي أجر؟ كتب لك أنت أجر، والأجر مضاعف لقينا المهندس يونس.
0: أي والله،
2: لما وصلت اثنين بعد 10 سنوات أو 11 عام اللي هم مفصلين يعني لظروف ممكن تكون هذا وهذا، إلا يعني ما عاد تواصلوا مع بعضهم، لكن عن طريق قناة سرايا وبرنامجك شوفي الترابط، شوفي المحبة اللي خليتها في القلوب ما بين أخينا صاحب القلب الكبير أخينا عبد الحميد وعمي الشارف المزغي.
0: يا والله،
2: شوفي عمك الشارف لما خش شني في الأخير، يا عبد الحميد يا عبد الحميد، هل تواصلوا مع بعضنا وإن شاء الله نتلاقوا؟ ما نعرفش هل اللقاء تم أم نزال اللقاء، إن شاء الله ربي يتمم لقاءهم على خير
0: إن شاء الله.
2: أدمعت عيني

0: بلاك محمود، ربي يحفظ لك وبيك وميمتك وخياتك وخيينك وخينا يونس. من اللي قال لك عبد وخينا عبد الحميد قال لك اكيد معاك من معاك في الاخراج؟ قلت له من يكون معاي الا يونس.
1: طبيعي بطبيعه الحال
0: من مرافقك على الخير ومرافقتي على الخير، وربي يجمع ما بيناتكم ان شاء الله الا بالكلمه الطيبه، وربي يرزقك بالذريه الصالحه في كل لحظه وفي كل ثانيه.
1: اللهم امين يا رب العالمين.
0: كنا ندعو لك اللي عند ربي مش بعيد
1: اكيد.
0: موضوعك اليوم من اللي يحس بيه؟ يحس بيه من له قلب، من له ضمير الصاحي. هذه انت تعطي فيه تنبيه، في تنوير، في يقظه. الانسان لما يكون صاحي انت تصحيه. احنا كنا ليس الانسان معصوم من الخطا، كنا اخطانا، لكن الخطا من الخطا يفرق.
1: صحيح.
0: الانسان اللي يتاول، الانسان اللي يظلم الناس، الانسان اللي يتكلم عن الناس، هذا الانسان اللي ياخذ حقوق الناس بدون وجه حق، هذا ارجع لله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: ويحبون المال حبا جما. انتم للمناصب والكراسي شوفوا للشعبكم، شوفوا لناسكم، هذا اخوك في الدين. يعني للاسف للاسف الظروف اللي نمر بها ان شاء الله حتكون خير بعون الله قادما.
1: اكيد اكيد.
0: والله يسعدنا اليوم بسميرة، بلا الف الف لباس عليك يا غالي، انت وجوزك وخينا عبادي، الف الحمد لله على سلامتها. ونورتنا الأميمة الغالية اللي دائما نسأل عليها، أميمة أم سالم، ونقول إن شاء الله ألف ألف لبس عليك، وربي يحفظ لك بنياتك، يحفظ لك أولادك، يحفظ لك حفيدك وأحفادك. أم سند نقول إن شاء الله ألف ألف لبس عليك، ولبس على أميمتك وخيتك، يحفظ لك أولاداتك، وألف لبس على جوزك وكل أحبابنا وكل ناسنا وأصدقاء البرنامج. والله العظيم تميزتي يعني بصدق الرجوع والتوبة، لما أنت ترجع وتتوب لله سبحانه وتعالى ما ترجعش للظلم أو الذنب اللي أنت كنت فيه. سارع سارع اللحظة من لحظات الله سبحانه وتعالى ياخذ أمانته، لكن الإنسان بالاستغفار يريح البال، يصلح الحال، يرضي بالإكرام والإجلال، يفتح الأقفال بالتسبيح. أرجع لكتاب الله، أقرأ آيات ما تيسر من آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى. استغفر. والله أنا يا فلان ظلمتك، أنا يا فلان ظلمتك. يعني الإنسان لما فلان والله فلان تظلمين، إنك أنت ترجع لله سبحانه وتعالى، لأنك ظلمتين مرات بدون وجه حق.
1: أي والله.
0: إنسان ما لكن الخطأ يفرق. لما أنا نظلمك نظلمك بصورة طيبة، ما نتغلاش عليك نقول فلانة قالت وقالت وما قالتش، يعني عيب عيب عيب. الإنسان يرجع ويتوب لله سبحانه وتعالى توبة نصيحة. والله التواب الرحيم في كل لحظة وفي كل ثانية وفي كل دقيقة، الله التواب الرحيم. الله يتوب الإنسان اللي يكون مدمن، اللي يكون شارب خمر، اللي يكون غير بار بوالديه، غير معطاش القدر لأمه ولأبوه. أرجع لله سبحانه وتعالى وبر بوالديك واحضر ميمتك وبيك. هذا ما تندمش عليه، لان انت تندم، تندم لما كنت تفقدهم. ان شاء الله ربي ما يفقد لميمة لو بي من اسرته. تحياتنا ليك،
1: بارك الله فيك،
0: ولي وخينا صلاح الدين لعمي الشارف المزغي، ان شاء الله ربي يحفظ له عويلته. ونتمنى دائما ميمة ام سالم سألنا عليك وعزناك في بنيتك، وقلنا ألف لبس على الغالية أمي مخيرية، حتى هي ما عاد سمعنا صوتها. هادو من الأحباب اللي احنا كنا متواصلين معاك في القنوات اللي كنت فيها.
1: أيوة والله.
0: سرنا برجوعك. وزين الحبايب يا يونس، يوم زينتنا أميمتنا بكلامها الطيب. أم سند إن شاء الله لبس عليها، كل الأمهات، أم عبد الرحمن بنت القربولي، كل احبابنا، الله ربي ما يغيبهم علينا
1: ان شاء الله يا رب.
0: نغيبوا لكن ما ننساكم وراس غلاكم الدنيا واللي فيها فداكم، احنا عادرينكم. تحيه كبيره لمدير القناه،
1: بارك الله فيك.
0: تحيه كبيره عليه تواصلك انت في هذا البرنامج من القلب للقلب. واقول سيظل قلبي مليء بمعزتكم، عامر باحترامكم، وذلك حديث القلب للقلب.

0: أحاطكم الله برعايته وحفظكم من كل مكروه. تحية ليك ملاك،
1: بارك الله فيك.
0: طيب تحية لأخينا يونس، إن ربي يفتح عليك وربي يونسك بملوكي جوزك، وإن شاء الله ربي يعطيكم ما تتمنوا.
1: إن شاء الله
0: الله يمنى ناسيكم بالدعاء،
1: إن شاء الله
0: الله يمنى ناسيكم بالدعاء في كل لحظة في كل ثانية وفي كل دقيقة. تحياتي ليك مليك بلوكي. نقول لأم سالم، ولا يا أم سالم قولي لها محبة ورياف وتكبير بعدهن. ويش ملاك محمود تريد شن؟ كبرنا عليك وحبيناك من وسط قلبنا ومن وسط أثرنا. تحياتي ليك،
1: بارك الله فيك،
0: ودمتم لمن أحبكم، وكل سنة وأنتم طيبين.
1: طيب.
0: ذكرى مولد سيد الكائنات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام غدا اليوم 11 والثاني عشر هو ذكرى مولده، لينور لينورة المدينة حينما دخل لها ما شاء الله. يعني حنخلوه يوم الثلاث، شنو رايك يكون الموضوع مفتوح؟
1: ايه ان شاء الله، لا يوم الثلاث باذن الله لو كتب لي العمر، ان شاء الله باذن الله حتكون حلقه على المولد النبوي.
0: لكن ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك يا ملاك، لما عندك وسعه البال والارتياحيه بقلب كبير لكل متداخل ومتداخله. الله يرحم والديك،
1: والدنا والديكم يا رب،
0: الله يعلي شانك، الله يكبر قدارك. والله العظيم كلام كلمات من القلب إلى القلب، ويعلم الله بدعائي ليك بنت يتيمة الأبوين. لكن أنا نعتذر، ممكن كان أغلط في حد، وأنا عارفة أنا الإنسان مش معصوم من الخطأ، لكن أنا عارفة أني ما ظلمت حد، أني ما عفست في حد ولا تكلمت على حد بسوء. لكن نعتذر لمني للأم والبو اللي كبروا واللي جابوا واللي علموا واللي ربوا رحمهم الله وأسكنهم في ساحة جناتة. والله يرحم خياتي، والله يرحم خييني، كل
1: من يا رب العالمين
0: أحبيب علي، اللهم أرحم موتانا واشفي مرضانا. تحياتي لي.
1: شكرا شكرا،
0: يومك طيب.
1: يومك سعد إن شاء الله، بارك الله فيك على المداخلة الطيبة. أعتقد هنا مش هنقدر نتكلم، خلاص خليني بس مساحة قصيرة جدا بعد أن أخذ مكالمات. أعتقد أن هنا مش نقدر نتكلم أمانة، كل لك سبحان الله، كل ما أنا راجع أفكاري أو راجع حتى حياتي أو كذا، الله سبحانه وتعالى يبعث لي في إشارات من عنده، زيني زيكم، أنا عبد زيني زيكم في النهاية، فيبعث لي إشارات. وإشارات مني ناس ما نعرفهمش وما يعرفونيش، ما تعاملتش معهم في يوم من الأيام ولا تلاقيت معاهم أساسا، بس يدعولي ناس تدعي لك في ظهر الغيب. إيش مازال خلاص، أعتقد هيك ساد، يعني ما أعتقدش حد بيبي يحسدني في الحاجة هذه إلا الحاجة هذه فقط، ما عندي شيء بتحسدني إلا هذا. أنا فعلا الناس لما تحبك بدون مصلحك لله في لله، وما عندهمش أي مصلحة فيك أو غاية أو شيء فيك هيك. والمكالمات اليوم لو تلاحظوهم كلهم خلوا الموضوع وقعدوا يحكوا علي أنا، يا ذكرتهم بموقف معين، يا إما هم كانوا معي فيما سبق في برامج فاتت، يا إما دعاء، يا إما فهذه ما هذه لما الله سبحانه وتعالى يرسلها لي كأنه يقول لي ملاك استمري وانت ماشية صح وكملي، رغم انك انت مرات تعب كذاك بس كملي. سبحان الله، والله قداش ربي رحيم وقداش رحمته واسعة وقداش ربي كريم، قداش ربي لما يحب عبد هيك يزرع فيه القبول وما يمشي، هذه أهم حاجة. رجوعا بالموضوع، علاش ربي يحب التوابين؟ ربي سبحانه وتعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين. فشوفوا الكلمة يحب، شين قال؟ يحب التوابين، مش بس إن هو يغفر لهم، مش بس إن هو يستر عليهم، قال يحب. يعني الإنسان اللي يرجع لله سبحانه وتعالى بعد الغلط أو بعد الذنب ربي يحبه. وفي حديث شنو يقول الحديث؟ يقول الله لله أشد لله أشد فرحا بتوبة عبده. والحديث هو يضرب به مثال لرجل كان في الصحراء وضاعت منه راحلته وعليها طعامه وشرابه، فوجدها بعد أن يئس منها من شدة الفرح. شن قال؟ قال كلمة خطأ، أخطأ فيها من شدة الفرح، والنبي صلى الله عليه وسلم شني بيّن إن الله أشد فرحا بتوبة عبده. يعني أنت لما ترجع إلى الله بتلقاش رب يقول لك وين كنت وخيرك ضعت كذا، لا، بل رحمة الله واسعة. فرد بالك تخلي الناس تمنعك. في ناس راهو للأسف الشديد وفي مجتمعاتنا العربية مرات الغلط مش من الشخص نفسه، راه مش من هنا أو منكم أنتم، الغلط في الناس اللي حواليه، وغلط في الناس اللي تشد له في الزلة، اللي تمنع أساسا من باب التوبة. أحيانا المشكلة دي ما توقع في الحاجة تهية، مشكلة وين؟ في الناس. مرات واحد يقول لك انت تغرق بشن تبي التوب، غرامته تبي التوب، انت اخر واحد التوب، انت اخر واحد تتكلم على الدين، واخر واحد تتكلم على كذا، وانت مني باش تتكلم على الدين؟ واحنا نعرف ماضيك ونعرف انت في شن ادنبت وشن صاير فيك، وقبل كنت تدير في كذا وكذا وكذا. فنقول لكل شخص يدير في العملية هادي ويحاسب في الناس، انت مالكش حق انك تحاسب انسان على ماضيه، مالكش الحق انك تحاسب انسان على ماضيه. انت مش الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى هو اللي يحاسب، الله سبحانه وتعالى هو اللي يعاقب اشد العقاب، وهو اللي يحكم على الناس، مش انت أو أنتي باش يصفقولك أو يصفقولك ويقولك برافو عليك ما شاء الله عليك. لا، لو الإنسان هذا اللي وقع في الذنب في يوم من الأيام تاب، ما عندكش الحق أنك أنت تجره للماضي كل مرة وتفكر بزلاته وتفكر بذنوبه وتفكر بمعاصي. علاش؟ شن السبب؟ ربي شن قال؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى شن قال؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم إلا من تاب وأمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. شوف جمال الآية، الله سبحانه وتعالى مش بس يغفر لك، لا، يبدل سيئاتك بحسنات. يعني الماضي اللي كان سبب في سقوطك في يوم من الأيام أو ذنب اقترفته أو أي كان الذنب، ممكن يتحول إلى سبب يخليك تتقرب من الله سبحانه وتعالى وتتعلق بالله سبحانه وتعالى، ويكون سبب في إصلاحك، يكون سبب في إصلاحك. ففي ناس للأسف الشديد يفتحوا في أنفسهم، يجهروا بمعاصي أنفسهم. فرد بالك أنت تفضح نفسك، ما دام الله سبحانه وتعالى ساترك في الدنيا، ليش أنت تمشي تفضح في نفسك؟ ليش؟ هو الله سبحانه وتعالى نزل عليك باب ستر، وسترك في الدنيا وفي الآخرة، علاش ماشي انت تفضح في نفسك امام الناس؟ النبي صلى الله عليه وسلم شن قال؟ قال كل امتي معافى الا المجاهرين. يعني الانسان ما يقعدش يحكي على معاصي ويفتخر بها، يحس بالفخر انه هو غلط في يوم من الايام او ارتكب معاصي معينه او ارتكب بذنوب معينه. للاسف الشديد كاثر في المواقع التواصل الاجتماعي يجهروا بالمعاصي، فمش لازم الناس كلها تعرف ماضيك، خليه دائما بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فدائما إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ابكي في سجودك، استغفر الله وتوب إلى الله سبحانه وتعالى، صلي، أقرأ قرآن، ابتعد عن الصحبة السيئة، غير صحبتك. تقولش على نفس الصحبة على فكرة، إلا إذا كانت حسنة، يعني الصحبة الحسنة اللي تجرك دائما لطريق الخير، أو غير الأماكن اللي تجرك للغلط، أي مكان يجرك للغلط والخطأ غيره، حتى لو كان يدفعوا لك في ملايين على خاطر باش انك انت تقعد في المكان هذا وترتكب معاصي فيه وذنوب. غير المكان، مش يقول لك غير عتبتك، غير عتبتك، حتشوف كيف انك انت حتبدا حياه جديده خاليه، وانت تسعى الى اصلاح واصلاح ذاتك ونفسك، وحتبدا صفحه جديده. فالتوبة عمرها ما كانت كلام، التوبة مش كلام، التوبة هو عبارة على تغيير في الإنسان. لو أنت تبت، خلينا نكون واقعين ونتكلموا من أرض الواقع ومش مجرد كلام فقط، إنما لما نقول لك أنا لو تبت أنت من علاقة حرام، شو قصدي بعلاقة حرام؟ فهمكم كفاية، لو تبت من علاقة الحرام هذه أقطع الأسباب اللي ترجعك لهالعلاقة هذه أيا كانت تكون. لو تبت من صحبة سيئة أو رفيق سيء، بدل صحبتك، شوف الله سبحانه وتعالى كيف بيجازيك ويجيب لك أصحاب يعني يرفعوك إلى طريق الصلاح. لو تبت من الغيبة كويس، لو تبت من الغيبة عود لسانك على السكوت، اسكت، تتكلمش. لو تبت من ترك الصلاة ابدأ بالصلاة، جاهد نفسك في الصلاة. لو تبت من ظلم الناس صلح اللي تقدر عليه، وصلح علاقاتك بالناس حتى اللي ظلمتهم، حاول تتأسف منهم، مو ما تسبلهمش أدية جديدة، بس لأن التوبة الحقيقية لازم تكون لها أثر، مش لازم الناس تعرف أنك أنت تغيرت فعلا، إنما تخليهم يلاحظوا هالتغيير هذا من أفعالك مش من أقوالك. لا والله أني تغيرت. لا كيف تغيرت؟ لا بيّن لي فعلك. مش نقول لكم دائما إن الفعل، إن الكلام لازم يكون مقرون بالفعل، صح ولا؟ الكلام لازم يكون مقرون بالفعل. بلاش نبي في الكلام بدون فعل، أو شنبي في الفعل بدون كلام، لازم يكون مقترنين ببعض. فأنا يا ملاك نتحشم ونستحي من الله سبحانه وتعالى، لأن فيه هالبناس تقول بعد كل اللي درته وكل اللي أذنبته واقترفت من ذنب ومعاصي وأغلاط وإلى ما ذلك، كيف عندي الجرأة أني نرفع يدي ونقول يا ربي ونطلب من الله سبحانه وتعالى؟ هنا جوابك الآتي، ودائما أقول أنت لازم ترفعها لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو اللي تبي أنك أنت تمشي له، أنت تبي الطريق متاع الله سبحانه وتعالى ولا لازم تمشي له. فلو غلطت في حق شخص على سبيل المثال، مرات الشخص هذا معاش تبي تشوفه، تخاف، تتحشم حتى تشوفه، تهرب منه، أي إمكان يتواجد فيه تهرب منه. لكن مع الله سبحانه وتعالى المسألة مختلفة تماما، عندك فرصة أنك ترجع له، مش فرصة، فرص، لحد ما الله سبحانه وتعالى ياخذ أمانتك. أنا ما ياخذ أمانتك خلاص ما عادش فيه فرصة، تقول يا ليت نرجع بس دقيقة للخلف ونرجع نتوب. النبي الله سبحانه وتعالى شن قال؟ قال يحب التوابين. والنبي صلى الله عليه وسلم شن قال؟ التائب من الذنب كمن لا ذنب له، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. يعني لما تكون التوبة صادقة وفعلا صادقة وبنية صادقة، ما تقعدش تعيش عمرك كله أسير للماضي والذنوب اللي اقترفتها في يوم من الأيام. في ناس تستنى في مناسبات معينة، شهر رمضان، حج، عمرة، لما نكبر، أنا قاعد صغير، لما نتزوج تو نتوب، لما تتحسن ظروفي تو نتوب، لما نكبر حنتوب، لما مش عارفة شين نتوب. لا لا، التوبة رأى مش مربوطة بموسم معين. عمرك ما تربط توبتك بموسم موسم معين. يعني لو يجي حد يقول لي لا لا نربطها برمضان فقط لأن رمضان ممكن تقبل فيه الدعوات لا لا لا، في كل لحظة. أكيد رشا تقول الموت لا يستأذن أبدا. ففي هذه اللحظة وانت تسمع فيها في الحلقة حاليا، أيا كان وانت تسمع فيها، ممكن تكون هذه اللحظة بداية جديدة وصفحة جديدة لحياتك، مش لازم تستنى. وآخر لحظة ممكن لكل شخص. لكن في شيء مهم جدا ان احنا لازم نأجلوش التوبة، لان الانسان ما يعرفش متى تنتهي فرصته. زي ما قالت الموت لا يستأذن، لما يجيك الموت فيش حد ينقذك، لا ابوك لا امك لا اخوك لا اختك لا نفسك. ملك الموت لما يوصل فيك يقبض روحك لا اكثر ولا اقل. وقال الله سبحانه وتعالى شن قال، شن قال دليل كلامي؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ها، حضر، إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. يعني ما تقولش نستنى لين نموت وبعدها نتوب. التوبة وقت القدرة، وقت الحياة، وقت انت تقدر تتغير. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل ان القاك. اي والله. ويقول يا ليتني قدمت لحياتي. شو ينفع الندم في هذه اللحظة؟ خلاص عشان ينفع الندم. فرسالة لكل شخص ضايع تايه مش عارف راسه من رجليه، نقول احنا لو انتم تسمعوا فيا حاليا ركزوا في كلامي بتمعن، ما تخليش الكلام يخش للودن بس، لا يخش للودن يخش للقلب. فجي تقول لي مثلا ملاك انا ضايع انا تايه انا كذا انا كذا، فنبي نقول لك انت مش ضايع طول ما انت تعرف طريق الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. لو قلبك وجعك على ذنبك هذه مش علامة إنك أنت انتهيت أو انتهت خلاص، هذه ممكن تكون بداية صحوة لك. لو تحس بالندم استثمر هذا الندم، ما تخليش يتحول إلى يأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، خليه يتحول إلى سجدة، إلى توبة، إلى دمعة، إلى استغفار، إلى صلاة، إلى بداية جديدة وصفحة جديدة في حياتك. ورسالة لكل شخص ظلم إنسان في حياته، إنه ما شاء الله إحنا كثيرين هذا من الناس، ولو أنت ظلمت شخص ما يكفيش تقول تو ربي يغفر لي أبدا. إذا كان عندك حق عند الناس حاول إنك أنت تصلحه، رد الأموال لأصحابها، رد الأمانة لأصحابها، اعتذر. إذا كان الاعتذار يصلح وما يسببش ضرر أكبر. ولو أنت ما تقدرش توصل في الشخص اختفي من حياتك تماما، أكثر من الدعاء له، ادعي له بالخير واعمل الخير بنية إصلاح ما أفسدت. وأسأل أهل العلم والفقه في التفاصيل المتعلقة بحقوق الناس، ركزوا في كلامي، أهل العلم والفقه أدرى بعلمهم ويعطوك المعلومة الكافية في التفاصيل المتعلقة بحقوق الناس، لأن الحقوق العباد موضوعها خطير جدا يحتاج إلى تعمق أكثر منهم. أنا فقط تذكيرا لا أكثر. باش نديروا اليوم أول حاجة تديروها إنكم أنتم توقفوا الذنب اللي توقف الذنب مدامك أنت حسيت أنك أنت غلطت. تاني حاجة تستغفر ربي بصدق. تالت حاجة تصلي ركعتين توبة. رابع حاجة تبعد عن السبب اللي رجعك للذنب. خامس شيء تبدأ عمل صالح جديد حتى لو بحاجات بسيطة، وتعتقد أنها هي بسيطة ولكن عند الله عظيمة. صدقة، صلاة، قرآن، بر والدين، مساعدة محتاج، كلمة طيبة، وهيك تبني حياة جديدة. خلاص، أعتقد وصلنا لنهاية الحلقة. يمكن أنت اليوم مش محتاج حد يحكم عليك، وممكن مش محتاج حد يقول لك أرجع. يمكن طول الوقت تسمع أنت غلطت، أنت فشلت، أنت ما تستاهلش، لكن اليوم نبي نقول لك أنت تقدر تبدأ من جديد، وماضيك مش أقوى من رحمة الله، ذنوبك مش أكبر من مغفرة الله، سقوطك مش نهاية الطريق، والدمعة اللي تنزل من عينك وانت نادم ممكن تكون بداية حياة كاملة جديدة صحية. وفي نهاية حلقتنا لليوم نبي نخليك مع جملة واحدة: ما تخليش الشيطان يقنعك انك بعيد لدرجة انك ما تقدرش ترجع الى الله سبحانه وتعالى، لان الله سبحانه وتعالى شن قال؟ قال: ولا تقنطوا من رحمة الله. لا تقنط، يعني لا تيأس، مهما كان ذنبك أرجع، مهما كان ماضيك أرجع، مهما وقعت وأرجع، حتى لو تبت 100 مرة ورجعت للغلط، توب للمرة 101. لأن القضية مش إنك أنت ما تطيحش، القضية إنك ما ترضاش بالبقاء في الأرض، فانهض واغسل قلبك دائما بالاستغفار. أرفع يديك وقول: يا رب أنا غلطت، أنا ضعت، أنا ضعفت، أنا قصرت، لكن ما عنديش غير بابك، يا ربي ما تردنيش واغفر لي، بدل خوفي أمان وذنبي مغفرة وبعدي قرب وضعفي قوة وحيرتي هداية. يا رب أنا جايك زي ما أنا، مكسور، ضعيف، مخدول، نادم، إن رحمتك أكبر من ذنبي أيا كان ذنبي، وأنت عالم بخفايا الصدور. وخلي آخر حاجة في بالك الليلة، لو ربي أعطاك فرصة تنوض من نومك غضوة، فهذه مش مجرد صباح جديد، ممكن تكون رسالة وإشارة من الله سبحانه وتعالى، مازال عندك وقت إنك ترجع، فما تضيعش الرسالة، وما تستناش الجمعة الجاية، ما تستناش رمضان أو تستنى العمر يكبر، ما تستناش الناس تتغير، أبدأ بنفسك ومع نفسك من الليلة، من هاللحظة، وسكر باب المعصية وافتح باب التوبة. وإذا سألوك شندرت في الماضي، شن تقولي له؟ كان عندي ماضي، لكن عندي رب غفور، وعندي حاضر نحاول نصلحه، وعندي مستقبل نتمنى يكون أقرب فيه لربي. ربي يجعلنا وإياكم من التوابين، ويغفر لنا ذنوبنا، ويستر عيوبنا، ويشرح صدورنا، ويثبت قلوبنا على طاعته. اللهم لا تجعل ذنوبنا سببا في يأسنا منك، واجعلها سببا في رجوعنا إليك. اللهم اغفر لكل قلب يسمعنا الآن وهو محتاج إليك. اللهم افتح لكل تائب بابا، ولكل مكسور جبرا، ولكل حائر هداية، ولكل مهموم فرجا. اللهم لا تقبض أرواحنا إلا وأنت راضي عنا. اللهم أمين يا رب العالمين. كنت معكم في برنامجكم كالعادة من القلب، معكم ملك محمود، ونلتقي إن شاء الله في حلقة جديدة بموضوع جديد وكلمة يمكن تكون سببا في تغيير حياة إنسان. خلوكم ديما في بالكم باب ربي ما يتسكرش، فما تسكروهاش أنتم، وأبدوا وأفتحوا الباب هذا على رواحكم، وأبدوها مع الله سبحانه وتعالى. واستودعتكم الله الذي لا تضيع ودعوه، إلى نلتقي إن شاء الله في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.
2: في كل الحكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس، سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة.

0: قصص وتجارب وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبين وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.
1: يا من هديتم بالنبي محمد.
2: راديو سرايا اف ام، اشراقة نور في اثير.

بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده.

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية.

مبعوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون

ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول رب

بلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهدفين.

العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة

إلا وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق

ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك

اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم

0: ناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.

الذين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة

كاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين

0: في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم

0: فجعلهم كعصف مأكول.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا

0: كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

0: الوطن.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لا نزال في سياق البشائر النبوية في استعادة بيت المقدس وفتحها كذلك، وكانت أول هذه البشائر في غزوة تبوك، عندما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قريبا جدا من الشام، بل كان في داخل الشام، حيث تبوك تعتبر من أرض الشام باتفاق العلماء، ولكنه كان قريبا أكثر من بيت المقدس، حيث بشر الصحابة بقرب فتحها وأنه يكون بعد وفاته، وهذا ما وقع. وبشر كذلك صلى الله عليه وآله وسلم أن الخلافة تنزل في الأرض المقدسة، والأرض المقدسة بإجماع العلماء يدخل فيها أول ما يدخل بيت المقدس، ثم إنهم بين متوسع وبين مضيق في حدود هذه الأرض المقدسة. البشارة الثالثة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو عمران بيت المقدس. عمران بيت المقدس بمعنى ازدهاره وتوجه أنظار وتشوف قلوب الناس والمسلمين خصوصا إلى هذا المكان. وقد ذكر هذا الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيما سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عمران بيت المقدس. أول شيء، هذا أول علامة. وذكر في هذا الحديث علامات متتابعة متداخلة، كل ما وقعت علامة كان ذلك علامة للتي بعدها، بل مقدمة مباشرة لما بعده. قال: عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. فهذه ستة علامات من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو خمسة علامات: عمران بيت المقدس، ثم خراب يثرب، ثم خروج الملحمة، ثم فتح القسطنطينية، ثم بعد ذلك خروج الدجال. لا شك أن عمران بيت المقدس يكون في آخر الزمان مقترنا بماذا؟ في آخر الزمان بنزول الخلافة التي أخبر عنها صلى الله عليه وآله وسلم أنها تكون على منهاج النبوة، وهي التي يسميها العلماء الخلافة الراشدة. تحدثنا بما فيه الكفاية بالأمس الحمد لله، وبينا معالم وأهم مزايا وصفات هذه الخلافة الراشدة التي تكون في آخر الزمان، وبينا كذلك مسألة مهمة جدا، أنه لا مانع هذا من كلام أهل العلم، من أن تكون هناك خلافة جزئية في أثناء هذا الزمان من عند فتح بيت المقدس بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخر الزمان. لا مانع من أن تنزل الخلافة في الأرض المقدسة وفي بيت المقدس، وهذا قد وقع في أثناء التاريخ الإسلامي في زمان بني أمية، حيث اتخذوا الشام ودمشق على الخصوص عاصمة لهم، ودخل في هذا الأمر لا شك دخل فيه البيت المقدس والمسجد الأقصى. وكان بنو أمية يهتمون جدا بعمارة إيش؟ المسجد الأقصى. هم حقيقة يعني لهم معلم لا يزال قائم إلى اليوم، ويعتبر من أعاجيب الدنيا، هذه القبة الذهبية التي بنيت على الصخرة، وإن كنا لا نعتقد أن لها مزية خاصة عن سائر المسجد الأقصى، بل هي كأي مكان في المسجد الأقصى. فالمسجد له الفضيلة على ما دار عليه السور الذي لا يزال قائما، هذا السور الذي لا يزال قائم. أما هذه الصخرة فإن الخلفاء لهم في هذا نظر، فرأوا أن يبنوا عليها هذه القبة من خلفاء بني أمية بني مروان، ثم إنها يعني كانت لها كما نرى آية وأعجوبة من أعاجيب البناء، وتدل على عناية بني أمية على العمارة والبناء، هذا أمر مشهود له وظاهر جدا. صحابي هذا الحديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، كان النبي بعثه إلى اليمن قاضيا ومعلما وواليا عليها، ثم حصلت حروب الردة وانتهت، ثم أراد أبو بكر الصديق في عهده أن يتوجه بالجيوش إلى الشام، فما كان من معاذ إلا أن طلب من أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن يكون ممن يوجهه إلى الشام، لأنه يعرف وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالشام، فأراد أن يتوجه إليها فكان ذلك. ثم إنه حضر مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فتح بيت المقدس. معاذ بن الجبل أسلم هو من الأنصار خزرجي، وأسلم وهو شاب صغير عمره 18 سنة تقريبا وليس على التحديد. هذه الأرقام أيها الإخوة تقريبية، والعلماء في المؤرخين من أهل السير والتاريخ الإسلامي لا تضبط هذه الأمور تماما، وإنما يأتون بها مقاربة، ربما تقرأ في مصدر ويقول لك كان عمره 20 أو 24، وفي مصدر آخر يكون عمره أقل من ذلك. الشاهد أن معاذ بن جبل رضي الله عنه استقر في الشام ونزل في حمص وجلس مدة يعلم في مسجدها، ثم انتقل إلى دمشق رضي الله تعالى عنه، ثم نزل في بيت المقدس وأصيب بطاعون عمواس وتوفي هناك قريبا من بيت المقدس، وقبره يقال لا يزال موجود إلى اليوم في منطقة تسمى في الأردن الشونة الشمالية، وهي تابعة للأغوار، منطقة الأغوار هذه نازلة جدا، وهي قريبة من نهر الأردن الذي يفصل بين الضفة الغربية فلسطين والضفة الشرقية وهي الأردن. لا يزال هناك مسجد يقال أن فيه دفن معاذ بن جبل، كما يوجد أيضا بعيدا منه بعدة كيلومترات مسجد آخر، للأسف أنه بني على هذه القبور مساجد، وإلا فإن هذا خلاف السنة التي وصى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن لا تشيد ولا تبنى المساجد على القبور، وأن تظل هذه المساجد بيوت للعبادة، لعبادة الله تبارك وتعالى وحده. نعود إلى الموضوع. فمعاذ بن جبل رضي الله عنه توفي في طاعون عمواس. هذا الحديث الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا عمران بيت المقدس، وقد وقع هذا العمران لكنه ليس العمران المقصود في الحديث حقيقة، وإنما العمران المقصود في الحديث كما دل عليه آخره، ما هو العمران اللي يكون في زمن نزول الخلافة الراشدة العالمية اللي هي تنتشر في العالم كله بعد ظهور المهدي وبعد نزوله أخذه البيعة من أرض الحجاز من مكة والمدينة، يبايع على الخلافة ثم ينطلق بمن ينطلق معه من الطائفة المنصورة من أهل الحجاز ليذهب هناك إلى الشام ويستقر في بيت المقدس ويوجه الجيوش من بيت المقدس لفتح البلدان وإدخالها في الإسلام. فهناك عندما تنزل الخلافة الراشدة بقيادة المهدي في آخر الزمان في بيت المقدس، ماذا يحصل للمدينة؟ تخرب. وهذا الخراب كذلك في ذلك الزمان، لا أقول هو الخراب الكلي بمعنى أنها تفرغ تماما من أهلها، لأن من يطلع على الأحاديث ويجمع بين الروايات يعلم أن هناك خرابا جزئيا للمدينة وخرابا كليا لها في آخر الزمان، بعد ما تحشر الناس النار التي تخرج من المشرق أو تخرج من قعر عدن كما ذكرنا ذلك في خروج النار، تحشرهم إلى إيش؟ أرض الشام. فهنا يحصل في آخر الزمان خراب كلي للمدينة، لا يبقى فيها إنسان، حتى أن عوافي السباع والطير تغشى المدينة. وذكر الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم أمرا عجيبا في هذا الخراب الكلي في آخر الزمان قبل قيام الساعة، وقال أن العوافي اللي هي السباع والكلاب والذئاب تأتي إلى المسجد وتدخل فيه وتبول عند سوار المسجد وتبول في المنبر، وهذا سبحان الله متى يكون؟ يكون في آخر الزمان عندما لا يبقى هناك من يعبد الله تعالى ولا يوحده، ولذلك تهدم الكعبة في آخر الزمان لأنه لا يحج إليها. فعندما لا يحج إلى الكعبة ولا تشد الرحال إلى مدينة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم وإلى مسجده، لا يبقى هناك فائدة. فهؤلاء هذه المدينة أو المسجد النبوي كذلك يخرب خرابا كليا. وقال: وآخر من يغشى المدينة راعيان ينعقان بغنمهما. النعق هو يعني الصياح على الغنم وهشها كش الغنم. حتى إذا جاء إليها وجداها قد فرغت من أهلها فيخران ويموتان فيها. هؤلاء هم آخر من يحشر في آخر الزمان. هذا الخراب الإيش؟ الكلي تماما. لكن الخراب هنا في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه ليس كليا، لأنه في بعده إيش؟ الدجال. والدجال كما جاء في الأحاديث الصحيحة يحاصر المدينة، أو يأتي وينزل بالأصح قريبا من المدينة ويحاول أن يدخلها فتمنعه الملائكة، وتحصل هناك قصة حيث أنه يخرج له غلام وفتى شاب من المدينة ويبارزه، بمعنى يواجهه ويتحداه، ويقتله الدجال، ولكنه لن يسلط على أحد بعده. الدجال ما يسلط على أحد بعد هذا الشاب. قيل في بعض الروايات الضعيفة أنه الخضر، لكن لا يصح ذلك والله تعالى أعلم. ولكنه رجل هو من أفضل الشهداء عند الله. أما خراب يثرب هذا الجزء، ما سببه؟ سببه لحوق كثير من أهل المدينة بمن؟ بالمهدي عليه السلام، اللي ينزل في بيت المقدس وفي الشام وينضم إلى الطائفة المنصورة التي تكون في أرض الشام. عندما ينزل المهدي في بيت المقدس ويجتمع إليه أهل اليمن، ويجتمع إليه أهل الحجاز بما فيهم أهل المدينة، ويجتمع إليه من في الشام كذلك من المسلمين، ويكون هذه الجيوش وهذه الأجناد، من الذي ينتبه إلى المهدي وجيشه في الشام؟ نصارى الروم، الأوروبيين النصارى. فهنا كما قال: وخراب يثرب إيش؟ خروج الملحمة. وخروج الملحمة هذه ذكرنا إشارات لها في حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي أخبر به النبي في غزوة تبوك. آخر علامة من علامات الساعة اللي هي وردت، طبعا آخر علامة هذا الكلام مقيد في حديث عوف بن مالك، عندما قال أن الروم يجمعون للمسلمين تحت 80 راية، 80 راية، وتحت كل راية من هذه الرايات 80 12,000. كم عددهم؟ من شاطر بالحساب يحسب لي اياهم على السريع؟ فيش كلها آلات حاسبة الحين. كم؟ يمكن 960,000، يعني قريب المليون. إذن قريب المليون يحشدون النصارى ويجتمعون لقتال من؟ المهدي عليه السلام. فماذا يفعل المهدي؟ يتوجه إليهم، لأنهم هم ينزلون في مكان إيش اسمه في الشام، في أرض الشام، دابق أو الأعماق، وهي منطقة قريبة من أي مدينة الآن؟ حلب، هي في شمال حلب حسب ما ورد. نعم، شيخنا الحلبي حافظ مكانها، دابق والأعماق، جزاه الله خيرا. إذن عندما ينزل جيش النصارى هناك يتوجه إليهم المهدي، وأول ما ينزل ينزل في منطقة اسمها الغوطة، غوطة دمشق، وهي يومئذ فسطاط المسلمين، يعني أكثر مكان يتجمع فيه من المسلمين ليوحدوا جيوشهم ليتوجهوا بعد ذلك لقتال هؤلاء. كم عددهم؟ هذا جيش عظيم، 960,000 نصراني معهم ما معهم من السلاح والعتاد والتجهيزات، وهم في ذلك قريبون. فبعد ذلك يتوجه من غوطة دمشق المهدي عليه السلام، وينزل قريبا من دابق اللي هي أو الأعماق كما يقال شمال حلب، وتبدأ المفاوضات. ويحاول جيش النصارى وقادتهم أن يبثوا عنصر الفتنة والتفرقة بين المسلمين. يا إخوة، هذه العلامات لا يعني أنه هي في آخر الزمان إحنا نحط مخدة تحت راسنا وننام، معاذ الله أن يكون كذلك. أولا، الدرس من هذه العلامات السنن، هذه علامات ظاهرة وواضحة، وينبغي على المسلم أن يتأملها ويأخذ الدروس والعبر منها، وأن السنن الكونية تجري على حسب هذا. ومن تأمل تاريخ المسلمين من بدايته في عهد الصحابة والفتوحات الإسلامية قد يجد تشابها. لذلك بعض العلماء يجتهد حقيقة ويبالغ في تحقيق هذه الأحاديث على أحداث وقعت في السابق، والحق أنها لا تنزل على تلك الأحداث، يؤخذ منها ويستفاد ويعتبر، تؤخذ الاعتبار والاستفادة والاتعاظ واستنتاج السنن الكونية، لكن لا ينزلها الإنسان إلا على ما أخبر به الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم وأراده، وهو في آخر الزمان. لأنه لو أراد أن ينزلها على أول الزمان في عهد الصحابة بالأصح، أول الزمان هو، لكن في عهد الصحابة سيحتاج إلى تكلف التأويل، تكلف تأويل كثير مما ورد من الأحاديث والعلامات الكبرى، ويدخل والعياذ بالله في القول على الله، ويدخل والعياذ بالله في الافتراء على الله. لكن اترك هذه العلامات كما هي، كما أخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها تقع قبل قيام الساعة، وأنها كالعقد ينفرط، وثم بعد ذلك استفد منها في زمانك، واعلم أن هناك مصالحات ومهادنات بين المسلمين أحيانا والروم، ثم يكون في معارك، ثم لكنها هناك في ملحمة كبرى هذه التي وردت في هذا الحديث. هذه الملحمة الكبرى نعود إليها، خروج الملحمة عندما يجتمع المسلمين ويواجهون النصارى هناك، وجيش النصارى يبعث النصارى إلى المسلمين ليبثوا بينهم الفتنة والفرقة، ويقولون لهم نحن ما جئنا لقتالكم، غدر وكذب، هذا طبعهم، طبع أهل الكتاب، وهذا أمر أخبر الله تعالى عنه في كتابه العزيز. بني إسرائيل اليهود والنصارى فيهم الغدر ونقض العهد والكذب، فهؤلاء يبدأون يقولون للمسلمين نحن لا نريد قتالكم، لا نريد يعني إلا من أسلم من قومنا وانضموا إليكم، لأن هؤلاء يعني أضعفونا ونالوا منا ولجأوا إليكم ونحن نريدهم. فلا شك أن هذا الأمر لا يرضى به من المهدي ولا الطائفة المنصورة، ويقولون هؤلاء إخواننا. تقع المعركة في دابق في الأعماق، في ثلث من جيش المسلمين، الحديث صحيح صحيح إن شاء الله، ثلث جيش المسلمين يفر، هؤلاء لا يتوب الله عليهم، لا يتوب الله عليهم، وثلث آخر يستشهد ويقتل. طبعا تحصل في بينهم جولات وجولات في تلك المعركة، لكن ثلث الجيش الإسلامي الذي يكون مع المهدي يستشهد. فهؤلاء يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل شهداء الأرض، وثلث الأخير أو الباقي يكتب الله تعالى له إيش؟ النصر. فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إكراما لهؤلاء فإنهم لا يفتنون، يعني لما يجي الدجال هذول الجماعة اللي حضروا الملحمة الكبرى فإنهم لا يفتنون. ثم يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال، الحديث الذي سنتكلم عنه غدا إن شاء الله تعالى سيكون عن الدجال وعن منعه من دخول بيت المقدس والمدينة ومكة كذلك، وعلى رواية حسنة صحيحة بإذن الله أيضا جبل الطور، هذا نتحدث عنه بالغد بإذن الله تعالى، اللي هو إيش؟ فتح القسطنطينية، لأنه هو في يخرج في وقته الدجال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه.

0: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
1: إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في موضوع يتصل أشد الاتصال بسبل الوصول وعلامات القبول، ألا وهو الرضا، أي أن ترضى عن الله، انطلاقاً من قوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. الإمام الجنيد رحمه الله تعالى يقول: الرضا هو العلم، أنت حينما تعلم حكمة الله ورحمته وعدله لا بد من أن ترضى عنه، وحينما تنطلق من حقيقة في الإيمان دقيقة، وهي أن كل شيء وقع أراده الله، وأن كل شيء أراده الله وقع، لأنه لا يليق بألوهية الإله أن يقع في ملكه ما لا يريد. أيها الإخوة الكرام، كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق، فالشر المطلق لا وجود له في الكون، لأنه يتناقض مع وجود الله. في شر نسبي، الإنسان أحياناً حينما يفتح بطنه ويخدر وتستأصل الزائدة الدودية، هذا شر نسبي من أجل سلامته ومن أجل استمرار حياته. فدائماً كل أنواع الشرور في الأرض هي شرور موظفة للخير المطلق. لذلك ننطلق في هذا المعنى الدقيق من قوله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهنن. يعني الإنسان إذا أكرمه الله بنعم لا تعد ولا تحصى في الدنيا، يتوهم أن هذا إكرام له، وحينما يزوي الله عنه نعمة لحكمة بالغة بالغة يتوهم أن الله أهانه، فجاء الجواب الإلهي: كلا. كلا ليست أداة نفي، أداة ردع ونفي. لو أن إنسان سئل: هل أنت جائع؟ يقول: لا. أما إذا قيل له: هل أنت سارق؟ وهو إنسان ذو أخلاق عالية جداً، لا يقول لا، يقول كلا، يعني ما كان لي أن أسرق، ولا أن أقبل بالسرقة، ولا أن أدعو إليها، ولا أن أرضى بها، ولا ولا. علماء اللغة عددوا أكثر من 10 حالات نفي بهذه الصيغة: وما كان. فالله عز وجل قال كلا، يعني يا عبادي ليس عطائي إكراماً ولا منعي حرماناً، عطائي ابتلاء وحرماني دواء. المال هل هو نعمة؟ الجواب نعم ولا. نعم إذا اكتسب من طريق حلال وأنفق في وجه حلال فهو نعمة، أما إذا اكتسب من طريق حرام وأنفق في وجه حرام فهو نقمة. الزوجة نعمة أم نقمة؟ إذا أعانتك على أمر آخرتك فهي نعمة، أما إذا ضغطت عليك حتى حملتك على معصية الله فهي نقمة. كل حظوظ الإنسان ابتلاء أو موقوفة على طريقة الحركة من خلالها. فالآية الآن معناها الدقيق: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، يعني امتحنه بالمال، فأكرمه ونعمه، فيقول هو ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه، امتحنه بقلة المال فقدر عليه رزقه، فيقول ربي أهانن، يأتي الرد الإلهي: كلا. لذلك جميع الحظوظ التي أنت فيها وجميع الحظوظ التي زويت عنك امتحانات دقيقة. أنت ممتحن شئت أم أبيت، ممتحن فيما أعطاك، ممتحن فيما زوي عنك، ممتحن فيما أنت فيه، ممتحن فيما لست فيه، ممتحن بالمال، ممتحن بفقده، ممتحن بالصحة، ممتحن بفقدها، ممتحن بالوسامة، ممتحن بضدها، ممتحن بالصحة، ممتحن بالمرض. أي شيء إيجابي هو مادة امتحانك مع الله، وأي شيء سلبي هو مادة امتحانك مع الله. اعلم علم اليقين أنك في دار امتحان، أنت في دار امتحان. إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا. فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. إذاً الرضا أن ترضى عن الله، إن أعطاك أو منعك، إن قواك أو أضعفك، إن أغناك أو أفقرك، إن عمرت طويلاً وإن كان العمر قصيراً. في بعض الأحاديث الشريفة يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله ليحمي عبده من الدنيا كما يحمي الراعي الشفيق غنمه من مراتع الهلكة. فحينما نفهم أن الله سبحانه وتعالى حينما يزوي عنا نعمة من نعمه فلحكمة بالغة بالغة، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. والحقيقة لن تكون راضياً عن الله إلا إذا استوى عندك أن تأتيك الدنيا أو أن تزوى عنك. لا تعد راضياً عن الله، لا تبلغ مقام الرضا إلا إذا استوى عندك أن تؤتى الدنيا أو أن تزوى عنك. لذلك من أجمل أدعية النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله عوناً لي فيما تحب، وما زويت عني ما أحب فاجعله فراغاً لي فيما تحب. هذا المؤمن أعطاه الله المال يقول: يا رب اجعله قوة لي في التقرب إليك. زوى عنه المال: يا رب اجعل الوقت الذي نتج عن إبعاد المال عني قربة إليك. أيها الإخوة، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد مع أصحابه إذ ضحك، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا: يا رسول الله، ومما تضحك؟ قال: عجبت لأمر المؤمن، عجبت لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابه ما يحب حمد الله وكان له خير، وإن أصابه ما يكره صبر فكان له خير، وليس كل أحد أمره إلا المؤمن هكذا، وليس كل أحد أمره كله له خير إلا المؤمن. هذه من خصائص المؤمن: شاكر في السراء، صابر في الضراء. إذا جاءت الأمور كما يتمنى يقول الحمد لله، فإذا جاءت بخير ما يتمنى يقول الحمد لله. وفي يعني حمد مشهور عند عامة الناس: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. والذي يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رأى ما يحب قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يكره قال: الحمد لله على كل حال. فالمؤمن شاكر وحامد. قيل لأحد العلماء الكبار: متى يبلغ العبد مقام الرضا؟ مقام، تحدثنا في لقاء سابق عن فرق دقيق بين المقام والحال. المقام كسبي وثابت، والحال وهبي وطارئ. فأيام إنسان بيكون بحالة رضا بجو معين، بمكان معين، مع أشخاص معينين. أما مقام الرضا مقام دائم وثابت وهو كسبي. فسئل هذا العالم الجليل: متى يبلغ العبد مقام الرضا؟ فقال: إذا أقام نفسه على أربعة أصول. على أربعة أصول يقول هذا العبد المؤمن الراضي: يا رب، إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت. إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت. إن أعطيتني قبلت، إن منعتني رضيت، إن تركتني عبدت، إن دعوتني أجبت. أخواننا الكرام، فكرة دقيقة جداً: أنت حينما تطيع الله في أمر اتضحت لك حكمته، وحينما تتلكأ في طاعة الله في أمر لم تتضح لك حكمته، أنت إذن لا تعبد الله ولكنك تعبد ذاتك. الشيء الذي اقتنعت به أنه سيعود عليك بالخير أطعت الله به، والشيء الذي لم تتضح لك حكمته تلكأت في طاعة الله به. هذا الإنسان لا يعبد الله، يعبد ذاته. بالمناسبة، كلما اتضحت حكمة الأمر، كلما اتضحت حكمة الأمر ضعف الجانب التعبدي فيه، وكلما غابت عنك حكمة الأمر ازدادت قيمة التعبد فيه. يعني أعلى عبادة في تاريخ البشرية عبادة سيدنا إبراهيم: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. يعني في شيء مقبول، في شيء غير مقبول. أمره الله أن يذبح ابنه الشاب النبي الذي بلغ معه السعي، قال: يا أبت افعل ما تؤمر. طبعاً ليست واضحة إطلاقاً الحكمة من ذبح ابنه. فلما أسلم وتله للجبين ناديناه: أي يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا، وفديناه بذبح عظيم. يعني الأمر حينما يتضح جلياً فطاعة الله فيه تضعف قيمتها التعبدية، وحينما تغيب عنك الحكمة تزداد قيمة التعبد في هذا الأمر. يعني للتقريب، أب أمر ابنه بتنظيف أسنانه، واضح الأمر، لمصلحة الابن، لمصلحة سلامة أسنانه. كلما أعطى الأب أمر لابنه والحكمة واضحة جداً عند الابن، والابن بادر إلى تطبيقها، هو في الحقيقة بادر إلى تحقيق مصالحه. لكن لو أن الابن بحالة من الجوع شديدة والطعام نفيس، وطعام الأب وهو ابنه قال له يا بني لا تأكل. الأمر غير واضح، أنا يا ابن يا أبتي ابنك وأنا جائع وهذا طعامك، من لي غيرك؟ لا تأكل. فقال له سمعا وطاعة

وليست الحكمة واضحة عندك منه، وتبادر إلى طاعته فأنت عبد لله، أما لا تطبق إلا الأمر الذي تقتنع به، أنت عندئذ تعبد ذاتك ولا تعبد الله. قال بعض العلماء: علة الأمر، دقيق، علة الأمر أنه أمر من الله. أنا لا أنسى لقاء تم بين عالم من علماء الشام وعالم في أمريكا من أصل أمريكي هداه الله إلى الإسلام، جاء موضوع لحم الخنزير. هذا العالم الدمشقي وله أجر عند الله، أفاض وأسهب في الحديث عن مضار لحم الخنزير لساعة أو أكثر، فلما انتهى من شرحه الطويل وأدلته العميقة وتحليله الدقيق ابتسم هذا العالم الأمريكي وقال له: كان يكفيك أن تقول لي إن الله حرمه، كان يكفيك أن تقول لي إن الله حرمه، لأنه أنت مع طبيب من بني جلدتك يحمل شهادة عليا من بلد متقدم جداً، قال لك دعي الملح، قد لا يخطر في بالك أن تسأله لماذا؟ هيك قال الطبيب. قد يقول لك الطبيب: بع بيتك في الطابق المرتفع، تكون البيت اعتنيت بكسوته عناية فائقة، وتكلفت مبالغ طائلة، وأمضيت وقتاً طويلاً في كسوته، في اليوم التالي تبيعه. الطبيب قال: هذا البيت لا يناسبني. فأنت مع إنسان عادي تثق بعلمه، لا تفكر في مناقشة أوامره، فكيف مع الواحد الديان؟ لذلك قالوا: علة أي أمر أنه أمر وكفى، هذا المؤمن. فأنت حينما تطبق تقطف كل ثمار الدين، أما حينما تحلل وتفلسف وتبحث عن الحكمة يمكن أن تقنع الناس بذلك، تنقلب إلى داعية، أما العابد لله يقطف كل ثمار الدين من تطبيق الأمر. وأوضح فكرة في هذا الموضوع أن الانتفاع بالشيء ليس أحد فروع العلم به، يعني إنسان لا يقرأ ولا يكتب، اشترى مكيف، ضغط على مفتاح التشغيل فجاءه الهواء البارد، وإنسان آخر يحمل دكتوراه بالتكييف، اشترى مكيف وضغط على مفتاح التشغيل جاءه الهواء البارد، فالانتفاع بالهواء البارد وبخصائص هذا المكيف ليست متعلقة بفهم آلية العمل. فهذا الدين كالهواء للناس، يطبقه المؤمن الأمي والمثقف، من فهم الحكمة ومن لم يفهمها، هذا هواء للناس. فالذي يطبق أوامر الدين يقطف كل ثماره ولو لم يقف على حكمة هذه الأوامر لكنه عابد، أما الذي وصل إلى حكمة الأوامر يمكن أن يكون داعية يقنع الناس بهذا الدين. أيها الإخوة، الله عز وجل عزيز، يعني معنى عزيز الشيء الذي تطلبه منه لا تأخذه فوراً، يمتحن صدقك. لذلك قال تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يعني لا تتصور أنه قضية ببساطة بالغة، طلب الجنة من دون عمل ذنب من الذنوب. فالله عز وجل عزيز يمتحن صدقك وصبرك وإلحاحك وسعيك، فإذا رآك صادقاً أعطاك. أيها الإخوة، قال تعالى: واصبر لحكم ربك. الحقيقة الإنسان متى يصبر؟ حينما لا تتضح الحكمة، يعني إنسان راشد بالغ عاقل قال له طبيب الأسنان: قلبك لا يحتمل المخدر، فسوف أقلع لك هذا السن من دون مخدر، تحمل. الإنسان واعي، وهذا كلام دقيق، لذلك حينما يأتي الألم الذي لا يحتمل يتجلد ولا يتكلم،

0: ما الذي أعانه على الصبر؟ توضيح الطبيب له، فهو بالغ وعاقل وراشد، لكن حينما تغيب عنك الحكمة أنت الآن في حاجة إلى الصبر. يعني إنسان يأكل المال الحرام يتلف الله هذا المال، واضحة، بس أيام إنسان وهو مستقيم على أمر الله تأتي مصيبة، هنا تحتاج إلى صبر. قال تعالى: واصبر لحكم ربك، لكن الآية تذيب الإنسان: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. بأعيننا، ولي رأي في هذا الموضوع أن كل آية موجهة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل مؤمن منها نصيب بقدر إيمانه وإخلاصه. فإذا الله عز وجل قال للنبي الكريم: فإنك بأعيننا، ويا أيها المؤمن الصادق المخلص المتفاني في طاعة الله، إذا جاءتك الأمور على خلاف ما تريد فاعلم فإنك بأعيننا. هكذا تقتضي الحكمة: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. فالآيات المتعلقة برسول الله صلى الله عليه وسلم لكل مؤمن منها نصيب. وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. أيها الإخوة، مما جاء في بعض الأحاديث القدسية أن يا ابن آدم لا تعجز عن أربع ركعات في أول نهارك، أكفك آخره. صدقوا ولا أبالغ أن كل واحد من الإخوة الكرام وقد جاء لصلاة الفجر وترك فراشه الوسير وسار في الطريق إلى بيت الله عز وجل كأنه في ذمة الله حتى المساء. لا تعجز عن أربع ركعات في أول نهارك، أكفك آخره، فإنك في هذا اليوم بأعيننا، فإنك في هذا اليوم بحفظنا، فإنك بهذا اليوم في توفيقنا، فإنك بهذا اليوم في رعايتنا. شيء جميل جداً. ومن صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، في جماعة، من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، ومن صلى العشاء في جماعة فكأنه قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنه صلى الليل كله. أيها الإخوة، في ملاحظة مهمة جداً: الألم عند المصيبة لا يلغي الرضا. النبي الكريم عليه أتم الصلاة والتسليم دمعت عيناه حينما مات ابنه إبراهيم، فالصحابة دهشوا، قال: يا رسول الله أتبكي؟ قال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول ما يسخط الرب، وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونون. هذا الموقف سليم. المصيبة تؤلم، وحينما يتألم الإنسان من مصيبة لا يعني أنه ليس راضياً عن الله، ما في تناقض أبداً بين الألم من مصيبة وبين الرضا عن الله عز وجل. بالمناسبة أيها الإخوة، ليست البطولة أن تنجو من مصيبة أبداً. قال تعالى: إنا كنا مبتلين، ولكن البطولة أن تقف منها الموقف الكامل. ليست البطولة أن تنجو من مصيبة، لا أحد ينجو منها، لأن هذه الدنيا دار ابتلاء. وإنا كنا مبتلين. والإمام الشافعي سئل: ندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين؟ قال: لن تمكن قبل أن تبتلى. فالابتلاء قدرنا، فالبطولة لا أن تنجو من ابتلاء، بل أن تقف الموقف الكامل من هذا الابتلاء. قيل للحسين ابن علي رضي الله عنهما: إن أبا ذر رضي الله عنه يقول: الفقر أحب إلي من الغنى، والسقم أي المرض أحب إلي من الصحة. فقال رحم الله أبا ذر: أما أنا فأقول من اتكل على حسن اختيار الله له لم يتمنى غير ما اختار الله له. يعني الله عليم حكيم، جعلك غني، أرادك أن تتقرب إليه بإنفاق مالك. الحمد لله على نعمة الغنى. الآن جعلك فقير، أرادك أن تتقرب إليه بصبرك على هذا الامتحان. إذاً اختار الله لك الغنى، أنت راضي، اختار الله لك قلة المال، أنت راضي، اختار الله لك أن تكون قوياً، أنت راضي، أراد أن يمتحنك باستخدام قوتك في طاعته، أراد أن تكون ضعيفاً، أنت راضي، جعلك وسيماً راضي، غير وسيم راضي، صحيح راضي، مريض راضي، هذا هو المؤمن. قالوا إن الرضا قبل القضاء عزم على الرضا، لكنه بعد القضاء هو الرضا الحقيقي. يعني الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين. لذلك من اتكل على ماله ضل، ومن اتكل على قوته ذل، ومن اتكل على الله لا ضل ولا ذل. سيدنا عمر رضي الله عنه يقول: الخير كله في الرضا، فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر. يعني في صبر وفي رضا، الرضا أرقى من الصبر. إذا أحب الله عبده ابتلاه، فإن صبر اجتباه، فإن شكر يعني رضي اقتناه. قال بعض العلماء: الرضا أقسام ثلاثة، رضا العوام بما قسمه الله لهم، رضا الخواص بما قدره الله عليهم، رضا خواص الخواص يرضون به بدلاً عما سواه. والحمد لله رب العالمين.
1: كنتم مع برنامج سبل الوصول وعلامات القبول للشيخ محمد راتب النابلسي.

برنامج معالم هادية يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد. تستهل كل حلقة بقصة تمثل صورة للقيمة، ومن ثم نناقش القيمة وتأثيرها وآلية اكتسابها. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور سالم أبو حنك. معالم هادية برنامج تربوي هادف تتابعونه عبر أثير راديو السرايا 99.3

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج معالم هادئة. ونحن الحلقة الماضية بدينا، أو الحلقة اللي قبل الماضية بدينا، في موضوع القيم المتعلقة بالقيم الفردية، قيم عن النفس. لأن بدينا في القيم اللي هي متعلقة بالله سبحانه وتعالى، ثم بدينا نتكلم على القيم المتعلقة بالنفس نفسها، بالإنسان نفسه، وذكرنا مجموعة من الأشياء. الحقيقة ربما الواحد أحيانا يقول أنه الناس مش بخليتني، أو الظروف أو البيئة أو عوائد الناس تحكمت فيها. وهنا حنحكيكم قصة ربما يعني نعرف صاحبها. هو يقول رجل أصبح عنده التزامات، سواء كان في عمله أو في حركته العامة والخاصة، عنده التزامات وعنده ظروف تستدعي أنه هو يكون مرتب أموره، ما يسمحش للتدخلات الفجائية هذه تلخبط له برنامج. أنتوا عارفين يعني نحن زمان في ليبيا كان الناس عادتهم العادية، يعني الراجل في الصبح والأولاد يطلعوا، اللي يمشي مدرسته واللي يمشي العملة، ربة البيت ضم حوشها الساعة 9 الصبح تقريبا تجد كل شيء مرتب. ممكن تجيها أي وحدة من جاراتها تزورها، يعني ما طبعا ما فيش تليفونات، ما فيش، تجي تدق الباب وتخش وخلاص، باب مفتوح خلاص، هي مستعدة تستقبل وتهدرزن ودرن ما تيسر، يفطر بعضن وكل شيء. وبعدين كل واحدة من الساعة 11 و12 كل واحدة منها تعد الحوش عشان تود تغداء وكذا. كذلك بعد العصر المرأة تغدت وضمت حوشها وكذا، لازم يكون حوش منظم، لأن ممكن يجيك ضيف بعد العصر بدون سبق انذار. طبيعة الحياة، طبيعة التواصل، ما فيش وسيلة تواصل إلا إنه بيجيك لعندك، طبعا صعبة، بيجيك لعندك يقول لك رب بنجوك بكرة، ما لا يقول لك هو خلاص لم تعودين عليه هذه. فأخونا هذا يقول إنه لما جيت ليبيا ولقيت نفسي إني عندي أقارب، عندي أخوت وعندي خوات وعندي نسبات وعندي خوال العيال، يعني مهم ناس ممكن تجيني في أي لحظة، وأنا مرات يكون عندي برنامج في نفس الوقت ممكن يلخب طولية. يعني أنا بنطلع مثلا فيجيك واحد بعد العصر، أنت مثلا بطلعتش يجيك خلاص أنت ما عشتك تطلع، وبتحشم منه بتقول توب، بقول له يعني أنا عندي ميعاد وطالع ومش عارف إيش، وإلا بتطلع قبل العصر والله كيف تبدي يعني. المهم هو قال اتفق مع زوجته، قال لها أسمع، قال لنا إحنا خلينا نكونوا إيجابيين ونديروا شيء عملي. الناس لما تعرف شن تبي يديروا لك كيف ما تبي، وهذه حقيقة أنا من تجربتي حتى الشخصية أتأكدها لي. لكن إذا كان أنت تركت نفسك للناس هم يحركوك كيف ما يبوا بعدين، لأن طبيعة الأشياء هو إما أنك تكون أنت مؤثر أو متأثر، ما في حاجة اسمها متعادلة في الحياة، إما أن تؤثر أو أن تتأثر. يقول الصاحب ساحب، أي منهم اللي ساحب؟ واحد ساحب واحد مسحوب. يعني كان صاحبك أقوى منك شخصية حيسحبك، وكانك أنت أقوى منه شخصية حتسحبك. فهي المسألة ما فيش، يعني ما فيش حيجوا اثنين كي كل واحد منهم، ما فيش حد يكرف الثاني ناحيته، وإنما حيجوا في النص. لا لا، مش حصيرة موجودة، واحد حي طبيعي يلتموا مجموعة من الأولاد، واحد حيقود المجموعة على طول، فيه شخصيته قيادية. اثنين تلاقوا ثلاثة وذلك حتى الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا أحدكم. طبيعي لازم يكون في واحد أمير، الأمور بس تستقيم شك، وهي حتكون طبيعية. يقول رحم فلان هذا هو اللي يقولها تمشي. طيب، فاللي صارت أنه طبعا أخونا يقول إيش، يقول أنا قاعد أترتب في أموري. طبعا في البداية عادة يقديم ما يعرفوك شتا، بيجوك في شوية
بروتوكول زي ما يقولوا. فهو قال انا طبعا في الايام الاولى عزومات وجوه وزاروه وكل شيء، لكن تو شنو بعدين قعدوا هم بيعزموه مشى. لما قعد بعدين بيبدا يزورهم فبيدير لهم نظام الزياره، لانه ما يبيش الزياره المفاجئه. فش يدير؟ فلما يكون مثلا ناوي بيزور وحده من خواته او من خوته او من نسباته وكذا، يمشي لهم قبلها بسيارته، يمشي قبلهم بيوم ويدق على البوش، وكانوا لقى الراجل بيت وكان ما ذكر المرأة يقولها والله إذا كان بكره فاضيين أو بكره بعد العصر بنجوكم. تمام. طبعا في حاجتين برزن في الموضوع هذه. الحاجة الأولى أن الزوجات اللي جانها مريحة، ليش؟ لأن أصبحت عارفة أن فلان جايها بكرة، وبالتالي حتى كان عندها حاجة توتيها تقدر توتيها، لكن مش على غفلة ومرات ما يكون عندها شيء أو يكون مش عابي بحاجة فتجد محرجة وكذا. هذه جانب آخر، جانب اللي هو جانب النفسي أن شعرت بأن إيش وتت روحها. وأيضا الاستعداد النفسي للاستقبال يختلف، تجد أن البيت مستعد لاستقبالك أنت مش استقبال أي واحد. باين. طبعا هم قعدوا خلاص فهموا الرساله، تبجوني معناها. فانا كنت يقول الاخ يقول كنت نقول لخواتي مثلا انا حوش الوالد في تليفون وانا ديما كل يوم نجي، فكلموا الحوش قولوا براو بكره جايينكم، قولوا قبلها بيوم بس انا حنجي، قولوا لي راو اختك جايتك يوم كذا، خلاص انا حنكون في انتظارك. فالعملية مشت سلسة، وبالتالي الأخ قاعد يدير في برامجه يطلع أو يكون عنده في بيته أو كذا، بدون ما فيش حد يدير له لخبط له في برنامجه، حتى لو صارت تجد نادرة جدا وقليلة. وهذا يقودنا إلى مسألة مهمة جدا، أنه يا أخواننا نحن وأنا نتكلم في الموضوع هذا أو نتكلم مع الناس الإيجابيين أصحاب الدعوة، أصحاب الدعوة هم كل إنسان عرف غاية وجوده في هذا الكون، أنه يعبد الله سبحانه وتعالى، ومن ضمن عبادته لله أنه يدعو إلى الله. رأي ما فيهاش كل إنسان لازم، وكل منا الإنسان بلغوا عني رسول الله، بلغوا عني ولو آية، معناها كل واحد عنده حاجة يبلغها، كل واحد عنده معلومة يوريها، كل واحد تعلم حرفة يعلمها، وانت بامكانك توجه الناس مش الناس توجهك، لكن انت تكون عندك صرامه وعندك التزام وعندك ايش حزم في المساله. اي نوع من التهاون معناها يعني تحمل انت نتيجه هذا الامر. والله اعلم. في بنكملوا مواضيعنا، لان احنا القصه جبناها لأن ختمنا الحلقة الماضية بقضية الوقت وتنظيم الوقت، فبدأ تبادل إلى ذهني السؤال من بعضكم أنه أنا كيف مور العملية في مؤثرات واجدة، حط في أشياء تحكم فيها وفي أشياء لا تتحكم فيها. الأشياء تتحكم فيها لازم تحط لها نظام تمشي عليه. أنت لما تركب في سيارة مع سائق أجرة أنت تقول له معلش لو سمحت أنا من بيش دخان ومن بيش مثلا يعني موسيقى او اغاني فاحشه او كذا، بس حيقول لك حاضر. ما تقول ليش اذا كان هو من النوع اللي يدير فيها حيدير فيها بدون ما وانا هذه صارت معي مره، سافر يا اخي سفر طويل شويه من بنغازي الى مصر سياره اجره، وركبت جنب السواق، فقلت له بالله يا حاج ورجل كبير شويه، قلت له بالله فكني من الدخل انا ما تحملش. والله مسكين قاعد يعني فعلا اول مره يدخن اقل ممكن، وبعدين كل ما يدخن يصب شويه باش كله، لانه في الاخير بكل حريص انه يريحك، حتى هو حريص انه يريحك، وانت لما تطلب منه بطريقه مؤدبه وبطريقه لطيفه وبطريقه حلوه كي هي فيها نوع من الود، مش امر مش اسمع عليك حرام عليك، يعني هذه الاسلوب الجاف هذا يولد عناد، لكن الاسلوب الجميل الطريقه في الانسان رحم الله عبدا سامحا اذا قضى واذا اقتضى، يعني لما يبي ياخذ حاجه يعرف كيف ياخذها، ولما يؤدي حاجه يؤديها باحسن طريقه. يعني ان الواحد منا يجيك يسلف منك فلوس ويجدك، وبعدين لما يجي يسلم لك
هو شفت اول اسمه فيها هي يعني متضايق وبظلم وجهه. يا رجل انا مجمل عليك، انا اللي مجمل عليك، المفروض انت تجي لي بارك الله فيك، والله انت فرجت كرتي، والله وسعت علي وربي وسع عليك، والله نعز نعم الانسان. حتى لما جيني مره ثانيه نشعر باني انا نسعد بان نساعدك. فالكويسه طلب. فالمقصود انه الانسان بامكانه هو يوجه او يحرك الاخرين في الاتجاه الذي يريده. وهذا اللي خلتنا جبنا القصه في بدايه هذه الحلقه. هناك عدد من الاشياء اللي نحن ايضا محتاجينها لتكون عشان تكون حركتنا مع انفسنا منسجمه. اسوا شيء يمكن يقع فيه الانسان ان يخالف ظاهره وباطنه. يعني هو عنده قناعات مقتنع بها يقول في عكسها للناس. كويس، انا مقتنع بان هذا هو الحق، نقوله بس باحسن طريقه، ولا اجامل، ما نقلبش كلام، نغير ونقول لا والله ما بديش نقول الكلام هذا، خليني نقول لك كلام اخر شويه كي قريب. لا لا، انت لو خشيت في الدائره هذه انت خشيت في تناقض مع نفسك، وانا مزيد قاعد اتكلم عن النفقيه مع النفس. كويس، وذلك الله سبحانه وتعالى في القران سوره الصف: يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. ليش؟ لان هذا هيخليك في تناقض مع نفسك. وسبحان الله، شوف المنافق اللي يظهر الايمان ويظهر الايمان ويبطن الكفر في الدرك الاسفل من النار، أسوأ من الكافر اللي اظهر كفره. تقول هذا أظهر كفرة وكفرة واضح، وهذا اللي لا، لأن هذا ياي حكم على نفسه بالدونية من أول يوم. فإظهار الإنسان قيم الحقيقية التي يؤمن بها للناس بأفضل طريقة وبأفضل وسيلة وبأحسن شيء، هذا يخليه في حالة إيش؟ انسجام، حالة توافق نفسي، مرتاح، والناس حترتاح له. لأن يقول لك لا لا، فلان معروف، فلان هذا اللي في قلبه على وجهه. أنا خاف من ذا الوجهين، خاف من اللي في قلبه شيء واللي في وجهه يقول لك في حاجة تانية. هو في قلبه يعني كان يجي قلت لك وقاعد يقول لك أنت والله أحسن إنسان في الدنيا. كويس. المسألة الأخرى اللي هي فعلا يعني من الأشياء التي تساعد الإنسان على أن يعيش حياته وقيمه مع نفسه تكون مرتاح، من الأشياء المهمة جدا، رأي مهمة جدا جدا جدا، نحن فيها عندنا نسبة إهمال فيها كبيرة. وأنا أتكلم عن نفسي، ما أتكلمش عن الآخرين. الصحة، جسمنا هذا الجسم الأمانة الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى لنا، واجب علينا أن نحن نحافظ عليه، لأن هو هذا وعاء النفس، هذا هو وعاء الروح، هذا هو اللي بنصلي به، هذا هو اللي بنجهد به، هذا هو اللي بنعمل به، وهذا هو اللي بنواصل به، وهذا هو اللي بندير به كل شيء. باهي. أنا حنتخيل أني أنا عندي سيارة، والسيارة دي أنا غير نولع ونركب ونمشي خلاص، لا نغير في زيت، لا نغير في زيت، ولا نغير في فلاتر، ولا نديرها في صيانة، ولا حتى شيء بطيح. وحنلاقي روحي مش قادر ندير ولا مشوار من المشاوير اللي كنت ندير فيه، ولا قادر ندير في أي عمل من الأعمال اللي كنت نقوم فيها بالسيارة. نفس العملية الجسم، أنت حتتركها؟ ما تهتمش بيه؟ شو يصير؟ فجأة يطيح، تلقى روحك في المستشفى، تلقى روحك في حوشك، مش قادر تمشي، لا تمشي المسجد، ولا تمشي تزور الناس، ولا تقضي مصالحك، ولا تمشي عملك، ولا ولا ولا ولا، وبالعكس تصبح مثار عاطف وشفقة ممن حولك، كلها يبحث فيك، لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يربيكم في عونك، الله يكرمك، الله مسكين، الله يكرمك، شفقة، تبدأ أنت مثار شفقة. ليش؟
فيش إهمال. خليني ما أصابك بقدر الله سبحانه وتعالى بدون إهمال منك، هذا نقبل به ونرضى به ونصبر عليه. لكن نتكلم على الإهمال، وذلك المحافظة على الجسم من خلال عدة أشياء، وهذه لازم تكون برضو موجودة في جدول أعمالنا، اللي هي رياضة، الموعد الدوري للكشف الطبي، تحري الأكل والأشربة المفيدة الصحية. هنا مش كل شيء حرام هي عشان سيبة، لكن أنت أي شيء فتحس أنه ممكن يؤذي جسمك بصورة أو بأخرى على المدى القريب أو البعيد، أنت بعد عليه، جنب أحسن.

0: وأيضا وهذه من الأشياء المهمة جدا في قضية الجسم اللي هي فعلا اتباع السنة النبوية على نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم في طريقة الأكل والشرب وفي نمط الأكل والشرب. نحن قوم لا نأكل حتى نجوع. أنا مجيء الغداء واحد شبعان قام يأكل، وإذا أكلنا لا نشبع. نحن الواحد يأكل مازال خلاص شبعوا خلينا لا والله ذوق طبعا. وأيضا هذا ما تشتهيش نتيجة التنوع الأطعمة اللي قدامنا، يعني هو حتى من ناحية طبية إدخال الطعام على الطعام يعني نوع على نوع أنواع مختلفة ما فيش بينهن أي نوع من التقارب أحيانا يضر المعدة، لأن المعدة ما عادش تهضم بروتين تهضم لحوم مش كيف تهضم استمو فيها هذه الخضروات وال وال وال وال والأشياء النباتية سلطة مسلطة وحاجاتنا سريعة الهضم وتجي معها لحم انت حدير تخمير في المعدة، بينما لو أكلت بعدين بعد فترة أكلت حاجة تانية يعني كل معدة تشتغل نظيفة شغل صح. فالأكل وكمية الأكل أيضا المعدة لما تكون نملاها لأنما خلاص ما عشان عندي نفس يعني كيف تتم عملية الهضم؟ الهضم فيها نوع من العصارات وفيها أيضا حركة انقباض المعدة على باش تدير الحركة. فإذا أنت ما عطاش فرصة تخلي الأكل يضغط حتى على الحجاب الحاجة ويضغط على فم المعدة ويضغط ويطلع ممكن للمريء ويعني يدير لك مشاكل. وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال بحسب ابن آدم لقيمات. شوفوا لقيمات شو معناها؟ لقيمات يعني يا ثلاثة إلى كثير عشر القم، والعشر القم طبعا زمان الواحد يأخذ بين صوابع ثلاثة مش عب يده، هذه مش لقمة هذه مغرفة، لكن بين صوابع ثلاثة يأخذ هذه لقمة، هذه لقمة ما يملأ فما مش ملأ كامل وإنما رب نصف الملأ أو أقل. ليش؟ لأن حتى في فما نفسه أنت لما تعبي فما خلاص ما كيف تمضغ وكيف تبت لا الفم لازم يكون فيه أكلة بسيطة، يعني حاجة بسيطة لقمة ما فيش كمية، يعني خلينا نقول زي عبة الجوز الكبيرة شوية مش تمضغها كويس تبلعها بعدين تأخذ الثانية وهكذا. يكون أيضا بين الوجب بين اللقمة واللقمة في شوية وقت يعني، وذلك حتى من السنة الحديثة على الطعام. فإذا مسألة الرياضة ومسألة الأكل ومسألة الفحص الطبي ومسألة اختيار الأطعمة والأدوية والأشياء النافعة سواء كانت عشبية أو غيرها يكون نافع الجسم والإنسان يأخذها باعتدال. أي حاجة تبالغ فيها ضرة، لو شربت مية كميات كبيرة أكثر مما تحتاج حدير لك نوع من السيلان جوا في جسمك، لأن تركيز الدم المية حيقدي كبير ويلخبط لك البرنامج كله. أنت لو شربت مية على الأكل كمية كبيرة أنت في حقيقة ضربت عملية الهضم بالكامل. وبالتالي وأي شيء يسبب لك ضرر لازم تبتعد عنه. هذه قيمة المحافظة على جسمك، ولازم نعرف القيمة هذه ناتجة من إيش، من هذا هو وعاء الحركة بتاعك. أنا لما نقدر نمشي على رجلي ونمشي لدي مصالحي وعيوني اشتغل كويس أذني اشتغل كويس الشم كويس اللمس كل شيء يدي يتحرك عقلي يشتغل كل حد خلاص نجد كل شيء. أنا عندي إمكانية ندير كل شيء مش محتاج لمساعدة حد. لكن لما أكون عاجز يعني قد يصاب الإنسان بسبب من أي أسباب مرات مش مرات السكري داء السكري مثلا لا ناخذ احتياطاتي ونتابع دكتور ونشوف الجرعات ونرتب رتب ما في حاجه اسمها اهمال والله عناد، والا حيترتب على ذلك انك انت حتصاب بامراض خاصه الامراض العصبيه، ولا يبدا الاسنان ويبدا اللثه ويبدا الرعشه ويبدا العيون يدير، كل هذه انضربه من نتيجه الاهمال في معالج داء السكري. فاذا حتى لو اصبت، انا نعرف ناس عاشوا عمارهم كامله وعاشوا سنين، يعني اللي 70 واللي 80 واللي 90 سنه وهو مصاب بالسكري من صغير، لكن لانه كان مرتب امور عاش طبيعي جدا جدا الى ان يعني جاء الاجل. انا ما فيش حد بيموت قبل يومه، لكن على الاقل عيش الفتره اللي بتعيش عيش سليم شويه. ايضا من ضمن الاشياء اللي تساعد في صحه الجسم وراحته هو قضيه النوم. الحقيقة الآن أصابنا مصاب، يعني أنا أشوف فيه مهلك جدا، مهلك على مستوى النفسي والجسمي والاقتصادي. صهر إلى قبيل الفجر، معلش أنت وقت ترقد وأنت تنوض العمل، شنو عقلك دماغك وجسمك اللي نايض وناقص نوم ومرهق جدا وبتشتغل بيها، كيف تشتغل؟ الله سبحانه وتعالى عندما جعل النوم سباتا وجعل الليل لباسا، رأوا السبات واللباس هنا معاني، رأوا مسألة السبات هذه مسألة ضرورية للجسم ليكمل عملية التمثيل الضوئي والتمثيل الغذائي في داخله، عشان تتم عملية الهضم وعملية الاستقلاب وعملية الأيض وعملية البناء وعملية كذا، تحتاج إلى وقت معين، والوقت هذا لازم تكون فيه راقد ووقت معين، مش اي وقت. ما ينفعش ترقد في النهار بدل الليل. وذلك تشوف الناس اللي مساكين يشتغلوا ورديات، يعني تلقاه تعبان دائما، تعبان من ناحيه نفسيه وتعبان من ناحيه جسديه. ليش؟ لان جسمه وقت النوم تاعه هو ما يرقدش فيه يشتغل فيه. قد يضطر الإنسان لهذا الأمر، هذا أمر آخر، لكن الإنسان اللي مش مضطر هو الإنسان اللي يشتغل في الصباح من الساعة 8 في الصبح لعند الساعة 3 في العشية، هذا المفروض يركض بعد العشاء. صليت العشاء حتى يركض قصته في الصيف، أرقد رقدة كويسة، لأنك أنت النوم اللي ترقدها قبل الساعة 1 قبل نص الليل هذه النومة هي اللي تثبت فيها جسمك بالكامل. ولذلك حتى شوف السنة النبوية في قيام الليل في الثلث الأخير مش الثلث الأول، لأنك أنت لما ترقد الثلث الأول الثلث الأول أو الثلثين الأولات جي الثلث الأخير نوض ناشط أولا، وهذا وقت الاستقرار الكون، وأيضا هو وقت النزول لله سبحانه وتعالى، اللي هل من داع فأجيبه، هل من سائل فأعطيه، هل مستغفر فأغفر له، هذا وقت نزول الله. وبالتالي أنت درت حصلت حصتك من الراحة، وأيضا استغليت الوقت أفضل وقت لمناجاة الله سبحانه وتعالى. لكن لما تسهر لعند قريب الفجر بعدين ترقد لي ساعتين ثلاث ساعات، بعدين وقت الاستيقاء وقت النوم الحياة بدأت تنشط، جسمك يبدأ يتلخبط، حتنوض رأسك دايخ. وذلك توا الآن في في في المشاكل اللي تصير في شوارعنا في الصبح قبل الظهر، في رمضان ولا في غير رمضان، على فكرة صايمين ولا مصايمين الناس، كلها سببها لو انبحت في أصلا نلقى صاحبنا أو أصحابنا ضمة تلقى صهران دايخ، وذلك أعصابه مشدودة. مهم جدا أن نحن ننتبه لمسألة النوم ومسألة الراحة الجسدية، وأننا نستيقظ مبكر. الآن فيه عندنا ثلاث نومات غلط ندروا فيهم، ثلاث نومات غلط، هنا ثلاثة غلط ندروا فيهم. النومة الأولى اللي هي بعد الفجر سموا فيها الحيلولة، تحول بين العبد ورزقه، توزع الأرزاق بعد صلاة الفجر. طبعا اللي نايض يأخذ رزقه، واللي مش نايض راحت عليه. و في نومة ثالثة، نومة ثانية اللي هي بعد العصر، هذه يسموا فيها العيلولة. ولذلك اللي ممكن جربها لما ترد المدرسة تنظم وجهك، رأسك منقلب ونفسيتك متضايقة وحالتك تعبانة جدا. النوم الوحيدة الثالثة اللي هي كويسة اللي هي القيلولة، اللي هي قبل الظهر أو بعد الظهر مباشرة، قبل ما تتغدره. مش كده نتغدى وبعدين نقيلو، لما نتغدى وتغدى ترقد فيها زي حاجة أخرى مش عارف، ثلينا سير كوبيس مش مش مش مش, مش نومة. لكن اللي ترقد أنت بطنك فاضية قبل الظهر وبعد الظهر مباشرة، هذه فعلا النوم اللي نقص عليك في الليل تعوضها، يعني جميلة جدا. وراء على فكرة هي نومة قصيرة جدا، دقائق رأي مش ساعات. بعض الناس يرقد مع شير نوض، لا ارقد رقدة خفيفة جسمك وبروحه ويقول لك أنا خلاص راح اكتفيت نوض، ترقد بعدها تخش في دوم. إذا مسألة تنظيم النوم هذا جزء من تنظيم الوقت، تنظيم النوم تاعك حتى أن يكون في أوقات تستفيد فيها. أنت بعد الفجر أحسن لك تقعد تقرأ أذكارك وتقرأ قرآنك وتجهز نفسك للعمل بتاعك إذا كان حاجة بتوتيها، وحيكون عندك وقت كويس جدا ما فيش حاجة تشغلك. الهدوء والراحة وما فيش حد بيتصل بيك، فيش حد بيكلمك، فيش حد كذا، كلها ممتاز جدا، أوقات جيدة جدا جدا. هذه يعني نقدر نقوله نحن تقريبا الحلقات الثلاثة الأخيرة هذينا تكلمنا فيها على أنه مجموعة القيم مع النفس، كل هذه القضايا قيم، قيم نقوم بها مع أنفسنا لنجعلها تعيش الحياة التي يريدها الله سبحانه وتعالى منها. أنا نبي نوظف نفسي لتنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى، فندير لها مجموعة الأشياء هذه، نعزها، نظم لها وقتها، حافظ على الجسد، نرتب أموري مع الناس، نعطيها نعلمها، نعرف الأشياء المداخل اللي تؤذيها والمداخل التي لا تؤذيها، سواء كان شيطان والله شهوات نفس وكذا، والله أعمال الخير والبر والغير، هذه كلها لما أنا نضبطهن مع نفسي عند ذلك تكون النفس قادرة على أن تقوم بما أمر الله سبحانه وتعالى به، قادرة على أن تحقق مراد الله سبحانه وتعالى. وإخواننا والله يعني لا أكتمكم سرا أنه الإنسان وخاصة الإنسان ربما يتقدم به العمر فيشعر أنه هو أقرب إلى الآخر من الدنيا، فيقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كذا وكذا وكذا وكذا. وذلك نقول الكلام هذا الحقيقة مش والله يعني نستفيد منه إن شاء الله تعالى، لكن أنا نقول فيه من أجل أبنائنا وبناتنا الشباب اللي مقبلين على الحياة، ما تغلطوش غلطتنا وما تدروش اللي درناه. نحن نقول لكم في الأشياء اللي عشناها حتى تتجنبوا السيء منها وتفعلوا الحسن، تكسبوا أكثر ما تخسروا، وعقول الناس ثروة إذا حصل عليها الإنسان، وحصل على كنز ثمين جدا، تجارب تتعدى القرون بل تتعدى العقود والقرون الآلاف المؤلفة من السنين. نحن عندما نقرأ القرآن نقرأ في قصص لها آلاف السنين ونأخذ العبرة منها، لو خذناها واستفدنا منها نحن نكون فعلا عندنا العقل. وذلك يقول العاقل من اتعظ بغيره، العاقل من اتعظ بغيره، لكن صارت لك أنت منها خلاص ما شفعش عقل، هذه أنت أصبحت الآن أمر الأمام الأمر الواقع. لكن أنت لو علمت أن فلان وقع في هذا الأمر فأنت تجنبه، أنت عاقل لأنك استفدت. كيف اللي ماشي في الطريق وشاف واحد تحاشى حفرة أو وقع في حفرة فأنت اتفاداها، أنت استفدت. لكن تمشي مغمض عيونك ما تدريش إيش اللي يدير قدامك، هذه طاح في حفرة طيح وراه، معناه أنت العقل قد ذهب بعيدا عنك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين على أنفسنا ويجعلنا قادرين على أن نحقق لها ما يرضي الله عنها، فإن الله سبحانه وتعالى هو غاية كل موجود. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وإلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج معالم هادية. يناقش معكم في موسمه الثاني مجموعة من القيم التي تحكم سلوك المسلم، قيم تتجمع في ثلاث مجموعات: مجموعة القيم الفردية، مجموعة القيم المؤسساتية الجامعة، مجموعة القيم التي تحكم المشروع الحضاري الإسلامي. أفكار هذا الموسم مستقاة من كتاب قيم دعوية للأستاذ محمد أحمد راشد.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في موضوع يتصل أشد الاتصال بسبل الوصول وعلامات القبول، ألا وهو الرضا، أي أن ترضى عن الله، انطلاقاً من قوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. الإمام الجنيد رحمه الله تعالى يقول: الرضا هو العلم، أنت حينما تعلم حكمة الله ورحمته وعدله لا بد من أن ترضى عنه، وحينما تنطلق من حقيقة في الإيمان دقيقة، وهي أنه أن كل شيء وقع أراده الله، وأن كل شيء أراده الله وقع، لأنه لا يليق بألوهية الإله أن يقع في ملكه ما لا يريد. أيها الإخوة الكرام، كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق، فالشر المطلق لا وجود له في الكون، لأنه يتناقض مع وجود الله، في شر نسبي. الإنسان أحياناً حينما يفتح بطنه ويخدر وتستأصل الزائدة الدودية، هذا شر نسبي من أجل سلامته ومن أجل استمرار حياته. فدائماً كل أنواع الشرور في الأرض هي شرور موظفة للخير المطلق. لذلك ننطلق في هذا المعنى الدقيق من قوله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهنن. يعني الإنسان إذا أكرمه الله بنعم لا تعد ولا تحصى في الدنيا، يتوهم أن هذا إكرام له، وحينما يزوي الله عنه نعمة لحكمة بالغة بالغة يتوهم أن الله أهانه، فجاء الجواب الإلهي: كلا. كلا ليست أداة نفي، أداة ردع ونفي. لو أن إنسان سئل: هل أنت جائع؟ يقول: لا. أما إذا قيل له: هل أنت سارق؟ وهو إنسان ذو أخلاق عالية جداً، لا يقول لا، يقول كلا، يعني ما كان لي أن أسرق، ولا أن أقبل بالسرقة، ولا أن أدعو إليها، ولا أن أرضى بها، ولا ولا. علماء اللغة عددوا أكثر من 10 حالات نفي بهذه الصيغة: وما كان.

0: الله عز وجل قال كلا، يعني يا عبادي ليس عطائي إكراماً ولا منعي حرماناً، عطائي ابتلاء وحرماني دواء. المال هل هو نعمة؟ الجواب نعم ولا. نعم إذا اكتسب من طريق حلال وأنفق في وجه حلال فهو نعمة، أما إذا اكتسب من طريق حرام وأنفق في وجه حرام فهو نقمة. الزوجة نعمة أم نقمة؟ إذا أعانتك على أمر آخرتك فهي نعمة، أما إذا ضغطت عليك حتى حملتك على معصية الله فهي نقمة. كل حظوظ الإنسان ابتلاء أو موقوفة على طريقة الحركة من خلالها. فالآية الآن معناها الدقيق: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، يعني امتحنه بالمال، فأكرمه ونعمه، فيقول هو ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه امتحنه بقلة المال فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، يأتي الرد الإلهي كلا. لذلك جميع الحظوظ التي أنت فيها وجميع الحظوظ التي زويت عنك امتحانات دقيقة، أنت ممتحن شئت أم أبيت، ممتحن فيما أعطاك، ممتحن فيما زوي عنك، ممتحن فيما أنت فيه، ممتحن فيما لست فيه، ممتحن بالمال، ممتحن بفقده، ممتحن بالصحة، ممتحن بفقدها، ممتحن بالوسامة، ممتحن بضدها، ممتحن بالصحة، ممتحن بالمرض. أي شيء إيجابي هو مادة امتحانك مع الله، وأي شيء سلبي هو مادة امتحانك مع الله. اعلم علم اليقين أنك في دار امتحان، أنت في دار امتحان، إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء، قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. إذا الرضا أن ترضى عن الله، إن أعطاك أو منعك، إن قواك أو أضعفك، إن أغناك أو أفقرك، إن عمرت طويلاً وإن كان العمر قصيراً. في بعض الأحاديث الشريفة يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله ليحمي عبده من الدنيا كما يحمي الراعي الشفيق غنمه من مراتع الهلكة. فحينما نفهم أن الله سبحانه وتعالى حينما يزوي عنا نعمة من نعمه فلحكمة بالغة بالغة، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. والحقيقة لن تكون راضياً عن الله إلا إذا استوى عندك أن تأتيك الدنيا أو أن تزوى عنك. لا تعد راضياً عن الله، لا تبلغ مقام الرضا إلا إذا استوى عندك أن تؤتى الدنيا أو أن تزوى عنك. لذلك من أجمل أدعية النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله عوناً لي فيما تحب، وما زويت عني ما أحب فاجعله فراغاً لي فيما تحب. هذا المؤمن أعطاه الله المال يقول: يا رب اجعله قوة لي في التقرب إليك. زوى عنه المال يا ربي اجعل الوقت الذي نتج عن إبعاد المال عني قربة إليك. أيها الإخوة، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد مع أصحابه إذ ضحك، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا: يا رسول الله، ومما تضحك؟ قال: عجبت لأمر المؤمن، عجبت لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابه ما يحب حمد الله وكان له خير، وإن أصابه ما يكره صبر فكان له خير، وليس كل أحد أمره إلا المؤمن هكذا، وليس كل أحد أمره كله له خير إلا المؤمن. هذه من خصائص المؤمن: شاكر في السراء، صابر في الضراء. إذا جاءت الأمور كما يتمنى يقول الحمد لله، فإذا جاءت بخير ما يتمنى يقول الحمد لله. وفي يعني حمد مشهور عند عامة الناس: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. والذي يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رأى ما يحب قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يكره قال: الحمد لله على كل حال. فالمؤمن شاكر وحامد. قيل لأحد العلماء الكبار: متى يبلغ العبد مقام الرضا؟ مقام، تحدثنا في لقاء سابق عن فرق دقيق بين المقام والحال. المقام كسبي وثابت، والحال وهبي وطارئ. فأيام إنسان يكون بحالة رضا بجو معين، بمكان معين، مع أشخاص معينين، أما مقام الرضا مقام دائم وثابت وهو كسبي. فسئل هذا العالم الجليل: متى يبلغ العبد مقام الرضا؟ فقال: إذا أقام نفسه على أربعة أصول، على أربعة أصول. يقول هذا العبد المؤمن الراضي: يا رب، إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت. إن أعطيتني قبلت، إن منعتني رضيت، إن تركتني عبدت، إن دعوتني أجبت. أخواننا الكرام، فكرة دقيقة جداً: أنت حينما تطيع الله في أمر اتضحت لك حكمته، وحينما تتلكأ في طاعة الله في أمر لم تتضح لك حكمته، أنت إذاً لا تعبد الله ولكنك تعبد ذاتك. الشيء الذي اقتنعت به أنه سيعود عليك بالخير أطعت الله به، والشيء الذي لم تتضح لك حكمته تلكأت في طاعة الله به. هذا الإنسان لا يعبد الله، يعبد ذاته. بالمناسبة، كلما اتضحت حكمة الأمر، كلما اتضحت حكمة الأمر ضعف الجانب التعبدي فيه، وكلما غابت عنك حكمة الأمر ازدادت قيمة التعبد فيه. يعني أعلى عبادة في تاريخ البشرية عبادة سيدنا إبراهيم: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. يعني في شيء مقبول، في شيء غير مقبول. أمره الله أن يذبح ابنه الشاب النبي الذي بلغ معه السعي، قال: يا أبت افعل ما تؤمر. طبعاً ليست واضحة إطلاقاً الحكمة من ذبح ابنه، فلما أسلم وتله للجبين ناديناه: أي يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا، وفديناه بذبح عظيم. يعني الأمر حينما يتضح جلياً، فطاعة الله فيه تضعف قيمتها التعبدية، وحينما تغيب عنك الحكمة تزداد قيمة التعبد في هذا الأمر. يعني للتقريب، أب أمر ابنه بتنظيف أسنانه، واضح الأمر، لمصلحة الابن، لمصلحة سلامة أسنانه. كلما أعطى الأب أمر لابنه والحكمة واضحة جداً عند الابن، والابن بادر إلى تطبيقها، هو في الحقيقة بادر إلى تحقيق مصالحه. لكن لو أن الابن بحالة من الجوع شديدة والطعام نفيس، وطعام الأب وهو ابنه، قال له: يا بني لا تأكل، الأمر غير واضح، أنا يا أبتي ابنك وأنا جائع وهذا طعامك، من لي غيرك، لا تأكل. فقال له: سمعاً وطاعة يا رب، يا أبي، سمعاً وطاعة يا أبي. لأن الحكمة من هذا المنع ليست واضحة، فلما وقف الابن موقف المتأدب مع أبيه كان في أعلى درجات القرب من أبيه. للتقريب، حينما يأتيك أمر إلهي وليست الحكمة واضحة عندك منه وتبادر إلى طاعته، فأنت عبد لله. أما لا تطبق إلا الأمر الذي تقتنع به، أنت عندئذ تعبد ذاتك ولا تعبد الله. قال بعض العلماء: علة الأمر، دقيق، علة الأمر أنه أمر من الله. أنا لا أنسى لقاء تم بين عالم من علماء الشام وعالم في أمريكا من أصل أمريكي هداه الله إلى الإسلام. جاء موضوع لحم الخنزير، هذا العالم الدمشقي وله أجر عند الله، أفاض وأسهب في الحديث عن مضار لحم الخنزير لساعة أو أكثر. فلما انتهى من شرحه الطويل وأدلته العميقة وتحليله الدقيق، ابتسم هذا العالم الأمريكي وقال له: كان يكفيك أن تقول لي إن الله حرمه، كان يكفيك أن تقول لي إن الله حرمه. لأنه أنت مع طبيب من بني جلدتك يحمل شهادة عليا من بلد متقدم جداً، قال لك: دعي الملح، قد لا يخطر في بالك أن تسأله لماذا. هيك قال الطبيب. قد يقول لك الطبيب: بع بيتك في الطابق المرتفع، تكون البيت اعتنيت بكسوته عناية فائقة وتكلفت مبالغ طائلة وأمضيت وقتاً طويلاً في كسوته، في اليوم التالي تبيعه. الطبيب قال: هذا البيت لا يناسبني. فأنت مع إنسان عادي تثق بعلمه، لا تفكر في مناقشة أوامره، فكيف مع الواحد الديان؟ لذلك قالوا: علة أي أمر أنه أمر وكفى، هذا المؤمن. فأنت حينما تطبق تقطف كل ثمار الدين، أما حينما تحلل وتفلسف وتبحث عن الحكمة يمكن أن تقنع الناس بذلك، تنقلب إلى داعية. أما العابد لله يقطف كل ثمار الدين من تطبيق الأمر. وأوضح فكرة في هذا الموضوع أن الانتفاع بالشيء ليس أحد فروع العلم به. يعني إنسان لا يقرأ ولا يكتب، اشترى مكيف، ضغط على مفتاح التشغيل فجاءه الهواء البارد، وإنسان آخر يحمل دكتوراه بالتكييف، اشترى مكيف وضغط على مفتاح التشغيل جاءه الهواء البارد. فالانتفاع بالهواء البارد وبخصائص هذا المكيف ليست متعلقة بفهم آلية العمل. فهذا الدين كالهواء للناس، يطبقه المؤمن الأمي والمثقف، من فهم الحكمة ومن لم يفهمها، هذا هواء للناس. فالذي يطبق أوامر الدين يقطف كل ثماره ولو لم يقف على حكمة هذه الأوامر، لكنه عابد. أما الذي وصل إلى حكمة الأوامر يمكن أن يكون داعية يقنع الناس بهذا الدين. أيها الإخوة، الله عز وجل عزيز، يعني معنى عزيز، الشيء الذي تطلبه منه لا تأخذه فوراً، يمتحن صدقك. لذلك قال تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يعني لا تتصور أن القضية ببساطة بالغة، طلب الجنة من دون عمل ذنب من الذنوب. فالله عز وجل عزيز يمتحن صدقك وصبرك وإلحاحك وسعيك، فإذا رآك صادقاً أعطاك. أيها الإخوة، قال تعالى: واصبر لحكم ربك. الحقيقة الإنسان متى يصبر؟ حينما لا تتضح الحكمة. يعني إنسان راشد بالغ عاقل، قال له طبيب الأسنان: قلبك لا يحتمل المخدر، فسوف أقلع لك هذا السن من دون مخدر، تحمل. الإنسان واعي، وهذا كلام دقيق. لذلك حينما يأتي الألم الذي لا يحتمل يتجلد ولا يتكلم. ما الذي أعانه على الصبر؟ توضيح الطبيب له، فهو بالغ وعاقل وراشد. لكن حينما تغيب عنك الحكمة أنت الآن في حاجة إلى الصبر. يعني إنسان يأكل المال الحرام يتلف الله هذا المال، واضحة. بس أيام إنسان وهو مستقيم على أمر الله تأتي مصيبة، هنا تحتاج إلى صبر. قال تعالى: واصبر لحكم ربك. لكن الآية تذيب الإنسان: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. بأعيننا. ولي رأي في هذا الموضوع أن كل آية موجهة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل مؤمن منها نصيب بقدر إيمانه وإخلاصه. فإذا الله عز وجل قال للنبي الكريم: فإنك بأعيننا، ويا أيها المؤمن الصادق المخلص المتفاني في طاعة الله، إذا جاءتك الأمور على خلاف ما تريد فاعلم فإنك بأعيننا. هكذا تقتضي الحكمة: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. فالآيات المتعلقة برسول الله صلى الله عليه وسلم لكل مؤمن منها نصيب. وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. أيها الإخوة، مما جاء في بعض الأحاديث القدسية أن يا ابن آدم لا تعجز عن أربع ركعات في أول نهارك أكفك آخره. صدقوا ولا أبالغ أن كل واحد من الإخوة الكرام وقد جاء لصلاة الفجر وترك فراشه الوسير وسار في الطريق إلى بيت الله عز وجل، كأنه في ذمة الله حتى المساء. لا تعجز عن أربع ركعات في أول نهارك أكفك آخره، فإنك في هذا اليوم بأعيننا، فإنك في هذا اليوم بحفظنا، فإنك بهذا اليوم في توفيقنا، فإنك بهذا اليوم في رعايتنا. شيء جميل جداً. ومن صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، في جماعة. من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، ومن صلى العشاء في جماعة فكأنه قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنه صلى الليل كله. أيها الإخوة، في ملاحظة مهمة جداً: الألم عند المصيبة لا يلغي الرضا. النبي الكريم عليه أتم الصلاة والتسليم دمعت عيناه حينما مات ابنه إبراهيم، فالصحابة دهشوا، قال: يا رسول الله أتبكي؟ قال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول ما يسخط الرب وَإِنَّا عَلَيْكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ. هذا الموقف سليم. المصيبة تؤلم، وحينما يتألم الإنسان من مصيبة لا يعني أنه ليس راضياً عن الله، ما في تناقض أبداً بين الألم من مصيبة وبين الرضا عن الله عز وجل. بالمناسبة أيها الأخوة، ليست البطولة أن تنجو من مصيبة أبداً، قال تعالى: إِنَّا كُنَّا مُبْتَلِينَ، ولكن البطولة أن تقف منها الموقف الكامل. ليست البطولة أن تنجو من مصيبة، لا أحد ينجو منها، لأن هذه الدنيا دار ابتلاء. وَإِنَّا كُنَّا مُبْتَلِينَ. والإمام الشافعي سئل: ندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين؟ قال: لن تمكن قبل أن تبتلى. فالابتلاء قدرنا، فالبطولة لا أن تنجو من ابتلاء، بل أن تقف الموقف الكامل من هذا الابتلاء. قيل للحسين ابن علي رضي الله عنهما: إن أبا ذر رضي الله عنه يقول: الفقر أحب إلي من الغنى، والسقم أي المرض أحب إلي من الصحة. فقال: رحم الله أبا ذر، أما أنا فأقول: من اتكل على حسن اختيار الله له لم يتمنى غير ما اختار الله له. يعني الله عليم حكيم، جعلك غني، أرادك أن تتقرب إليه بإنفاق مالك. الحمد لله على نعمة الغنى. الآن جعلك فقير، أرادك أن تتقرب إليه بصبرك على هذا الامتحان. إذاً اختار الله لك الغنى، أنت راضي، اختار الله لك قلة المال، أنت راضي، اختار الله لك أن تكون قوياً، أنت راضي، أراد أن يمتحنك باستخدام قوتك في طاعته، أراد أن تكون ضعيفاً، أنت راضي، جعلك وسيماً راضي، غير وسيم راضي، صحيح راضي، مريض راضي، هذا هو المؤمن. قالوا: إن الرضا قبل القضاء عزم على الرضا، لكنه بعد القضاء هو الرضا الحقيقي. يعني الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين. لذلك من اتكل على ماله ضل، ومن اتكل على قوته ذل، ومن اتكل على الله لا ضل ولا ذل. سيدنا عمر رضي الله عنه يقول: الخير كله في الرضا، فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر. يعني في صبر وفي رضا، الرضا أرقى من الصبر. إذا أحب الله عبده ابتلاه، فإن صبر اجتباه، فإن شكر يعني رضي اقتناه. قال بعض العلماء: الرضا أقسام ثلاثة: رضا العوام بما قسمه الله لهم، رضا الخواص بما قدره الله عليهم، رضا خواص الخواص يرضون به بدلاً عما سواه. والحمد لله رب العالمين.
1: كنتم مع برنامج سبل الوصول وعلامات القبول للشيخ محمد راتب النابلسي.
2: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو السرايا اف ام 99.3.
3: يمو السرايا والشط ويلها.
2: راديو السرايا اف ام 99.3. راديو سرايا FM 99.3.

0: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا جل في علاك وترضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير. أحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم في رحاب سورة، وباسمكم جميعا أرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي. حياك الله دكتور معنا في هذه الحلقة.
1: بارك الله فيكم وحياكم الله وحيا الله المشاهدين الكرام.
0: جزاكم الله خير الجزاء.
1: بسم الله.
0: يقول الله سبحانه وتعالى في سورة محمد: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هذه الآية جاءت بعد آيات طويلة، فهي في القرآن المدني، وعادة القرآن المدني أن تكون آياته طويلة، جاءت بعد آيات طويلة يتحدث فيها الله سبحانه وتعالى عن الذين آمنوا والذين كفروا. وكيف أن الذين آمنوا إذا لقوا الذين كفروا في ساحة المعركة كيف يتعاملوا معهم في القتال، وتحدثنا حول أنه الهدف ليس القتال بحد ذاته، وضربنا على ذلك مثالا قول الله تبارك وتعالى: فإذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منن بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، إلى أن يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لا شك أن العلاقة الظاهرية ما بين هذه الآية وما بين آيات القتال على الأقل واضحة في قضية النصرة، نصرة الله سبحانه وتعالى للذين ينصرونه. لكن السؤال الذي يجب أن نتحدث فيه: كيف للذين آمنوا أن ينصروا الله؟
1: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أضيف على ما قلت العلاقة واضحة، وهي بما أنه الجو فيه لقاء وفيه مقاتلة بين الفريقين التي تحدثت عنها الآيات السابقة، وركز القرآن على كيفية التعامل بعد اللقاء، فإما منن بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. فمواجهة الكافرين الصادين عن سبيل الله مطلوبة حين يصدون وحين يمكرون وحين يسيئون إلى المسلمين. جميل. هذه المعاني تثير لدى المسلمين سؤالا، قبل أن أجيبك سؤالا، يقول: جيد، ما يكون شأننا معهم؟ ما يكون شأننا إذا نحن التقينا بهم؟ هل ينصرنا الله؟ هل يكون معنا حتى ولو كنا ضعافا؟ حتى ولو لم تكن لدينا الوسائل؟ هنا تدخل عدة تساؤلات. إجابة عن هذه التساؤلات: ما يكون موقفنا معهم وما النتيجة؟ قال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. يعني هذا وجه الارتباط. بارك الله فيك. سؤالكم: كيف ينصر المسلمون الله وكيف ينصر المؤمنون الله؟ وهل الله بحاجة إلى أن ينصره أحد؟ إن تنصروا دين الله، إن تنصروا العقيدة السليمة، إن تنصروا داعي الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم، إن تبينوا عظمة العقيدة الإسلامية، إن توضحوا دلائل الحق، دلائل الاعتقاد السليم، وتفندوا شبهات الآخرين، هذا نصر الله. يعني الآن لا يوجد مواجهة بين المسلمين والمشركين. دورك كمسلم، كعالم، كمثقف، أن تبين حقائق الإسلام وتبين أباطيل الشرك والكفر. عباس محمود العقاد الكاتب الذي هو يعد إسلاميا، كتاباته إسلامية، لكن هو يعني عجبت لما يعني كتاباته إسلامية أما ولم يكن في الصف الإسلامي بمعنى الالتزام والصلاة وكذا، لكن الرجل قلمه كان إسلاميا. ماذا قال؟ قال: حقائق الإسلام وأباطيل خصومه. هذه كتاب حقائق الإسلام المشرقة. فالمسلم أنت في أي مجال تستطيع أن تبين العقيدة السليمة. أنت تنصر دين الله، تنصر دين الله، لكن نصرة دين الله ليست بالقتال فقط، أنا هذا الذي أؤكد عليه. نصرة دين الله بالمعاملة، ببيان حقائق الإسلام، بالاحتجاج الصحيح. كل هذه السماوات والأراضين والمجرات، أنت تستطيع أن تخدم دينك بالعلم.
0: لكن ليس هذا هو المقصود هنا.
1: لا، هذه وسيلة من الوسائل. تفضل.
0: لأن القصد أنه الحديث جاء حول المعركة وحول الحرب، ولذلك يا أيها

0: الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم في المعركة
1: جيد.
0: في الحرب في المواجهة وربما الدلالة على ذلك ويثبت أقدامكم.
1: جيد. وهل أسألك أستاذ محمد، وهل إذا انتهى القتال في غزوة بدر وأحد ولم تعد مواجهات الآية منسوخة؟ آية أنا هذا الآية محكمة تتحدث عن واقعة في غزوة أحد بدر في عهد رسول الله، وتتحدث عن واقع المسلمين دائما، فالواقع المناسبة الصريحة هي هذه التي تفضلت بها، إن تنصروا الله ينصركم في الميدان ويثبت أقدامكم في الميدان. الآن أنا أنتقل، إن تنصروا عقيدة التوحيد وتبينوها ينصركم ويثبت حججكم ويثبت طريقكم
0: وحتى ممكن أن تنطبق هذه الآية على كل ما يخوضه المسلمون من معارك حتى لاحقا. لأن تعرف إن تنصروا في المستقبل صحيح؟ إن تنصروا الله سبحانه وتعالى ينصركم حتى في لقائكم اليوم في لقائكم مع من يضطهدكم، مع من يغزو بلدكم، مع من يقاتلكم اختلافا في عقيدتكم في دينكم في
1: مع من ينشر الشبهات لتشويه القرآن، ينصركم ويثبت أقدامكم مع الذين يزرعون الشبهات وكذا. فأنت الآية تحتمل، والمعنى الأول هو المتبادل لا شك، لأن سورة محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث عن المواجهة في غزوة أحد بين المسلمين وأعدائهم إلى غيره. لكن الآية دائمة غير منسوخة محكمة، هذا كلام جميع العلماء. كيف أنصره الآن؟ أنصره بتمثيل السليم للإسلام، بالدفاع عن حقائقه وتفنيد الشبهات التي تثار. الآن هذه التهمة العالمية التي الإسلام دين الإرهاب، هذا كلام غلط. الإسلام دين الرحمة والتسامح والعلم والثقافة والاحتجاج. أيضا لذلك ننتقل الآن، ويثبت أقدامكم في الميدان، في الميدان عندما يكون هناك القتال، يثبت حججكم، يثبت أقدامكم في الدفاع عن العقيدة في العصر الحديث وفي غيره. لذلك الآية عامة، بارك الله فيك.
0: في المعركة كثير من المصطلحات المجازية التي تقال ولا يقصد معناها، وإنما يكنى بها لمعاني أخرى، مثل ما تحدثنا في حلقات سابقة، فضرب الرقاب ليس المقصود ضرب الرقبة مباشرة فقط، حتى حينما يقول الله سبحانه وتعالى فشدوا الوثاق، يعني قد لا يكون المقصود هو شد الحبل على اليد، بقدر ما هو يعني التأكد من أنهم في قبضتكم بشكل
1: محكم. بارك الله فيك، شايف أنت كيف انتقلت ما شاء الله، الإحكام في الأمر
0: إلى أن يأتي، وكذلك تحدثنا حتى تضع الحرب أوزارها، وهذه كناية
1: عن انتهاء الحرب.
0: الآن هنا قال يثبت أقدامكم،
1: نعم،
0: وهذه أعتقد كذلك كناية، ليس المقصود تثبيت القدم في الأرض بالمعنى الحقيقي.
1: أستاذ محمد حياك الله، تنطبق في الميدان، دليل أنهم في غزوة بدر، إذ يغشيكم النعاس أمانة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويثبت به الأقدام. كانوا في منطقة فيها رماد، والمعنى الحقيقي وارد، يثبت الأقدام، الأرض التي ينزل عليها المطر ويدوس عليها المجاهدون تتثبت ولا تصبح لينة بحيث يعثر صاحبها. فتثبيت الأقدام في معركة القتال وارد، والتثبيت المعنوي وارد، وهو طمأنة المسلمين، تقوية قلوبهم، تأييدهم، هذا أيضا تثبيت.
0: لكن أنا أقصد إذا كان في تلك المعركة ساحة المعركة
1: هنا تتطلب، لا يوجد،
0: لا أنا أقصد تتطلب أن يدعو الإنسان ربه،
1: نعم،
0: أن يعينه على تثبيت قدمه في أرض متحركة رملية طينية أو غير ذلك، لكن اليوم المعارك قد لا تتطلب هذا الأمر، لكن
1: الله.
0: يقال هذا المصطلح،
1: يقال المصطلح، وتثبيت الله للقلوب بإيضاح الحجج الساطعة، بتأييدهم في دينهم، بتمهيد وسائل الدفاع. الآن كلها حرب إلكترونية، فلذلك بارك الله فيك، هذه كناية عن تثبيت القلوب. وكما تعرف أنت، إن تنصروا الله ينصركم. جيد، سؤالك الأول وجيه، كيف ننصر الله؟ جاءت سورة الحج وقالت وعد الله الذين آمنوا، في آية في سورة الحج تقول لا ينصرن الله من ينصره،
0: نعم،
1: على واحد. بعدها قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض
0: كما استخلف الذين من قبلهم،
1: ولا يمكنن لهم دينهم
0: الذي ارتضى لهم،
1: ولا يبدلنهم من بعد خوف

0: بهم أمنا. ما الشروط يا رب؟
1: يعبدونني
0: لا يشركون بشيء. يعبدونني لا يشركون بشيء. لا في آية أخرى كأني نسيتها تحدث عن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وأولئك هم المفلحون. النصر له شروط. فأنت لا ينصر الله أناسا لا يقيمون الصلاة، لا ينصر أناسا لا يؤدون الزكاة فيما بينهم، لا ينصر الله أقواما لا يتأمرون بالمعروف ولا يتناهون. ثمة شروط عددها القرآن خصوصا في القرآن المدني التي سنصل إليها بإذن الله سبحانه وتعالى.
1: يقول والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم.
0: نعم.
1: الذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ما العلاقة بين إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم؟
0: نعم.
1: يعني ربما يقول قائل كان يفترض أن نسمع والذين كفروا فلن ينصرهم الله ولن يثبت أقدامهم.
0: بارك الله فيك. المقابلة الحقيقية
1: يعني الواضحة الظاهرية على الأقل.
0: إذا أقول لك نفس الكلام، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. الجهة المقابلة ومن لم ينصره فتعسل له. نصل إلى ما تفضلت به، ومن لم ينصره فتعسل له.
1: هذا احتباك يعني.
0: احتباك أو دعني أقول المقابلة من ناحية الثانية. فالذي ينصر الله ماذا يفعل الله جل جلاله؟ ينصره. عوض أن يقول ومن لم ينصره فتحسن، قال والذين كفروا، أي لم ينصرهم بسبب كفرهم، بسبب تغطيتهم دلائل الحق والإيمان. بارك الله فيك. وهذا هو وجه العطف. فوالذين كفروا وحادوا الله وشاقوه وحاربوه وآذنوه بالقتال فهؤلاء فتعسن لهم. والتعس كما تعرف الإمام القرطبي أعجبني في تفسيراته بعشرة معاني للتعس، يعني الإحباط، الفشل، الخزي، التدمير، الثبور. تعسًا له. عندما تقول لإنسان والعياذ بالله تعسًا لك معناه سقوطا لك، يعني ترديا، خزيا، بعدا، كل هذه المعاني
1: هذا طبعا مفعول مطلق،
0: مفعول مطلق لفعل محذوف. تعسوا تعسًا، تعسوا تعسًا لهم. يعني وانظر، لكن أنا أريد أن نقف معك. والذين كفروا، لو جئنا للإعراب سيد محمد، والذين كفروا فتعسًا لهم، مبتدأ بارك الله، الاسم موصول مبتدأ.
1: نعم.
0: فتعسًا لهم جملة الخبر،
1: جملة الخبر في محل رفع
0: خبر. أنت لا جاءت وقلت في محلي، لكن في الأصل والذين كفروا فتعسون لهم،
1: فتعسون لهم
0: خبر عادي،
1: خبر مفرد،
0: خبر مفرد مضموم. دعني أقول لك شيء، الأصل في الكلام الذين كفروا تدمير لهم، هلاك لهم، تعسون لهم. أضاف الفاء ليضمن الاسم الموصول معنى الشرط، كأنه يقول من يكفر فتعس له. لم يكتفي جل جلاله، غير الضم إلى فتح. لماذا؟ فتعسا دعاء عليهم،
1: هكذا
0: دعاء عليهم. لو قال والذين كفروا فتعس لهم كلام صحيح، فتعسا لهم تحولت إلى دعاء عليهم. الدعاء في العربية سقيا له،
1: نعم نعم،
0: ويلا
1: نعم
0: له، بعدا له،
1: سحقا،
0: سحقا الذين كفروا، سحقا لأصحاب السعير. هنا قال فتعسا لهم. انظر إلى عظمة اللغة، تحويل من ضمة إلى فتحة، لأنها لما حولها إلى فتحة كما قلت أنت صارت مفعول مطلق
1: صحيح
0: لفعل محذوف. كأنه قال والذين كفروا فتعسوا تعسا لهم. فأصبحت الكلمة تعمل عمل الخبر وتعمل عمل الدعاء. ما أعظم هذه اللغة.
1: لا لكن في الحالة هذه لهم متعلق بماذا؟
0: له متعلق بتعس، تعسون لهم. هذه تسمى اللام البيانية. قالت هئت لك، لك هئت لك، يعني هي متعلقة بالفعل. تعسون لهم، هئت ولا هئت لك، هذه متعلقة بالفعل يعني. بارك الله فيك.
1: طيب، قال والذين كفروا، يعني الفاء هنا نقول هذه واقعة في جواب
0: الشرط
1: المقدر،
0: المقدر والمتضمن في اسم الموصول. ما أعظم هذه اللغة، لأن اسم الموصول ليس كل مرة
1: يكون شرطا،
0: لا يكون شرطا. عندما يتضمن معنى الشرط تأتي الفاء لشدة الربط. وإلا لو قال جل جلاله أو في غير القرآن الذين كفروا تعسل لهم، صحيحة؟
1: صحيح.
0: لا، والذين كفروا فتعسل لهم، كأنه يقول ومن يكفر فتعسل له. تضمن السؤال مطروح، تعس ماذا قلت لك؟ أنا ولي أنا حريص عن
1: لا لا لا، لكن كذلك لا يمكن أن تكون تعس مبتدع على اعتبار أنها نكرة.
0: ذلك شيء آخر، ما شاء الله عليك أستاذ محمد.
1: لا، لأنه العرب لا تبتدأ بالنكرة يعني.
0: فتعس لهم لأنها في تتضمن معنى الدعاء، فتعس عظيم، تعس مهول، يعني لأنها تتضمن معنى الدعاء يجوز أن تكون نكرة. النكرة ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيدك عند زيد النمرة، وهل فتى فيكم فما خل لنا إلى غير ذلك. فمن بين وجوهها إذا كانت للتفصيل، إذا كانت للتنويع، إذا كانت موصوفة بوصف محذوف يجوز أن نبدأ بنكرة، كأنه يقول فتعس عظيم لهم، فتعس مهول، والتنكير يفيد ذلك. جزاك الله خير. الإمام القرطبي أريد أن أقول لك ماذا قال القرطبي، نأتي بمعنى جديد. قال وفيه عشرة أقوال، اللهم بارك،
1: معاني التعس.
0: التعس يقول نختصرها لك: بعدا لهم، خزيا لهم، شقاء لهم، شتما لهم، كلها تنطبق يعني. وهو يأتي بالإطالة، قال ابن زيد، قال الحسن، هلاكا لهم، ثعلب قال خيبة لهم، الإمام الضحاك قال قبحا لهم، رغما لهم، شرا لهم، كلها كلمات متقاربة، هلاكا شرا خزيا. لكن إذا جئنا إلى المعنى الدقيق، تعس فلان، ما معنى تعس بالضبط؟ إذا ذهبنا إلى القواميس اللغوية،
1: هي ليست اسم جامد،
0: لا
1: يعني يشتق منها الفعل،
0: يشتق منها تعس،
1: ليس مثل بئس يعني
0: أصلاً. لا بئس فعل جامد وكما تفضلت ونعمة، بينما تعس يتعس تعسا إتعاس فعل متصرف. تعس فلان انكب على وجهه،
1: وحديث النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار،
0: تعس عبد القطيفة.
1: نعم،
0: تعس بمعنى وقع وانكب على وجهه، هذا المعنى الدقيق. العرب يقولون تعس وانتكس، تعس وقع على وجهه، وانتكس وقع على رأسه. واضح؟ النكس هو الوقوع على الرأس. نعم، والتعس الوقوع على الوجه. لأنه أنت تستطيع أن تقول لماذا لم يقول والذين كفروا فبعدا لهم، بعدا سحقا لهو تعسا لهم،
1: سقطوا على وجوههم.
0: لماذا؟ لأن قوله تعالى ويثبت أقدامكم للمؤمنين يظن ظان ممكن يا أخي، وإذا ثبت أقدام الكافرين المعركة ستطول، كيف نقاتلهم؟ المشقة ستزداد. قل لا يثبت أقدامكم وسيتعثرون على وجوههم.
1: يا سبحانك يا
0: ما أعظم هذه اللغة، هذا البحث اللغوي الدقيق. أما على طريقة القرطبي خزيا لهم، هلاك لهم، في الحقيقة الذي يسقط على وجهه خزيا له طبعا ودمارا له، لكن المعنى اللغوي دقيق في الاستعمال. طرحت لك سؤال أستاذ محمد،
1: يا ربي.
0: أنا شخصيا كنت أجهلها، ذهبت عند أحد المفسرين، ذهبت إلى تاج العروس، فتعس يتعس انكب على وجهه،
1: وهذا يتسق مع تثبيت الأقدام
0: ضده، حتى يريد الله جل أن يطمئن المؤمن، يثبت أقدامكم ويكتب العثار والعثرة على أقدامهم وينكب على وجوههم.
1: سبحان الله،
0: بارك الله.
1: طيب أضاف لهم أمرا آخر كذلك وقال وأضل أعمالهم.
0: ممكن لمن يتعثر أن يقوم، قال لا وأضل أعمالهم لن يقوموا أبدا، وضيع أعمالهم ومستقبلهم، لأن هذا الإمام البقاعي يشير إليها، قال لو قال فتعسا له ممكن أن يقوم. والشاعر العربي يعني هما يستشهدون بكلام للأعشى، تعرف الأعشى الشاعر، يستشهدون بكلام له حين كان يريد أن يسافر على ناقته القوية الشديدة وتعثرت، فقال لها كلاما دقيقة شوي، قال الزمخشري يقول وتعسا له نقيضها لعن له، العرب يقولون تعسا أي سقط على وجهه، لعن له استيقظ وانتعش،
1: هكذا
0: لعن له، هذا معروفة. فالعثور والانحطاط أقرب لها. ماذا يقول الأعشى؟ يقول كلفت مجهولها نفسي ناقته الشديدة، وشايعني همي إذا ما آلها لمع، يعني الذهاب إلى الجهة، بذات لوث، يعني مفازة، عفوا بذات لوث يقصد ناقته، المجهولة هي المفازة، هي الصحراء الشديدة، عفرانة إذا عثرت فالتعس أولى لها من أن أقول لعن لها. من هنا يأتي الزمخشري اللغوي ويقول والله هذه الناقة الشديدة التي لا أقطع بها المفاوز والله تعس لها ولا أقول لعن لها. من هذا العرب اشتقوا هذه اللفظة وأصبح إذا دعوت على إنسان يقول تعس له، أي أسقطه الله على وجهه وأكبه على وجهه.
1: ومثل هذا التعليق لا تجده إلا عند الزمخشري وأمثال الزمخشري.
0: الزمخشري رجل لغوي لولا اعتزاله، أسأل الله التوفيق.
1: طيب أنا كنت أريد أن أقف عند فتعسل لهم وأضل أعمالهم.
0: نعم.
1: هو يمكن للمرة الأولى في هذه السورة يتحدث عن إضلال أعمال الكافرين، صحيح؟
0: لا لا،
1: تحدث قبل ذلك.
0: بارك الله فيك. أول آية من سورة محمد صلى الله عليه وسلم،
1: والذين أضل أعمالهم، فهذا تأكيد لها.
0: تأكيد لها، بارك الله فيك.
1: لأنه قال عن الذين آمنوا سابقا فلن يضل أعمالهم، الآن جاء وكرر وقال أضل أعمالهم.
0: بارك الله فيك. وأنا أشرت في بداية سورة محمد صلى الله عليه وسلم بأن لفظ الأعمال على ما أذكر تكرر 9 مرات في حق المؤمنين وفي حق الكافرين. المؤمنون لن يضل أعمالهم والكافرون أضل أعمالهم. المؤمنون لن يترهم أعمالهم ولن يبخسهم حقوقهم، بينما الكافرون أحبط أعمالهم وسنصل إليها وأبطلها. ولذلك هو الاحتراس هنا، أنت تنبهت قلت ولماذا أضافوا أضل؟ هم تعسوا تعسا وتعثروا وانكبوا، لكن ربما الذي انكب يقوم، قال لو أضل عمله فلا يقوم أبدا.
1: طيب جئنا عند ذلك.
0: نعم.
1: لكن جاءتنا ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل.
0: نعم.
1: الآن ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم.
0: نعم.
1: أي وقعوا هذه الوقيعة.
0: نعم.
1: وحدث لهم ما حدث بسبب أنهم كرهوا ما أنزل الله.
0: بارك الله فيك. وذلك هنا أولا هي اسم إشارة للبعيد، والإشارة بها لماذا؟ لذلك الإتعاس وذلك الإضلال، كأنه يقول، كأن سائلا يقول فتعسا لهم وأضل أعمالهم. لماذا أتعسهم الله؟ لماذا أصابهم الإتعاس والإضلال؟ قال ذلك بسبب أنهم كرهوا ما أنزل. فالقرآن يتوالى ويشرح ويوضح موقف المشركين والكافرين الصادين من القرآن ومن الدين.
1: لكن هذه تختلف عن ذلك ولو يشاء
0: لا
1: الله.
0: لا، تلك للفصل والربط، تفصل كلاما عن كلام. أما هنا لا، المشار إليه ذلك الإتعاس ذلك الضلال ما أصابهم بسبب أنهم ماذا؟ كرهوا. هنا الآن ارتقاء في وصف شدة كفرهم. في البداية قال كفروا وصدوا، زادوا كرهوا ما أنزل الله. والذي يكره كراهية كما تعرف أن يضمر الإنسان، يضمر ويبدي البغضاء والشحناء للشيء. هؤلاء للأسف يكرهون ما أنزل الله.
1: طيب قال ذلك بأنهم،
0: نعم،
1: كرهوا بسبب الباء سببية تعليلية.
0: نعم.
1: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. يقصد فيه القرآن.
0: طبعا ما أنزل الله هو القرآن، وبالشكل العام الدين. لكن ما الدين ما هو أساسه؟ القرآن الكريم. الآن نأتي ذلك بسبب أنهم كرهوا الوحي، كرهوا القرآن، كرهوا الدعوة المنزلة.
1: لا لا، قال ما أنزل الله.
0: جيد. لا قصدي يعني ما أنزل الله هو القرآن وينبني عليه الدين الإسلامي.
1: صحيح.
0: كانت النتيجة فأحبط أعمالهم. ما معنى أحبط أعمالهم؟ طبعا بشكل عام
1: أبطلها
0: أضلها أزالها محاها، كلها تتقارب بالأستاذ محمد. لكن حبط يحبط، ما معنى حبطت الناقة؟ الناقة أو أي الحيوان دابة تأكل أحيانا وتزيد عن المقدار. فإذا امتلأ بطنها إلى درجة عظيمة تموت.
1: لا إله إلا الله.
0: بعض الشوك، بعض الأنواع من النباتات
1: يصيبها شيء من التخمة، يعني
0: من التخمة الزائدة. هذه معنى حبطت الناقة أو حبطت الدابة وامتلأت إلى درجة الموت.
1: طيب هذا هذا هذا لا يتفق مع فأحبط أعمالهم.
0: جميل. لا أنا أقول لما أحبط أعمالهم أبطلها وأماتهم على الضلال. لكن لماذا استعملت؟ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل، كرهوا وامتلأت قلوبهم كرها وعداوة إلى أن قضوا على أنفسهم.
1: فالجزاء من جنس العمل.
0: قل موتوا بغيظكم. يوجد قل موتوا بغيظ عنكم غيظ، امتلأت قلوبكم قل موتوا بغيظكم. هنا قال الله جل جلاله امتلأت صدورهم وقلوبهم كراهية وشنآنا للقرآن ولدين الله، فأحبط فأصابهم ما أصاب الحيوان عندما يموت حتف أنفه جراء امتلائه. وهنا أحبط أعمالهم بمعنى أبطلها. أنا أفسر لك لماذا أحبط، وإلا أبطل جائزة، محى أعمالهم جائزة، لكن هو يريد أن يقول أحبطها وأصبحت لا وزن لها. بارك الله فيك.
1: ثم قال الله سبحانه وتعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم.
0: نعم.
1: هل ممكن أن نؤولها أعجزوا فلم يسيروا؟
0: بارك الله فيك، هذا واحد.
1: أقاعدوا فلم يسيروا؟
0: نعم، بارك الله فيك، ما شاء الله.
1: لأنه لو قال أفلم ينظروا لأولناها بأعموا فلم ينظروا،
0: بارك الله فيك. إذن هذا هو التقدير. وهنا بارك الله فيك عندما بين مصير الكافرين بأنه أحبط أعمالهم، بأنه قال تعسل لهم وأضل أعمالهم، ما بهم كل هذه الظروف المحيطة بهم والمآسي تتكرر عليهم ولا يستفيدون منها. قال أقعدوا فلم يسيروا، يعني ما يعني كثير من التقديرات، ألم يدرسوا تاريخ الأمم السابقة، لأن التاريخ أفلم يسيروا في الأرض، لماذا يعني يسمعون عن تاريخ الأمم، عن عاد وثمود وقوم نوح وقوم لوط، ولكنهم يتجاهلون تلك القصص كأنهم لم يدرسوها. أفلم يسيروا، التعويض كما تفضلت، أقعدوا فلم يسيروا، أجاهلوا وخامة ما أصاب الأمم السابقة، فهذا مزيد توبيخ. والاستفهام كما تعرف هنا إنكاري توبيخي، إنكاري توبيخي. أفلم يسيروا، أنت إنسان يعني ليغفل تقول له يا أخي أفلا تتذكر من وتأخذ العبرة من المشكلة السابقة مثلا. يعني فهنا استفهام. الإمام قتادة يقول أهلكهم الله بألوان العذاب، يعني قصده عاد ثمود الأمم السابقة، وليتفكر المتفكرون، ليتذكر المتذكرون ويرجع الراجعون، فضرب الأمثال وبعث الرسل ومهد إلى غير ذلك. فبارك الله فيك، هذا العطف هنا بالفاء أفلم يتفرع عن الواقع السابق، عن الواقع السابق، بما أنهم أتعسوا وأهلكوا ودعا الله عليهم بالهلاك وتحدث عن إحباط أعمالهم، كأنه يقول ما بهم غافلون، ما بهم غافلون. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كانت عاقبة. العاقبة كما تعرف هي نهاية الأمر ومآل الأمر عند الأمم، عاقبة ثمود، عاقبة قوم لوط. فلم يدرسوا تلك العواقب، يعني كأنهم يمهدون لأن تصيبهم عاقبة كعاقبة هؤلاء.
1: أنا كنت أريد أن أسأل لماذا استعمل الفعل يسير، ونحن نعرف أنه للسير مرادفات كثيرة، منها المشي، منها الانتقال، منها كذا.
0: صحيح.
1: لكن وقفت على فائدة في مرة من المرات يعني سمعتها، بأن السير دائما يكون للاتعاظ، للنظر، للتأمل،
0: ما شاء الله،
1: بينما المشي يكون للانتقال من وجهة إلى أخرى،
0: بارك الله، ويرفع الخطى وينتقل من مكان إلى مكان.
1: فلذلك دائما يقول الله سبحانه وتعالى قل سيروا في الأرض، أفلم يسيروا في الأرض. حتى حينما جاء مثلا وقال لموسى وسار
0: آنس من جانب الطور نارا
1: وسار
0: بأهله
1: هكذا.
0: نعم.
1: قال يختلف السير عن المشي، من باب أن، وهذا أعتقد ذكره كذلك الشيخ فاضل السامرائي حفظه الله يعني في هذه المسألة، فلم يقول امشوا،
0: أفلم،
1: مع أنه قال امشوا في مناكبها سعيا في الرزق.
0: جي، ما شاء الله عليك. هكذا. السير في الأرض دائما هو دراسة التاريخ، هو التعلم، هو التأمل، هو أخذ العبرة كما تفضلت. والكلمة القرآنية دقيقة في بابها، وشكرا على هذه الملحوظة الدقيقة.
1: لكن هل للفظة هذه علاقة في مسألة التوقيت إذا إن كان ليلا أو نهارا؟
0: لا ليس لها علاقة.
1: ليس لها علاقة.
0: لما يصبح لها علاقة السيل ليلا يصبح السرى. السرى. وبذلك سبحان الذي أسرى بعبده. أما السيل صباحا ونهارا يسمى الغدو كما يقولون. أبو العلاء يقول وأغدو ولو أن الصباح صوارم وأسري ولو أن الظلام جحافل. السرى ليلا والغدو صباحا والمشي نهارا.
1: والشاعر يقول سرينا ونجم سرينا قد أضاء.
0: ليس معناها من سار يسير
1: من السير
0: من سرى بالألم المقصولة. حفظك الله ما شاء الله عليك.
1: يقول أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ إشارة لمن؟
0: كل الأقوام السابقة مثل عاد وثمود، الأقوام الذين ذكروا في آل حاميم. آل حاميم ذكرت قوم نوح، ذكرت قوم موسى عليه السلام، ذكرت عاد،

0: دمر الله عليها، والجملة استئنافية صحيح. لأن لا يوجد ربط، فالجملة الاستئنافية لا يوجد فيها لا واو ولا فاء. جيد، الفعل دمر كما تفضل، دمر يتعدى بذاته، والدمر المنزلة
1: صحيح صحيح.
0: دمره الله، دمر عليهم هنا بالعكس، دمر عليهم بيوتهم، يعني لم يقل دمرهم، زلزل عليهم بيوتهم، أطبق عليهم منازلهم، فهنا أبلغ في التدمير. لو قال دمرهم الله يعني المفعول به مذكور، لما حذف المفعول به التعميم والمبالغة أكثر، دمر عليهم كل ما يختص بهم من أموال وبيوت ومنازل، أطبق عليهم كل شيء.
1: ويمكن يعني لم يذكر المفعول لأن ما دمر عليهم متعدد. فالبعض دمر عليه منازلهم، والبعض خسف بهم الجبال، والبعض
0: دمر عليهم عروشهم. يعرشون، ذكرني فرعون وما يعرشون، وما كانوا يبنون، دمر عليهم كل ما يملكون. فهنا كل العلماء يقولون دمر عليهم أبلغ من دمرهم، لأنهم أطبق عليهم ما يملكون، وبالتالي أفلم يسيروا فيتعظوا بأولئك. هذا هو الدمر.
1: طيب قال دمر الله عليهم،
0: دقيقة أضيف، وعلى يفيد الاستعلاء
1: صحيح،
0: والاستعلاء يفيد التمكن أكثر
1: صحيح.
0: من المبالغة الاستعلاء، بارك الله فيك.
1: طيب يقول دمر الله عليهم وللكافرين أمثالهم.
0: إياك أعني واسمعي يا جاره، ويتكلم عن عاد وثمود وقوم لوط خصف بهم، وللكافرين أمثاله، إذا لم تتعظوا بهؤلاء فلكم أمثالها. الهاء تعود على ماذا؟ لا أمثالها
1: يعني أمثالهم المفروض،
0: لا بس هنا كيف كان عاقبته. وللكافرين أمثال تلك العواقب، تلك العقوبات المنزلة عليهم،
1: واللام الاختصاص،
0: بارك الله فيه. نعم لهم.
1: لهم
0: لهم لأجلهم. وللكافرين أمثال تلك العقوبات، أمثال تلك العواقب المتحد، لأن كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ قوم يعني بأعيانهم أم أقوام؟
1: أقوام.
0: هنا وللكافرين أمثال تلك العواقب. بعض العلماء يقولون أمثال تلك جمعها لأن العواقب كما تفضلت متعددة. منهم من خسف به الأرض، منهم من زلزلها، منهم من أغرقهم. بعض المفسرين قال لا، يجمع لهم كثير من العواقب السيئة.
1: إذا من نفس الباب كذلك يضرب الله للناس أمثالهم.
0: نعم
1: من نفس الباب.
0: من نفس الباب، بارك الله فيك. طبعا
1: يقول ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم.
0: هنا هذه الجملة مرتبطة مباشرة بدمر عليهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم ذلك بأنهم، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا. جملة وللكافرين أمثالها جملة اعتراضية موجهة لقريش، لا تتحدث عن الأقوام السابقين، فهي جملة اعتراضية مقحمة في الكلام. أصل الكلام دمر الله عليهم أو دمر عليهم، بعدين ذلك لما كأن أحد يقول لماذا دمر عليهم بيوتهم، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم.
1: طيب تسمح لي فضل الشيخ الدكتور، الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم،
0: حديث موجه للمسلمين.
1: والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. صحيح. لماذا؟ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. هل ممكن أن نقول ذلك بأن يعني إن الله ينصر الذين آمنوا والذين كفروا فتعسا لهم، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم؟
0: وهذا هو الصحيح. نعم، يعني يرتبط بما قبله ويرتبط
1: ما قبله.
0: بارك الله، هذا تناسق القرآن. يجوز لنا أن نفهمها ذلك بأنه، لماذا دمر الله عليهم؟ بأن الكافرين لا مولى لهم. أيضا أنتم أيها المخاطبون من المؤمنين ومن الكافرين، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. فهذا التعليل يعني كما تقول تعليل بعد تعليل أستاذ محمد.
1: واضح.
0: كأنت أحيانا تقول لماذا رسبت يا ابني؟ ذلك بأنك لم تذاكر، ذلك بأنك تسهر كل يوم خارج البيت مثلا، وتكثر من التعاليل. هذا طبيعي، هذا
1: كل
0: الكلام.
1: هذه تعاليل وأسباب للنتيجة التي
0: أضلهم الله وأحبط أعمالهم وأهلكهم
1: آلوا إليها.
0: جيد، أنا أريد أن أقف معك، ذلك بأن الله مولى الذين، مولى
1: ما المولى؟
0: ولي، يقول ولي ومولى، الله ولي الذين آمنوا يتولاهم،

0: ينصرهم، يحسن إليهم، يغذيهم، يكلأهم، هذا من معنى الولاية.
1: لكن أحيانا العرب كانت تقول فلان مولى فلان.
0: هذه من كلمات الأضداد
1: هكذا.
0: نحن ولينا الله. ما معنى ولينا الله؟ ربنا إلهنا متولينا. فلان ولي أمر بلده، أنت ولي أمر عائلتك. لرفع منزلة ذلك الخادم سماه مولى، أيضا كلمة بالأضداد
1: تيمنا، يعني
0: تيمنا، بالعكس أنت مولى في هذا البيت، أنت مقدر ومحترم، أنت الذي تتولانا
1: كما يقال للضرير بصير.
0: بارك الله، من باب الكلمات الأضداد رفعا لمعنوية الآخر. فهذا معروف. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، سؤال مطروح، وأن الكافرين لا مولى لهم. لماذا لا مولى لهم؟ ذلك بأنهم اتخذوا أولياء من دون الله. في كل القرآن اتخذوا أولياء من دون. أخي أنت اتخذت وليا واتخذت أصناما واتخذت أحجارا وشمسا ونارا تعبدها، فأنت لا ولي لك. اذهب عند وليك واطلب النجدة والنصرة منه. هذا هو
1: المقصود. وجاءت بعد اللام النافية للجنس لعموم الجنس
0: لعموم نفي الجنس. بارك الله، لا مولى لا جنس ينصرهم، لا جنس ينصرهم. بارك الله. جيد، هنا العلماء يقولون في آية في سورة الأنعام، يقول ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. الجميع المؤمنون والكافرون، كيف يقول ردوا إلى الله مولاهم الحق؟
1: وهنا يقول لا مولى،
0: هنا يقول لا مولى لهم. هنا لا ناصر لهم، لا معين لهم. أما ردوا إلى مولاهم، ردوا إلى خالقهم، ردوا إلى بارئهم الحق،
1: إلى مالكهم،
0: مالكهم. بارك الله. فكلمة المولى أو الولي يختلف معناها من سياق إلى سياق. بارك الله.
1: واضح. وأن الكافرين لا مولى لهم. يقول الله سبحانه وتعالى إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم.
0: جيد. هل ولاية الله للمؤمنين تنتهي في الدنيا؟
1: لا
0: لا، هذا هو ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا في الدنيا ويدخلهم الجنة في الآخرة. وجه الربط، ولاية الله لا تنتهي، عنايته، إحسانه، رأفته، رحمته، يعني كلاؤه بالمؤمنين لا ينتهي. في الدنيا يرعاهم وينصرهم، وفي الآخرة يدخلهم جنات النعيم، جنات الفردوس، جنات كذا.
1: نعم. طيب تسمح لي أعود قليلا إلى الآية السابقة.
0: نعم.
1: حينما قلت أو قال الله سبحانه وتعالى ذلك بأن الذين آمنوا، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا.
0: نعم.
1: وأن الكافرين لا مولى لهم. طيب في سورة البقرة يقول الله ولي الذين آمنوا.
0: نعم.
1: يخرجهم من الظلمات إلى النور.
0: صحيح،
1: هذا يتسق الآن معنا. لكن حينما جاء عند الكافرين قال والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت.
0: نعم.
1: ما قال لا مولى لهم، قال أولياؤهم الطاغوت.
0: بارك الله فيك. وأنا قبل قليل قلت لك اتخذوا أولياء من دون الله، من بينها الطاغوت، من بينها الحجر. ما معنى الطاغوت؟ كل من يتجاوز حده ويدعي الإلهية ويدعي التشريع فهو طاغوت.
1: لا، أنا أقصد لماذا هنا نفى عنهم كل جنس الولاية؟
0: هنا لأن الولاية بمعنى لا ناصر لهم. لا ناصر، لا معين، من ينصرهم في معركتهم مع رب العالمين؟ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم جل جلاله فثبتوا الذين آمنوا. هذه بصورة الأنفال.
1: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب.
0: جيد. في غزوة بدر وفي غيرها، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني في صفكم، أني معكم في صف المؤمنين، فثبتوا الذين آمنوا، أسند التثبيت للملائكة. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فهل يهزم جيش فيه الله تعالى؟
1: سبحان الله.
0: فقط يعني
1: وملائكته
0: هل يغلب جيش فيه الله؟ هنا الولاية بمعنى النصرة،
1: هكذا
0: بمعنى النصرة. أما الله ولي الخلق جميعا بمعنى خالقهم مالكهم جميعا. بارك الله.
1: طيب قال إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار تستمر الولاية والنصرة إلى يوم القيامة.
0: هذا هو المقصود. يعني هنا يعني وجه التخلص. أنت قد تقول لي كيف انتقل إلى الحديث عن الآخرة وعن الجنة؟ نقول هذا هو المعنى. الله مولى الذين آمنوا في الدنيا ومولاهم في الآخرة ويتولاهم بل ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. العكس، الذين كفروا حتى لا نطيل. الجنات تجري من تحتها شرحناها مرارا، مرارا الجنات صحيح. وهي البساتين التي يكثر في تكثر فيها الأشجار والأوراق التي تجن بمعنى
1: تغطي
0: تغطي تخفي، وسمي الجنين جنينا
1: مغطى
0: إنه مغطى ومخفي في بطن ورحم الأم. إذن جنات لكثرة خضرتها مدهامات تجري من تحتها الأنهار. فقط أعطيني أعطيك تعليقا، من تحتها الأنهار كأن الأنهار تنطلق بداية
1: ابتدائية
0: ابتدائية ابتداء الغاية، كأن الأنهار تتفجر من تلك الأشجار من تلك المناطق، وذلك أجمل في رؤيتها وفي جمالها إلى غير ذلك.
1: قال والذين كفروا النار مثوى لهم لا قال والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم.
0: جيد، هو لو قال مباشرة والذين كفروا فالنار مثوى لهم يعني لم يصفهم الوصف الذي هم فيه الآن. نرى الكافرين استولوا على المال، استولوا على الدنيا، يأكلون يعني همهم بطونهم وفروجهم، فهم يتمتعون. يتنعمون أم يتمتعون؟
1: يتمتعون.
0: كل متاع الدنيا ما نراه هو متاع، مهما كان من تيسيرات مادية من متاع من فاكهة من أكل وشراب، هذا متاع. أما النعيم فالآخرة.
1: يعني التمتع في الدنيا
0: والتنعم
1: في الآخرة.
0: لذلك في الجنات النعيم ينعمهم الله سبحانه. أما الدنيا لا يوجد فيها نعيم، النعيم فيه خالص من الشوائب، والدنيا فيها متاع. الله قل متاع الدنيا قليل، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم.
1: ومن هذا جاء متاع المرأة في بيتها، أي يعني الأشياء البسيطة
0: هكذا. البسيطة، كل الدنيا متاع. إذن والذين كفروا يتمتعون، يتمتعون بشكل عام في الملبس والمنكح والمشرب وكل الظروف جميل، ويأكلون. الأكل لا يدخل في التمتع أستاذ محمد؟
1: بلى
0: يدخل. إذن هنا من عطف الخاص على العام للتركيز عليه، للتركيز. والله يأكلون، كل همهم بطونهم، وبالتالي كل هذا التنويع وهذا الثقافة وهذه الحضارات يعني همهم بطونهم. جيد، يأكلون أكلا منتظما لا كما تأكل الأنعام.
1: لا، أنا كنت أريد قبل أن أذهب إلى يأكلون كما تأكل الأنعام، هنا فيها تضعيف كذلك. ما قال يمتعون
0: أو يستمتعون،
1: قال يتمتعون.
0: نعم، يبالغون في التمتع، يبالغون. ولذلك الذي لا يؤمن بالآخرة ماذا يفعل أستاذ محمد؟ لديه مال، لديه شهرة، لديه منصب، ولا يؤمن بالآخرة، ماذا يريد؟ يريد أن يغتنم كل دقيقة بل كل ثانية، صحيح؟ فالاستمتاع بالدنيا فيه مبالغة، فقال يتمتعون بكل لحظة في حياتهم.
1: ويأكلون كما تأكل الأنعام.
0: جيد، كيف تأكل الأنعام؟ الأنعام يقصد بها طبعا كما تعرف البقر، الغنم،
1: والإبل،
0: والإبل والمعز. الأنعام،
1: الخيول لا تأتي،
0: لا الخيول لا تدخل في الأنعام، الأنعام هي التي تؤكل ويركب عليها. كما تأكل الأنعام تأكل وهي منكبة على رؤوسها وهي غافلة في مسارحها ومعالفها، لا تدري ما يخبأ لها. أنت ممكن تمسك بقرة وتأكل تأكل وتذهب بها إلى المنحر وتنحر.
1: سبحان الله،
0: مصئية، لا هي غافلة عن كل ما يأتي، بس هنا تأكل.
1: همها أن تأكل
0: فقط وهي غافلة. فتشبيههم بالأنعام في غفلتهم عما يخطط لهم، والأنعام تعرف ماذا يخطط لها؟ فهم يأكلون كما تأكل الأنعام، والنتيجة
1: النار مثوى لهم.
0: والنار مثوى لهم، مثوى من ثوى، يثوى في المكان ويثوي، ثويا ثواء بمعنى يقيم ويستقر.
1: يقول والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. انتشر في الفترة الأخيرة فضيلة الشيخ الدكتور بعض الرسائل التي يتناقلها الناس، ووصلتني كما ربما وصلتك ووصلت كثير من الأخوة المشاهدين يعني بالواتساب وغيرها.
0: أكيد.
1: قال لا يجوز أن يدعو المرء فيقول جعل الله الجنة مثواك.
0: صحيح.
1: من باب أن المثوى في القرآن دائما يطلق للكافرين، والنار مثوى لهم، مثواكم النار، فبئس مثوى المتكبرين. صحيح. فبئس مثوى الكافرين. حينما وصلتني الرسالة قمت بالبحث في هذا الموضوع في الحقيقة، فوجدت أن الله سبحانه وتعالى قال كذلك في المأوى، قال للكافرين مأواكم
0: النار
1: النار،
0: وقال عن الجنة جنة المأوى.
1: جنة المأوى، وهو يقول إذا دعوت في الجنة فادعوا بالمأوى ولا تدعوا بالمثوى.
0: أيضا المأوى مستعملة في النار.
1: في النار.
0: بارك الله فيك.
1: بل والمثوى استعملت في بعض الاستعمالات، صحيح أنها ليست في النار يعني، لكن استعملت استعمالات ليست في الجنة، لكنها استعملت استعمالات جيدة يعني. وما كنت ثاويا في أهل مدينة.
0: إنه ربي أحسن مثواي.
1: مثواي.
0: أحسن منزلتي وأحزن تمكيني، يوسف بالفعل. عليه السلام.
1: بالفعل.
0: إذا كلامك صحيح، لكن الرسالة هذه التي تتفضل عنها هي صحيحة 90%. لماذا؟ الاستعمال القرآني خصص كلمة مثوى لكثرة الاستعمال في النار.
1: هكذا.
0: بئس مثوى الكافرين، النار مثوى لهم مثل هؤلاء، لم تأتي الجنة مثوى لهم. لكن لو عدنا إلى الأصل اللغوي، ثوى بمعنى استقر. إنه ربي أحسن مثواي، أحسن منزلتي وأحسن تكريمي. واضح؟ كلمة المأوى، المأوى تنطبق على الجنة وعلى النار، إذن اسم مكان هذا على وزن مفعل. فبارك الله فيك على هذا الإيضاح. لكن كلمة مثوى لهم بمعنى إقامة دائمة لهم،
1: مستقر.
0: مستقر، أنا هذا الذي يهمني. ثواب المكان بمعنى
1: أقامة،
0: أقامة مستقرا، أقامة إقامة طويلة. طال الثواء على رسول المنزل بين اللكيك وبين ذات الحرمل. فالنار مثوى لهم دائما، معناه إن الله يدخل الذين آمنوا مؤقتا أم دائما؟
1: دائما.
0: هذا الذي نريد. جيد. إن الله يدخل، من الذي تولى إدخالهم؟
1: الله سبحانه.
0: الله. النار مثوى لهم، من تولاها؟ ما خلى.
1: ما قال.
0: أسند إدخال المؤمنين إلى الجنة بذاته العلية، إلى ذاته تشريفا لهم، وأهمل جل جلاله، لا نقول أهمل، لم يسند إدخال النار إلى ذاته العلية.
1: مع أنه في الدنيا أسند فعل التدمير إليه جل في علا، قال دمر الله عليهم.
0: جيد، هذا
1: من باب التخويف أكثر.
0: من باب التخويف والإنذار والتشديد، بارك الله فيك. رأيت وجملة إن الله يدخل فعلية، والنار مثوى لهم اسمية، تدل على استقرارهم الدائم والعياذ بالله.
1: سبحان الله.
0: الله ينجينا وينجين المسلمين.
1: والاسم فيه استقرار أكثر من الفعل.
0: وديمومة.
1: وديمومة. أشكركم فضيلة الشيخ الدكتور، وجزاكم الله خير الجزاء. في الحلقة القادمة سوف نقف عند قول الله تبارك وتعالى: وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. إلى ذلك الحين، هذه تحية للأخوة المشاهدين عبر برنامجهم في رحاب سورة. بحول الله نلتقي بكم الأسبوع المقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هذا البرنامج متوفر عبر تطبيق مرايا، حمله الآن من جميع المتاجر الإلكترونية. السرايا اف ام، اشراقة نور في أثير الوطن. السرايا اف ام، اشراقة نور في أثير الوطن.
1: نوافذ على الدرب. برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب، إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان. عبر راديو السرايا. 99.3 اف ام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في زمن تتسارع فيه الحياة وتتغير فيه القيم دون أن نشعر، أصبحنا نرى مشهدا مؤلما يتكرر في بيوتنا بصمت، حين يتحول البر ذلك الخلق العظيم إلى الذي أوصى به الله عز وجل إلى جحود بارد واستخفاف صامت بعقول الآباء والأمهات. لم يعد العقول صراخاً أو قسوة ظاهرة فقط، بل أصبح أحياناً في نظرة أو تجاهل أو تقليل من الرأي أو سخرية مبطنة. حلقتنا اليوم ليست للاتهام، بل للتنبيه وللفهم والتصحيح والتوجيه والإرشاد والعودة إلى الأصل، أصل الرحمة والبر والإحسان. عنوان حلقتنا اليوم: حين يتحول البر إلى جحود واستخفاف صامت بعقول الآباء والأمهات. الجحود الصامت هو عقوق غير مباشر يظهر فيه تجاهل الحديث، الاستهزاء الغير معلن، عدم التقدير، الخبرة، التعامل بتعال فكري أو مادي. وأخطر ما فيه أنه غير محسوس أحياناً، لكنه جارح جداً. نقف عند هذه النقطة ونتحدث فيها قليلاً. الآن نرى الجحود، والذي أسميناه جحوداً صامتاً غير معلن، ما فيش صوت عالي، ما فيش صوت ممكن أنا نعارك بويا أو أمي أو نرفع صوتي أو ممكن نكسر أو ممكن نخرب. لا، الآن أصبح التجاهل هو أحد أركان أو أساليب الجحود لدى الأبناء في هذا الزمن، وهو ما نسميه بالجحود الغير مباشر أو غير الظاهر. مثلا نتجاهل حديث الأم أو نتجاهل حديث الأب أو حتى اتصالاتهم. طب ليه أمك ترن عليك؟ لا لا لا، فوتها وبعدين يرد عليها. هذا اسمه استهزاء غير معلن وعدم تقدير الخبرة لبوك وأمك. حتى لما يعطوك معلومة أو يعطوك فكرة أو يعطوك معنى، ما تنساش أنت وياه. كلامنا اليوم على فكرة موجه للشباب وللفتيات وحتى المتجوزين اللي عندهم أباء وأمهات، ولا سيما الكبار في السن. تحديدا أنا أتحدث عن الوالدين، وتحديدا بين قوسين الكبار في العمر اللي وصلوا 50 فما فوق، تحز في نفسهم وتألمهم. يعني تتصل بي أحد الأخوات تقول لي: أنا أولادي رأيي بالنسبة لهم رأي قديم، معش أصبح عندي قيمة، رأيي ملاش أي أهمية. يقول لي: أنتي أصلا أنتي شنعرفك؟ عارف كلمة لما تقول لبوك وأمك أنت شنعرفك أصلا في الموضوع؟ كلمة هذه والله إنها تهز الوجدان من داخلهم، تهز الوجدان وتألمهم، والله يبكي داخليا. ممكن هو ما يوريكش إنه هو زعل بوك أو أمك، ولكن داخليا بيتألم. هو فرحان بيك انك كبرت وبديت راجل او بديتي شابة، لكن جي تقول له أنت رأيك قديم وأنت ما تفهمش المواضيع اللي توا، بجمعز معاه وفهم، جمعز معاه وفهمه بدل ما أنت تستهزأ به. أو حاول دائما أتحدث عن العاطفة وأتحدث عن الحوار الأسري، اجلس تحدث معاه بلطف. التعامل بتعالي فكري، يعني أنت جاهلة شن عرفك ليه. أنت خيل واحد يقول الأمة أنت جاهلة شن عرفك بالقصص اللي زي هذه، أو يقول الابن يقول البو أنت واحد جاهل، ما أنت ما تفهمش في المواضيع هذه. به علم بو، فهمه، احكي معاه، اجلس جنبه. الشيء الآخر، لماذا يحدث هذا التحول؟ شو الأسباب؟ نحن دائما نقولوا إن ربوا أولادكم زي ما قال سيدنا علي رضي الله عنه، ربوا أولادكم في لا تربوا أولادكم في زمان غير زمانكم، هم ليهم زمانهم ونحن لنا زمانه. لكن هناك مبادئ وقيم وأخلاقيات وثوابت لا يمكن أن تتغير. القيمة الأخلاقية لا تتغير مع الزمن، الصدق لا يتغير مع الزمن، الوفاء لا يتغير مع الزمن، الاحترام، التقدير لا يتغير مع الزمن. اللي تغير مع الزمن الأداء اللي نستخدمها في استعمال الصدق والأمانة والوفاء والاحترام والتقدير، هي اللي تتغير. الآن زمان ممكن كلمة أنا أحبك يا أبوي أو أحبك يا بنتي كانت شوية ثقيلة، ما يقولوش فيها. نوع التربية أو نوع الإيديولوجية الثقافية اللي عاشوا فيها ينحرجوا أنهم يقولوا عندهم عيب. لكن الآن أصبح كلمات التعاطف أصبحت موجودة، يعني عادية. يعني لما الطفل الشاب يقول أمي أنا نحبك يا أمي وأنتي نحبك يا ماما أو نحبك يا أبوي، ليش تحرموا فيهم من أقل كلمة؟ عارفين الاحترام والخوف في مثلث تربوي أخلاقي، اللي هو مثلث الخوف، ضلع الخوف وضلع الاحترام وضلع العاطفة. أكبر ضلع فيهم هو ضلع العاطفة. تخيل لما يكون الخوف هو والاحترام، أنت يعني عطيهم أهمية أكثر من الحب، هنا هتكون العلاقة بائسة بينك وبين بوك أو بينك وبين أمك. لازم الحب، علاقة الحب حتى مع الله تكون علاقتنا علاقة حب مع الله. لو حبينا الله هنأدي العبادة من أجمل ما يكون. لو حبيت بويا وأمي هنكون مطيع، هنسيب القراية قدامي، أو نعتذر بطريقة لطيفة نتيجة مديري أو العمل واخد مني وقت. يا سيدي خصص لهم يوم في الأسبوع، هذا أمر مهم. من ضمن الأشياء فجوة الأجيال اللي احنا توا تكلمت عنها، جيل زمان وجيل توا، ما عادش نقول الكلام هذا الآن. يعني حقيقة نحن اللي عايشين معاهم، مش هم اللي عايشين معانا. نحن لازم حتى احنا نتفهم الوضع الجديد، ولكن هذا ما يمنعش ان الابن يحبني ويحترمني ويعطيني وقت من أوقاته. لا، هو وقته كله على التكنولوجيا زي ما تكلمنا في الحلقة السابقة، السوشيال ميديا والنقال اللي أصبح يرافق فينا في كل مكان نمشي فيه، حتى في السرير ما يرقدش إلا هو جنبه، ولازم الإضاءة على وجهه، ولازم تفتح الدار مظلمة والتليفون على وجهه. ولو قعد عطاه ساعة من ساعات التليفون هذا مع أبوه وأمه، مش كان أسلمنا؟ مشكلتنا ننتبه لأبائنا وأمهاتنا عند حافة القبر، وأنك ننتبه يقول يا ريتني جلست معهم، يا ريتني عبرت عن مشاعري. الشعور الزائف بالاستقلال طبعا هذه أحد الأسباب اللي أحدثت هذا التحول بين الأباء، أو هذه الفجوة بين الأباء والأبناء. يشعر الشاب أنه هو كبر وقعد صاحب مسؤولية، وأنه هو مستقل وعنده استقلالية، والبنت عندها استقلالية، فبالتالي يبدأ الانسلاخ عن الوالدين وكأنهم عندكم مهمة وانتهت. لا، ما تشعرش بوك وأمك أن مهمتهم انتهت، هم الآن وصلوا إلى مرحلة بعد ما أنت كبرت إلى مرحلة الاستشاريين. الأب والأم هم القادة في البيت، فما تغيبهمش. عارف كسرة النفس للأب والأم والعامل النفسي لما أنت ما تاخذش رأيه في مواضيع، ما تشاورش في مواضيع، هو هيعطيك رأي، أنت دير اللي تبيه بس خذ رأيه. ربما رأيه كان سديد، ربما رأيه تقدر أنت توفق ما بين رأيك ورأي أبوه. حسس أنه هو مازال موجود في البيت، حسس أنه هو له مكانة في البيت، حسس أنه هو مازال القائد وأنه مازال بصحته. أكثر شيء يمرض الأم والأب هو أنهم معاش ليهم مكانة أو ليهم قيمة في البيت، شيء مزعج جدا جدا جدا.

طبعا زي ما تكلمنا أن تأثير البيئة أيضا والمقارنة له تأثير كبير جدا. يحس في نفس الأم والأب لما أنت بتقارن بوك وأمك بعائلات أخرى، شوفوا عمي ولا شوفوا جارنا مش معدل على عياله، ما يتدخلش في حياتهم، أنت تتدخل في حياتي، لا هو ما يتدخلش في حياتك، هو خايف عليك، هو يحبك. ما تنظروش للأمور هذه نظرة سلبية. جارك ممكن هو ما عندهش علاقة مع ابنه أصلا، ما فيش عاطفة، ما فيش تواصل أسري، ما فيش أي رابط بينه وبين أبوه وأمه، فبالتالي هنا شو بيحصل؟ يحصل تنافر، وهو ماشي على راسه، يروح أمتى ما يروح، يرقد أمتى ما يرقد، يمشي العمل ما يمشيش العمل، يتزوج ما يتزوج، يختار الإنسان بدون ما يشارك الأسرة. هذه واحدة من المشاكل. هو صح أنت تختار الزوجة التي بتتجوزها، إن شاء الله ألف مبروك، ولكن خلي أهلك ليهم رأي وليهم وجهة نظر، لأن المرأة اللي جاية للبيت ما هي جاية لك الواحدة، جاية لأسرة، لمجتمع داخل الأسرة، فلابد أن يكون ليهم مقام ولهم مكانة وليهم احترامهم وتقديرهم. لما الابن تشوفه حتى زوجته كيف يرد على أبوه وأمه، فبالتالي هي مش هتحترمهم ولا هتحترمك أنت، هتبدأ فوضى، الحياة فوضى. فاحترام الآباء والأمهات وخاصة في عمر متقدم، أمر متقدم أو غير متقدم، ولكن تحديدا أتكلم عن الآباء والأمهات في السن المتقدمة، لابد من الآن. بالنسبة للأمهات الصغار علموا أولادكم من الآن الاحترام، علموهم الآن كيف إن لك كلمة وإن لك تقدير، كلمة في الصواب مش في الظلم. لا أتحدث عن الظلم، أنا أتكلم عن المتوسط العام أو السواد الأعظم من المعاملات والسلوكيات الحسنة. لا أتكلم عن الأم الظالمة أو الأب الظالم، لا أتكلم عن أباء والأمهات اللي سلوكهم تربوي فعلا. من الآن أبدي علمي ابنك كيف إن هو يحترمك، عشان لما يكبر يوم تكبر يوم الأيام ما يعملكش باستخفاف ويستخف بعقلك ويقول لك أنت ما تفهميش، وأنت الكلمات الجارحة لكثير للأسف الشديد من الشباب والشابات يقولوا فيهم لأمهاتهم. ويعني كنت في حديث مع إحدى الأخوات كبار في السن، جوزت أولادهم كبار في العمر، كنا جالسين إكي جلسة حوارية مع بعضنا، كنا نتكلم عن هذا الموضوع أن الأباء الأبناء الآن أصبحوا يستخفوا بعقول آبائهم وأمهاتهم، أنت مخرفة، أنت كبرتي، عيب. هذه كلمات جارحة تسبب أرق، وما تخليش الأب أو الأم يرقد الليل بطولة هو بس يفكر في كلمتك. ما تعرفش الحسرة اللي ممكن تصير في قلب الأم أو الأب نتيجة مثل هذه الكلمات. طبعا بالنسبة لأشكال الاستخفاف بالعقول الوالدين، مثلا زي ما حكيت توا، أنتم ما تفهموش في الزمن هذا، أنتم قدم، أنتم من زمن الماضي. طبعا التجاهل للنصائح تماما، طبعا تتخذ قرارات مصيرية دون رجوع إليهم، زي ما حكينا على الزواج، السخرية من آرائهم خاصة أمام الآخرين، إذا كان زوجتك أو أمام الناس أو الضيوف الموجودين عندك، دائما أنت ما تستهزئ على رأيه، لا تهضم، هذا شن عارفة هذا، يعني كلمات الشباب معروفة. طبعا من ضمن قصص تحكي لي إحدى السيدات، قولي ابني يستهزأ برأيي لأني لم أفهمش التكنولوجيا، فدائما ما يهزأ علي ويقول لي أنت شن عارفك، أنت أم قديمة، ليش هي في أم جديدة وأم قديمة؟ هي الأم هي نفس الأم، هو القرآن لما قال وصى على الأمهات ما قالش أم قديمة أم جديدة، الأم تحترم قديما وحديثا في أي زمان في أي مكان في أي عهد وفي أي زمن تحترم الأم، لها القدسية الخاصة اللي قدسها الله بها. يا أخي أنت انخلقت، انصنعت وانخلقت في داخل رحم هذه المرأة، مش أنت إنسان خرج من إنسان، عارف شو معناها؟ أنت تكونت وقعدت إنسان متكامل في رحم تلك المرأة الجاهلة اللي أنت تشوف فيها جاهلة وتشوف فيها متخلفة مش قادرة تمسك النقال أو تتعلم. وبرضو إحدى السيدات من ضمن الجلسة تقول لي بنتي تعتبرني حتى نفس الشيء قديمة، وما تسمعش في كلامي، تقولي أفكار كلها قديمة، تبي الناس يضحكوا علينا، تبي الناس يقولوا علينا، لازم لما يجينا حد يديروا قدامه كذا برستيجات وبروباغاندا على الفاضي، لا فيها قيم ولا فيها أخلاق ولا فيها احترام. الأم اللي كانت يعني تدير في الحلويات ولا تدير في الأشياء، تقول إن شاء الله تبي هذه نقدمها للضيوف اللي جايين، لا هذا حاجات قديمة ما نقدمهاش. والأم بعد ما تتعب وتدير الحاجات
تجيب بنتها وتنزل من مستواها وتنزل من قيمتها. عارفة يا بنتي أنت شندرتي لأمك جرحتيها كأنك خديتي السكين وشقيتي صدرها. فجأة قعدوا يحسوا الآباء والله يحكوا لي قعدوا يحسوا أنهم كانوا يقعدوا في معزل، قعدوا يعيشوا في عزلة بعيد عن أبنائهم وأبائهم، لدرجة أنهم وصلوا إلى الأزمات القلبية، وصلوا إلى الاكتئاب، ودخلوا في مشاكل نفسية وأرق، ومعاش يرقد بيرقد دواء بيرقد عشان خاطر نفسيته تعبانة أسب أولاده، تجاهل مكالمات الوالدين. وهذه ما كثيرا ما تحدث للأسف. لا لا أمك ترن عليك، لا بعدين ترد عليها بعدين. أفرض أمك هذه مريضة، أفرض أمك هذه قاعدة في لحظة مرعبة، لحظة تطلع في روح بترن عليك يقول لك ألحقني، أفرض أمك طايحة مكسورة، أفرض والع النار في الحوش، أفرض سيرة قصة أمك ترد عليها لو كنت قاعد مع مديرك في وسط الاجتماعات من استاذن. يعني أنا واحدة من الناس أيام دراستي العليا ممنوع التليفونات، طلبت من الدكتور قلت له ممنوع التليفون إلا على اثنين، سمحني اللي هرد هنطلع ونسيب المحاضرة من أجل اثنين، أولادي وأمي بويا، هذوم ما نقدرش أن نسكر التليفون لأن ما نعرفش ممكن يحصل. من بعدها اعتمدوها هي الفكرة، قال عندك حق، قلت له أمي ما خليش أمي تنشغل علي، مجرد أنه أنت ما تعرفش قلب الأم شين ممكن كيف يغلي عليك، كيف تفكر شين سيرة ليش ما ردش، زعما دير حادث، زعما حد ضاربه، زعما زيرة مشكلة. تبدأ الشيطان شاطر طبعا، يبدأ وسوسته، يبدأ يحط لها في أفكار وتصورات ذهنية بشعة، المرات تمرض وتطيح ولدها ما سير لشيء، عبارة عن يهدرس مع أصحابه في كافي يشرب في قهوة بس مش معدل إن مش فاضي يرد على أمه، أو ما بيش يرد على أمه منحرج قدام أصحابه. لك الشرف إنك ترد على أمك، لك الشرف إنك عندك أم ترد عليها، في اللي يتمنى يعرف من هي أمه أصلا. هذه قصة من قصص إن شاء الله تطرق لها في حلقة من الحلقات، نظرة أبناء الخطيئة ونظرة المجتمع إليهم، قديش تحز في القلب. أنا لما نسألهم أبوك حي أمك حية متجوزين قاعدين في الحوش مع بعض، أحمد ربك في اللي مش عارف من هو أبوه من هو أمه، أنت ما عندكش مشكلة أمام هؤلاء الناس، نسأل الله أن يرحمهم برحمته. تجاهل، ما تجاهلش تليفون أمك وأبوك، هذه كارثة من الكوارث، لأن أبي قاعد يفكر ولش نسير له، ضربينا ناس سير له حاجة، وإحنا في زمن رامش غير آمن 100%. كل مرة نسمع جثة معزوقة في تركينا، عيل مخطوف، جثة مختفية، جثة مشوهة، يعني في شيء يحصل الحاجات. فبالتالي طمن أمك وأبوك، قول لهم أنا قاعد قريب، أنا تو قاعد مع أصحابي، على الأقل يطمئنوا باش يرقدوا هم مطمئنين. طبعا عدم الرد على الأم والأب وعدم واللامبالاة بآرائهم، هذا كله عقوق، هو تسحبوا إحنا العقوق إن هو السب ولا الشتم ولا رفعة الصوت ولا عدم تكسير الأشياء في البيت أو عدم الرد عليهم، لا، هنسمو فين إحنا عقوق الناعم في صورة ناعمة، اللي هو ما يردش يتجاهل، ترك كلمة أمه ما يردش عليه، آه ساكت ما ردش عليه ولا قل أدب عليه، وما ردش عليه ياريتها رد سمعت صوتها، يردش أصلا مش معبرها، هذه بروحها يعني طعنة قوية للأم والأب. يعني كل هذه الأشياء تأذي الأم والأب. أعزائي المستمعين، ضروري ما ننتبه لهذه النقاط، لأن حقيقة الشكاوي والرسائل اللي جتني في خلال اليومين السابقين، كلمتني إحدى السيدات تقولي أريدك تطرقي لأولادنا اللي معاش يعبروا فينا ويعتبرونا ناس جاهلة، يعتبرونا ناس متخلفة، نحن والله نفهم ونعرف ونمسك التليفون، يعني مسكينة تعذر على روحها. يعني أنتوا وين وصلتوا لأبائكم والأم اللي مرضت نتيجة عدم احترام أبناء أهليها بحجة أن هي أنتي عارفين الأبناء الأباء والأمهات شنو يحسوا لما يكبروا في سن معين، يحسوا أنهم ثقلاء على أولادهم، شعور أنه هو ثقيل، أنه معاش له قيمة، شعور أنه هو حمل زائد عليهم. ما تنساش يوم الأيام وانت صغير كانت حملتك في بطنها وبعدين جابتك ورضعتك من دمها ولحمها، رباتك، حفظاتك، غيرت لك، لبست لك، تشيلك للعيد، تشيلك، تشري لك ملابس العيد، فرحانة بيك، كيف كانت هي تعتني بيك، وأول خطوة مشيت فيها وأول كلمة قلتها وأول يوم درست فيه في الروضة ولا في المدرسة، وكنت قداش كانت فرحتها. هل هذا هو الجحود والنكران؟ هذا هو رد الجميل بالجحود والنكران؟ يعني هذه الأمور هتتذكرها صحيح،
ولكن هتتذكرها وانت تحط فيها في القبر وانت تدفن فيها، هتندم تقول يا ريتني، حيث لا ينفع الندم. الآن نشوفه على السوشيال ميديا، أمي يحكي لي ابني من يومين قال ابن صديقة أمه توفت، قال يا ماما منزل منشور كاتب ينصح فينا ردوا بالكم من أمهاتكم ما تسيبوش لحظة، لازم تشوفها أمك، تجلس معاها تحكي معاها. قال لي شكلها يا ماما مزعلها أو حاجة، قال لي زعلان زعل كبير جدا، شكلها مزعلها. يعني لاحظ ابني هذا الشيء. يبقى أنت يوم اللي تموت أمك، لو أنت تهيئك أن الموت حاجة عادية، البو والأم عارف فراغ. أنا لي إنسانة كبيرة، مجرد ما توفت أمي وبويا حسيتها زي الرسمة اللي امتسحت، لا يمكن نقدر نعودها زي ما هي، لا يمكن تقدر تعاود. تجي تتمنى أنت بس تقول يا ريتني قلت لها أنا نحبك يا بويا وأنا نحبك يا أمي. هذيك اللحظة لحظة صعبة جدا، لحظة وفاة الأم والأب.

طبعا أحبابنا المستمعين، زي ما تكلمت أن هذه كل الصور اللي ذكرتها، عدم الانتباه وعدم الرد، هي كلها صور ناعمة لعقوق الوالدين. ما بيكش تفتكر أن عقوق الوالدين بالصوت فقط، ولكن حتى بالإهمال يعتبر عقوق للوالدين، لأن الألم موجع داخل الأم والأب. الله عز وجل يعلم كل هذه الأمور، يعني أي شيء أنت ديره ثق وتأكد أنه بيرجع لك يوم الأيام. طبعا حاول أن نعطي بعض الحلول لهذه المشكلات ونصائح للأبناء، حتى للأباء مش الأبناء بس. دائما تذكر ابني وابنتي الشاب والشابة، ما تراه أنت بسيطا لا يفهم هو من صنع الله، وجعلهم الله سبب لوجودك وصنعك، اللي هم الوالدين. انت تشوفين ناس بسطاء، ناس جاهلين، ناس ما يفهموش، ناس ما عندهمش افكار، ناس ما عندهمش تكنولوجيا، ما همش متطورين. ثق وتاكد ان هذا الجاهل او البسيط او اللي ما يفهمش هو من صنع الله عز وجل، والله عز وجل جعلهم جسر لتصل انت الى هذه الدنيا، لتعيش وتمارس مهنتك وتمارس وجودك في الحياه وتجربتك في الحياه. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني أمك وأبوك اللي الله عز وجل وصى بيهم وجعلهم سبب لوجودك في الحياة، أنك تراهم ناس جهلة وما ينفعوش، ثق وتأكد أن الله عز وجل رقيب على هذه التصرفات، وكما تدين تدان. استبدال، طبعا بدل ما كنت، طبعا نحن نتكلم عن العقوق الخفي أو العقوق الناعم، بدل ما كنت تستهزأ أو تسخر منهم بطريقة واضحة ومباشرة، قعدت تستهزأ بطريقة غير مباشرة، وبدل ما تسخر منهم احتويهم، قولها ماما تعالي نوريك حاجة في النت مثلا، تعالي هذه جيب لها جهاز وريها كيف تستخدمها، تواصل معها، تدير جروب هي وبناتها، ولا تدير محتوى هي وصحباتها، ويبدأ يهدرزن. ممكن هي كرعيها ويجعن فيها تقدرش تمشي، ممكن هي تدير جروب على الواتساب على أي منصة تقدر تهدرز مع صحباتها مع بناتها، كنوع من تغيير الجو، بدل ما أنت تسخر منها وتضحك عليها وتهزأ عليها. أيضا يمكن أن تستبدل التجاهل بالإنصات، بدل ما تتجاهل أمك أنصت إليها، لعل في كلامها أو كلام أبوك حكمة مخفية في الكلام. يعني مرات الأب والأم، أنا عن نفسي دائما نقول الله يرحمك يا أبويا، ليش؟ لأن كل كلمة قالها لي وجدتها حقيقة في الحياة. مزبوط، لما كان ينبهني وينصحني بأشياء معينة دائما نقول الله يرحمه ويسامحه، فعلا الكلام اللي كان يقوله صح، رغم أن أبويا مش مواليدي، أبويا هو يعني مواليد الأربعينات، شن جاي بالي، لكن فعلا اتضح لي أن كلامه كان حقيقي وصحيح. أيضا درب نفسك أيها الشاب والشابة على قول رأيك مهم بالنسبة لي، زي ما حكى أحد الأساتذة عن مثلث العلاقة، الخوف والاحترام والحب. مثلث الحب لابد، ضلع الحب عفوا، لابد أن يكون أطول ضلع. مجرد أنك حبيت هتبدأ الاحترام. الخوف نحن ما نبوش خوف، خوف واحترام غير مطلوبين. أنا نحب أنا نحترمك ونخاف منه، نحترمه عشان أخاف منه، لا، أنا نحترمه لأني نحبه. يا ريت تكون هيك، تكون العلاقة ورأيك بالنسبة لي يهمني، عارفين، لأن الأب والأم زي ما حكيت في بداية الحلقة، مركز القيادة أمر مهم جدا جدا بالنسبة لهم، لأن هم أساس وجودكم، هو اللي جابك، هو اللي رباك، هو اللي اعتنى بيك لحد ما كبرت وقعدت راجل، أو كبرت وقعدت شابة، فتجي في الأخير لا رأيهم مهم جدا. على الأقل أعطيهم الإحساس هذا، الإحساس هذا لما يحس إنه هو قائد. تشوف الآباء والأمهات لما يشوفوا أبنائهم كبروا، الشاب أصبح رجل ملتحي ومش نباتة زي ما نقوله بالليبيكي، والبنية أصبحت شابة يافعة وانخطبت أو هو خطب، ويحس روحه إن هو دار إنتاج في حياته. وفعلا هذه الأهمية، يعني بالأمس كنا مع صديقات تقول لي نقولها شن وانت خدمي، قالت لي لا أنا ربت بيت، قلت لها أنت أحسن مهم، أحسن عمل تقوم به أنك ربت بيت وربيتي أجيال وجبتي وربيتي وأسستي وأخرجتي للمجتمع 3 أو 4 أسر ناجحة، وهذا أعظم بناء. أنت
تخيل الأب لما يشوفك متجوز بأولادك ويشوف بنته متجوزة بأولادها ويجوا يوم الجمعة يلتموا عند الآباء والأمهات، شوف هو يفتقر، يحس بأنه هو دار إنجاز، دار عائلات، دار كيان، دار أسرة. هذا الشيء ما تحرموش أبائكم من هذا الشعور، الشعور الرائع. مش لا ما نبيش أمك وما نبيش أبوك ونافكني منهم ونب... لا هي تبي أبوها أمها هي بس، لا انتبه، حتى أنت عندك بات وأم انتبه لهم. طبعا النصيحة الثانية أو التوجيه الثاني قدمة لمن؟ للآباء والأمهات. لازم نعرفه، يعني يوم الأيام قلتها يعني ودائما نقول فيها، نحن الآن الآباء والأمهات نعيش مع أولادنا، مش هم عايشين معانا، وهم صغار كانوا معانا، لما كبروا إحنا الآن عايشين معاهم في زمنهم، في مكانهم، في التكنولوجيا بتاعهم، في حياتهم اللي هم عايشين فيها. لذلك واجب علينا ألا نواجه الجحود بالقسوة. لما يكون ابني قاسي ما نكونش أنا أقصى منه ورد عليه رد عنيف، ممكن أنا نستقطبه ونجيبه بهدوء، ممكن نحكي معاه. الحاجة الثانية، إذا كنت أنت أصلا قاسي معاه، فبالتالي مرات القسوة اللي يديروها الأبناء نتيجة قسوتك أنت ليهم أساسا. فحاول أنك أنت ما تواجهش الجحود اللي دايرة ابنك معك بالقسوة، عشان يزيد زي ما نقوله العناد يزيد عناد، يعني حاجة تزيد العناد. لا، حاول أنك أنت تكون أهدى وأرق. اقتربوا أيضا من الأبناء بلغة العصر، حاول أنك تتعال يا ابني وريني كيف نخش على هذه، تعال وريني كيف ندير هذه، حاولوا أنك منتو أو أشرح لي أنت كيف تستخدم فيه، شن تستفيد بيه، حط لي عليه برنامج نستفيد منه، أنا مجمز. ممكن أنت تشارك ابنه هو يشاركك تنبسطه، ممكن تلعب حتى جيم مع ابنك، يعني ما فيهاش مشكلة. وين المشكلة؟ حتى تغيير جو. يعني أفتحوا باب الحوار للأوامر، حاول أنك أنت دائما تتكلم في كل حلقة، هنتكلم عن الحوار هذا سواء بين الأزواج أو بين الأباء والأبناء، لابد أن يكون هناك حوار قائم. أفتحوا باب الحوار بينك وبين أبنائك أو بينك وبين بناتك في موضوع خاصك، موضوع التجاهل وموضوع الاستهزاء. حاول أنك تحكي، ولا بنتي يوم الأيام هتكبر وتجدي أم، وأنت يا ابني هتكبر تبقى أب، وأبنائك هيستهزوا بيك كيف ما أنت تستهزأ. عبروا عن مشاعركم بدون ألم، بدون لوم. عبر عن مشاعرك، قولاش أنت صفتك ونعتك، ماما أمتى بنشوفك، أمتى تجلسوا معايا، أنت ضامن نعيش اليوم نعيش بكرة. حاول أنك أنت، أنا نحبك، نحب نجلس معاك، نحب نمشي معاك، نحب نطلع نتعشوا برا. حاول أنك أنت تطلب الشيء من هذا، وأنتوا الأبناء ما ترفضوش هذه الأشياء. طبعا على مستوى الأسرة الجلسات ضروري، سواء من الأبناء ياريت، يعني حاجة جميلة جدا لما يتفقوا الأبناء في مع بعضهم أن الأسبوع هذا كنا نلتقوا عند بونا أمنا، أو حتى اللي عايشين مع بوهم أمه نتفقوا أن الجمعة هذه ما نطلعوش زي ما تقولوا لغة الشباب نكنسل عن أصحابي، والجمعة هذه ندورها جلسة أسرية مع أسرتنا، نجلس مع بعض مع خواتنا. شوف أختك ممكن محتاجة شيء، شوف أمك، شوف بوك. حسسوهم بالأجواء الأسرية، المشاعر الأسرية، مشاعر الامتنان داخل البيت. حاولوا تحكوا قصص، كل واحد يحكي قصة شن صار معاه الأسبوع هذا. حاولوا تاخذوا الآراء مع بعضكم، حاولوا تكونوا أسرة مترابطة مع بعضكم مبنية على الاحترام والتقدير والتفاهم. طبعا في تنبيه مهم جدا، الجحود لا يبدأ كبيرا، هذه النقطة أحب أن نوضحها، بل يبدأ بتفاصيل صغيرة يتم التغاضي عنها في الصغار. زي ما حتى نحكي مع أمهات الصغار في السن، أبدي من توا علمي ابنك أنك أنت مهمة، أنه هو لازم يأخذ رأيك ويستشيرك قبل ما يدير الحاجة. ليش؟ لأن ما يحصل من جحود الآن من الأبناء والبنات في هذا العمر بعد ما كبروا هو نتيجة إهمال الأم والأب، إهمال الأم. فلازم على الأم أن هي تنبه طفلها الآن، نحكو على الأمهات الآن، نبهي أن رأيك مهم وأنه لازم يستشيرك، وأنه ما يخدش حاجة من حد نيني شاورك أنت قبل، لازم أنت توافقي أو ترفضي، ولازم لما ترفضي تعطي أسباب الرفض عشان تكون أسباب الرفض مقنعة عند الأطفال. فالجحود لما نتغاضى من هو طفل، أتغاضى عن نكران، أتغاضى عن جحود، أتغاضى عن العزلة اللي هو فيها، أتغاضى عن ردود لما يرد علي علي صوته وما نعدلش عليه وما نقولهاش عيب ما ماما ونحكي معاه، فبالتالي الشيء هذا يكبر معاه، فما تلوميش عليه لما يكبر.
لأن هذا كله لما أنت تتغاضي يعني بتحول إلى برود عاطفي مؤلم. هيئ المك لما توصلي سن الخمسينات فما فوق هتقول يعني أنا كبرت، يعني معاش لي دور، معاش لي قيمة، معاش لي اهتمام. فبالتالي الأشياء هذه متعبة وللقلب حقيقة يعني، وممرضة للأمهات والآباء. فانتبهوا للبدايات حتى لا تخسروا في النهايات.

0: موعظة لكل مستمعينا الكرام. هذه الحلقة حلقة حساسة، وهي حلقة طلبت من قبل الأمهات والأباء. وتذكروا في حلقة بحلقات تكلمت على الأب اللي ما كانش له دور ولا له قيمة في البيت، يقول عيالي نكريني، المرأة هي المسيطرة. تذكرون الحلقات هذه؟ كذلك الأمر نفسه هذا يعتبر عقوق، لما يشوفوا حتى الأم. تنبيه للأمهات، حاولي أنك تعلمي أولادك كيف يحترموا أبوهم. لو شافوك أنت القدوة لما تحترمي زوجك وتقدري زوجك وتاخذي رأيك، فأنت تعلمي أولادك أن الأب له قيمة داخل البيت، أن الأب هو السلطة داخل الأسرة. لما يتم تجاهل الأب وعدم أخذ رأيه منذ البداية، أنت أساس القصة، التربية أساسها أنت داخل البيت، هو الأب دائما خارج. الأب ممكن يجي، لابد، حتى نحن مش معناها ننفو دوره، لا، دوره مهم حتى هو، ولكن أنت احترامك لزوجك وتقديرك لزوجك. أنا أتذكر أمي دائما تقول اللي ما يحترمش بوه معناتها ما يحترمنيش أنا، كانت دائما مقارنة نفسها ببوية تماما، في الزعل، في الاحترام، في التقدير. دائما أب هو ما حدش ياكل لما هو يجلس على الطاولة، ما حدش يمد إيده لما أبوك يمد. والله نتذكر نصائحها للآن. تخيل أنت الأم لما تكون بهذا الشكل وتعطي للأب قيمة عليا داخل، وسلطة اللي هو السلطة أصلا داخل البيت، فبالتالي يتربى الأولاد على احترام هذا الأب وتقدير هذا الأب. أنت لما تتعود على هذا الشيء وتحترم أبوك، فبالتالي أنت تعرف شنو بيحصل معك. بيحصل معك الرضا، بيحصل رضا الله عنك ورضا والديك عنك، بتنفتح لك أبواب العز وأبواب الرحمة وأبواب التيسير في عملك، في زواجك، في أولادك يوم بكرة. فالوالدين أراه نعمة عظيمة جدا في وجودهم في الحياة معنا. أمتى تفقد هذه النعمة وتحس بقيمة هذه النعمة؟ يوم اللي أنت تفقد والديك، يوم اللي تظلم. إذا كان يقول الأم لما تموت يقول لك قفل باب من أبواب الدعاء المستجاب، يعني كنا نرزقك أو كنا نعطيك أو كنا نحبك من أجل أمك ماتت التي كانت تدعو لك. من بيدعي لك أنت؟ دائما في صلاتنا نحن الأمهات، ربي يسر لهم، ربي يفتح عليهم، ربي يبعد عنهم عيال الحرام وأولاد الحرام. تبدأ الأم تدعي، هي يمكن ما تقولهاش لك بس صدقني هي تدعي لك. والأب كذلك الأمر يدعي لك بالصلاح والفلاح والنجاح والرزق، وما يحوجكش الحد، دائما أباهم راهم يدعو. فهل معقولة أنك أنت بعد كل هالمعاناة وكل هالحب اللي صادر من الأب والأم تقابلهم بهذا الجحود وهذا الاستخفاف بعقولهم وتفه رأيهم وعقولهم؟ هذا لا يجوز ولا يقبل شرعا ولا عرفا ولا منطقا ولا عقلا، لا يمكن، مرفوض رفضا باتا. فبالتالي أيضا احترام الأم والأب أمام زوجتك وأمام أولادك يخليهم قدوة. يعني زوجتك هتحترمك، أولادك هيحترموك لما يشوفوك قداش أنت مطيع لوالدك، ويقول لك إن شاء الله الساعة 2 في الليل 3 في الليل يقول لك أنا محتاج لك، نبيك ولع السيارة ومشيله على طول. هكي بتعلمهم التضحية والإيثار مع أبوك وأمك. يوم الأيام الأولاد اللي يشوفوا فيك تصرف هذا التصرف هيعملوك نفس التصرف. إذا كان جحود هيعملوك بجحود، إذا كان بعرفان هيعملوك بعرفان، فانتبهوا. تذكروا مستمعينا الكرام أن سيأتي يوم وتبحث فيه عن صوت أمك فلن تجده، وتشتاق لنصيحة أبيك فلن تسمعها، وقتها لن ينفع الندم. فلا تجعلوا البر موسما في الأعياد والمناسبات ورمضان ولا كل جمعة، ولا الحب مشروطا أنك أنت كيف ما عملت من عاملك، لا. هذه نقطة مهمة جدا نحاول أن نلفت انتباهكم لها. إذا كانت الأم يعني مش عارف كيف نقولها، ولكن نقولها زي ما هي، ما ربطش عيالها تربية صحيحة أو ما علمتهمش الحب وعلمتهم الحنان، كانت أم نوعا ما قاسية أو أم متجبرة أو أم مش معدلة على التربية أصلا، إذا كان هي بهذه الطريقة هل أنت تقابلها بجحود؟ لا، أنت الآن إنسان مكلف، إنسان في عمر التكليف، إنسان تحاسب، وهم صغار هيحاسبهم ربي على سوء التربية. أنت ملكش علاقة في الموضوع هذا، أطلع منه، خليهم هم ورب العالمين. لكن مجرد ما وصلت مرحلة التكليف، مرحلة البلوغ، مرحلة أنك أنت تصيم وتصلي وخلاص أصبحت مكلف، لا، أنت الآن بتعدل الموضوع، أصبح عندك عقل، عندك أصحاب، عندك ذنا عم، ذنا خال، الجيران، الأصدقاء في العمل، في الجامعة، في أي مكان، تشوف العلاقات الأسرية، عرفت ان امك مثلا ما كانتش انسانه كويسه معاك، كانت مربيتك تربيه خاطئه، او كانت ما تحبكش، او كانت نفرتك، انت الان كانسان مكلف مسلم ومكلف انت حسن العلاقه معهم، خليك انت بار بيها، خليك انت المحسن اليها. ربما هي تعتذر لك يوم من الايام، تقول لك سمحني يوم من الايام قصرت معك، او الاب يقول لك، يقول لك قصرت معك. انا نعرف بعض الشباب الراقيين المحترمين بوهم طلق امهم، مجرد ما مرض بوهم جابوه حطوه في الحوش عندهم في الشقه فوق. ليش؟ قالوا هذا في النهايه ابونا، يجلس عندنا ويقعد معنا حتى ولو طلق امنا وسيبنا ومصرفش عينا، انك في النهايه نحن نعامل ابونا كما وصانا الله عز وجل بما يرضي الله. طبعا أعزائنا المستمعين، ختاما لهذه الحلقة أو في حلقتنا اليوم، حلقة نوافذ، برنامج نوافذ على الدرب، حلقة الآباء والأمهات، البر ليس مجرد واجب، البر هو شرف ونعمة وفرصة لا تتكرر. فمن كان لديه والدان فهو يملك كنزا لا يقدر بثمن، ومن فقدهما يعرف جيدا معنى هذا الفراق، فلنحسن إليهم قبل أن يصبحوا ذكرى ندعو لها بدل أن نعيش معها. فحين يتحول البر إلى جحود واستخفاف صامت بعقول الآباء والأمهات، لن يصبح الألم فيما يقال بل فيما يشعر به الوالدان. ولا يقال كل نظرة استخفاف تترك ندبة لا ترى في قلب أم وأب. البر ليس واجبا اجتماعيا بل انعكاس لنقاء النفس البشرية أو الفطرة السليمة. من يرى والديه عبئا سيتحول يوما إلى عبء على غيره. الجحود يبدأ بفكرة ثم يصبح أسلوب حياة. أوجع ما في العقوق أن يأتي ممن كان القلب له مأوى. حين يسقط التقدير تسقط معه إنسانيتنا تدريجيا. أعزائي المستمعين، كنت معكم أنا زينب رمضان، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: نوافذ على الدرب، نوافذ على الدرب، برنامج يعنى بالقضايا الاجتماعية والعلاقات الزوجية والتربوية. نوافذ على الدرب يسلط الضوء على بعض المشكلات الأسرية وكذلك الخلافات الزوجية وتأثيرها على الصحة النفسية للأبناء وسلوكياتهم. نوافذ على الدرب، إعداد وتقديم الإخصائية النفسية والمستشارة في العلاقات الأسرية والتربوية الأستاذة زينب رمضان، زينب رمضان، عبر راديو السرايا، عبر راديو السرايا 99.3 FM.
2: إن كنت تريد الإبداع، البساطة، والبرامج الهادفة والممتعة، ما عليك إلا أن تضبط ترددك على أثير راديو السرايا 99.3. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.
3: السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.
4: السرايا FM، إشراقة نور
3: في أثير الوطن. السرايا FM، إشراقة نور في أثير الوطن.
5: في كل الحكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس النفس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم، يأتيكم كل يوم أحد وثلاث.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخيرات والأنوار عليكم جميعا، وما تتابعوا فينا حاليا عبر أثير راديو السرية 99.3، أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا في برنامجكم من القلب، معكم ملك محمود، حنكون معكم لمدة ساعتين وإن شاء الله المرة هذه نعطيكم حقكم وتعطوني حقي صراحة. فبداية دائما زي العادة الصلاة على رسول، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد.

مساء الخيرات على كل شخص يسمع فينا حاليا، على كل إنسان مازال لا، رغم التعب ورغم الخذلان ورغم اللي شافه من الدنيا مازال يقول الخير موجود. ومساء الخير على الناس اللي قلوبها بيضة حتى لو الدنيا حاولت إن هي توسخها، على الناس اللي سامحت مش لأنها ضعيفة لكن لأنها عرفت إن راحة القلب أغلى من الانتقام، على اليد اللي مد أو على اليد اللي مدت إيدها بالخير حتى في الوقت ما لقي حد يمد يده ليه. حلقتنا اليوم مختلفة تماما على باقي الحلقات. اليوم نحكي على حاجة يمكن كل واحد فينا عاشها بطريقة أو بأخرى، الخير ما يجتمعش مع الشر والنور يطرد الظلام. شن معناها؟ معناها إنك أنت ما تقدرش تكون إنسان خير وتعيش طول الوقت وسط الشر وتقول عادي ما يأترش فيا، لأن الإنسان يتأثر باللي حواليه، الكلمة تأثر، الصحبة تأثر، العيلة تأثر، والبيئة تأثر، الناس اللي تسمع لهم كل يوم يأثروا، حتى الأفكار اللي تخليها دائما تدخل لعقلك ولا قلبك مع الوقت تولي جزء منك. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. شن قال؟ الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فالخير عنده أهله وعنده ناسه، والشر مهما حاول يلبس لبس الخير في يوم من الأيام حينكشف وحيطيح القناع، والظلام مهما طال ما يقدرش يمنع الفجر من إنه يطلع. وهنا السؤال، وهنا السؤال المعتاد لكل حلقة: هل كل شخص خير يستاهل إنه يقعد في حياتك؟ وهل كل شخص يعتبر شر لازم تحاربه مثلا وتنتقم منه؟ ولا أحيانا تكون أكبر انتصار إنك ببساطة تبتعد وتهاجره؟ هالأسئلة هذه أطرحوها لرواحكم، لأننا دائما نقول لكم إن برنامجي

0: يخاطبكم ويخاطب نفوسكم وذاتكم في نفس الوقت. فالخير مش ضعف، الخير عمره ما كان ضعف. خلونا نصححه مفهوم مهم جدا جدا. في ناس لما تشوف شخص طيب تقول له هذا ساذج، هذا الشخص ساذج، ولما تشوف شخص يسامح هلبة يقولوا عليه ما عندهش شخصية، ولما تشوف حد ما يردش الإساءة بالإساءة يقولوا عليه ما يقدرش يرد، يخاف. لكن الحقيقة مختلفة تماما. الخير عمره ما كان ضعف، الخير قوة، لكن القوة هذه قوة هادئة جدا، انك تقدر ترد وتختار انك انت ما تردش، هذه قوة. انك تقدر تجرح شخص لكن تختار انك انت ما تجرحاش، هذه قوة. انك تعرف اسرار شخص وتقدر انك انت تفضحه في يوم من الايام لكن تخاف ربي وتستر عليه، هذه قوة. انك تتعرض للظلم ومع هذا ما تتحولش لظالم، هذه من اكبر الانتصارات. ركزوا فيها، انك انت لما تتعرض للظلم ومع هذا ما تتحولش لظالم، هذه من اكبر الانتصارات. ربي سبحانه وتعالى دائما يقول في كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. شفتوا جمال الآية؟ ما قالش إن الحسنة والسيئة زي بعض أو يشبهوا بعض. الله سبحانه وتعالى ما قالش إن الحسنة والسيئة زي بعض يشبهوا بعض، قال ولا تستوي، يعني الخير والشر مش نفس الشيء، والحق والباطل مش نفس الشيء. والإنسان اللي حافظ على قلبه نظيف مش زي الإنسان اللي يعيش على حقد وكراهية. لكن في نفس الوقت الخير مش معناه إنك أنت تخلي الناس تستغلك، مش معناها إنك أنت تسامح شخص ويعاود نفس الأذى 20 مرة، مش معناها إنك ما تحطش حدود بينك وبين الأشخاص. الطيبة من غير حدود ممكن تتحول لاستنزاف. خليك طيب لكن خليك واعي في نفس الوقت، سامح لكن ديما اتعلم، أعطي فرصة لكن مش فرص بلا نهاية. النور يطرد الظلام، ما معنى كلامي؟ يعني انتم لازم تتخيلوا معاي، انتم حاليا في غرفة وهارب عليكم الضي. لما يهرب عليكم الضي في الليل شو بتشوفوا؟ مش هتشوفوا شيء، الدنيا مظلمة. الدنيا مظلمة صح؟ بيشين الحل؟ هل نقعدوا نسبوا في الظلام؟ هل نقعدوا نقولوا يا ظلام أطلع يا ظلام امشي؟ لا، شن نديروا؟ لازم نشعلوا نور صح؟ نشعلوا فلاشات تليفوناتنا لما تبدأ الدنيا مظلمة، مش أول حاجة تديرها يا تشلع شمعة يا تشلع تليفونك، ضي تليفونك. وهذه هي القاعدة الكبيرة في الحياة، أحيانا بدل ما تقعد تحارب الشر طول الوقت زيد الخير وكتر من الخير. بدل ما تقعد تحكي على الناس اللي ظلموك احكي على الناس اللي وقفوا معاك واللي ساندوك. بدل ما تقعد ترد على كل كلمة اختار كلامك. بدل ما تدخل في كل معركة اختار المعارك اللي تستاهل فعلا انك انت تحارب على خاطرها، لان النور فعلا ما يحتاجش يتضارب مع الظلام. مجرد ما يجي النور الظلام يختفي، وهذه تنطبق حتى على حياتنا. لما تعبي قلبك ويبدأ قلبك مليان بالإيمان، طبيعي جدا يقل فيه الخوف. لما تعبي حياتك بالعمل وبالعطاء، حيقل وقت فراغك، حتبدأ إنسان مشغول. لما تعبي وقتك بالناس الصح، ركزوا معاي، لما تعبي وقتك بالناس الصح تقل مساحة الأشخاص اللي في حياتك الغلط. لما يكون عقلك معبي بالوعي تقل مساحة الجهل، وهذا اللي نحتاجوه في مجتمعاتنا. لما نعبو عقولنا بالوعي حينقص الجهل. ولا كلامي غلط؟ كلامي صح؟ مش كل من يضحك لك معناه يعزك. من أكبر الأخطاء اللي نديروا فيها إن احنا نحكموا على الناس من ناحية الكلام مش من ناحية الأفعال. شخص يقول لك أنا نعزك، لكن أفعاله كلها أداء. شخص يقول لك أنا خايف عليك وخايف على مصلحتك، لكن كل قراراته قاعدة تحبط فيك وتفشل فيك. شخص يقول لك أنا قاعد ننصح فيك، لكن نصيحته كلها تقليل منك وتقليل من قدراتك. وشخص تاني تماما مرات ما يقول لكش كلام كبير وما يعطيكش محاضرات، لكن وقت الشدة تلقاه أول الناس داعم ليك. وهنا نتعلموا الخير يعرف بالأفعال مش بالشعارات مش بالأقوال. مش كل ابتسامة معناها محبة، ومش كل سكوت معناها إنسان يكرهك، ومش كل شخص يقول لك أنا صاحبك يكون فعلا صاحبك. والصداقة الحقيقية دي ما تظهر في المواقف. في حديث شريف، مش نقول الحديث هذا، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. يعني شوف الشخص اللي تخليه قريب منك فعلا، لأن القريب منك يقدر يأثر عليك، يأثر في أفكارك، يأثر في تصرفاتك، يأثر في تربيتك، يأثر في أخلاقك، حتى في نظرتك في الحياة. لهذا الصحبة الصالحة مهمة جدا، وهي ما هيش رفاهية فقط، الصحبة الصالحة هي حماية لك. قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. فعلا الصاحب على الصاحب يبيع عباته. فعلا كلام جميل منكم. باهي لما يدخل الشر لحياتك، أحيانا الشر ما يدخلش حياتنا في شكل واضح. ما يجيك الشخص يقول لك أنا جاي نأذيك ونبي لك المضرة، لا، يجيك على شكل صاحب، على شكل قريب، على شكل زميل، شخص يعرض عليك مصلحة، وشخص يعطيك اهتمام. وبعد فترة تبدأ أنت تلاحظ كل مرة تقعد معاه تطلع متضايق، كل مرة تحكي له حاجة تلقاها وصلت لغيرك، كل مرة تحاول أنك أنت تتقدم يحبطك يفشلك، كل مرة أنت تفرح يحاول يقلل من فرحتك. هنا لازم نوقفه، يعني لازم نوقف ونسأل أرواحنا وأنفسنا. فعلا صدقتي والله، هل لازم نسأل أرواحنا هل العلاقات هذه تزيد فينا نور ولا تزيد فينا ظلام؟ هل وجود الشخص هذا في حياتي قاعد يقربني من ربي ولا يبعد عليا طريق ربي؟ يقربني من نفسي يخليني أفضل ولا يخليني أسوأ؟ إن مش كل علاقة اجتماعية لازم تستمر، ومش كل شخص لازم يقعد في حياتك للأبد. في ناس دورهم ينتهي، تماما. ومش معنى ان العلاقة هذه انتهت انك انت فشلت او خسرت. احيانا النهاية هذه تكون حماية ليك وحماية ربانية من الله سبحانه وتعالى. لا تسمح للشر الآخرين إن يغيرك، رد بالك. وهذه من أهم رسائل الحلقة، رد بالك، تخلي شر الآخرين يغير طبعك وأخلاقك وتربيتك، ورد بالك تخليهم يجروك للطريق الغلط. يمكن شخص ظلمك، وممكن شخص خان ثقتك، وممكن شخص تكلم عليك، وممكن شخص حاول يقلل منك، لكن بالله عليك اللي تسمعوا فيا حاليا، بالله عليكم ما تخلوش شره يحولكم لشخص تاني مش انت ولا اخلاقك. ما تخلوش الشخص كذاب يعلمك الكذب. ما تخليش الشخص خاين يخليك تشك في كل الناس. ما تخليش شخص قاسي يعلمك القسوة. ما تخليش شخص سام يخليك فعلا سام، لأنك لو تغيرت للأسوأ بسببه هو مخسر. وشرح، أنت اللي خسرت نفسك، أنت اللي خسرت أخلاقك وتربيتك. فخليك أنت بطبعك بأخلاقك بمبادئك بطيبتك بعفويتك. أهم شيء تكون بوعي، والوعي محدود. باه ملاك، أنت تحكينا على الموضوع هذا، باي تعالي للطيب، تعالينا للطيب شوية وحكينا عليه. هل الطيب دائما يكافأ؟ تشبحوا أن الطيب ديما عنده يكافأ أو لا؟ يمكن شخص يقول أنا درت الخير لكن ما شفتش الخير، ساعدت ناس لكن إلينا ما احتجتهم ما لقيتهمش، سمحت لكن عاودوا أذوني، وقفت معاهم لكن انسوني. وهنا نقولوا مش كل خير لازم يرجع لك من نفس الشخص. أحيانا تدير الخير لشخص وربي يرده لك من باب تاني، مرات في رزق، مرات في ستر، مرات في صحة، ومرات في شخص آخر يوقف معاك في وقت ما كنتش تتوقعه. يمكن في راحة في قلبك، وربي سبحانه وتعالى شن قال في كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. يعني الخير ما يضيعش، والإحسان ما يضيعش، والأجر ما يضيعش. ليش؟ لأنك حتلقاه يوم غدوة، حتلقاه عند الله سبحانه وتعالى. حتى لو الناس ما شكرتكش، حتى لو ما عرفوش قيمتك، حتى لو نسوا اللي درته من خير، ربي ما نساكش، ربي موجود وفي الوجود، ما ينساش كل كبيرة وصغيرة. فديروا أشياء هذه دائما لله في لله، وأعطوا لله في لله. سلموا علاقاتكم الاجتماعية، سلموا أمور حياتكم الاجتماعية لله، وشوف كيف الله سبحانه وتعالى يقربك من شيء ويبعدك من شيء. في ناس يطفوا في النور اللي فيك، مهمتهم في الحياة إن يطفوا النور اللي فيك. في ناس وجودهم في حياتك يخليك تشك في نفسك، تشك في قدراتك، تشك في عطائك، تشك حتى في نجاحك. كل ما تقول فكرة ما تنجحش، كل ما تفرح يقولك ما تستاهلش، كل ما تبدأ بتفشل، كل ما تحاول غيرك أحسن. ومع الوقت تبدأ أنت تصدق في الشيء هذا، وهني الخطر، لما الناس يغيروا لك أفكارك. لأن الإنسان مرات ما يحتاجش عدو واضح. مش شرط يكون عدوك واضح، را ترفتشوا حواليكم يمين يسار، مرات تلقوه شخص قريب منكم قاعد يكرر في نفس الكلام السلبي كل يوم، في نفس الكلام المحبط كل يوم. لهذا انت مطلوب منك شيء واحد، انك تعرف قيمة نفسك، تعرف قيمة ذاتك وقدراتك، وتكون واثق في نفسك. مش غرور، ابدا مش غرور، لكن معرفة. انت عندك قيمة لأنك إنسان خلقك الله سبحانه وتعالى، مش لأنك فلان مضحك، أو مش لأن فلان مضحك، أو مش لأن فلان أعطاك قبول، ومش لأن الناس صفقت لك. قيمتك ما تتحددش برأي الناس فيك، قيمتك أنت تحددها في نفسك. عدو واضح ولا عدو مدسوس؟ إيه والله. قيمتك ما يحددهاش الناس ولا كلام الناس، سوى مدح ولا ذم. قيمتك انت تعرفها، قيمتك انت تصنعها، قيمتك انت تكون متأكد منها. الخير يحتاج حدود، الخير ديما يحتاج ان يكون في حدود. خلونا نتفق ونقوله حاجة مهمة جدا، خليك طيب لكن ما تكونش متاح لكل حد. مش كل شخص يستحق أن يعرف أسرارك، ومش كل شخص يستحق أن يعرف ضعفك، مش كل شخص في الحياة يستحق أن يعرف خططك، ومش كل شخص يستحق فرص كثيرة في الحياة، ومش كل شخص راه يستحق أن يدخل لأعمق مكان في قلبك وفي حياتك. الحدود عمرها ما كانت قسوة، تكلمنا عليها فيما سبق. الحدود معناها احترام للنفس. لما انت تقول لا وقت يكون الموقف لا، لما ترفض حد يستغلك، مش معناها انك انت شخص طيب ونية، لا. لما تبعد على علاقات اجتماعية مؤذية سببت لك أذى، كلام جارح ولادع، مش معناها انك انت انسان حاقد او قلبك قاسي. احيانا اكثر قرار فيه خير ليك ولنفسك هو انك انت تمشي وتبتعد وتهاجرهم. فخلونا نوقف شوية ونشوفوا الايات هذه اللي قاعدة تهدي قلوبنا، وكلام الله جميل جدا. الله سبحانه وتعالى شن قال؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يحب المحسنين. شن أجمل من أنك أنت تعرف أن الإحسان محبوب عند الله. ويقول لك سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. يعني الخير اللي تقدم فيه مش ضايع أبدا، مش هيضيع. يمكن الناس تستنى، وممكن الناس تنساه الخير اللي درته في يوم من الأيام، لكن عند الله محفوظ، وعند الله مسجل كل صغيرة وكبيرة في حياتك. شن قال تاني الله سبحانه وتعالى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يعني حتى الشيء الصغير محسوب. ابتسامتك، كلمتك الطيبة، مساعدتك للناس، سترك عليه إنسان تعرفه ولا ما تعرفاش، دعوتك لشخص، وقوفك مع حد، كلها أشياء ممكن أنت تعتبرها حاجات بسيطة لكن عند الله سبحانه وتعالى عظيمة وجزاها عظيم. وما تعطيش الشر أكبر من حجمه. في ناس تعطي للشر مساحة أكبر من اللازم. شخص يتكلم عليك مثلا، تقعد أسبوع كامل تفكر فيه. شخص ظلمك، تقعد شهور تراجع في كلامه. شخص ما قدركش، تقعد ديما تسأل علاش، شن السبب. لكن السؤال الحقيقي انك انت تسأل نفسك، هل الشخص هذا يستاهل كل المساحة اللي اعطتها له في عقلك؟ لو لا، لو قلت لا، احيانا اقوى رد هو انك انت تكمل حياتك وانت تضحك وانت تنجح وانت تتطور وتتعلم وتخلي اللي صار في حياتك درس وتجربة. رد بالك، تسجن نفسك في الحياة. نقول احنا رد بالك، تحبس نفسك في الحياة. لما الخير يلتقي بالخير شنو يصير؟ زعمه لما يتلاقى الخير بالخير شنو يصير؟ لما تلقى انسان يشبهك في الخير اتمسك فيه. شفتوا كيف؟ لما تلقى انسان يشبهك في الخير تمسك فيه. مش شرط يكون كامل الانسان هذا، لكن يكون صادق، يخاف عليك، يفرح لفرحك، ينصحك بدون ما يحطمك، ويوقف معاك بدون ما يمن عليك. ولو غلطت يقولك غلطت، ولو نجحت يفرح لك، ولو انت في يوم من الايام ضعفت حيساندك. هذه العلاقات النعمة، ونعمة من الله سبحانه وتعالى. والنعمة هذه شن تحتاج منها؟ تحتاج الشكر. تحتاج شني؟ الشكر. مش كل يوم رهوة ركزوا على اللي فقدناه عمره، مش كل يوم. خلونا نركزوا على اللي ما زالوا في حياتنا موجودين. مرات انت حاليا عندك ناس فقدتهم في حياتك، سواء اخداهم الموت او تفارقتوا في الدنيا. علاش نقعدوا مركزين عليهم؟ ليش ما نركزوش في الاشخاص الموجودين حوالينا؟ مرات انت توا عندك شخص، توا في بالك شخص واحد صادق معك، لكن الواحد هذا يساوي الدنيا كلها. ها؟ ركزوا لي فيها. مرات انت توا حاليا تفكر، وانا متأكدة كل شخص فيكم فكر في شخص معين في حياته، خاصة لما يكون شخص صادق والشخص هذا يساوي الدنيا كلها. اكيد والله. به لا تنتقم، ارفع نفسك. شن معنى كلمة لا تنتقم ارفع نفسك؟ في ناس لما تتعرض للأذى شن تقول؟ تقول والله لما نوريه، لما ننتقم منه، لما ناخد حقي، مش حنسكت له لأن أذاني وانا بنأذيه بنفس الطريقة. بنرد عليه، بنخليه يندم على الساعة اللي غلط. لكن مرات أفضل رد وأحسن رد علي أذاك متعمدا إنك ما توليش نسخة منه، ما توليش إنسان مؤذي. هو جرحك صح؟ أنت رد بالك تجرح غيرك. هو كذب عليك صح؟ انت ما تكذبش. هو ظلمك، بقى انت ما تحاولش انك انت تظلم شخص في حياتك. هو حاول يكسر شيء فيك صح؟ انت ابني نفسك بنفسك، لانك لما تتحول لنفس اسلوبه وطريقة معاملته للأسف هنا ما عادش تبدأ محافظ على أخلاقك بس، لأنك لما تتحول لنفس أسلوبه هو قدر ينجح إنه يغيرك للأسوأ، هو قدر ينجح لأنه طلعك نسخة منه وخلق فيك نسخة زيه تماما. لكن لما تبدأ أنت محافظ على أخلاقك وتربيتك ودينك وكل شيء، أنت هنا انتصرت، انتصرت على نفسك أولا وانتصرت عليه بدون أي رد. فرسالة لكل شخص يسمع فيها حاليا وحاس أن الدنيا ظلماته، نبي نقول لك ما تخليش موقف واحد يخليك تكره الدنيا، ما تخليش إنسان سيء يخليك تقول كل الناس سيئة، ورد بالك تخلي تجربة فاشلة في حياتك تخليك تفقد الأمل، ما تخليش شخص خذلك يخليك تشك في كل شخص يعزك ويحترمك وعنده مكانة عندك أو عندك مكانة عنده. الدنيا فيها الشر لكن فيها الخير هلبة مش شوية، فيها ناس طيبين، فيها قلوب صافية، فيها ناس لو عرفوا انك انت محتاجهم حيوقفوا معاك بدون ما تطلب. وفيها أبواب ربي لو افتحها لك في الوقت اللي انت حتكون فيه فاقد الأمل من كل شيء، من الحياة والأشخاص وكل شيء في حياتك، فخليك مؤمن إن الله سبحانه وتعالى حيوري لك النور وحيعطيك دائما بصيص أمل في الحياة. ليش؟ لأنك أنت واثق ومؤمن بالله سبحانه وتعالى. شفتوا كيف؟ هذا علاش قلت لكم ان الخير ما يجتمعش مع الشر، الخير عمره ما يجتمع مع الشر مستحيل. لو لقيتوا شخص كويس في حياتكم يخاف عليكم ويعزكم ويحترمكم، سند ليكم بدون ما تطلبوا، عارف عيوبكم ومميزاتكم، قبلكم بكل ما موجود في حياتكم، اتمسكوا بي لأن إنسان صادق وإنسان ما يتعوضش. أي علاقة اجتماعية مش مريحة ابتعد عليها، أي علاقة اجتماعية مريحة حافظ عليها، اغفروا زلات بعض عادي، الواحد يغلط، الواحد يغلط مش ما يغلطش، ولكن اغفروا زلات بعض، متقعدوش شادين الزلة مع بعض. شفتوا كيف؟ تو انا نبي نسألكم سؤال، والسؤال هذا نبي نقرا اجابته عندكم لو ممكن، يعني لو تساعدوني حنقرا اجابتكم. وهنا نبي من كل شخص فيكم يسمع فيها على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك يسأل نفسه ويجاوبني لو سمحتوا، من هو الإنسان اللي وجوده في حياتك يخليك دائما أفضل؟ شنو تعلمت منه الشخص هذا؟ وشنو الموقف اللي خلاك تعرف قيمته؟ طبعا توا بناخذ الايجابي نمشي للسلبي بعدها. راسم يقول امي، والله لا على بالي يقول امي وابي، فرج يقول باتي، جميل الله يرحمه ويغفر له يا رب. تسواها تقول أمي وأبي. جميل. من هو الإنسان اللي وجوده في حياتك يخليك أفضل؟ وش انت علمت منه؟ أعتقد لما بتقولوا أمي وأبي بعد الوالدين صديق صادق، الحاجة سهام تقول. جميل. محمد يقول أمي وأبي. سموحة تقول أمي الله يرحمها ويغفر لها. بوشتاوي يقول أمي وأبي. جميل. الأيام الحلوة يقول أمي وصديقي. وهشام يقول أمي رحمها الله. كلهم يقولوا أمي أبوي. كلكم اجتمعتوا على كلمة واحدة، الأم والأب. بعد الوالدين صديقتي. سليمة تقول أمي أبوي هم مهما عملنا ليهم ما بنقدر نوفيهم ولا نكفيهم. صحيح يا شعر الليل. صديق صادق يصدقك قولا وفعلا. به يعني انتم اجابتكم كلها يعني نقولوا احنا اخترتوا الام والاب، وفي منكم اختار صديق معين، صديق واحد اللي هو صديق الصادق. قلب الجريح يقول الاب والام والاخ والزوجه. الجوهرة تقول امي ثم امي ثم امي، وكان والدي رحمة الله عليه. جميل. حلو. هذه ارائكم وأنا أخذت أراءكم صح؟ بنتو ممكن أسألكم سؤال آخر. مجد يقول أخ يكون سند بعد الوالدين. الأيام الحلوة يقول صديق صادق عنده أثر في الحياة. بح. طيب ممكن أسأل سؤال مختلف تماما جاوبوني عليه بصراحة. من بيش لف ودوران؟ من بيش لف ودوران؟ شيماء علي على الفيسبوك تقول أحلى حاجة أصحاب يحنوني ويطبطبوا ويوقفوا ويفرحوا ويدافعوا عليك ويسمعوا لك. أحلى حاجة في دنيتي عيلتي وصحباتي. نيالهم يا شيماء، نيالهم بيك صراحة. إن شاء الله ربي يحفظهم لك يكونوا دائما معك. السؤال يقول بس نبي منكم صدق وصراحة قبل ما ناخذ المكالمات، واعتبروني أنا قاعدة نخاطب في قلوبكم ونخاطبش فيكم على الماشي، يعني نخاطب في قلوبكم. أنتي مني؟ خليني أتحفظ بالإجابة لو سمحت. أنا متونس أنا حنجاوبكم بعدين، بس خلوني أسألكم سؤال. هل في شخص وجوده في حياتك قاعد يستنزف فيك؟ هل في علاقة اجتماعية كل ما تقرب منها تحس روحك قاعد تخسر مش تربح؟ هل في شخص لازم تحط بينك وبينه حدود؟ الحاجة سيام تقول أكيد، فرج يقول نعم، بنت العز تقول أكيد، راسم يقول فيه، أم غمزات تقول أكيد، محمد يقول نعم، لوجين تقول إيه أكيد، ريوة تقول نعم، ميشيل يقول لا، رمضان يقول نعم، ريان تقول إيه. تمام. إجاباتكم حلوة صراحة. الأيام الحلوة يقول موجود للأسف. بيرم تقريبا يقول أكيد، وعمر يقول نعم، كان بس طلعهم برا حياتي عشان راحتي النفسية. عمر يقول نعم، الدوم يقول تم. به إجابتكم تمام حلو. أنتم الشخص هذا اللي استنزف كل شيء كويس، ما بيش نحدد شيء معين، والشخص هذا كل ما تقربوا منه تحسوا روحكم أنتم قاعدين تخسروا مش قاعدين تربحوا، والشخص هذا هو نفسه تديروا معاه حدود ولا تقطعوه نهائيا معاش يبدو عندكم تواصل معاه. نعم فعلا. أم غمزات تقول أكيد،
1: فيه. أم الوليد تقول فيه. سراج يقول أكيد أكيد. شنيه؟ تقطع علاقتك بالشخص أو تحط حدود بينك وبينه؟ بس بالنسبة لي أنا نبي نقطع. تعليقي دقيقة بس. انقطاع خلاص. زيرو يقول هيك. سراج يقول نقطع. عمر يقول الانقطاع خالص. جميل. نحط حدود. قالت له جين مش عارف قاعد حاير. هذه الإجابة اللي ما نبيها. هي الإجابة اللي ندور فيها أساسا بين التعليقات، اللي هي لما نطرح عليك سؤال تقعد حاير ما تعرفش الإجابة شني، حاير ما بين تقطع علاقتك به وتستمر في حياتك وكأن شيئا لم يكن، أو تحط حدود بينك وبينه وهذه أصعب من علاقتك به سابقا. صعب صح؟ كلهم قالوا نقطع علاقتنا، وفي اللي قال لك نحط حدود، الأفضل تقطع لكن صعبة. صعبة لما تكون في عشرة بينك وبين الشخص هذا. حتى أي علاقة اجتماعية تحط فيها حدود تعتبر علاقة رسمية، خلاص تحول إلى علاقة رسمية. قالك لو كان خيرا لبقى. كيف تقطع علاقتك بشخص انت تشوف فيه نجاة حتى لو كانت علاقة سامة؟ ابتسام انت موضوعك تاني تماما. انت عارفة ان علاقة الشخص لما تكون علاقة سامة، هل تعتقدي ان انت في يوم من الايام حتشوفي نفسك مثلا يشجعك الشخص هذا، حيسندك مثلا؟ انت قلتي شخص سام يعني. هل تعتقدي ان الشخص السام في يوم من الايام تلاقيه جنبك؟ صعبة لانها عشرة وصداقة لكن كلها طاقة سلبية. العشرة مرات تمنعك. ابتسام تقول مستحيل. مستحيل شنو يا ابتسام؟ اعطيني جوابك. وش السام؟ مش صعبة قطع علاقة سامة بعد اكتشافها؟ مش صعبة ابدا، خاصة لما تكتشف، لما يكون أنا اللي نستنزف يعني الطرف الآخر. إيش الحل تقولي لي؟ عندها تتعرض صدمة في حياتك إذا آخرك سوف يصبح أكبر من سنك بكثير. أي والله مرات نقعد، الجوهرة تقول مرات نقعد نلتمس العذر لآخر لحظة. جميل، إجابتك جميلة جدا، ومش أي حد يقدر يدير الشيء هذا اللي هو يلتمس الأعذار للناس، خاصة الناس القريبة منه اللي مش حاب إنه يخسرهم في يوم من الأيام. لكل شيء يقول الياس، يقول لكل شيء نهاية، اللي تبيني لأن حاجة كبيرة يقول لي شايف روح، لذلك اللي قطع أقطع. مجد يقول أسفة على زمن قلت فيه الرحمة. حسام يقول صاحب القلب الطيب يعطيه الله على قد قلبه. بني يقول مستحيل نقدر نركز على موضوع احساسك طاغي في صوتك وصورتك. طبيعي جدا الاحساس، لان الموضوع يحتاج انه يوصل لقلوبكم مش لاذانكم. الكلام اللي نحب نوصله دائما يحتاج اننا نتكلم فيه من القلب للقلب باش يوصلكم بسهوله، يقعد راكز في دماغكم وتفكروا فيه. الجوهرة تقول السبب هو حبنا ليهم وعشرتنا الطيبة. ممتاز المحتوى، كثير كثير. الله يعطيك الصحة والعافية. شكرا مبروكة حبيبتي، انتي ما شاء الله عليك، بارك الله فيك يا مبروكة، الله يعزك ويحفظك. بهي جميل، خليني نشوف بس. صبري يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تبي تعيشي في مجتمع منافق دين الخير وانساه. أهلا وسهلا ورد وياسمين استاذة ملاك، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أنا ربي يعطي فيي على قيس نيتي، ما نحبش نعادي حد. وردة النرجسك تقول جميل، وعليكم السلام لكل من التحق بنا. ربي يحفظك، سؤالك على الجرح، وانا حاليا انخطف فيكم من ناحية انكم جروح. ما فيش حد في الحياة ما عنده جرح معين، جرح دفين، سواء مرت عليه سنوات او مرت عليه ايام، يعني ما فيش حد منكم هيك، ما فيش حد منكم حاليا ما مرش بالشي اللي قاعد نقول فيه اساسا. هذا علاش احنا اخترنا البرنامج من القلب، المواضيع تكون من القلب فعلا، المواضيع اللي تحتاج منكم انكم انتم تستوعبوا من اللي تعطوه قيمة ومن اللي ما تعطوهش قيمة، من اللي يستاهل صحبتكم فعلا ومن اللي يستاهل يكون برا حياتكم، من اللي يستاهل تحط معاه حدود ومن اللي يستاهل انك انت تحول الحدود بينك وبينه. البرنامج هذا يعلمكم كيف تتعاملوا، كيف تتعاملوا مع الحياة، مع الاستناد بآيات وأيضا أحاديث. فالموضوع يحتاج منكم إنكم تفكروا فيه، بهو أنتم تفكروا فيه. ناخدوا فاصل ونرجع لكم، يلا ناخدوا فاصل ونرجع.

0: سرايا اف ام 99.3.
1: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم جميعا، نورتونا، أمسية طيبة يا رب، وإن شاء الله الحلقة اليوم توصل لمسامعكم وتوصل لقلوبكم قبل مسامعكم. وشوي تاني نفتح الأرقام أو رقم الهاتف وحنستقبل مكالماتكم، لأن احنا دائما نعطوا في الموضوع من جميع النواحي ونحكوا عليه من جميع النواحي. بس في حاجة لازم تعرفوها، إن المواضيع هذه ما نحكوهاش إلا من باب تجربة. المواضيع هذه اللي تطرح دائما من باب تجربة، من باب ان احنا نتعلموا من بعض، من باب ان احنا نستفيدوا من خبرات بعض. مش لازم خبرات في التعليم والعلم، لا لا لا، الخبرات حتى من ناحية التعاملات مع البشر. فمن هذا المنبر ومن هذا البرنامج ومن هنا شخصيا نحاول اننا نعطي الموضوع حقه، ونحاول اننا نوصل للناس. هذه هي الرسالة الحقيقية، وهذا هو غرض وهدف البرنامج، ان يوصل للناس، ان يدعو للسلام، يدعو لرسالة هادفة، مش رسالة تشتت في افكاركم او تشتت علاقاتكم، لا، رسالة تدعو للسلام، تدعو للخير، تدعو إن احنا لازم نكون طيبين، بس نكون فايقين، نكون كويسين بس ما نتمدوش، ناخد الحيطة والحذر. هذا هو الغرض من البرنامج، وهذا هو الهدف والغاية. فحاولوا دائما تسمعوا حلقاتنا اللي تجيكم دائما يوم الأحد والثلاثاء والجمعة على تمام الساعة 6 مساء. حاولوا تستفيدوا من كل حلقة، لأن كل حلقة تتكلم عن الحلقة اللي قبلها وتتكلم عن الحلقة اللي قبل قبلها، كلها عبارة عليه تسلسل، وكلها عبارة عليه رسائل واضحة ورسائل هادفة. مطلوب منكم بس انكم انتم تفهموا، مطلوب منكم بس انكم انتم تستوعبوا الكلام اللي قاعدة نقول فيه، مطلوب منكم انكم تدعموا هالشي هذا وتدعموا الناس اللي تقدم في الاشياء هذه حتى بالكلمة الطيبة. يكفيني انا دعاء صادق صراحة، يكفيني حد يدعي لي بالخير، هذه اكتر شيء واقصى طموح صراحة، واكثر نجاح انه يوصل للناس، والاهم إنه يلقى قابلية من الناس ويعرفوا إن هالشي هذا ما هوش سهل اللي نقدمه فيه، يحتاج إلى شخص صادق، شخص يعرف يوصل المعلومة، شخص قادر إنه يدخل مش بس لما سمعكم، يدخل لأقصى وأعمق شيء في قلوبكم. على 092-150-59-99 092-150-59-99 اللي حابين يتواصلوا معنا لداخل ليبيا الحبيبة، على 092-150-59-99. لو ما فيش مكالمة أعطيني فاصل شوية.

0: الثرايا اف ام، اشراقة نور في اثير الوطن.
1: الثرايا اف ام، اشراقة نور
0: في اثير الوطن.
2: رجعنا لكم مستمعينا الكرام، لكل من التحق بنا عبر أثير راديو السرايا 99.3 وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتيك توك. أهلا وسهلا بكم. أول مكالمة، لو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام. أهلا أستاذة منى، كيف الحال؟
2: أهلا وسهلا بنت القربولي، يا مرحبا. أهلا
3: بك، تحياتي لك أستاذة منى، راقية دائما.
2: تسلم.
3: ونحيي أستاذ يونس وكادر السرايا ومستمعينها. بارك الله فيك في مواضيعك تطرحي فيها.
2: بارك الله فيك وجزاك الله خير. تفضلي يا بنت قربولي.
3: ايه والله في تحكي عليه يعني الإحسان وكيف تسمعي حد وتستخدمي منه بالنصيحة ولا؟
2: اليوم نتكلم أن الخير ما يجتمعش مع الشر، والنور قاعد يطرد دائما في الظلام.
3: صح. ايه والله احنا ديما الواحد يدير الخير ويتمسك به، ما عمره يعني ينظر للشر ويبدا يقول لا والله مثلا انا هيك مش مكتوبت لي، ولا يعني نقولي يعني الامور هيك تبدا تفكر في الوجه يعني. فتاخذي باللي قبلك يعني وتشوفي اللي يدير في الخير تديري زي انا بتاخذي منهم نصيحه. ثواني الحظ بكي نسمع فيك. أنا إجابتي مختلفة عليهم. أنا الحق أول حد جدي حق رحمة الله عليه.
2: كويس.
3: هو اللي حق هيك في كل شيء، في الصبر، في أي حاجة أزمة أي شيء يبدأ ينصح فيك. والله يشوف الناس لولا يعني سبحان الله رحمة الله عليه. بعدين عندي أمي وبوي يعني رحمة الله عليه، بوي طبعا
2: الله يبارك رحمة الله عليه.
3: إيه لكن أنا ديما عندي جدي الحق هيك إن شاء الله ربي يرحمه ويغفر ربي
2: إن شاء الله. جميل إجابتك.
3: ديما الواحد ياخذ منهم العبرة وهيك كيف كاينين يعيشوا كيف يقدر يتحملوا مشقة الحياة وصعوبتها. وديما يقول لك يعني كل شيء الدنيا هذه كل شيء فناء يعني ما فيش بقاء يعني ما يقدر بقاء.
2: بالضبط.
3: إيه. هذه هي معناها الواحد ديما يدير الخير ويدير اللي عليه، واهم حاجه ديما حسن الخاتمه، خلي صور يعني صورته كويسه في نظر الناس، ويتفكروا بالكلمه الباهيه، واللي هازرك يهازرك بالخير يعني بكلمه طيبه تبيع علاقات وكل شيء فمدى به حد حتى لما ما يصيرش منها العلاقه ولا هيك فيقول له والله هي ما يجرحها يعني، فيقول له هذه هي الدنيا مش رايده تجمعنا، او الايام مش كيف يعني الحياة اللي نمر بها مش كيف هي نفسها، أو طريقي مش نفس طريقك يعني. كل واحد معناها يخلي كلمة كويسة تطلع منه مش كلمة تجرح يعني.
2: صحيح صحيح يا بنت القرآن.
3: فأنين بنا نقولك تحياتي والله لي أستاذة فادية، والله جدا راقية مداخلاتها تعرف صدقت والله لما تسمعي في الليل حاجة والله صافية ما شاء الله يعني.
2: خلاص سمعوني في الليل، سمعوني في الإعادة.
3: ايه والله في الليل ما شاء الله بدون تشويش تو والله نسمع لك مشوش، وانا نفرح ضبي ونجي هذه اللي البوم بتولعها هذه شو شو دوشه والله دوشه ما نسمعش زين، لكن في الليل هدوء الحق. فتحياتي لها ولاستاذ هانيبال طبعا، والله ما شاء الله عليه
2: بارك الله فيك
3: ومداخلاته والايات القرانيه اللي دائما يعني
2: بارك الله فيك.
3: شوفي فيه كيف يزود فيه يعني القران
2: اكيد
3: ما شاء الله عليه
2: اكيد
3: وكافه المستمعين استاذ لله وكلهم يعني.
2: تسلم.
3: فتحياتي ليك يا أستاذة مناك، وربي يعاونك ويرزقك يا ربي الدنيا الصالحة يا رب العالمين.
2: اللهم امين.
3: ربي يعطي أهلك كل ما يتمنوا يا ربي.
2: الله.
3: اللي خلونا أستاذة مناك بهالأسلوب الراقي هذا.
2: تسلميلي تسلميلي الله يعزك.
3: تحياتي مع السلامة.
2: شكرا شكرا شكرا بارك الله فيك. شكرا بنت القربولي. المكالمة الثانية، لو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وملاك كيف حالك؟
2: عاش من اسمع هالصوت. الأمانة أمس والله تفكرتك باش نكون صادقة يعني، قلت غريبة نو بس اختفت. قلت لك أمس بس تفكرت

0: الخير تتكلمي على فعل الخير حاجه
1: نتكلم اليوم يا نورس على الخير ما يجتمعش مع الشر، والنور ديما يطرد في الظلام.
0: معروف الخير ما عمره يجتمع مع الشر،
1: باهي انت
0: خير وشر.
1: برايك برايك برايك انا نعطيك اسئله وتجاوبيني يا احمد بما انك انت لحقتي على اول سؤال. الكلمه تاثر فيك؟
0: طبعا الكلمه الخير تاثر فيا،
1: وكلمه الشر
0: تاثر فيا، يعني من نوع الكلام ياثر فيا ملاك.
1: باه كويس، هذا اول سؤال. السؤال الثاني يا نورس، هل الصحبه تأثر فيك سواء كانت صحبة صالحة أو صحبة طالحة؟ إحنا نقوله
0: والله لما يبدو صحاب كويسين وصحاب خير وصحاب معناتها يدلوك على الصح، وكانك غالطة يردوك، وكان مثلا أنت درتي حاجة خطأ يردوك وما خلوكش تمشي معناتها في طريق مظلم، هذه ما تاجع لي راسي. أما الصحاب اللي يهبعوا بيك ويدخلوك في متاهات ويدخلوك في حاجات معناتها تنجد بها بالسو وحاجات شكل هذه، لا ديما مدبيه اني نبتعد عنهم. عرفتي؟
1: جميل، معناها حتى البيئه الكويسه تاثر
0: طبعا لها تاثيرها.
1: جميل، هذا هو اللي نحكوا فيه اليوم يا نورس. عفوا،
0: البيئه لها تاثيرها. هي البيئه راهي هي اللي تصنع يا ملاك الشخص، تصنع الانسان. عرفتي انت من هم الناس اللي عشتي معاهم، الناس اللي كويسين. طب بصراحة ملاك ما نكذبش عليك، أنا عشت مع أب ومع أم، بديت بوي الله يرحمه، أمي خليني منها، أمي مراه ويدي هيك على حالها، لا تهبس لا تنبش، لكن بوي كان ما شاء الله معناتها صاحب حكمة، صاحب كلمة، صاحب معرفة، صاحب ينصحك يردك يقول لك هذه غلط علي والله على غير الناس. بعدين مع الناس جيراننا اللي تربنا معاهم، كانوا ناس كبار، كانوا ناس محترمين، ناس حتى هم يردوك على الغلط، يقول لك بنتي هذه غلط، هذه لا، هذه هيك. صراحة أنا عشت في بيئة ناس هالكبار كلهم أصحاب خير، أصحاب عرف، أصحاب حكمة، فعلاش أنا ملاك؟ والله ما شكرم في نفسي، علاش أنا هيك كيرا؟ لأنني عشت مع ناس بيئة صح، بيئة تدل على الخير، بيئة لها احترامها ولها قدرها ولها معناتها فزعتها ولها كل شيء، فإحنا طلعنا هيك. فعلا البيئة هي اللي تصنع، والناس الكبار اللي عشتي معهم هم اللي يتشكلوا شخصيتك انت. راي الناس اللي طلعت على الخط طلعت خطا، راي عايشه في بيئه خطا مع اب وام واسره خطا. عرفتي؟ اما اللي عاش في اسره صح، عمات وخالات واخوال وهل كويسين، راهو الاصل يحكم. ولان حاجه ثانيه ملاك، راهو الانسان يعود لاصله، يعود انا معك واصلك كويس واهلك كويسين وقبيلتك وناسك كويسين، راه ما تخيبيش، لازم
1: صح.
0: حتى صغرتي تولي
1: صح يا نور.
0: صراحه اللي نقولها بالفم المليان، انا عشت في بيئه ما شاء الله، صدق صدق
1: ان شاء الله ربي يخليها لك هالبيئه هذه.
0: نحييك ملاك ونحيي يونس، وان شاء الله ما تغيبي ونسمع فيك، راه نسهر معك للفجر يا ملاك. احنا نحييك ونتمنى لك طول العمر ولهنا يا رب العالمين. تحياتي
1: تحياتي ليك نورس، بارك الله فيك على المكالمة الطيبة على 092-150-59-99. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخيرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا بأم زياد وعماد.
2: الله يبارك فيك، أعطيك صحيحتك، إن شاء الله تشوفين من إيديك.
1: يا رب إن شاء الله، أمين يا رب العالمين.
2: كيف حالك؟ ربي يحفظك إن شاء الله. هي أصلا الدعوة لما تكون من قلب سبحان الله، ربي إن شاء الله يا رب زي هاليوم هو العرس، باب العرس مفتوح يا رب.
1: اللهم أمين يا رب العالمين يا رب.
2: الله يبارك فيك، وكيف حال العوائل كلهم؟
1: والله يا طيبة.
2: وطبعا أنا الحكمة وتعلمتها من حياة بوي.
1: إيه.
2: علمني هالبحاجات.
1: جميل. شن علمك؟
2: أيوة والله.
1: شن علمك يا أمي زياد؟
2: حتى أمي، لكن أبوي علمني كل شيء، علمني الحياكة، علمني أبوي كان حوكي يعني يخدم في الحرير، علمني الأنواع شن هو الحرير هماوي وبنتي باش مغشوش مغشوكش، علمني الطبخ، لأن أبوي أبوي كان طباخ، إحنا نقول أعتبره شيف ولا إحنا نقول طباخ، خششني الكوجينة بكري من صغيرة من صفر خمسة ابتدائي.
1: جميل.
2: والحمد لله يا ربي، أنا طبعا في حياتي كلها الحمد لله كلها الناس نحن نفتحها كلها زي بعضها، زي في الراديو زي خارج الراديو.

0: الناس اللي نشبه فيها زي جيراني منا نفعلي هيك. الحمد لله يا ربي معلميني أن أنا الكلمة اللي ما تصحش ما نسمحهاش، والكلمة اللي تصح نستفيد منها نسمحها. وحياتي هيك يعني الحمد لله يا ربي، وربيت صغاري هيك، ربيتهم على الطاعة الحمد لله. لما أنا عندي حاجة يجوني ولادي إن شاء الله حاجة بسيطة يبوسوا على راسي ويقولوا بارك الله فيك يا أمي وسامحينك في كل حاجة.
1: الحمد لله.
0: أهم حاجة هي
1: الحمد لله.
0: إن شاء الله يا رب يا رب لثاني مرة ندعي لك إن شاء الله ربي يسخر لك في أقرب وقت. السلام عليكم، وسلمني لي على جوزك العزيز.
1: بارك
0: الله. يعرفني أكيد يسمع فيا.
1: إيه يسمع فيك يسمع فيك.
0: بارك الله فيك. ونبي بس إعادة البرنامج أنت في وقت يعني متأخر في الليل.
1: الواحد تقريبا الواحد واحد ونص في الليل.
0: إن شاء الله خير. إن شاء الله خير.
1: يا أم زياد.
0: نعم.
1: ننصحك أنا من نصيحة أنا نجرب أرى. مش حتى ان راه انا لما نسمع روحي في الليل مش زي لما نسمع روحي في اعاده في الفيس ولا في اي مكان
0: ثاني. احسن
1: اكيد الراديو صراحه بصراحه في الليل، لان في الليل حتركزي اكتر في الكلام اكتر من ال
0: انا ماما ما عرفتش امتى بالضبط تقول لي زينب راهي عاوزه في الحلقات وهيك
1: الساعه 1
0: لكن حاولت نسمع هيك لان انا تو طافي ضي هنا يهرب
1: إيه؟
0: والراديو طبعا انا تو لما التليفون كلم فيك في المسمعين مش ما نسمعش فيهم راه
1: باي خلاص. أم زياد الساعة 1 في الليل تجي تفرج على إعادة
0: بعون ندير حتى الفياق متاع
1: يا ودي ديري الفياق وانا نستنى في مكالمتك الحلقة الجاية وتقولي لي رأيك بصراحة.
0: بارك الله فيك وعطيك صحيحتك. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إعادة الحلقة طبعا برنامج من القلب يعاد عليه تمام الساعة 1 بعد منتصف الليل يعني اليوم بإذن الله. اللي حابين يتفرجوا على الحلقة يتفرجوا عليها الساعة 1. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أستاذ مراك كيف حالك؟
1: الحمد لله. شن حالك أنت؟ إن شاء الله طيب.
2: بارك الله فيك وربي يحفظك إن شاء الله
1: ويحفظ الجميع يا رب العالمين
2: ونحيي المستمعين والمشاهدين اللي يتبعوا فيك الحد.
1: بارك الله فيك الله يعزك ويحفظك.
2: إيه يا موضوع اليوم على الخير هذه حق دينا ولصغارنا وهلا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه ومن عمل مثقال ذرة خيرا يرى. والله يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان.
1: أي أيوة والله.
2: وفي آية ثانية ولا تنسوا الفضل بينكم.
1: فعلا.
2: ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يقول من صنع فيك معروفا فتأتي فإن لم تستطع تدعو له. فاحنا قدوت الرسول اللهم صل وسلم عليه.
1: اللهم صل وسلم وبارك.
2: شوف رسولنا يرجع من مكه هذه للمدينه ورجع كانوا كفار قريش واقرباء كانوا خايفين ان ينتقم لكن قابلهم الكلام المشهور وعرفوه كلكم اذهبوا فانتم تلقاء.
1: صحيح.
2: سيدنا يوسف عليه السلام من احسن قصه سيدنا يوسف شيء يبكي والله في العالم. أرى الأيات هذه موجودة في حياتنا. فشوف كيف خيينا غاروا منا خوت المنبوط طبعا غاروا منا حزدوه وقعدوا عليه ردوا تو موجود كل شيء ما تقولوش مش موجود
1: هذا
2: كريم من 1400 سنة
1: صحيح
2: وصور سيدنا يوسف قبل أشبع قداش 2000 فشوفوا كيف الغيرة والحقد موجود إلى يوم القيامة.
1: صحيح.
2: غيروا منا لو خوف البير اللي خلصوا منا يقتلوه وكذبوا على ابوه ما بتعرف القصه انا غير اني بلخص في حاجات يستفيدوا بها كلنا. فمن جوه قولي ولا 12 انا نقول وزير الماليه اعرفهم فعرفوه وتاتوا فبيقولوا لهم لا تتريد عليكم سمحهم الثوري سمحهم شوف بساطة الدين الإسلامي احنا كيف دين التصافح والتسامح نجيلي عند الخير هذا واحنا ننسوا والله سبحانه وتعالى ما ينساش راه ننسوا فينا حاجات لا كنا مستمعين واحد كنا في السابق لكن سووا بعد عرف الدين فكنا نقول هذا ما يطمئنش فيه والله ما ينفع فيه هذا أكبر خطأ نرتكبه فيه هذا أنت بدي ربي الخير ربي بسهولك تلقاه في حاجة سيارة لا سمح الله، تلقاه في مستشفى أحيانا، أبوك مريض، خوك، ولادك، بنتك، مرات ماشي المثل ما عندك حد مع رقليمك، الله سبحانه وتعالى يبعث لك واحد لا تعرفيه لا في العلم لا في الحلم، ولا يبعث لك واحدة تقدم لك خدمات وفقط.
1: مظبوط.
2: في بيجي لي حاجات نقول فيها زي هذاك اليوم انت قلت في اللي زم على لسانك في اللي يقول انا ما عنديش منصب، لا يا اختي يا بنتي يا اخونا تدير الخير، انك هي يقولوا لها زكاة الجاه الخليج طبعا، هي ان تسخري صحتك ووقتك وعلاقاتك الاجتماعيه في عمل الخير حتى ما تعرفيش، مثلا عندك اخت في المستشفى الطبي، عندك خوف في المصرف، في بالذات نتكلم عن الناس المحتاجين اللي هم الشابين والعززة والأطفال والأرامل والمعاق، هذول يحتاجوا من يخدمهم، هذول مسكين يعانوا في مجتمعنا الليبي هذا، يدفعوا مسكين يقتلوه، لكن من تبدي الدين خير فهمي تبحثي مثلا تدير اعلان في سوق ليبيا ولا في بلد في حد يبدي حاجة بلشك يعني متطوع حتى وانا في مكاني، نبدا الانسان محتاج نبعث لخوه اللي في الضمان او التضامن، نبعث لي ولدخالي اللي في مستشفى شارع الزاويه، نبعث لي صاحبتي اللي عنده في مصر استهداف العتيقه، او تهديد الخير الديني ويرجع عليه الخير يدي جهد، مش انا ما عنديش فلوس لا ما نديرش الخير انا
1: اكيد
2: حتى تلقي رشاده ولا كافيتيريا تنحي ولا تدلتها
1: اكيد اكيد
2: تلقي واحد يصير بيدس الطريق تختميه، ما تسخيش عمل الخير، عمل الخير هذا عند الله كبير
1: اي والله
2: تلقي في الدنيا والاخره، فما نديرش
1: تسلم صح
2: لسانك اكيد ينفضل
1: بارك الله فيك،
2: ربي يحفظك وربي يحفظ المستمعين مستمعين ومشاهدين الناس رقمين راو
1: اي والله اي والله
2: الناس يحب الخير
1: صح
2: بارك الله فيك السادة ملاك المسلي في المعلومات ليخلينك وخياتك للأجيال قبل ما محتاجين ما يقولش الكلام هذا إن كان كان
1: اي والله
2: إن شاء الله في ميزان حسناتك وربي يحفظكم إن شاء الله ومشكورك
1: تسلم تسلم بارك الله فيك شهادة اللي في حقي بارك الله فيك أهلو السلام عليكم
3: السلام عليكم
1: ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا
3: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سمعتني توا
3: مساك كله يا سمين ليه خلي صوتك هيك قريب لنا صوتك لسه في ضيق
1: ما أنا لما نقرب أنا نعيط هذاك الوقت صوتي عالي هلبة
3: خلي خش الموضوع طول
1: خلي
3: عني ما تقول خش الموضوع طول
1: يلا
3: ألا البرنامج يقول لك إن درت الخير أنساه عند ربي لربي ولا أنساه يا ملاك كان درت شر كان درت شر يوم من الأيام فكر ديما هيك معاش تكرر عرفت فيه دير واترك وعمره الشر والخير يتلاقوا ما يتلاقوش راه وحينتصر الخير وحينتصر الحق مهما طال هي صح تصير عراقيل واحد لكن في النهاية ينتصر الحق على الباطل وهذا مش قالاش ناجي قال كتاب دستور رب العالمين وقالاش الدنيا الفانية هي التاريخ التاريخ يقول هيك عمر ما الظلم ينتصر صح يجير مشاكل ويجير بلابل لكن في النهاية يغفى على خط معين
1: صح
3: هو الحقيقة فلهذا الإنسان ديما يفكر الخير دير الخير في هالدنيا ما تعبتش ما تقصرش ما تفسدش على عباد الله إن ربي رزقهم وانت تفسد يا مفسدين في الأرض حا ربي ينتقم منك في الدنيا قبل الآخرة يعون الله كل من يفسد على الناس وعلى البشر وعلى المسلمين ربي حينتقم منه قبل لا يتولى الأجل ياخذ عبرة في الدنيا وبعتري عذابه يسير في يوم القيامة
1: أي والله
3: والله أعلم وهي أكيد الدواء هي فالإنسان يخلي روحه نقولها حتى على نفسي ندر عليك تورا خلي الواحد نيته صافية ويتمنى الخير لروحه يتمناه للناس زي ما ترضى لروحه قرضى للناس زي ما تحب صغيرتك حب صغير الناس زي ما اللي ما عنداش ربي يعطيه زي ما عطاك انت واللي مداير حاجة يقول إن شاء ربي يعطيك ما نقولهاش انت خانب وانت سارق وانت مداير وانت مضغوط ما عندك علاقة، ربما يكون هو رزق من عند ربي، خليه لربي هو يدبر راسه. فهمت كيف؟
1: ايه فهمتك.
3: وربي يزاجي عباد الله الصالحين.
1: اللهم امين يا رب العالمين.
3: فهمت كيف؟
1: ايه والله.
3: الانسان يمشي عجزة على الدنيا ولازم يصلي صلاته ويحترم الناس ويحترم القوانين الدنيا والدولة ويمشي صح، ما عبتش ما يكسرش. انت تو ناجي تكسر ولا تفسر جيرانك، مش بلادك جيرانك تلوح عليهم في القمامة وديك ترتاح يا ناجي ترقد مرتاح كي.
1: لا طبعا لا،
3: مش كان ضيف وحوش جيرانك تلوح في القمامة مرتاح انت عادي في جواك، هذا مدلت على شيء تزل ان انت لبيتك غلط راه تبي سيفت وير بالكامل زي متاعك. والقلب والجوهر عطيها لنا ربي هدية، راهو مش عبد عطيها لنا ربي، راهو عطيها لنا ربي حكمة إلهية باش بنعبدوه باش بنديروا الخير باش بنشوفوا نصبروا على المساء الدنيا وتوا في الدنيا هذه في سنتنا إياه على ريانية هيك، راهو مش من ربي، راهو من نحني من فعيننا، راهو كل النو اللي تركيه راهو فلوس ما فيش. أبصر كيف جونا متقسمين في حياتنا، متكسلين هيك متضايقين من الناس من نفوسنا، نفوسنا تغيرت يا ملا.
1: بارك الله فيك يا ناجي، والله ربي يهدي نفوس إن شاء الله، ربي يهدي نفوس يا رب ويهدينا يهدينا جميعا.
3: ربي
1: يعني
3: ربي يهدي نفوس ويخلي نيتكم صافية والله يا دوب وفارغة والله ما يبوش لتاريخ والتاريخ يسجل. وبارك الله فيك،
1: بارك الله فيك، الله يعزك ويحفظك يا رب. ممكن شوية بس نقرأ التعليق وبعدين ناخد فاصل. تمام، ناخد التعليق يعني على الفيسبوك تقريبا. محمود يقول خليك دائما على طبيعتك الطيب، القلب نقي النية جميل الأثر، وما تخليش قسوة البعض تغير فيك حاجة حلوة. مش كل من قابلته يشبهك راه، ومش كل من أحسنت إليه سيبادلك الإحسان، لكن الخير اللي تزرعه في قلوب الناس عمره ما يضيع، يكفي إنك تبقى راضي عن نفسك وأن قلبك ما يحملش أذى لأحد. خلي نورك أقوى من كل عتمة، وخلي أخلاقك هي الرد الأجمل على كل إساءة، فالقلوب الطيبة لا تخسر حتى وإن تألمت، لأنها تترك أثرا لا يزول. اختار الخير وانشر الطيبة وكن نورا في حياة من حولك، فربما كلمة منك أو موقف بسيط يكون سببا في تغيير يوم إنسان للأجمل. فاصل قصير ونرجع بإذن الله.